0: الحل
1: بلكي ما في حل.
2: هندور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل.
2: هندور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا بمستمعينا بحلقة جديدة من برنامجكم عن الحل. كمان معي بالاستوديو اليوم سام، كيفك؟
1: أهلا فرح، كمان أنا بحب رحب بمستمعينا من جديد بحلقة جديدة بموضوع جديد رح نطرحه اليوم.
0: اليوم أخوتنا المستمعين رح نحكي عن الصلاة، شو هي الصلاة؟ ليش وكيف ولمين منصلي؟
1: طيب فرح، رح نقدم هالسكيتش بالبداية مثل العادة يلي بيحكي عن الصلاة، بعدين منعلق الموضوع.
0: خليكم معنا منسمع مع بعض السكيتش وبنرجع لكم.
1: نسمع مع بعض.
0: هلا انت مو ملاحظ حالك قديش عم تسألني أسئلة من أول السوق لهون؟ يجوز صرت سألني شي 100 سؤال بكفي أسئلة، ومثل ما عم قلك ساوي وبس. طلع طلع على واجهة هالمحل، ليك هالمسبحة شو حلوة، بعينتها غالية وفضة كمان.
1: لشو المسبحة بقى؟
0: لشو المسبحة؟ الله يجيبك يا طوط البال، هذا السؤال 101 تذكر ها؟
1: ايه انا عم بسأل لاني ما عم بفهم شي، اتفقنا انه نصير صلي من اليوم ورايح، شو دخل المسبحة بالموضوع؟
0: حبيبي ابو نبيل، لازم تفهم انه الصلاة بدها ادواتها.
1: ادواتها التيلي، صدقيني حاسس حالي مو قررت صلي، قررت ادخل بشي نادي رياضي. بدك تشتري لي مسبحة وكل التياب اللي اشتريتي لي اياهم ابيض بابيض.
0: اي شو لك عن حبيبي، بدي كل الناس يشوفوك ابيض بابيض، هيك عم تشع نور، والحكي تبعك اللي كله مزح وضحك بدك تبطله من اليوم ورايح. دائما بدي اشوف العقدة بين حواجبك، والعبسة ما لازم تفارق وجهك، وعيونك دائما بالارض.
1: ايوه، وإذا سألوني العالم شو بني بقول لهم مرتي ماتت.
0: رجعت تمزح يعني؟
1: شو عم بمزح؟ عم بتمنى لك قصدي فردي يا ام نبيل، شو بكي وين الضحكة؟
0: افهمني دخيل الله، لازم كل الناس تشوفك متغير، يعني انت واحد تاني، ابو نبيل القديم لازم تنساه بقى.
1: لك يا صديقيني عم بحاول يا ام نبيل، بس بيقولوا الطبع غلب التطبع، انت بتعرفيني صار لك عمر معي، نكتي ومزوحي دمي خفيف.
0: دخلك شو وجانا من مزحك وضحكك غير الفقر والتعتير؟ صلي لربك بركي بيفتح بوجنا بقى.
1: ايه بحسلك ربنا، يا مرضيان علي يا مفهمان علي، اذا هلأ بطلب من ربنا يفتح بوجي رح يفتح بوجي جرة الغاز مو طاقة القدر.
0: ايوه انينة الغاز، انت صفي نيتك وصلي وطلب، ومثل ما عم يستجيب لهالعباد رح يستجب لك. ابو نبيل افهمني، نحن بهالوقت كتير محتاجين لربنا، بنتك صار لها متزوجة 6 سنين ما حبلت، أمورنا المادية من سيئة إلى أسوأ، وأنا وأنت من دكتور لدكتور وما عم نلحق أدوية. لازم تصير تصلي حتى ربنا يرضى علينا، لك لازم تصلي حتى تتيسر أمورنا.
1: الله يسمع منك يا رب، بس أنا هيك شوي متلبك، لا عارفان شو لازم ألبس ولا عارفان شو بدي أعمل وكيف بدي صلي.
0: ولا يهمك، أنا حكيت مع جارتنا أم عدنان، وبس سمعت إنك بدك تصير تصلي انشرح قلبها وفرحت كتير، وجوزها أبو عدنان مستعد من بكرة يجي يعلمك شو لازم تعمل.
1: لك ما لقيتي غير هذا أبو عدنان المعتر يعلمني الصلاة؟ على قول المثل، لو كان ربنا رضى عليه وحبه لسمع صلاته وفتح له دربه، فقر وتعتير بيطلع من مصيبة بفوت بمصيبة تانية.
0: لك هو بس خليه مسكك طرف الخيط وتتعلم تحكي كلمتين، وشوي شوي بتصير انت استاذ عليه.
1: ماشي الحال، هلأ إذا اشترينا هالمسبحة شو ببقي نشتري ونخلص بقى؟
0: ما بقى شي كتير، باقي طاقية بيضة وعطر وشوية سكاكر.
1: طاقية فهمناها وعطر استوعبناه، ولشو السكاكر بقى؟
0: كيف لكان؟ بدك كل يوم بتحط شي نص كيلو سكاكر هيك بجيبتك، كل ما تشوف ولد صغير بالشارع بتبتسم وشه ابتسامة خفيفة، بتعطيه سكرة وبتنصحه شي نصيحة صغيرة، مثل مثلا اسمع كلمة أبوك، اسمع كلمة أمك، من هالحكي هذا اللي كنا نسمعه ونحن صغار.
3: ايوه بس شو جيل رح يطلع من تحت ايدي؟ غير شكل، الله يجيب العواقب على خير. مشي نجيب الغراض على السريع، رجلي تكسر من كتر المشي.
0: يلا يلا مشي معي.

0: غسل وشك مثل الخلاء. كمان هون حط صابون أكتر. حط.
1: لكن عميت لك ما عم بشوف بعيوني، عيوني عم بحرقوني يا مرا.
0: غسل إيدك هلأ حاش تحكي، غسل منيح. مساك هاي بشكير نشي. تكتقابل ربنا أنت شحمه.

0: الأبرة هذا وقت الصلاة. مساك هالورقة كمان.
1: لشو هالورقة بقى؟
0: أي يا سيدي، مكتوب عليها إنه إذا بتكتبها 10 مرات بخط إيدك وبتوزع النسخ ل10 أشخاص مختلفين، الله رح يسمع منك صلاتك ويستجيب. بس إذا صارت الورقة بإيدك وما عملت مثل ما مكتوب، نار وشر وخطر طول حياتك ما رح يفارقوك.
2: الله يستر، لنشوف شو آخرتها كمان. لك كل يوم بغسل وبصلي بس ما عم تزبط معي، بطلب من ربنا يمين بيعطيني شمال، الأمور مو زابطة معي، ما عم بعرف صلي منيح.
0: انت عم تساوي مثل ما تعلمت شي؟
2: لك عم ساوي بالحرف وبالنقطة، شو عم بيقولي أعمل عم بعمل، بس ما عم بستفاد بشي.
0: طيب عم تعمل مثل ما علمك أبو عدنان ولا مثل ما علمك أبو وائل؟
2: كل يوم شكل، يوم هيك ويوم هيك، لا زبطت هاي ولا زبطت هديك، كل صلاتي على الفاضي.
0: هتورجيني لشوف؟
2: أخ أخ أخ أخ أخ، شو عم بتساوي؟
0: عم شوف قديش صارت ولدقنك، لساتها قصيرة، بالظاهر هذا السبب.
2: طول عمري أجرودي كبرت ودقني وبار، أكيد ما رح تطول أكتر من هي.
0: لكن أنا لاحظت بس تصلي عم تطلع لهي الجهة مو لهديك، مثل جارنا اللي بالبناية قبالنا، أنا دايما بشوفه وقت بيصلي بيكون وشه لهالجهة.
2: ما بصير، الشغلة مو على كيفنا.
0: أخي أنت شو خسران، بتضلك تجرب يمين شمال فوق تحت حتى تزبط معك، وبالاتجاه اللي بيزبط معك بتكمل على نفسه على طول. بيقولوا المثل محل ما بترزق الزاق، وبعدين الحركات اللي عم تعملهم انت وعم بتصلي بدي شوفك عم تعملهم بقوة ونشاط، لاني دائما بشوفك مرخي ونعسان.
2: حاسس لك يا مرة هي شغلة الصلاة متعبة ومالي قدها.
0: اي طول بالك شبك متعبة ومالي قدها، ما صار لك 2 شهر عم بتصلي رأسا مليت. اي بكرة بس تشوف بنتك حامل والخير والرزق عم يضر علينا در، اي رح تنسى تعبك ورح تدعي لي كمان.
2: امتى رح يجي هاليوم واخلص؟ بحس لك شروط ربنا صعبة حتى يتقبل صلاتنا ويرضى علينا، يعني شو بصير لو سهل علينا شوي؟
0: ما بصير تحكي هيك يا زلمة، انت عم تكفر بهذا الحكي، استغفر ربك.
2: هل الواحد اذا تأمل شوي وفكر بيكون عم بيكفر؟ اي لا ما حذرتي، انا زلمة عندي اسئلة كتير ولازم لاقي حدا يجاوبني على اسئلتي. لسه كل ما بسال بيقولوا سكوت ما بصير، كل ما بفكر بيقولوا لي هذا كفر عم تكفر. اذا ما بدي اسال وفكر كيف بدي افهم؟ صاير شي بجنن.
0: عن جد انت زلمه بتحب توجع راسك، لسه سؤال وجواب، شو بدك بهالشغله يا رجال؟ اعمل مثل ما هالعالم عم تعمل وحط راسك بين هالروس وقول يا قطع الروس. مو معقول انت بدك تعرف البيضه مين بادها والدجاجه مين جابها.
2: لك انا ما عم بطلب اعرف كل شي، ابسط الامور عم بسال عنها. قبل ما يعلموني صلي كنت دايما حس انه ربنا قريب مني وكتير بيحبني، كنت اعرف انه هو اللي حماني من اخطار كتيره من انا وصغير لحتى ما كبرت، كنت اعرف انه كل ما طيب من اي مرض هو اللي رحمني وشفاني، هو اللي طعماني وشربني، هو اللي رزقني، هو اللي سكنني، هو كل شي بحياتي.
0: صدقني يا ابو نبيل انا مثلك بالضبط، بس بحس انه السؤال هون محرم وبيغضب ربنا.
2: ليش ليغضب؟ ليش عم بيعلموني انه شو ما عملت ما رح ارضيه؟ خلوني اشوف ربنا بيتمنى يشوفني مذلول صغير حقير، ودايما بيستناني على غلطة حتى يحطني بجهنم، ودايما بيهددني بعذاب القبر، دايما ورجيني انه انا شخص سيء ما بستاهل شي.
0: تعرف معك حق، انا وصغيرة كانوا يعلمونا من مدرسة عن آلهة قديمة كل مطالبها تعجيزية، كانوا يقدمولها اغلى الذبائح عجول وتيوس، ومرات يقدمولها اجمل اطفال هون صغار بس حتى ترضى عليهم. بنشوف الانسان القديم غبي عم يعبد ويطيع وهم وممنوع يقول كيف وليش، ونحن هلا صرنا مثل الانسان القديم، السؤال محرم وممنوع.
2: معك حق، شوهوا صورة الله، ورجونا ربنا ماسك عصاية وعم بيلحقنا حتى نعبده ونصلي له، بدهم يفهمونا انه الله غضبان علينا، ما بيحبنا ما بيحبنا ما بيحبنا.
0: موضوع الصلاة حساس سام، وصلاة الرب يساعدنا حتى بهالوقت القصير نقدر نتكلم عن أهم أشياء بتخص الصلاة.
2: أمين فرح.
0: بالبداية سام، شو هي الصلاة بالمسيحية؟ إلها تعريف شي؟
2: يعني إذا بدنا نعرف الصلاة بشكل بسيط نقدر نعتبره هو لقاء حميم مع الله، ومن خلاله بنقدر نقدم الشكر والحمد ونطلب الغفران لخطايانا. والصلاة بتكون من أهم أساسات حياة المؤمن، كمان الصلاة بتعتبر غذائنا الروحي، من دون صلاة المؤمن أكيد معرض للفتور روحيا ورح يكون فريسة سهلة لعدونا الشيطان. والصلاة تنعد امتياز عظيم للمؤمن، امتياز نكون في محضر الله، من كلمة بنشعر بروحه بيقودنا بيرشدنا، هو بيكون عم بيصغي لصلواتنا أصغاء الأب الحنون لأولاده.
0: يعني نحن ما منصلي كفرد وخوف من غضب الله، هيك فهمت من حديثك.
2: أكيد ما لها فرض أو واجب بيأدي الإنسان لحتى يرضي الله، حتى لا يغضب الله مننا، لأن الصلاة ما لها عقوبة مفروضة على العابد اتجاه المعبود، بالعكس الصلاة هي الشوق المؤمن للقاء بخالقه. الصلاة هي لحظات استمتاع وفرح، لي فرصة حتى أتكلم على الله. مين أنا العبد الضعيف حتى عندي فرصة أتكلم على الله العظيم خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها؟ مشان هيك أنا بعد الصلاة هي امتياز للمؤمن بمخاطبة إلهه.
0: مزبوط، وتأكيدا لكلامك الرب يسوع وقت علمنا الصلاة علمنا نخاطب الله كأب لنا، وقت قال ببداية صلاتنا أبانا الذي في السماوات.
2: صحيح فراح، وفي آية بتقول لم تأخذ روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب.
0: في آية بتقول لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء.
2: صحيح فرح، قديش بتفرق معي أنا وقت بخاطب إلهي وهو معتبرني ابن محبوب له، وهو أب حنون إلي، بيهتم فيي، بيرعاني، بيرشدني، بيسدد احتياجاتي، على أني روح صلي لإلهي كواجب وعقوبة انفرضت علي منه إلي.
0: طيب كم مرة باليوم لازم نصلي؟ وفي كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
2: داود بيذكر بالمزمور 109 أما أنا فصلاة، بمعنى حياتي كلها صلاة، كلامي صلاة، وقت بيكون لساني عم ببارك اللي حوالي، لساني نقي بلا شتيمة ولا نميمة ولا لعنة، لساني دائما بيكون شاكر على إحسانات الرب حياتي، ونظراتي بتكون صلاة، وقت بتكون طاهرة من أي نظرة شهوانية، من أي نظرة حقد وشر، خطواتي كمان صلاة، ومسامعي صلاة، وكل شيء بجسمي مكرس لله بيكون صلاة. مشان هيك نحن ما منقول لازم تصلي باليوم 3 مرات أو 10 مرات، لازم تكون حياتك يومك شهادة وصلاة لله من الصباح للمساء.
0: أمين أمين. طيب الشطر الثاني من سؤالي كنت عم بسألك إنه في كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
2: أكيد ما في كلمات معينة محفوظة لازم نكررها. الرب يسوع بيقول وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون إنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. أصلا من الطبيعي الإنسان يلي بيصلي صلاة مكررة محفوظة بعد فترة رح يفقد روح الصلاة، رح يفقد مضمون الصلاة. يلي بردد الكلام مكرر رح يكون شارد لأنه رح يرددهم بشكل تلقائي أكيد بدون تفكير.
0: يعني صلاة غير محفوظة،
2: صلاة ارتجالية. بما أني أخذت الامتياز أن يكون ابن بخاطب الله كأب، كيف بحكي مع أبي الأرض بالجسد؟ في احترام ووقار للأب، نفس الوقت كن مرتاح وأنا عم بشكي همي إله، مرتاح وأنا عم بطلب، لأني بعرف أنه هو مهتم حتى يسدد كل احتياج إلي.
0: طيب المستمع لازم يعرف كمان كيف منصلي، واقفين، قاعدين، أو راكعين، شو هي أحسن طريقة؟
2: أهم شيء فرح وقت منيجي منصلي نعرف مين هو الله بالضبط، نعرف مقامه ومكانته. صحيح هو تبنانا كأولاد ورفع مقامنا، بس بيضل هو مقامه عالي وعالي جدا كمان. هو ملك الملوك، هو رب الأرباب، هو خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها، والملائكة كلها حوله ملتفة عم بتسبح لاسمه قدوس قدوس قدوس. وتبعرف لعند مين رايح صلي، ما فيني غير كون إلا بحالة خشوع لله. انت بتعرفي فرح انه بالكنيسة عندنا كل يوم 3 هذا اليوم مخصص للسجود، وهذا اليوم هو اساس استمرار وانتعاش الكنيسة والمؤمنين. بهاليوم الكل بيركع وبيسجد، بنشكر وبنطلب بنسبح وبنمجد الله، ومرات كتيرة بتمتد الصلاة لساعات طويلة ساجدين من دون ما نحس بالوقت، بالعكس بنكون مستمتعين وفرحانين بهالوقت. والايام العادية ببيتنا، ببيت اصدقائنا، بكنيستنا، مرات منصلي ساجدين، مرات واقفين، مرات قاعدين، بس اهم شيء مثل ما قلت لك قبل شوي تكون الكلمات عم تطلع منا صادقة وشفافة وارتجالية. الله ما بهمه اذا كنت عم بحكي فصحى او عامية، لانه هو جابلني، هو بيعرف شو بدي قبل ما اقول وقبل ما احكي.
0: امين امين. واخر شيء اخوتنا المستمعين، حابة اقول انه كتير حلو وقت بدنا نروح نصلي لربنا نكون نضاف وطاهرين من الخارج، بس الأهم أن نكون نضاف من الداخل، نضاف من كل شر وخطية، والتوبة تكون سمة من سمات حياتنا. وخلينا بهالوقت نصلي مع بعض هذا المقطع الصغير من الترنيمة اللي بتقول صلاة التوبة في شفتي. حلقتنا انتهت معكم اليوم، على أمل أنه نلتقي الأسبوع الجاي. رب يكون معكم.
2: الرب.

واحد مش هيعرف يطلعها ومش هنعرف نطبقها. هنقع في مشكلة كمان خطيرة، هي مشكلة حقوق الإنسان. إزاي أقدر أقول إن الإنسان ليه حقوق؟ وإيه هي الحقوق اللي المفروض تكون للإنسان والمفروض إنه في حالة كسرها يبقى بينتهك حقوق الإنسان أي شخص بيقوم بكسر الحقوق دي؟ في حالة وجود النسبية، ده معناها إن كل التعريفات اللي بنتمناها عن الحياة زي العدالة، زي وجود الأخلاق، زي حقوق الإنسان، هتبقى مجرد أفكار مش حقيقية ومش واقعية، ومش هنلاقي معنى لكل التعريفات

0: افرح بيوم جديد من ربنا ليك. اسمعنا على راديو سما.
1: العاشر.
2: أنا بولس أطلب إليكم بوداعة المسيح وحلمه. أنا المتواضع في حضرتكم والجريء عليكم عن بعد، راجيا أن لا تدفعوني وأنا عندكم إلى تلك الجرأة التي أرى أن أعامل بها الذين يظنون أننا نسلك سبيل الجسد. نعم، إننا نحيا في الجسد، ولكننا لا نجاهد جهاد الجسد. فما سلاح جهادنا جسدي، بل إلهي قادر على هدم الحصون. نهدم الجدل الباطل وكل عقبة ترتفع لتحجب معرفة الله، ونأسر كل فكر ونخضعه لطاعة المسيح. ونحن مستعدون أن نعاقب كل معصية متى أصبحت طاعتكم كاملة. واجهوا حقائق الأمور. من اعتقد أنه للمسيح فليتذكر أنه بمقدار ما هو للمسيح كذلك نحن أيضا للمسيح. ولا أخجل إن بالغت بعض المبالغة في الافتخار بسلطاننا الذي وهبه الرب لنا لبنيانكم لا لخرابكم. فأنا لا أريد أن أظهر كأني أحاول التهويل عليكم برسائلي، فيقول أحدكم رسائل بولس قاسية عنيفة، ولكنه متى حضر بنفسه كان شخصا ضعيفا وكلامه سخيفة. فليعلم مثل هذا القائل أن ما نكتبه في رسائلنا ونحن غائبون نفعله ونحن حاضرون. نحن لا نجرؤ على أن نساوي أنفسنا أو نتشبه ببعض الذين يعظمون قدرهم، فما أغباهم يقيسون أنفسهم على أنفسهم ويقابلون أنفسهم بأنفسهم. أما نحن فلا نفتخر بما يتعدى حدود عملنا، بل نقتصر في ذلك على ما قسم الله لنا من حدود بلغنا بها إليكم. فنحن لا ندعي أكثر مما لنا، كما لو كنا ما بلغنا إليكم، لأننا بلغنا إليكم حقا ومعنا بشارة المسيح. ولا نتعدى تلك الحدود فنفتخر بأعمال غيرنا، ولكن نرجو أن يزداد إيمانكم فيتسع مجال العمل بينكم في الحدود التي لنا، حتى نحمل البشارة إلى أبعد من بلادكم، فلا نفتخر بما أنجزه غيرنا في حدود عمله.
3: فالكتاب يقول: من أراد أن يفتخر فليفتخر بالرب، لأن من يمدحه الرب هو المقبول عنده، لا من يمدح نفسه.

0: راديو سما هتلاقي ذوقك عندنا.
1: الخامسة عشر.
2: أذكركم أيها الإخوة بالبشارة التي حملتها إليكم وقبلتموها ولا تزالون ثابتين عليها، وبها تخلصون إذا حفظتموها كما بشرتكم بها، وإلا فأنتم آمنتم باطلا. سلمت إليكم قبل كل شيء ما تلقيته، وهو أن المسيح مات من أجل خطايانا كما جاء في الكتب، وأنه دفن وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وأنه ظهر لبطرس ثم للرسل الاثني عشر، ثم ظهر لأكثر من 500 أخ معا، لا يزال معظمهم حيا وبعضهم ماتوا، ثم ظهر ليعقوب، ثم لجميع الرسل، حتى ظهر لي آخرا أنا أيضا كأني سقط. فما أنا إلا أصغر الرسل، ولا أحسب نفسي أهلا لأن يدعوني أحد رسولا، لأني اضطهدت كنيسة الله. وبنعمة الله أنا ما أنا عليه الآن، ونعمته علي ما كانت باطلة، بل إني جاهدت أكثر من سائر الرسل كلهم. وما أنا الذي جاهدت، بل نعمة الله التي هي معي. أكنت أنا أم كانوا هم؟ هذا ما نبشر به، وهذا ما به آمنتم.
3: وما دمنا نبشر بأن المسيح قام من بين الأموات، فكيف يقول بعضكم إن الأموات لا يقومون؟ إن كان الأموات لا يقومون فالمسيح مقام أيضا، وإن كان المسيح مقام فتبشيرنا باطل وإيمانكم باطل، بل نكون شهود الزور على الله، لأننا شهدنا على الله أنه أقام المسيح، وهو ما أقامه إن كان الأموات لا يقومون. فإذا كانوا لا يقومون فالمسيح مقام أيضا، وإذا كان المسيح مقام فإيمانكم باطل، وأنتم بعد في خطاياكم.
2: وكذلك الذين ماتوا في المسيح هلكوا، وإذا كان رجاؤنا في المسيح لا يتعدى هذه الحياة فنحن أشقى الناس جميعا. لكن الحقيقة هي أن المسيح قام من بين الأموات، هو بكر من قام من رقاد الموت. فالموت كان على يد إنسان، وعلى يد إنسان تكون قيامة الأموات. وكما يموت جميع الناس في آدم فكذلك هم في المسيح سيحيون، ولكن كل واحد حسب رتبته، فالمسيح أولا لأنه البكر، ثم الذين هم للمسيح عند مجيئه. ويكون المنتهى حين يسلم المسيح الملك إلى الله الآب بعد أن يبيد كل رئاسة وكل سلطة وقوة، فلا بد له أن يملك حتى يضع جميع أعدائه تحت قدميه، والموت آخر عدو يبيده. فالكتاب يقول إن الله أخضع كل شيء تحت قدميه، وعندما يقول أخضع كل شيء فمن الواضح أنه يستثني الله الآب الذي أخضع كل شيء للمسيح. ومتى خضع كل شيء للابن يخضع هو نفسه لله الذي أخضع له كل شيء، فيكون الله كل شيء في كل شيء. وإذا كان الأموات لا يقومون فماذا ينفع الذين يقبلون المعمودية من أجل الأموات؟ لماذا يتعمدون من أجلهم؟ ولماذا نتعرض نحن للخطر كل حين؟ فأنا أذوق الموت كل يوم. أقول هذا أيها الإخوة بما لي من فخر بكم في المسيح يسوع ربنا. فإذا كنت صارعت الوحوش في أفسس لغرض بشري فما الفائدة لي؟ وإذا كان الأموات لا يقومون فلنقل مع القائلين تعالوا نأكل ونشرب فغدا نموت. لا تضلوا، المعاشرة السيئة تفسد الأخلاق الحسنة. عودوا إلى وعيكم السليم ولا تخطئوا، لأن بعضكم يجهل الله كل الجهل. أقول هذا لتخجلوا.
3: ويسأل أحدكم كيف يقوم الأموات وفي أي جسم يعودون؟ يا لك من جاهل، ما تزرعه لا يحيا إلا إذا مات، وما تزرعه هو مجرد حبة من الحنطة مثلا أو غيرها من الحبوب، لا جسم النبتة كما سيكون، والله يجعل لها جسما كما يشاء، لكل حبة جسم خاص.
2: وما الأجسام الحية كلها سواء، فللإنسان جسم وللحيوان جسم آخر وللطير جسم وللسمك جسم آخر، وهناك أجسام سماوية وأجسام أرضية، فللأجسام السماوية بهاء وللأجسام الأرضية بهاء آخر. الشمس لها بهاء والقمر له بهاء آخر، وللنجوم بهاؤها، وكل نجم يختلف ببهائه عن الآخر. وهذه هي الحال في قيامة الأموات، يدفن الجسم مائتا ويقوم خالدا، يدفن بلا كرامة ويقوم بمجد، يدفن بضعف ويقوم بقوة، يدفن جسما بشريا ويقوم جسما روحانيا. وإذا كان هناك جسم بشري فهناك أيضا جسم روحاني، فالكتاب يقول: كان آدم الإنسان الأول نفسا حية، وكان آدم الأخير روحا يحيي. فما كان الروحاني أولا بل البشري، وكان الروحاني بعده. الإنسان الأول من التراب فهو أرضي، والإنسان الآخر من السماء، فعلى مثال الأرضي يكون أهل الأرض، وعلى مثال السماوي يكون أهل السماء. ومثلما لبسنا صورة الأرضي فكذلك نلبس صورة السماوي. أقول لكم أيها الإخوة، إن اللحم والدم لا يمكنهما أن يرثا ملكوت الله، ولا يمكن للموت أن يرث الخلود. واسمعوا هذا السر: لا نموت كلنا، بل نتغير كلنا، في لحظة وطرفة عين عند صوت البوق الأخير، لأن صوت البوق سيرتفع، فيقوم الأموات لابسين الخلود ونحن نتغير. فلا بد لهذا المائت أن يلبس ما لا يموت، ولهذا الفاني أن يلبس ما لا يفنى. ومتى لبس هذا المائت ما لا يموت، ولبس هذا الفاني ما لا يفنى، تم قول الكتاب: الموت ابتلعه النصر. فأين نصرك يا موت؟ وأين يا موت شوكتك؟ وشوكة الموت هي الخطيئة، وقوة الخطيئة هي الشريعة. فالحمد لله الذي منحنا النصر بربنا يسوع المسيح. فكونوا يا إخوة الأحباء ثابتين راسخين، مجتهدين في عمل الرب كل حين، عالمين أن جهدكم في الرب لا يضيع.

0: غني معانا من قلبك على راديو سما.
1: النفسية محتاجة حرية. عمرك فكرت قبل كده عن معنى الحرية؟ في ناس بتقول إن الحرية معناها إن أنا أعمل اللي أنا عايزه في الوقت اللي أنا عايزه، لكن خلينا نفكر شوية مع بعض. هل الأشخاص اللي بتعمل اللي هي عايزاه شعر بحرية بجد؟ خليني أدي مثال. الأشخاص اللي وقعة تحت إدمانات هم في الحقيقة وقعين تحت كذبة كبيرة بتقول أنا حر وأنا أقدر أبطل ووقف الإدمان ده في أي لحظة، لكن بيكتشفوا بعد وقت إن هما واقعين تحت قيد وتحت فخ أكبر منهم. الفخ والكذبة دي بتقول أنا حر. لكن يا ترى إيه معنى الحرية اللي بجد؟ الحرية الحقيقية بتبدأ من حرية الأفكار، يعني أنا لو أفكاري حرة فأنا شخص حر. إيه الحرية اللي محتاجين نلاقيها؟ محتاجين نلاقي حرية من أفكار زي أفكار خبص، أفكار نميمة، أفكار سخرية، أفكار شر، أفكار شهوة. كل الأفكار دي بتقيدنا. الكتاب المقدس بيقول تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا حياتي هتتغير لما أفكاري تتغير، وسلوكي وتصرفاتي هيتغيروا لما أفكاري كمان تتغير. أوقات كتير ما بنعرفش نعمل ده لوحدنا، لكن لو شاعر بالعجز ومش عارف تعمل ده، أطلب ده من الله، هو يقدر يساعدك. الحرية الحقيقية هي حرية أفكارنا. عيش أفكار مليانة بالحرية، هتلاقي حياتك حرة بجد.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو سن. كما دونها لوقا الأصحاح الأول.
1: لأن كثيرا من الناس أخذوا يدونون رواية الأحداث التي جرت بيننا كما نقلها إلينا الذين كانوا من البدء شهود عيان وخداما للكلمة. رأيت أنا أيضا بعدما تتبعت كل شيء من أصوله بتدقيق أن أكتبها إليك يا صاحب العزة ثوفيلوس حسب ترتيبها الصحيح حتى تعرف صحة التعليم الذي تلقيته. كان في أيام هيرودس ملك اليهودية كاهن من فرقة أبي اسمه زكريا، له زوجة من سلالة هارون اسمها أليصابات. وكان زكريا وأليصابات صالحين عند الله، يتبعان جميع أحكامه ووصاياه ولا لوم عليهما، وما كان لهما ولد لأن أليصابات كانت عاقرا، وكانت هي وزكريا كبيرين في السن. وبينما زكريا يتناوب الخدمة مع فرقته ككاهن أمام الله، ألقيت القرعة بحسب التقليد المتبع عند الكهنة، فأصابته ليدخل هيكل الرب ويحرق البخور. وكانت جموع الشعب تصلي في الخارج عند إحراق البخور، فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين مذبح البخور. فلما رآه زكريا اضطرب وخاف، فقال له الملاك:
2: لا تخف يا زكريا، لأن الله سمع دعاءك، وستلد لك امرأتك أليصابات ابنا تسميه يوحنا، وستفرح به وتبتهج، ويفرح بمولده كثير من الناس، لأنه سيكون عظيما عند الرب، ولن يشرب خمرا ولا مسكرا، ويمتلئ من الروح القدس وهو في بطن أمه، ويهدي كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم، ويسير أمام الله بروح إيليا وقوته، ليصالح الآباء مع الأبناء، ويرجع العصاة إلى حكمة الأبرار، فيهيئ للرب شعبا مستعدا له.
1: فقال زكريا للملاك:
3: كيف يكون هذا وأنا شيخ كبير وامرأة عجوز؟
1: فأجابه الملاك:
2: أنا جبرائيل القائم في حضرة الله، وهو أرسلني لأكلمك وأحمل إليك هذه البشرى، لكنك ستصاب بالخرس فلا تقدر على الكلام إلى اليوم الذي يحدث فيه ذلك، لأنك ما آمنت بكلامي، وكلامي سيتم في حينه.
1: وكانت الجموع تنتظر زكريا وتتعجب من إبطائه في داخل الهيكل، فلما خرج كان لا يقدر أن يكلمهم، ففهموا أنه رأى رؤيا في داخل الهيكل، وكان يخاطبهم بالإشارة، وبقي أخرس. فلما انتهت أيام خدمته رجع إلى بيته، وبعد مدة حبلت امرأته أليصابات، فأخفت أمرها 5 أشهر، وكانت تقول:
4: هذا ما أعطاني الرب يوم نظر إلي ليزيل عني العار من بين الناس.
1: وحين كانت أليصابات في شهرها السادس، أرسل الله الملاك جبرائيل إلى بلدة في الجليل اسمها الناصرة، إلى عذراء اسمها مريم، كانت مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف. فدخل إليها الملاك وقال لها:
2: السلام عليك يا من أنعم الله عليها، الرب معك.
1: فاضطربت مريم لكلام الملاك وقالت في نفسها: ما معنى هذه التحية؟ فقال لها الملاك:
2: لا تخافي يا مريم، نلت حظوة عند الله، فستحبلين وتلدين ابنا تسمينه يسوع، فيكون عظيما، وابن الله العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله عرش أبيه داود، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية.
1: فقالت مريم للملاك:
4: كيف يكون هذا وأنا عذراء لا أعرف رجلا؟
1: فأجابها الملاك:
2: الروح القدس يحل عليك، وقدرة العلي تظللك، لذلك فالقدوس الذي يولد منك يدعى ابن الله، ها قريبتك أليصابات حبلى بابن في شيخوختها، وهذا هو شهرها السادس، وهي التي دعاها الناس عاقرا، فما من شيء غير ممكن عند الله.
1: فقالت مريم:
5: أنا خادمة الرب، فليكن لي كما تقول.
1: ومضى من عندها الملاك. وفي تلك الأيام قامت مريم وأسرعت إلى مدينة

0: بجروح بالله مخلصي، لأنه نظر إلي أنا خادمته الوضيعة. جميع الأجيال ستهنئني لأن القدير صنع لي عظائم. قدوس اسمه، ورحمته من جيل إلى جيل للذين يخافونه. أظهر شدة ساعده فبدد المتكبرين في قلوبهم، أنزل الجبابر عن عروشهم ورفع المتضعين، أشبع الجياع من خيراته وصرف الأغنياء فارغين. أعان عبده إسرائيل فتذكر رحمته، كما وعد آباءنا لإبراهيم ونسله إلى الأبد.
1: وأقامت مريم عند إليصابات نحو 3 أشهر، ثم رجعت إلى بيتها، وجاء وقت إليصابات لتلد، فولدت ابنا. وسمع جيرانها وأقاربها أن الله غمرها برحمته ففرحوا معها. ولما بلغ الطفل يومه 8 جاءوا ليختنوه، وأرادوا أن يسموه زكريا باسم أبيه، فقالت أمه:
2: لا، بل نسميه يوحنا.
1: فقالوا:
3: لا أحد من عشيرتك تسمى بهذا الاسم.
1: وسألوا أباه بالإشارة ماذا يريد أن يسمى الطفل، فطلب لوحا وكتب عليه: اسمه يوحنا. فتعجبوا كلهم، وفي الحال انفتح فمه وانطلق لسانه فتكلم ومجد الله، فملأ الخوف جميع الجيران، وتحدث الناس بجميع هذه الأمور في جبال اليهودية كلها، وكان كل من يسمع بها يحفظها في قلبه قائلا:
4: ما عسى أن يكون هذا الطفل،
1: لأن يد الرب كانت معه. وامتلأ أبوه زكريا من الروح القدس فتنبأ، قال:
5: تبارك الرب إله إسرائيل، لأنه تفقد شعبه وافتداه، فأقام لنا مخلصا قديرا في بيت عبده داود، كما وعد من قديم الزمان بلسان أنبيائه القديسين، خلاصا لنا من أعدائنا ومن أيدي جميع مبغضينا، ورحمة منه لآبائنا، وذكرا لعهده المقدس وللقسم الذي أقسمه لإبراهيم أبينا، بأن يخلصنا من أعدائنا حتى نعبده غير خائفين في قداسة وتقوى عنده طوال أيام حياتنا. وأنت أيها الطفل نبي العلي تدعى، لأنك تتقدم الرب لتهيئ الطريق له وتعلم شعبه أن الخلاص هو في غفران خطاياهم، لأن إلهنا رحيم رؤوف يتفقدنا مشرقا من العلا ليضيء للقاعدين في الظلام وفي ظلال الموت، ويهدي خطانا في طريق السلام.
1: وكان الطفل ينمو ويتقوى في الروح، وأقام في البرية إلى أن ظهر لبني إسرائيل.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: لأنه حكيم لا يفتح كل الأبواب في وقت واحد، ولأنه كريم لا يغلق كل النوافذ في آن واحد، لأنه يحبك يكسر كل ما تستند عليه لكي ما تستند على عكاز واحد، ولأنه معلم يتركك تتخبط في مطبخ الحياة لتتعلم مع مرسى أن الحاجة إلى واحد، ولأنه الفاحص كثيرا ما يضع يده على نقطة ضعفك فيقول لك مع الشاب الغني يعوزك شيء واحد، فانظر إليه وانتظره، فما قيمة 10 أصفار لا يرافقها واحد.

0: الصباح السادس.
1: ومر يسوع بين الحقول في السبت، فأخذ تلاميذه يقطفون السنابل ويفركونها بأيديهم ويأكلون. فقال لهم بعض الفريسيين:
2: لماذا تعملون ما لا يحل في السبت؟
1: فأجابهم يسوع:
3: أما قرأتم ما عمل داود عندما جاع هو ورجاله؟ كيف دخل بيت الله وتناول خبز القربان وأكل وأعطى منه رجاله، مع أن أكله لا يحل إلا للكهنة وحدهم؟
1: وقال لهم يسوع:
3: ابن الإنسان هو سيد السبت.
1: وفي سبت آخر دخل المجمع وأخذ يعلم، وكان هناك رجل يده اليمنى يابسة. فراقب معلمو الشريعة والفريسيون يسوع ليروا هل يشفي في السبت فيجدوا ما يتهمونه به. وعرف يسوع أفكارهم، فقال للرجل الذي يده يابسة:
3: قم وقف في وسط المجمع.
1: فقام الرجل ووقف هناك. فقال لهم يسوع:
3: أسألكم، أيحل في السبت عمل الخير أم عمل الشر؟ إنقاذ نفس أم إهلاكها؟
1: وأجال نظره فيهم جميعا وقال للرجل:
3: مد يدك.
1: فمدها فعادت يده صحيحة، فملأهم الغضب وتشاوروا كيف يفعلون بيسوع. وفي تلك الأيام صعد إلى الجبل ليصلي، فقضى الليل كله في الصلاة لله. ولما طلع الصبح دعا تلاميذه واختار منهم 12 سماهم رسلا، وهم سمعان الذي سماه بطرس، وأندراوس أخوه، ويعقوب، ويوحنا، وفيلبس، وبرتلماوس، ومتى، وتوما، ويعقوب بن حلفة، وسمعان الملقب بالوطني الغيور، ويهوذا بن يعقوب، ويهوذا أصخريوط الذي صار خائنا. ثم نزل يسوع معهم فوقف في مكان سهل، وهناك جمهور من تلاميذه وجمع كبير من الناس من جميع اليهودية وأورشليم وساحل صور وصيدا، جاءوا ليسمعوه وليشفيهم من أمراضهم. وكان الذين تعذبهم الأرواح النجسة ينالون الشفاء أيضا. وحاول جميع الناس أن يلمسوه، لأن قوة كانت تخرج منه وتشفيهم كلهم. ورفع يسوع عينيه نحو تلاميذه وقال:
3: هنيئا لكم أيها المساكين، لأن لكم ملكوت الله. هنيئا لكم أيها الجياع الآن، لأنكم ستشبعون. هنيئا لكم أيها الباكون الآن، لأنكم ستضحكون. هنيئا لكم إذا أبغضكم الناس وطردوكم وعيروكم ونبذوكم نبذ الأشرار من أجل ابن الإنسان. افرحوا في ذلك اليوم وابتهجوا، لأن أجركم عظيم في السماء، فهكذا فعل آباؤهم بالأنبياء. لكن الويل لكم أيها الأغنياء، لأنكم نلتم عزاءكم. الويل لكم أيها الذين يشبعون الآن، لأنكم ستجوعون. الويل لكم أيها الضاحكون الآن، لأنكم ستحزنون وتبكون. الويل لكم إذا مدحكم جميع الناس، فهكذا فعل آباؤهم بالأنبياء الكذابين. ولكني أقول لكم أيها السامعون: أحبوا أعداءكم، وأحسنوا إلى مبغضيكم، وباركوا لاعنيكم، وصلوا لأجل المسيئين إليكم. من ضربك على خدك فحول له الآخر، ومن أخذ رداءك فلا تمنع عنه ثوبك. ومن طلب منك شيئا فأعطه، ومن أخذ ما هو لك فلا تطالبه به. وعامل الناس مثل ما تريدون أن يعاملوكم. فإن أحببتم من يحبونكم فأي فضل لكم؟ لأن الخاطئين أنفسهم يحبون من يحبونهم. وإن أحسنتم إلى المحسنين إليكم فأي فضل لكم؟ لأن الخاطئين أنفسهم يعملون هذا. وإن أقرضتم من ترجون أن تستردوا منهم قرضكم فأي فضل لكم؟ لأن الخاطئين أنفسهم يقرضون الخاطئين ليستردوا قرضهم. ولكن أحبوا أعداءكم، أحسنوا وأقرضوا غير راجين شيئا، فيكون أجركم عظيما، وتكونوا أبناء الله العلي، لأنه ينعم على ناكري الجميل والأشرار. كونوا رحماء كما أن الله أباكم رحيم. لا تدينوا فلا تدانوا، لا تحكموا على أحد فلا يحكم عليكم. اغفروا يغفر لكم، أعطوا تعطوا كيلا ملآنا مكبوسا مهزوزا فائضا تعطون في أحضانكم، لأنه بالكيل الذي تكيلون يكال لكم.
1: وقال لهم يسوع هذا المثل:
3: أيقدر أعمى أن يقود أعمى؟ ألا يقع الاثنان معا في حفرة؟ ما من تلميذ أعظم من معلمه، كل تلميذ أكمل علمه يكون مثل معلمه. لماذا تنظر إلى القشة في عين أخيك ولا تبالي بالخشبة في عينك؟ وكيف تقدر أن تقول لأخيك: يا أخي دعني أخرج القشة من عينك والخشبة التي في عينك أنت لا تراها؟ يا مرائي أخرج الخشبة من عينك أولا حتى تبصر جيدا فتخرج القشة من عين أخيك. الشجرة الجيدة لا تحمل ثمرا رديئا، والشجرة الرديئة لا تحمل ثمرا جيدا. كل شجرة يدل عليها ثمرها، فأنت لا تجني من الشوك تينا ولا تقطف من العليق عنبا. الإنسان الصالح من الكنز الصالح في قلبه يخرج ما هو صالح، والإنسان الشرير من الكنز الشرير في قلبه يخرج ما هو شرير، لأن من فيض القلب ينطق اللسان. كيف تدعونني يا رب يا رب ولا تعملون بما أقول؟ كل من يجيء إلي ويسمع كلامي ويعمل به أشبهه لكم برجل بنى بيتا فحفر وعمق وجعل الأساس على الصخر، فلما فاض النهر صدم ذلك البيت فما قدر أن يزعزعه لجودة بنائه. وأما الذي يسمع كلامي ولا يعمل به فيشبه رجلا بنى بيته على التراب بغير أساس، فصدمه النهر فسقط في الحال وكان خرابه عظيماً.

انت دلوقتي بتتابع اعادة برنامج قالوا عنه. لو عايز تتابعنا وقت الهوا تقدر تتابعنا كل يوم اتنين الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سمك.

0: الخير لكل اللي بيسمعونا على راديو سما. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة وبرنامج قالوا عنه كتير وكتير. وحشتوني الأول لأن الأسبوع اللي فات أنا ما كنتش موجودة معاكم, فمن تاني بنرجع لقالوا عنه. وحشتوني كتير كتير جدا كل اللي بيسمعنا على الأبليكيشن أبليكيشن راديو سما, أو كل اللي بيشوفنا من خلال صفحتنا صفحة راديو سما على الفيسبوك. أهلا بكم من جديد. قالوا عن مين؟ عايزة أفكركم وأفكر نفسي من تاني. قالوا عن المسيح, قالوا عنه كتير وكتير, قالوا عنه من زمان قوي قبل حتى ما يجي في الجسد. قالوا عنه حاجات, قالوا عنه نبوات, قالوا عنه كلام منه الصح ومنه الغلط, ولغاية اليوم دوت لسه بيقولوا عنه, لسه بيتكلموا عنه حقائق وأنصاف حقائق وأكاذيب. مواضيع كبيرة ومواضيع كتيرة عن محور هذه الشخصية الفريدة المميزة اللي مفيش منها. ليه؟ لأني هو الله الظاهر في الجسد. النهاردة هنتكلم عن قالوا عنه المخلص. يعني إيه ليديا المخلص؟ ويقصدوا بيه إيه المخلص؟ وهل الكلمة دي كانت من زمان منتظرين مخلص؟ كل الكلام ده وهنتكلم فيه النهاردة مع ضيف الحلقة اللي أنا متشرفة بيه النهاردة. أهلا بيك يا أسيس بيتر, أنا مبسوطة أنك لأول مرة معايا في راديو سما وفي قالوا عنه.
1: أهلا يا ليديا, أنا اللي مبسوط جدا أن أكون موجود معاكم في برنامج متميز حقيقي.
0: شكرا جدا. ليه المسيح, قبل ما ندخل في موضوع أنه المخلص, أنا بحب أسأل ضيوفي في الحتة دي وأسمع آرائهم. ليه المسيح شخصية محورية لدرجة ان من زمان قوي بيتكلموا عنه قبل ما جيئوا في الجسد واثناء وجوده في الجسد, ولغاية يومنا هذا بيقولوا كتير عنه؟ وزي ما كنت حضرتك بتسمع في المقدمة الاقوال منها حقيقي ومنها انصاف حقائق حتة وحتة لا, ومنها مش حقيقي. في دقيقة كده قبل ما ندخل في موضوع المخلص, ليه؟ اشمعنى؟
1: يسوع المسيح ده شخصية فريدة بكل المقاييس, لأنه هو ابن الله اللي تجسد. فالأقاويل كتيرة جدا جدا, منها صح ومنها الغلط ومنها الأنصاف حقائق زي ما أنت كنت بتقولي, لكنه الحقيقة الواضحة اللي محدش يقدر ينكرها سواء مؤمن بالله أو مش مؤمن بالله, إن يسوع المسيح قسم التاريخ ما قبل المسيح وما بعد. الأمر مختلف. فده يقول لي إن ده إحنا واقفين قدام شخصية فريدة جدا جدا قالوا عنه, فنقدر نكون بنفس بنسمع, ولما تسمعي قلبك يدوب قدام الشخصية الجميلة دي, فتقدري تقولي له تكلم يا رب لأن عبدك سامع. فإحنا قدام شخصية عظيمة جدا بتبهر كل شخص, فمش غريب إن يكون عليها كلام إيجابي أو سلبي, لكنه الحقيقة هو بيفرض نفسه وبيفرض ذاته على التاريخ وعلى كل العالم.
0: معك حق جدا أسيس بيتر. وبنشوف كمان أنه المسيح الناس اللي اتفقت عليه كتير حتى لو ما اتفقوش على كل حاجة فيه, يعني بمعنى أن الكل يتفق أنه شخصية متميزة في تعليمه, في معجزاته, في, في, في أنه بلا خطية, في أنه شخصيته جذبت ناس كتيرة ليه, حتى لو اختلفوا في بعض الحاجات زي ألوهيته أو زي أنه هو المخلص. تعال نشوف بقى وندخل مع بعض في الحتة اللي هي يعني ايه, يعني ايه المسيح هو المخلص, ويعني ايه المسيح هو, في برضو تعبير تاني ملتصق بيه, المخلص والمسيا المنتظر. واشرح لنا بقى.
1: المسيح المنتظر او المسيح المخلص هما مرتبطين ببعض, لقبين هما, يعني ينفع اخد ده لوحده وده اتامل فيه وده اخد واتامل فيه. فلو وقفت قدام كلمه المسيح يعني بالعبري مسيح يعني المسيح الممسوح, فيعني الشخص اللي بيمسح بزيت وبيمسح لاهداف محدده. في العهد القديم نشوف عن الشخص اللي بيمسح بزيت, وده بيبقى ممكن يكون الملك, الملك يمسح, الكاهن يمسح, النبي يمسح. هم دول الثلاث أشخاص اللي يكلمنا عنهم الكتاب المقدس في العهد القديم إنهم ليهم المسحة دي, وهم اللي بيبقى المسيح أو الممسوح. ونشوف الجميل والروعة إنه التلات وظائف دول ممكن نقدر نشوفهم في شخص يسوع المسيح. نشوفه الملك، نشوفه الكاهن، ونشوفه كمان النبي. لو شوفوا الملك، هو ملك الملوك ورب الأرباب اللي ليه كل السلطان، اللي كل شيء أخضع تحت سلطانه، صح كده؟ ونقدر نشوفه الكاهن اللي دخل بدم نفسه للأقداس، فقدر أنه يوجد لينا فداء أبدي. والجميل في المشهد في عبرانيين لما نقرأ أنه هو رئيس الكهنة العظيم وهو الذبيحة اللي قدمت، فهو رئيس الكهنة وهو الملك وهو كمان النبي، وهو أنه يعني زي ما عبرانيين يقول الله بعدما كلم الأباء بالأنبياء وبأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه، فهو صوت ربنا لينا. فنقدر نشوفه الملك، نقدر نشوفه الكاهن، نقدر نشوفه النبي، شخصية فريدة.
0: يعني ده احنا كده بنيجي عند العهد القديم بكل ما كان فيه من اتصال ما بين الأشخاص اللي كانوا بيتصلوا اتصال مباشر مع الله، إذا كان نبي أو إذا كان الملك اللي كان بيكون برضو من الله، أو إذا كان الكاهن اللي كان وسيط بين الشعب وما بين الله. التلاتة الوظائف اللي كانت في العهد القديم نقدر نقول عليهم التلاتة دولت اتجمعوا في شخص واحد بس، هو المسيح،
1: شخص المسيح
0: فقط.
1: نقدر نقول عليه الملك، نقدر نقول عليه الكاهن، نقدر نقول عليه هو كلمة الله اللي جاءت عشان تعلن لينا الخلاص.
0: ده شيء سرنا جدا، ويمكن ده يخلينا بنفتح عينينا شوية ان ليه احنا كتابنا المقدس في العهد الجديد مش بيؤمن ان لازم يكون التلات وظائف دول موجودين حاليا بتلات اشخاص مختلفين، لان المسيح كفى
1: بالظبط
0: التلات وظائف.
1: النهارده مش محتاج الكاهن اللي بيكون وسيط ما بين الانسان وما بين الله، لان ما عندناش غير يسوع المسيح، هو الوسيط الوحيد اللي قدم نفسه ذبيحه وقدر انه يفتح لينا الباب ندخل الى عرش النعمه. رئيس الكهنه ما كانش بيعرف يدخل غير مره واحده وبطقوس كتيره جدا، لكنه بيسوع المسيح صار لينا الدخول، فالامر أتموا وأكملوا. فالنهاردة مش محتاجين الكاهن يكون وسيط الكاهن الأرضي، لكنه عندنا يسوع المسيح هو شفيع وهو كاهن وهو الذبيحة اللي قدمت.
0: طب لو رجعت الحتة اللي هو المصطلح اللي احنا كنا بنتكلم عنه من شوية، طبعا بنتكلم عن مخلص، لكن دخلنا الحتة المسيا المنتظر، وانت حضرتك قلت لنا ان المسيا هي المشيح او جاية، الانيسين والشين في العبرية هم زي بعض، فالمشيح اللي هو المسيح، اذا المسيح المنتظر. هما كانوا منتظرين، لو رجعنا للعهد القديم، كانوا منتظرين المسيح اللي جه فعلا في الجسد.
1: كانوا منتظرين جدا المسيح. يعني نقرا في مزمور 2 تآمر ملوك الارض ورؤساء على الرب وعلى مسيحه بكل وضوح. نقرا في اشعياء 61 روح السيد الرب علي لانه مسحني لابشر المساكين الى اخره. ففي فكره المسيا الممسوح المنتظر كانت موجوده كتير جدا جدا، مش بس في العهد القديم على فكره، في العهد الجديد كمان.
0: في العهد الجديد كانوا مستنيين، اليهود كانوا مستنيين المسيا المنتظر.
1: عندنا ايات كتيره، يعني ببساطه شديده لما اندراوس بيكلم سمعان اخوه بيقول وجدنا مسيا، احنا يعني بيكلموا على امر هو عارفه فهمه وهو منتظره. ولما الرب يسوع اتكلم مع السامرية في يوحنا 4 فقالت له احنا يعني بننتظر المسيح، هو لما يجي هيخبرنا بكل شيء. فهي كان رغم انه سامرية، يعني نقدر نقول عليهم مش يهود قوي السامريين، لكن كان عندهم نفس التوجه والانتظار المسيح.
0: فحتى في العهد الجديد كانوا مستنيين المسيح. هل اتصدموا في ان مش هو ده مواصفات المسيح اللي كانوا منتظرينه؟ ده سؤال هنطلع لفاصل وهنرجع بعد الفاصل تجاوبنا عليه، ما بين التوقع والانتظار لمسيح بشكل معين، وما بين هل هو فعلا اللي حقق ده ولا ما حققش ده ليهم، وهل لو حقق ده حققه بأنه قدر وإزاي؟
1: سؤال كبير.
0: سؤال كبير جدا يا سيس بيتر. هنطلع لفاصل، خليكم معنا وتابعونا، تابعوا صفحتنا صفحة راديو سما على الفيسبوك، وتابعونا من خلال الابليكيشن. لو مش عندك الابليكيشن نزل ابليكيشن راديو سما، تعالوا نسمع لترنيمة ونرجع مع بعض نشوف السؤال الكبير ده هنجاوب عليه إزاي وهنقسمه قد إيه، وخليكم معنا.

0: قلبك على راديو سما.
1: ورجعنا من تاني معاكم، والترنيمة اللي فاتت كانت بتقول ما تأجلش البكرة. اسمع الكلام اللي احنا بنقوله عن المسيح وفكر، وادي نفسك فرصة تناقش مع نفسك، وراجع راجع انت فاهم ايه وفاهم لغاية فين، واللي فاهمه صح ولا فاهمه غلط. ودي نفسك فرصة وما تأجلش على الأقل التفكير. قبل الفصل أسيس بيتر، وبرحب بيك من تاني، ان احنا اتكلمنا عن سؤال يمكن قماشته عريضة شوية، واحنا بنتكلم عن المسيا اللي كانوا منتظرينه في العهد القديم، المسيا المنتظر، وده اكسبريشن معروف يعني على بعض، المسيا المنتظر. وقلنا حتى في العهد الجديد ان راوس قال وجدنا مسيا سمرية، كان في اعلان عن هو المسيا لما اتولد، حتى حين النبي يعني سمعان الشيخ كله قال، الناس اللي كانت منتظرة لقوه ان هو ده المسيح. لكن هل توقعاتهم كانت في محلها ما بين توقعهم ان هم منتظرين المسيح وما بين المسيح اللي جه في الجسد؟ تعال نحكي في الحتة دي.
2: بصي، الكتاب وبالأخص في العهد القديم بيقول مين هو المسيح المنتظر، فبيوضحه بنقدر نقول منظورين. المنظور الأول إنه الملك، المسيح ده الملك القائد المنتصر اللي ليه كل السلطان وكل القدرة، وده حاجة يعني كلهم كانوا محتاجينها بسبب السبي اللي هم كانوا فيه، مستنين التحرير ومستنين المسيح. مش بس كده، المنظور التاني اللي هم تجاهلوه، هم انتظروا الملك فقط، لكنه في منظور تاني الكتاب بيكلمنا عنه. أشعياء 53 تقول لنا عن المسيا ده شكله ايه؟ محتقر ومرذول من الناس. مزمور 22 يوصف لنا انه المعاناة والألم اللي يقابلها المسيح بشكل واضح جدا ومحدد. فكان تركيزهم على جانب مش على كل الجوانب، ودي بتخليهم طول الوقت بيدوروا على ملك ينتصر، ودي كانت تخيلهم. هم عايزين ايه بالظبط؟ في كان موديل قدامهم هم بيبحثوا انه يرجعوا له. كانوا عايزين العهد بتاع سليمان. سليمان الملك، ملك كان في وقته كان وفرة اقتصادية غير عادية. في وقت سليمان ما دخلش في حروب، وكان ليه هيمنة وسيطرة على بلاد كتير جدا حواليه، فكان سياسيا ناجح جدا واقتصاديا ناجح جدا، حتى في الجزء الديني في عهده اتبنى الهيكل. فشوف الصورة دي، صورة جميلة، صورة ما فيش بعد كده، سلام سياسي ورخاء اقتصادي ونهضة روحية

0: تحسي بنبض ده صح ولا غلط؟ هو ده موجود في كل الأناجيل، واضحة جدا في لما كان بيشوفوا الرب يسوع بيعمل معجزة كان عايزين ياخدوه يخلوه ملك، ويعني بتشوف
1: هو ده
0: هو ده. ده أيوة كانوا عايزين، كان هو بيهرب منهم. بس عايز تشوفيه بشكل واضح وموجز كده، شوفيه على التجربة على الجبل. تقولي ازاي يعني تجربة على الجبل؟
1: أيوة.
0: تجربة على الجبل ده المسيح والشيطان بيجربه،
1: واحنا حطينها في حتة ضيقة، يعني اني صام 40 يوم، فكإنسان بقى ضعيف جسديا، فجه الإبليس يجربه قبل خروجه للخدمة. نقطة من أول السطر، مش ما عندناش أبعاد فيها تاني. فارتباطها فعلا بفكرة المسيح المنتظر أو توقعات الشعب في التوقيت ده.
0: احنا عارفين ان الشيطان لما جه يتكلم للرب يسوع بيقوله ان كنت ابن الله اصنع الحجارة دي خبز. انت لما تصنع الحجارة دي خبز مش بس انت هتاكل، انت كمان هتخلي الناس تمشي وراك. وده اللي احنا شفناه لما الرب يسوع عمل معجزة الخمس خبزات والسمك. تاني يوم عايزين ييجوا، عايزين ورا الحد اللي هيأكلهم، لانه فعلا كانت فيه
1: أزمة اقتصادية.
0: فهما ده بالنسبة له، انت لو عملت ان كنت انت ابن الله خلي الحجارة دي خبز. يعني هو عايز يعرف انت عندك تخلي الحجارة دي خبز، فلما تخلي الحجارة دي خبز الناس هتمشي وراك. قالوا لو سجدت لي اديك كل الممالك دي، لانه ليا سلطان اديها لك، يعني يكون ليك سطوة وسلطان وقدرة. فده معناه انه ايه؟ امتداد سياسي. فبيقول له كده انت ممكن، يعني
1: فهيحصل اتساع زي في وقت سليمان.
0: بالظبط زي وقت سليمان لما خده على جناح الهيكل وقال له ارمي نفسك انت الملائكة هتحملك، صح؟ اه طيب انت لما تعمل كده كل الناس اللي في الهيكل هيشوفوا، يبقى انت المسيح المنتظر، هيشوفوا له نهضة عظيمة تحصل، حد جاي يطهر الهيكل، حد جاي يطلع الكهنة اللي يخلوا الهيكل ده وسيلة للكذب الغير صحيح. فتعمل نهضة روحية، نهضة اقتصادية، نهضة سياسية. وده كان عند المفهوم بتاع الناس، وهو ده اللي الناس هتفت في وقت دخول الرب يسوع لأورشليم في وقت الهتاف. بس بعد شوية اتصدموا، هما نفس الناس اللي صرخوا أسلوبه أسلوبه، لأنه كان غير التوقعات خالص. حتى لما اتكتب على الصليب ملك اليهود، وطول الوقت كان هيرودس بيسأله وبلاطس وبلاطس بيسأله أنت الملك، أنت أنت أنت ملك اليهود، أنت أنت ابن، يعني كان طول الوقت هو ده الصورة اللي هو كان خايف منها، وكان طول الوقت عمال يسأل عليها. ودي فعلا العله اللي اتكتبت انه ملك اليهود. بس هما ما شافوش الزاويه الثانيه، انه يسوع المسيح هو جاي عشان يملك ملك روحي مش ملك ارضي، جاي يملك على قلبك. وده مش هيحصل الا لما نحط الصورتين مع بعض، الملك المنتصر والعبد المتالم. لما نحط ده قدام بعض يظهر لنا يسوع المسيح المخلص.
1: يا سيس بيتر، يعني حقيقي كتاب المقدس عن عظيم قوي، اني يعني ربط فكرة المسيح المنتظر بالتجربة على الجبل، بفكرة توقعاتهم عنه، وان هم اخدوا حتة بس ان هو يبقى الملك عليهم، لان يكون مخلص، بس مخلص بشكل متفصل حسب دماغهم،
0: حسب اللي هم عارفينه واللي عايزينه، وكانوا بيحطوا البوكس كده، بيحطوا جوه البوكس. هو ده
1: هم بيفصلوه على احتياجاتهم ليه كمخلص. فاحنا محتاجينك تخلصنا من الرومان سياسيا، ومحتاجينك تخلصنا من الازمه الاقتصاديه، ومحتاجينك ترجع لنا ملك سليمان والرخاء والعيشه الهنيه والهيكل اللي شغاله فيه الذبايح والدنيا زي الفل. فهم فصلوا مسيح بمزاجهم، عايزينه في التوقيت دوت بالشكل ده.
0: هقولك على حاجة تانية صغيرة، احنا ساعات كتير بنشاور عليهم باستغراب، وحسنا
1: يكون احنا كمان بنفصل نفسنا،
0: احنا بنفكر كده، احنا بنحط ربنا ساعات كتير في بوكس. احنا عايزين ربنا ده شكله كده يعمل ايه؟ يخدمنا. فسوري في اللفظ اللي هستخدمه، احنا بنستخدم ربنا مش بنعبد ربنا. فاحنا بنستخدمه لانه هيكون فايدة لينا. هو بياخدنا في حتة تاني خالص، هو بياخدنا عينينا تترفع عن كل ما هو مادي ارضي هينتهي، لما هو روحي ابدي ده الأمر الأهم اللي المسيح طول الوقت بيتكلم عن ملكوت الله. ملكوت الله ده مش

0: مباني مش سلطان. ملكوته قال له وقت ما المحاكمة: مملكتي ليست من هذا العالم، مش بمقاييس العالم، مش بشكل العالم، لكنه ليها أبعاد تانية مختلفة.
1: وانت نبهتنا دلوقتي لحتة مهمة جدا قبل ما أقرأ كومنت هبة، اني احنا بنعمل كده، بنحبس علاقتنا بالله وفهمنا عن الله في إطار احتياجاتنا الأرضية وصورتنا المشوهة عن الله، إن هو يسدد الاحتياجات المادية، يمنحنا السلام والرحمة، يطبطب علينا وقت منكون حزانة. يعني بمعنى أصح هو موجود عشان بس
0: مصلحتنا
1: الشخصية. هقرأ كومنت هبة ونطلع لفاصل، ولسه مكملين عن قالوا عنه المخلص، وهننقل في الجزء اللي جاي هو ليه هو المخلص. هقول لك سؤال بعد كومنت هبة.
0: ماشي.
1: كومنت هبة بيقول لنا: أولا بتقولي الحمد لله بسلامتك يا ليديا، ربنا يباركك يا أسيس. شكرا يا هبة جدا.
0: شكرا يا هبة.
1: بتقول: كيف خلص المخلص حياتنا وافتدينا، وبالأخص إن في ناس شايفة ليه يبقى المخلص فالله غفور، فليه خلصنا ومن إيه خلصنا؟ يعني هو غفور، فإحنا مش محتاجين المسيح يبقى مخلص، هو يغفر للكل، والله أزلي أبدي، وصفة إنه غفور صفة أصيلة في صفاته الأصيلة، فبدم كده هيغفر للكل، وإحنا خلقته فغفور رحيم فيغفر لنا كل
0: خلاص
1: ويغفر لنا، فإحنا لا نحتاج إلى مخلص يجي يخلصنا ويخلصنا من ايه. ما هو غفور وغفر لنا فيخلصنا من ايه. هبة هنجاوب عليكي بعد الفاصل اللي جاي، لكن السؤال المهم كمان اللي يمكن جزء منه يجاوب على هبة: ليه المسيح يكون هو المخلص؟ هل في ناس تانية ينفع نقول عليهم ان هم كمان المخلص؟ فسين من الناس هو المخلص، وصاد هو المخلص، والمسيح هو المخلص، ففي قائمة نقدر نقول عليهم دولت، نطلق عليهم هم كلهم لقب المخلص ولا لا؟ ولو هو بس، ليه هو المخلص الوحيد لو هتقولي كده؟
0: برضو سؤال كبير
1: كالعادة. هنطلع لفاصل ونرجع للسؤال اللي قالته هبة، اللي يمكن يكون جزء من الإجابة عليه من السؤال الكبير اللي أنا طرحته على الأسيس بيتر. خليكم معنا.

0: اسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: رجعنا معكم من جديد ولسه مكملين في قالوا عنه على راديو سما. اهلا بكم من تاني, وينفع تسمعونا من خلال الابليكيشن بتاعنا ابليكيشن راديو سما, كمان ينفع تسمعونا من خلال الفيسبوك صفحتنا على الفيسبوك. لكن كمان هقول لكم على خبر جميل جدا, ان انتوا ينفع كمان تسمعونا على الساتلايت, وفي الحاله ديت انا هقول لكم كمان رقم التردد بتاعنا وتكونوا بتسمعونا عليه. ينفع تقدروا تتابعونا على الساتلايت على نايل سات وعلى الرقم 11354/27500 رأسي في. فهنكتبه لكم كمان في الكومنتات علشان لو حابين تكونوا بترجعوا لي تكونوا بتشوفوه وبتدخلوا على الساتلايت وتكونوا بتسمعونا. أسيس بيتر, هبة سألت سؤال وأنا سألتك برضو سؤال, يمكن حاجة جوه حاجة منهم. المسيح هو المخلص الوحيد ولا فلان مخلص وفلان مخلص وفلان مخلص, أو كل واحد مخلص في الجيل بتاعه, أو كل واحد اللي الأمة اللي بيخلصها. فموسى جه علشان يخلص أمة اليهود من عبودية في مصر, المسيح جه عشان يخلص المسيحيين, أو ما كانوش المسيحيين كانوا اليهود, لكن بعد كده بقوا في أتباع لي أتباع الطريق, وبعد كده هم بقوا أطلق عليهم المسيحيين في أنطاكيا, وبعد كده بقى أي حد تاني ممكن يكون جه برضو يخلص أمته شعبه. فهل هو المخلص الوحيد ولا كل نبي معين جه برسالة يخلص قومه؟
2: هسألك على هسألك هجاوبك بسؤال يخلص
1: إيه ده, احنا هنقلب
2: هسألك أقولك يخلص من إيه؟
1: ما ده سؤال هبة بقى.
2: ما هي ده يخلص من إيه, هي دي اللي تجاوب علينا.
1: طيب.
2: يعني لو قلنا أن موسى خلص الشعب من العبودية في أرض مصر, خلص طبعا هو كان بمعونة وقدرة الله, لكنه هو خلص من العبودية الأرضية. أنا خلصتك من أزمة, أنا خلصتك من مشكلة, أنا يعني خلصتك من في ناس كانوا هيقتلوكي مثلا,
1: كل ده علي.
2: كل الحاجات دي أقدر أقول خلص يعني.
1: فنقدر نطلق عليه أنا بخلصك من أزمة مادية, من بخلصك من علاقة بايظة فبساعدك تتخلص منها. ففكرة الخلاص دية الوقتي أو من شيء ما
2: بالضبط.
1: أوكي.
2: لكنه إحنا بنتكلم عن خلاص أكبر, وهو خلاص من الخطية, وده مفيش حد يقدر يعمله, مفيش حد يقدر يخلص من الخطية. كلنا تحت الخطية, الكل أخطأ, الكل محتاج المخلص, فمفيش حد مخلص إلا يسوع المسيح, هو شخص الرب. في أشعياء أنا الرب وليس غيري مخلص. الرب, هتقولي لي طب ده الرب ده الله,
1: كنت لسه هقول
2: انا قريتك. لا, ما احنا بنتكلم عن يسوع المسيح, هو ابن الله, هو شخص الله اللي تجسد. وده الشيء اللي يمكن في مرات ناس كتير تحس انه مش منطقي انه الله يتجسد, بس الفكره لما بنفهم ان الخطيه ابعادها ايه, تأثيرها إيه, شكلها إيه, عملت إيه في الإنسان, ده اللي يساعدنا أن احنا نفهم أنه التعامل مع الخطية تعامل خاص جدا, فعايزة شخص فريد جدا, شخص يكون مننا بس ما مش تحت الخطية, لكنه الله اللي تجسد. هو ده الطريقة اللي احنا نقدر نشوف فيها أنه الله تجسد عشان يرفع عنا خطيتنا. وهقول لهبة, يا هبة لما انتي بتسألي كان ممكن يقول بكل بساطة انا سامحتكم, انت غفور ورحيم يا رب, كلمة واحدة, مش مستدعي الامر انك تتجسد وتتصلب وتموت والقصة دي كلها, ما كانش فيه استدعاء. هقول لك صح ومش صح, صح ومش صح. ليه؟ لانه لو هو قال سامحتكم ظهرت هنا ايه؟ محبة الله
1: ورحمته.
2: لكنه في نفس الوقت حصل ايه؟ انا خبيت او لغيت عدل الله. وليه احنا مش بنبص على عدل الله؟ احنا مش بنبص على عدل الله لانه احنا شايفين الخطية غلط. او احنا شايفين الخطيه مجرد حاجه كده ان واحد كسر قانون او حاجه. الامر اكبر من كده بكتير. الخطيه قوه افسدت الانسان. فعشان تقدري تتعاملي مع القوه دي والقنبله دي لازم تعامل خاص. احنا لما نشوف قنبله هنا ينفع انت تتعاملي معاها تفكيها ولا لازم
1: طبعا بصرف النظر عن احنا باوقات بنجتمع نبص في ايه حب استطلاع فده
2: طبعاً.
1: تصرف خاطئ
2: طبعاً.
1: مننا فلكن
2: بس انت
1: لا طبعا
2: انت لازم تستدعي شخص من ضباط المفرقعات بلبس معين باجهزه معينه بطريقه مدى خطوره الامر. فالخطيه امر مهم, امر قاسي, امر ابعد مما نتخيل. مش مجرد حواء أكلت من الثمرة, الموضوع أكبر من كده كتير. إن في خليقة فسقت حصل لها فساد بسبب الخطية. يعني أنا لو سمعت يعني أقول طبعا الخطية في كلمتين عشان يعني هبسطها نقدر نكون بنفهمها. هي أول حاجة بتيجي لذهننا إنها تعدي, هي كسر القانون, ده حقيقي. فحاجة المفروض ما عملهاش عملتها. بس في تعريف تاني من زاوية تاني للخطية بيقول لي كده, هو عدم إصابة الهدف. يعني إيه؟ يعني الله أوجدني الهدف وقصد, فجت الخطية عملت إيه؟ كأني بنشن بس مش في الدائرة, بره الدائرة. فحصل إيه؟ إني ما تممتش. فكان كأني أقدر أقول إنه التعدي هو شيء مفروض ما عملوش عملته فكسرت القانون. لكن كمان في حاجة تاني لو من ناحية عدم إصابة الهدف, إنه حاجة مفروض أعملها ما عملتهاش. ده باختصار شديد جدا.
1: أيوة فكرة آية في الكتاب المقدس بتقول من يعرف أن يعمل حسنا ولا يفعل فذلك خطيئة. يعني أنا قدامي أعمل حاجة كويسة وما عملتهاش تساوي خطيئة.
2: بالضبط. والأمر اجتاز لكل جميع الناس, ما فيش حد مستثنى. الموت وصل للناس كلها لأن أجرة الخطيئة موت. وهنا مشكلة عن موت جسدي, موضوع أكبر بكده بكتير. الخطية مش بس مجرد حاجة فعل خطأ وخلص, لكنه الخطية هي سيد قاسي. يعني بيخليني عبد الخطية, عبد شوه في الخليقة دي. فالتعامل معها مش أمر سهل, التعامل معها أمر يتطلب تظهر فيه محبة الله وعدله. وده ما نشوفوش غير في الصليب. في الصليب نقدر نشوف محبة الله جدا, شوف في غفرانه جدا, نقدر نشوف عدل الله جدا جدا. فالاتنين يظهروا في الصليب.
1: يعني احنا دايما بناخد فكرة الصليب في المحبة, اللي هو حبنا مات من أجلنا, المسيح مات من أجلنا على الصليب, فالمحبة واضحة. وحتى غفرانه كان واضح جدا, يا أبتي اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وجوه الغفران محبة, وحتى محبته للص اليمين واللص الشمال الاثنين, يعني اللي تاب واللي ما تابش كان بيعلن ليهم محبة. لكن ينفع تفسر لنا أكتر عدل الله في الصليب كان شكله إيه؟ لأني برضو ده جزء من سؤال هيبة, ليه يعني ليه يجي المسيح مثلا ويبقى هو المخلص, فما الدنيا سهلة يعني خلوها سهلة يعني, ففين عدل الله في الصليب؟
2: طيب ينفع أرجع للعهد القديم؟
1: طبعا.
2: عايز أقولك أنه الصليب نقدر نشوفه في العهد القديم. طبعا
1: الناس كلها طبعا عارفاك تاريخيا في العهد الجديد.
2: بالضبط. لكنه نقدر نشوف الذبائح في العهد القديم هي الظل بتاعت الصليب. في الذبائح كانت بتتقدم ايه؟ الذبيحة علشان يتم الغفران ويتم تقديم الذبيحة عوضا عن الشخص المخطئ. كان بيجي ايه؟ شخص بيجيب الذبيحة للكاهن ويحط ايده على الذبيحة, فبيحصل ايه؟ كأنه اقرار منه ان الخطية بتاعته بتتنقل منه للذبيحة. فالذبيحة دي في حد لازم يموت لان اجرة الخطية موت, فمش انا اللي هموت, مين اللي هيموت؟ الذبيحة هي اللي خدت. فده باختصار اللي حصل في الصليب, لانه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لنصير نحن بر الله فيه, مبررين. احنا كنا مدانين, احنا كنا مذنبين, واحنا كنا مرفوضين, لكنه بدم يسوع المسيح صار لينا تبرير. يعني ايه تبرير؟ يعني ليا قبول ليه يا غفران؟ بكل بساطة ليه؟ طب مين يدفع ثمن ده؟ مش أنا اللي دفعته. فهنا يظهر عدل الله، محبته وغفرانه وعدله في الصليب، لأنه الله أتم، الرب يسوع أتم كل مطالب الإلهية في كسر الوصية وكسر القانون في شخص يسوع في الذبيحة دي، ودي كانت ذبيحة كاملة،
1: مش هنحتاج بعدها ذبائح تاني.
2: عشان كده احنا النهاردة محدش بيروح الكنيسة معاه الخروف بتاعه ولا الذبيحة بتاعته، لان ذبيحة المسيح ذبيحة كاملة أبدية. ليه نقول أبدية؟ لان هو الله الغير محدود. فاحنا كبشر مخطئين، خطيتنا عملت شيء زمني أبدي في تأثير في علاقتنا مع ربنا، فكان لازم عشان تتصلح الأمر ده حد غير محدود قادر يجي بسلطانه يكسر الخطية دي ويديني نصر عليها ويخليني من عبد الخطية لابن لله.
1: رائع، رائع جدا جدا، وتفسير على قد عمقه على قد بساطته، العقل والقلب يقبلوه الحقيقة، لأني إذا كان ده عمل إلهي فهو العقل يقبله، لأنه العمل جاي من فوق لتحت، جاي من الله لينا، مش إحنا اللي بذلنا فيه المجهود. وده اللي يخليني أسألك سؤال صغنن جدا، هل الناس حاولت محاولات إن هي تستعين بنفسها علشان تخلص نفسها ولا لأ؟ وهل ده ممكن يدخل جوه طب الطريقة اللي عملها ربنا كانت مناسبة للإنسان ولا مش مناسبة للإنسان؟ يعني الإنسان حاول يخلص نفسه، طب الله حاول يخلص الإنسان بطريقة معينة. يمكن ده يدخلنا في حتة قبل ما نطلع نتكلم عليها بعد الفاصل، إن الميكانيزم أو الديناميكية
2: الاستراتيجية
1: اللي استخدمها الله كانت متناسقة مع رغبة الإنسان، طريقة الإنسان، محاولات الإنسان، ولا ضد محاولات الإنسان؟ هل كان في دور إنساني وكان في دور إلهي، ولا دور كله إلهي والإنسان لسه محتاج يعمل حاجة عشان يخلص نفسه؟ ده هيكون بعد الفاصل. يا رب يا هبة نكون كمان جاوبنا على السؤال بتاعك، لو ما جاوبناش أو في أي حاجة بعتلنا استفسار تاني. كمان جولة بتقول ربنا يباركك يا أسيس بيتر ويباركك يا ريديا، شكرا جدا يا جولة. تعالوا نطلع لفاصل مع بعض ونرجع نشوف الاستراتيجي، الطريقة اللي استخدمها الله للخلاص، وهل متناسقة متناسبة مع الإنسان، وهل الإنسان حاول وهل عليه دور دلوقتي ولا لأ؟ بعد الفاصل.

0: أفضل أغني لك على راديو صمت.
1: رجعنا معكم من جديد وطول الحلقة بنتكلم عن قالوا عنه المخلص. أخذنا كده بانوراما إني يعني إيه مخلص وإيه ارتباطه بالمسيح المنتظر ويعني إيه المسيح اللي هم منتظرينه يخلصهم وفكرة الملك الأرضي اللي هم كانوا منتظرينه، لكن هو كان عنده فكر تاني لملك أبدي سماوي أوسع أشمل، مش بس مجرد ملك محدود جغرافيا أو محدود لشعب محدد، لا ده كان عنده رؤية لإني لا أنا جاي للعالم أجمع. اتكلمنا كمان عن إزاي الخطية هي اللي خلت الإنسان تحتها مش مضغوط، مش عايش حياة حقيقية مع الله، لكن كان يحتاج إلى مخلص. والسؤال اللي كان قبل الفاصل للأسيس بيتر، المخلص المسيح ايه اللي خد الميكانيزم او الاستراتيجي اللي استخدمها علشان نقدر عليه نقول هو ده الصح هو ده المخلص؟ فايه الميكانيزم؟ هل مازال الناس ليها لازم يكون قصاد هذا العمل اللي انت كنت بتكلمنا عنه انه كان عمل كامل، ذبيحه كامله لا تحتاج الى ذبائح اخرى، هل يحتاج الانسان لمحاولات عشان يخلص نفسه من الخطيه في الوقت الحالي؟ ده سؤال عارفه كبير بس هتجاوبنا عليه في حوالي 10 دقائق علشان عايزين زي كونكلوجن ورساله في الاخر.
2: اتفضل. احنا يعني بنتكلم انه الانسان مقر ان في خطيه، اسالي اي حد يبقى قادر يشعر بالخطيه. ليه؟ لأنه أنا شايف نفسي بغلط وده بيحسسني دايما بالذنب، ففي شعور بالذنب بيلازمني، فبحاول أني مغلطش، فاكتشف نفسي ما بعرفش أبطل، ما بعرفش أن أنا أسيطر على نفسي ولا أن أنا أغير من نفسي ولا أي حاجة، فده بيملاني بالإحساس بأني أنا خاطي، خلاص بقيت مختوم عليا كده أنا خاطي، إحساسي بالخزي. مش بس كده، بيخليني طول الوقت في محاولات فاشلة ما بعرفش، لأن الخطيئة عملت إيه بكل بساطة؟ فصلتني عن ربنا، فصلتني عن الناس، فصلتني عن نفسي. يعني بكل بساطة آدم وحواء استخابوا من ربنا وحاولوا يداروا عريهم بالورق تين ورق الشجر، يعني ابتدوا يغطوا نفسهم،
1: محاولاتهم الشخصية
2: محاولات ومحاولات كانت فاشلة. لما نشوف أنه الخطيئة لما دخلت خلت قايين يقتل هابيل ويتعمل مسافة ما بينه، فالخطية مش بس عملت مسافة بين ربنا، بمسافة بيني وبين إخواتي والجسد والناس، الخطية كمان فصلتني أنا نفسي. يعني قايين نفسه قال ذنبي أعظم من أن يحتمل، إحساسه بالذنب وإحساسه بالخطية خلاه كاره نفسه. فطول الوقت الإنسان بيعمل محاولات عشان يتخلص من شعوره بالذنب، يتخلص من شعوره بالخزي والعار، يتخلص من شعوره باليأس والفشل طول الوقت. كل العالم والديانات والفلسفات اللي حوالينا يقولك انت عشان تخلص من الحالة الشعورية دي انت محتاج تعمل حاجة، وده يعني ده في كل الديانات وفي كل الفلسفة، انك تعمل، انك تهذب نفسك، انك تشتغل على ان يكون عندك بعد اخلاقي، انه كل ده مش بيجمل. عارفة كده ميت بتحطي له بيرفيم، بتلبسيه احسن حاجة، مفيش اي حاجة بتعمل، لكنه هو في ايه؟ موت. وده الكتابة كلكم كنا اموات اموات، لانه الخطية هي موت. فكل محاولات الانسان دي فاشلة، كل الناس حوالينا بتقول اعمل to do فهتكون to be فتاخد to have تاخد حاجة. ده نفس العقلية، حتى اليهود لما الغني راح للرب يسوع قال له ماذا أعمل لأرس الحياة الأبدية؟ أعمل إيه عشان أخد؟ دي العقلية اللي هي،
1: وحتى سيس بيتر لغاية دلوقتي في كل الديانات اللي هو تبص تلاقي أصلي كم مرة
2: بالزبط.
1: أصوم قد إيه في السنة، أدي عشور أو زكاة قد إيه وصدقة قد إيه، أعول أيتام ومرضى وأرامل ومعرفش إيه عشان أعمل، علشان كأني عايز، أنا أسفة في الكلمة، أسد عين ربنا
2: بالزبط.
1: إن أنا تمام، أنا كويس جدا،
2: أنا قادر أدفع تمن وفاتورة الخطية. فهي دي عشان كان الرب يعني بيقول كده ما حدش هيقدر يدفع فاتورة الخطية. كنت بتفرج من كام يوم كده على ريلز كده فعجبني حد بيقول كده الناس وربنا أو الإله بينهم سلم, هو بيقول بالتشبه, فكل الديانات بتحاول إيه إني أنا تحت خالص
1: وأنا أطلع
2: بحاول أطلع السلم بحاول أخد درجة, لو عملت حاجات حلوة أطلع درجة, عملت حاجات وحشة بنزل درجة, فطول الوقت بحاول أعمل حاجات عشان أوصل لربنا عشان أكون في الوضع ده. الجميل عندنا إنه الله هو اللي نزل على السلم عشان ياخدنا هو, لأن كل قوانا وكل قدراتنا ضعيفة إن هي تقدر توصل لفوق. أنا عجبني التشبيه ده اللي قاله, فهو ده بيلخص ببساطة شديدة يعني إنه ليس بالأعمال كي لا يفتخر أحد, محدش يقدر يدفع ثمن فاتورة الخطية لا أعمال ولا أي قدرة. وده اللي أنا عايز أقوله, يا من الناس حوالينا بتصوم أكتر وبتصلي أكتر
1: وأخلاقها جميلة
2: لكنه عنده فراغ وعنده إحساس بالخطية مش عارف يتعامل معاه, فطول الوقت ماشي بذنبه ماشي بتعبه. لكنه باختصار شديد هي الديناميكية اللي اختارها الرب, مش to do عشان to be to do have, لا العكس, to have رقم واحد فتكون to be, تاخد ايه هي النعمة, هي الأمر والخلاص تاخده تهدية, دي عطية الله to have, فتكون ابن الله فتدو بعد كده تعمل أعمال الله. تعمل أعمال الله, فالمعادلة معكوسة. لو قدرنا نفهم الأمر ده إنه مش بالقدرة بتاعتنا, ليس بالأعمال كي لا يفتخر, بالنعمة أنتم مخلصون. وأنا أحب أقرأ معاكي آية في واختم بيها يعني وقتنا ده, في رومية 3:24 يقول متبررين مجانا بنعمتي بالفداء الذي بيسوع المسيح, مش بحد تاني, الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله. هنا كلمة أو جزء ده بيوضح لي الرب عمل إيه, فأنا بقول كده إنه هو بررني, بررني يعني خلاني في حالة, بدل ما كنت في حالة الإدانة بقيت مقبول, بدل ما كنت في حالة إني علي مديونية بقيت مخلص, بقيت مليان بالحب والغفران, قادر أعيش حياة مختلفة. إزاي ده حصل؟ بدم المسيح. فنقدر نقول التبرير ده لما نشوفه من ناحية الله, من زاوية الله, التبرير ده الله قدمه لنا بالنعمة
1: مجانا,
2: هدية, هدية عطية الله.
1: طب أنا يعني أنا عارفة أن حضرتك هتقول لنا دلوقتي إحنا نعمل إيه, بس دلوقتي أنا الخلاص مجانا وبالنعمة وأنا عليا أني أقبله, أنا بقى ازاي انا يعني عقلي مثلا انا بسمعك دلوقتي بس انا ممكن اكون مش فاهم قوي او انا حتى بره اطار المسيحيه اللي انا الكلام ده سمعته كتير في الكنائس, لكن انا بره الاطار ده اللي هو فكره طب معلش ممكن تقولي 1-2-3 انا اعمل ايه, يعني اللي هو اعمل الصح مش المسيح خلصك هو المخلص الوحيد, اقبل ده بالنعمة وبالإيمان وما تقلقش أني هو ادهولك مجانا وبررك مجانا. أنا النهاردة في سنة 26 أنا علي أعمل إيه بعد ما أسمع الكلام ده؟
2: تبرير الله لينا كان مجانا زي ما كنا بنقول, بس عشان استقبله واستفاد بيه محتاج الإيمان. هو بيقول كده الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه, إني أصدق, إني أصدق إنه حبني ودفع الثمن, تمام؟ والثمن بتاع التبرير ده كان بالنسبة للمسيح مكلف, يقدم إيه؟ دمه. بالنسبة لي أنا إيه؟ مجانا, متبررين مجانا.
1: المسيح بالنسبة له مكلف قدم دمه, لكن أنا بالنسبة لي مجانا.
2: مجانا,
1: تمام.
2: مجانا. أنا إيه اللي خليني أصدق في ده؟ أنا إيه اللي يخليني أقول إنه فعلا موت المسيح غفر خطيئتي؟ ده سؤال مهم جدا. عارفة لو موت المسيح القصة خلصت عند الصليب هقولك الأمر مشكوك فيه 100%. ياما جه للأرض رجال الله أنبياء بيعملوا أعمال صالحة، بيتكلموا حلو و و و، لكنه هم محدودين محدودين. لكنه ابن الله اللي مات على الصليب هو قام، ودي النقطة التانية. بدون قيامة المسيح مفيش أي تأكيد لكل اللي احنا بنقوله ده. فاحنا إيماننا قائم على موت المسيح وقيامته، مش موت المسيح بس. فقيامة المسيح هو دليل لتبريرنا. أعمل إيه النهاردة؟ ده اللي احنا محتاجينه. بكل بساطة أنا بقول لكل واحد بكل قوة، أنت النهاردة شاعر بالذنب، حاسس بالخوف، حاسس بالخزي، تعبت ويأست من نفسك، وكل المحاولات بتاعتك فشلت بأنك أنت تعيش حياة حقيقية. بكل بساطة هو بيقول كده: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. روح له كده بكل ما أنت فيه بخطيتك. اوعى تكون بتقول هبطل الخطيه واجيله، هبطل اللي انا بعمله، هبطل ان انا ادخل على السيطات دي، ابطل ان انا اعمل كذا وكذا وكذا. روح له قول له انا مش عارف، انا مسلوب الاراده، انا ضعيف جدا، وانا النهارده ما عنديش حل تاني غير اني استقبل نعمتك. الامر ده لما بتقول ده لربنا النهارده، ممكن تسميها صلاه، ممكن تسميها دعاء، ممكن تسميها اي شيء، بس لازم تكلم ربنا. قول له الوضع اللي انا فيه النهارده مش قادر أكمل فيه، كل يوم الخطية بتأيدني أكتر، كل يوم مهما كان بتطور وبكبر وبكون في أحسن الأماكن وفي أحسن المستويات، لكني من جوايا حاسس أني ضعيف قدام الخطية، وضعيف جدا قدام كل ضغوط العالم. أقول له يا رب أنا جاي لك بكل ضعف، جاي لك بكل خطية، جاي لك بكل شهوة، جاي لك بكل قيد، وأصدق أن دمك يطهر. الصلاة دي لما بتصليها بقلب صادق، وانت محتاج تصليها وتقول له يا رب أنا مصدق، هتختبر نعمة الله. نعمة الله مش محتاج أن أنا أقول لك 1+1=2، لكنه هي عمل إلهي يخترق قلبك. بس أهم حاجة في الأمر ده أنه قلبك يكون عايزه بجد، وهو أبدا أبدا ما هيكون بيرفضك، صدق أنه يعرف يوصل لك. عايز أقولك أن النهاردة وانت بتسمع الراديو بتاعنا، البرنامج بتاعنا، هو صوت بينادي عليك، مش مجرد صدفة ولا مجرد انت بتقلب في القنوات او الريلز، لكنه هي دعوة خاصة جدا. ودي تقدر تنطلق وتقول له انت وقفتني النهاردة قدام الكلمة دي، عايز تقول لي ايه؟ عايز توصل لقلبي ازاي؟ صدق في يسوع المسيح اللي غير، اللي دفع ثمن خطيتك، ويقدر يديك غفران الخطايا ويديك خليقة جديدة تعالج كل فساد الخطية او جدته.
1: يعني أسيس بيتر، الحقيقة الرسالة الأخيرة دي بتخلينا واقفين قدام كلمة الله وقدام شخص المسيح، عاجزين عن العمل العظيم العظيم. إحنا المؤمنين بيه وبنيجي نتكلم هنا وبنقول عنه، بنيجي مبهورين بالعمل اللي عمله في حياتنا إحنا. عشان كده عايزة أشكرك الأول، وبجد ربنا يباركك قوي على الحلقة الجميلة دي اللي وجهت عنينا فيها على المخلص الحقيقي الوحيد هو يسوع المسيح. وعايز أقول أأكد على كل واحد اللي دقناه نفسنا قوي ان انت كمان تدوقه، اللي عرفناه عن المسيح نفسنا انك انت كمان تعرفه. لو مصدق زي ما كان الأسيس بيقول هتآمن هتاخد، لو مش مصدق دور ورانا واقرأ واسأل واعرف، ودي نفسك فرصة انك انت تغير افكارك، تغير معتقداتك، تدور على الحقيقة فين علشان تعرفها بجد. الحياة محتاجة انك تكون بتدور، لان الحياة مش رخيصة، دي حياة ابدية. شكرا تاني أسيس بيتر، وربنا يباركك على الحلقة الجميلة دي، واقابلكم على خير الاثنين اللي جاي وحلقة جديدة من قالوا عنه على راديو سما. باي باي.

دبل إسبريسو. لو في لغة مشتركة الكل يفهمها أو حتى كلمة واحدة موحدة في العالم هتبقى كلمة قهوة. بغض النظر عن المستوى الاجتماعي والمادي والثقافي والتعليمي، الكل متفق ومتقارب ومتفاهم في موضوع القهوة. فمرة كنت في دولة أوروبية اللي الكافيهات فيها في كل مكان، وطلبت شاي مش قهوة لأن الشاي أسهل ومش محتاج شرح كتير وتعقيدات وإضافات. فطلبت الشاي لكن الويتر فضل واقف، فكررت طلبي عايز شاي. فبكل أدب وطول بال قال لي شاي أحمر ولا أسود ولا روسي ولا شفاف ولا أخضر ولا بالفواكه ولا سائع ولا سخن. أنا اتكسفت بصراحة من نفسي ومن جهلي، هما لو كنت طلبت قهوة كان عمل فيا إيه؟ نفس الفكرة لو بنصنف الناس أو بنتكلم عنهم في غيابهم أو بنوصف لحد، بيبقى نفس الكلام عن القهوة والشاي. لكن الموحد في الوصف الكلمة الرائعة اللي بتدل على صفات كتيرة جدا في كلمة واحدة، فلان ده إنسان. يا رب نوصل إن الناس توصفني بإن أنا إنسان وبس.

0: دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان.
1: يا صباح الخير وصباح البركة وصباح النشاط والحيوية في بداية يوم جديد معاكم ليليان عاطف من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة، ودي حلقة جديدة من صباح سما. وحشتونا جدا من حلقة امبارح، وفي البداية كده بصبح عليكم من كل مكان بتسمعونا من خلاله دلوقتي، سواء بتابعونا على الويب سايت او الابليكيشن او بتشوفونا صوت وصورة على الفيسبوك او هتابعونا بعد كده في الاعادة على باقي المنصات. وطبعا بنفكركم اننا معاكم دلوقتي على الساتلايت، تقدروا تلاقونا على النايل سات واليوتل سات، وتردداتنا هتلاقوها موجودة على صفحتنا على الفيسبوك. اهلا بيكم معنا النهاردة، حلقة جديدة صباح جديد. النهاردة حلقة يوم الثلاث نص الاسبوع، وصلنا كده لنص الاسبوع، عايزين كده ايه نوصل صامدين ونكمل صامدين، يعني لسه الاسبوع باقي فيه حبة حلوين كده. فالنهاردة كالعادة عندنا موضوع جديد وفكرة جديدة، عايزين نتجمع بسرعة عشان نحكي وندردش ونفضفض ونتبادل الاراء ووجهات النظر، ونشوف هنتفق ولا هنختلف، هنتخانق ولا مش هنتخانق. لكن موضوعنا النهاردة عن الغاية والوسيلة. يا ترى ايه رأيك في المبدأ اللي بيقول الغاية تبرر الوسيلة؟ احيانا بيبقى عندنا اهداف نبيلة وحاجات فعلا يمكن مصيرية وحاجات طارئة وحاجات غصب عننا. خلينا كده بدل ما نكون بنفكر في المبدأ من حيث الحاجات الكبيرة بقى والحاجات اللي تعتبر أبيض واسود بشكل واضح وبشكل صرف، لأ، هنزين كده نبتدي نفحص الموضوع فحص أعمق وننزل بيه لتفاصيل حياتنا اليومية، الأحداث اللي بتحصل في يومنا العادي، في علاقاتنا العادية، في أشغالنا، في بيوتنا. هل ببقى واخد بالي دايما انه الوسيله اللي انا بتبعها للوصول لاهدافي الصغيره البسيطه الجميله البريئه اللي مش مؤذيه، هل ممكن تكون الوسيله اللي بوصل بيها للغايات ديت ممكن تكون مش احسن حاجه؟ هل ممكن اكتشف ان انا عايش بمبدا الغايه تبرر الوسيله طالما الغايه بتاعتي كانت حاجه كويسه، كانت حاجة نبيلة؟ النهاردة يمكن عندنا تفاصيل كتيرة قوي هنحكي فيها في الفكرة ديت، لكن استناكوا تشاركوني كده ايه رأيكوا او انطباعكوا عن الفكرة دي. عايز اقول لكم انه في ناس مقتنع بالمبدأ دوت وعندها وجهة نظر قوية جدا، انه طالما انا بعمل حاجة هتوصل لمصلحة عامة، او طالما اللي انا بعمله دوت هيكون فيه افادة للكل، فمفيش مشكلة ان انا لو الوسيلة يعني تلاعبت فيها شوية طالما الهدف النهائي كويس هيعجبنا. ففي ناس عندها المبدأ دوت، فخليني أفكر معاكم كده ليه ممكن نكون بنعيش بالمبدأ دوت، لأن عايز أصدمكم إحنا وقت كتيرة بنعيش بالمبدأ دوت، حتى لو أنت النهاردة رد فعلك الأول على المبدأ دوت إنه لأ أنا برفضه، لكن ممكن نكتشف كده إن في تفاصيل يومنا العادية أنا ممكن أكون بعيش بالمبدأ دوت. وزي المبدأ دوت لو ما انتبهناش ليه ممكن يتحول لفخ يبلعنا كلنا. النهاردة عندنا تفاصيل كتير عايزين نحكي وندردش ونفضفض فيها مع بعض، فاستناكوا كده تقولولي ايه رأيكم في موضوع الغاية تبرر الوسيلة، مع ولا ضد، وهل قادر كده تشوف تفاصيل في يومنا العادية بيحصل فيها المبدأ دوت؟ هل قادر تميز تفاصيل احداث قصص من حياتنا، من حياتنا النهاردة، من حياتنا في التاريخ، من حياتنا في الكتب المقدسة؟ هل في قصص اتذكر فيها انه لان انا هدفي نبيل فخلينا نتغاضى عن الغاية؟ النهاردة كده ده موضوعنا، وده اللي متحمسة جدا ان انا اكون بحكي معاكم فيه. كمان ما تنسوش بنلعب مع بعض في الصندوق، ومن 1 ل50 هستناكم تشاركونا كده ايه رقمك المفضل، ونشوف ايه الرقم اللي هيطلع لك من الصندوق. هستناكم تبعتولنا ونتشارك مع بعض كده في موضوعنا، لكن بعد الفاصل. هنطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نصبح كده على اصدقائنا النشطاء من التعليقات، فخليكم معانا ما تروحوش في اي حتة، فاصل وراجعين.
2: انت دلوقتي بتتابع اعاده برنامج صباح.

0: عاصمة طيور السماء، مفيش واحد منها شايل الهم ولا منسي، لأن ربنا بنفسه مهتم بيه. يبقى إزاي مش مهتم بيه؟
1: الأفكار بلون جديد على راديو سما.
2: الغاية تبرر الوسيلة. مبدأ يمكن للوهلة الأولى كده تاخد منه موقف وتقول لا لا لا لا لا لا لا، أنا لا يمكن أعيش بالمبدأ دوت. بس يعني هل لو جينا فكرنا مع بعض كده وكنا صراحة النهاردة من غير أي مثاليات مزيفة، هل ممكن أكتشف إن أنا ممكن أكون أحيانا بعيش بالمبدأ ده وأنا مش واخد بالي؟ طيب خليني كده إيه أقربها لك شوية. هل عمرك كدبت كدبة بيضة صغيرة كده في الشغل علشان تخلص مصلحة؟ عشان أخد إذن وزوغ بدري، عشان عندي مشوار مهم عايز أعمله، فيعني دي كدبة صغننة بيضة يعني، بس أنا عندي مصلحة مهمة محتاج إن أنا أكون بخلصها. طيب هل عمرك كنت عايز مثلا تقدم في حاجة أو تخلص أي حاجة وقعدت تدور كده على مش هنقول واسطة، بس إني أدور على حد يساعدني يعني عشان يخلص لي المصلحة كده ونزق الدنيا يعني، والمصلحة بقالها كتير واقفة يعني عايزين الدنيا تتحرك شوية؟ بلاش. طيب هل قبل كده مثلا كنت عايز تتعرف على حد، عايز تقرب منه، بتفكر ترتبط بحد، فرسمت صورة غير حقيقتك لنفسك علشان تتقرب بيها من الشخص، مش من الشخص دوت، علشان تنال قبوله او تنال استحسانه؟ ما هي كل دي حاجات تحت مبدأ الغاية. احنا بنلعب في الغاية في سبيل الوصول للوسيلة، أو بنلعب في الوسيلة سوري علشان نوصل للغاية اللي أنا عايز أوصل لها. أنا هدفي أخلص مصلحتي، أنا هدفي أتعرف على الشخص ده، أنا هدفي إن أنا أنجح في الحاجة دي. طيب الوسيلة يا عم ما تكبرش الموضوع كده يعني، الدنيا أبسط. فهل في أي موقف من المواقف الحياتية دي فكرت في لحظة كده إن أنا ممكن أكون بعمل حاجة غلط؟ ولا لا انا ببقى بعملها كده مش هفكر هي صح ولا غلط، لانها تفاصيل بسيطه، انا مقتنع بكل ثقه ان دي تفاصيل بسيطه وصغيره وما تكبرهاش لدرجه بقى ان احنا نقول الغايه والوسيله والصح والغلط. احنا عايشين في الدنيا صعبه يعني، مش نقول لك الدنيا غابه، لكن يعني الدنيا مش اسهل حاجه، والناصح هو اللي يعرف يعني يمشي اموره كده ويخلص الدنيا. النهارده كده عايزين نفتح مع بعض الملف ده مش هنحكم على بعض، لكن عايزين كده نفحص المبدا دوت ونشوف يا ترى السكه دي بتودينا لحد فين. ده اللي احنا عايزين نحكي فيه مع بعض النهارده. فخلوني بقى بسرعه كده ارجع للتعليقات عشان متحمسه جدا اصبح على الجميله نانا. يا نانا صباح الجمال. نانا اتخذتي غياب امبارح، بسرعة كده قولي لي كنتي فين امبارح وطمنينا عليك. يا رب كده تكوني كنتي بخير، واستنى اسمع رأيك في موضوعنا النهاردة. لكن نانا بتبدأ معانا كده وبنلعب انا وهي من الصندوق، وبتختار ليها رقم 11 وبتختار لي انا رقم 8. طيب خلينا نشوف كده، ناخدهم بالترتيب. نشوف رقم 8 الاول، ورقم 8 النهاردة رسالة بتقول ثبت خطواتي في كلمتك لكي لا يتسلط علي اسم امين. وعايزه اقول لك ان انا بقالي وقت دي صلاتي، فيعني امين انا وانت كده وكل حد بيسمعنا وكل حد مشتاق كده يا رب ان انت تكون كلمتك هي اللي بتتسلط على حياتي وسلطانك هو اللي بيكون بيقودها، يكون فعلا بيعيش دوت. ثبت خطواتي في كلمتك، في طريقك، في خطتك اللي انت رسمها لي لكي لا يتسلط علي اسم. كمان رقم 11 ليكي، 11 ليكي سؤال. طيب بصي هتجاوبي على السؤال وهستناك تلعبي معانا تاني بقى عشان يطلع لك رسالة، مرة سؤال ومرة رسالة. رقم 11 النهاردة بتقول كلمة واحدة بس توصف بيها نفسك النهاردة، ايه هي؟ حلو السؤال دوت. قولي لي كده يا نانا لو هتوصفي نفسك النهاردة بكلمة، سواء توصفي نفسك النهاردة اللي هي الفترة الحالية في حياتك، او توصفي نفسك النهاردة اللي هو النهاردة التلات، النهاردة 11/8، النهاردة التلات 11/8، توصفي نانا كده بايه؟ انا شايفه ان انا النهارده كده متشجعه، او شايفه ان انا النهارده جميله، او انا شايفه ان نفسي النهارده، او ان انا متفائله، او شايفه نفسي الفتره دي ان انا مستقره، او ان انا ناجحه. فقولي لي كده هتوصفي نفسك النهارده بايه؟ يلا عايزه كلمه. كمان بنصبح على صديقنا بيتر. يا بيتر اخبارك ايه؟ مختفي بقالك فتره. طمنا عليك كده ومستنيك تشاركنا في موضوعنا. هل بتتفق ولا بتختلف مع مبدأ الغاية تبرر الوسيلة؟ وهل بتقدر كده ان انت تكون منتبه انه لا دايما وسيلتي تكون خيرة لو الغاية بتاعتي خيرة؟ فكر كده وقولي. وحالا اقول لك رقم 17 النهاردة، رسالة بتقول: كل من عرف الحب لم يعرف الملل لحظة واحدة، فالحب شباب وعطاء وغذاء. النهاردة كده رسالتك بتفكرك انه قد ايه وجود المحبة في حياتك هيكون مؤثر على كل جوانب حياتك. والمحبة اللي انا بقدمها لنفسي، بقدمها لشريك حياتي، بقدمها للآخرين. المحبة عطاء، المحبة غذاء، المحبة. ويمكن عجبني قوي ان هنا من يعرف المحبة لم يعرف الملل، فيعني كمان في اجواء كده وسسبنس وإثارة في حياتك. فأمين ربنا يملأ قلبك وحياتك وعلاقاتك بالمحبة دي. كمان مجدة، يا مجدة صباح الخيرات وصباح الجمال، طمنين عليكي كده. وبسرعة قوليلي ايه رأيك في موضوع الغاية تبرر الوسيلة، وهل قادرة تكوني بتميزي دايما انه وسيلتك تكون شبه الغاية؟ يعني لو الغاية حاجة كويسة تبقى الوسيلة كمان كويسة، ولا في تفاصيل صغيرة كده يمكن زي اللي قلناها في بداية كلامنا ممكن ايه ده هي دي ممكن تبقى غاية ووسيلة، كبرتوا الموضوع ولا كبرتوا الموضوع يا رجالة؟ النهاردة كده عايزين نحكي ازاي ممكن يكون كل التفاصيل دي بتتحول لفخ بنقع كمان هستناك تلعبي معانا في الصندوق. وبرجع كده بنصبح على سامي. يا سامي صباح الخيرات، ده ايه صباح الناس الجميلة اللي رجعت لنا تاني دي؟ صباح الجمال يا سامي، بقالي فترة برضو ما شفتكش، طمنا عليك وعلى اخبارك. قولي كده، هل بتقدر تركز ان كل تفاصيل حياتك وكل تفاصيل يومك الصغيرة، المصالح اللي عايزين نخلصها، الاهداف اللي عايزين نوصل لها النهاردة، بس عندي حاجة عايز اخلصها، عندي مشوار عايز اعمله، عندي هدف عايز اوصله، هل بنبقى واخدين بالنا دايما ان الوسيلة اللي بنسعى بيها للاهداف دي تكون صالحة او خيرة، ولا لا احيانا باخدش بالي، احيانا بقع في الفخ دوت. كمان ماجدة بتقول: نفسي اعيش اليوم بشجاعة فيك. قد الترنيمة اللي كانت شغالة من شوية الفصل اللي فات، مبسوطة انها عجبتك. طبعا بتقول: طبعا انا ضد الغاية تبرر الوسيلة. طيب السؤال الاهم بقى، يمكن ده اللي انا قلته في الاول، كلنا هالاول ما نسمع الغاية تبرر الوسيلة، لا لازم تكون الغاية شبه الوسيلة والوسيلة شبه الغاية. لو دي كويسة يبقى دي كويسة، ولو دي وحشة يبقى دي وحشة. طيب هل بتقدري

تغذى ويبقى حلو وجميل كده. بس ده الهدف او دي الغاية. طب الوسيلة، طب ما احنا خدعناه وضحكنا عليه وكذبنا عليه، ويعني يبقى يعني الهدف جميل صدقوني، بس الوسيلة ده اللي احنا عايزين نوصل له النهاردة، التفاصيل الصغيرة في يومنا، لان هي دي الفخ. يمكن زي ما حكينا قبل كده انه ابليس اذكى النهارده من ان هو يكون بيوقعنا في الفخ بالحاجات الكبيره الواضحه المنوره، يقول لك لا تاخد رشوه ده حرام، تاذي حد بشكل مباشر ده حرام، مش عارف الحاجات الكبيره المنوره ديت، مش هي دي اللي احنا بنقع بيها، احنا بنقع بالتفاصيل الصغيره. فده اللي احنا عايزين نفحصه مع بعض النهارده. طيب برجع تاني لمجدة اللي بتختار معانا من الصندوق رقم 8 ورقم 10. احنا رقم 8 قلناه من شويه صح؟ لا كان معانا. طيب خلينا كده نشوف رقم 8 ورقم 8. كانت رساله حلوه قوي، بتقول ثبت خطواتي في كلمتك لكي لا يتسلط علي اسم. فامين كده، ربنا يكون بيديك ان انت تمشي دايما كده في طريقه وفي خطته. كمان رقم 10، رقم 10 كمان رسالة بتقول وراء كل رفض بشري حضن إلهي فلا تحزن. وراء كل رفض بشري، وراء كل حد ما شجعناش أو رفضنا أو كسرنا، في حضن إلهي بيطبطب وبيعزي فلا تحزن. ودي رقم 8 رقم 10 النهارده. كملي معانا يا مجد عشان الرقمين طلعوا رسائل، فعايزين نكمل لعب. كمان نانا بتقول الغاية الجيدة لا تجعل الوسيلة الخاطئة صحيحة. صح جدا، لو الغاية بتاعتي حلوة، بس خليني ايه اعدل عليه حاجة صغيرة، لو الغاية بتاعتي حلوة مش هتقبل ان الوسيلة بتاعتها تكون خاطئة. مش فكرة ان هي مش هتخليها خاطئة، لان انا ممكن ما اخدش بالي فممكن تكون الوسيلة خاطئة، لكن انا لو الغاية بتاعتي جيدة وانا مدرك كده للوسيلة اللي انا بتبعها، فالغاية الجيدة مش هتقبل ان تكون الوسيلة غير صحيحة. فماشي، برافو عليك يا نانا. طيب تفتكري ليه، ويمكن ده اللي احنا عايزين نحكي فيه في الاول مع بعض، ليه اوقات كتيرة بنعيش بالمبدأ ده من غير ما ننتبه، من غير ما ندرك؟ عايزين ننزل لتفاصيل حياتنا اليومية. لكن كمان نانا بتقول إذا كانت الغاية نبيلة أو جيدة، فهذا لا يعني أن استخدام أي وسيلة للوصول إليها يصبح مقبولا. فمثلا لا يمكن تبرير الكذب أو الخيانة أو إزاء الآخرين لمجرد الهدف في النهاية جيد. ده حقيقي جدا. طيب قبل ما نخش في التفاصيل دي، نرجع نسأل تاني السؤال، ليه اوقات كتيره بنقع في الفخ دوت؟ طيب خليني كده قبل ما اكمل معاكم، قبل ما اكمل كده مشاركاتكم، عايز احكي لكم على قصه حقيقيه. هي مش قصه، هي شخصيه حقيقيه. الشخصيه دي اسمها ارثر بوب. ارثر ده كان واحد من المستشرقين اللي جم من امريكا لايران، وكان منبهرين جدا بالاثار والفنون اللي موجوده في الدوله دي. الكلام ده كان في اوائل القرن العشرين تقريبا. فكان مهووس بالفن هناك والآثار، وقضى عمره كله بيوثق وبيدرس الآثار والفنون اللي هناك ديت، وبيصورها وبيكتب عنها كتب يحكي فيها عن جمال الآثار والفنون والتحف دي للعالم كله، وقد إيه هو بيحب الفن ده وبيحترم الفن ده. فللوهلة الأولى كده أرثر بوب ده شخص جميل لذيذ، لكن في نفس الوقت دوت أرثر بوب كان متهم بتهمة خطيرة جدا. أرثر كان متهم بسرقة كتير من القطع الأثرية وتهريبها للمتاحف في الغرب. طيب كان ايه هدفك او كان ايه غرضك يا عم أرثر؟ هدفه ان هو كان يحميها من الضياع او الاندثار او التلف في ايران. طيب اللي حصل هنا ايه؟ اللي حصل هنا انه طبعا في المتاحف الغربية ورواد هذه المتاحف كانوا شايفين أرثر بوب ده شخصية جميلة كتر خيره، انه عرفهم على الجمال دوت ووراهم التحف دي وحافظ عليها من الاتلاف. لكن من الناحية التانية اصحاب البلد كانوا شايفين ان أرثر ما هو الا لص يسرق تحفهم وأثارهم في سبيل أنه كده بيحافظ عليها. فالسؤال هنا، هل النية أو الهدف أو الغاية اللي هي حماية الأثار تبرر وسيلة أرثر في السرقة، أو أنه هو كان بيهرب التحف دي بدون موافقة من أصحابها أو من المسؤولين عنها؟ ده أنا نيتي جميلة، ده أنا منبهر بالفنون ديت وعايز العالم كله ينبهر بيها معايا، عايز العالم كله يكون بيشوف

كده وبيفرح بيها معايا، بس وصلته ايه؟ عارفين كده حاجة بالظبط. يبقى اعتقد مفيش حد فينا ما يعرفش قصة ألفريد نوبل. ألفريد نوبل مخترع الديناميت، يمكن اول ما ابتدى ان هو يكون بيفكر في اختراع الديناميت والبارود وليه ممكن نخترع حاجة مفجرة مضرة مؤذية بالشكل دوت، هو كان غرضه في البداية، هدفه في البداية المساهمة او التسهيل لعملية حفر شق الجبال وحفر الطرق، فكان هدفه نبيل، كان هدفه يساعد العمال ويساهم في تسهيل عملية الشق للجبال والطرق والحفر والحاجات دي، فهدفه كان نبيل. يعني النهاردة اللي بيحصل نوبل يعني كان مصدوم من الطريقة اللي العالم بيستخدم بيها الديناميت، لدرجة ان هو كمحاولة للتعويض عمل جايزة نوبل علشان يشجع العالم بقى ويشجع الناس على انه لا احنا هدفنا الخير، هدفنا السلام، هدفنا فالهو هدفي ممكن يكون حاجة، هدفي ممكن يكون حلو، هدفي ممكن يكون جميل، هدفي ممكن يكون خير، بس أنا لو ما أخدتش بالي من الوسيلة المتبعة أنا ممكن أقع في فخ كبير جدا. النهاردة إحنا جايين نفحص أولا إحنا ليه بنقع في المبدأ ده أو ليه بنقع في الفخ دوت، يمكن من غير ما نحس، ده اللي هنحكي فيه مع بعض دلوقتي. لكن عايزة أرجع الأول كده للتعليقات. وصلنا لنانا بتقول من امبارح أنا كنت في الشغل واليوم أيضا في الشغل، ممكن عندي وقت قصير معاكي يا حلوة يا يا جميلة يا نانا. يعني أمين كده ربنا يكون بيديكي القوة إنك تخلصي شغلك بخير وبتركيز. يمكن واحدة من الحاجات اللي عايزين برضو نكون بنحكي فيها مع بعض النهاردة فكرة تأثيرنا في الشغل أو تأثيرنا في بيئات عملنا. فيعني أمين كده ربنا يكون بيديكي الوقت حتى لو وقت صغير أنت تكوني معانا وبتكوني بتشاركينا. لكن نانا بتجاوب كده على السؤال بتاعها من الصندوق، لو هتوصف نفسها بكلمة النهاردة فبتقول مطمئنة. فأمين كده ربنا يديكي دايما الطمأنينة والسلام دوت. لكن كمان سامي بيقول المشاغل بارشة والوقت شوية الله غالب. المشاغل كتير والوقت قليل، يعني الله معك يا سامي، ربنا كده يديك المعونة ويديلك الوقت. يمكن من فترة كده كنا بنحكي عن الوقت، هل ما حس ان انت محتاج وقت زيادة في يومك يا سامي؟ وهل لو حطنا لك كده شوية وقت زيادة هل هتقدر تنجز برضو ولا سيبقى الوضع كما هو عليه؟ لان لو الوقت زاد التاسكات هتزيد والمشاغل هتزيد، فيعني حاسه كده ان احنا هنبقى بنلف في دايره. لكن امين ربنا كده يديلك القوه ويتخلص شغلك برضو على خير. كمان الجميله مريم، يا مريم صباح الجمال عليكي مريم، خليكي معانا. هنطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل كده اصبح عليكي مره كمان ونلعب مع بعض في الصندوق. لكن بفكركم كده بالسؤال بتاعنا النهارده، ليه ممكن نكون بنقع في المبدأ دوت من غير ما نحس؟ فكروا معايا، ننزل لتفاصيل يومنا الصغيرة العادية، الثغرات ده اللي احنا عايزين نحكي فيه مع بعض النهاردة. فخليكم معانا ما تروحوش في أي حتة.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: ان الاشخاص الذين لا يصلون الا لابناء ديانتهم او طائفتهم هم اشخاص لم يعرفوا الله بعد. ناس كتير قوي وهي بتصلي كل مرة تقول يا رب خليك مع الليلينا اللي من نفس ديننا، ولادنا، نسائنا، أطفالنا، شيوخنا، وكمان تدعو على المختلف عنهم واللي من دين مختلف عنهم أن الله ينتقم منه أو يحرقه، أو أن تكون كلمتنا هي اللي فوق وكلمته هو اللي تحت. لكن الحقيقة الشخص اللي بيصلي نوع الصلاة ده هو شخص لسه ما تعرفش على مين هو الله. الله في المسيحية بيقول صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم، أحبوا أعداءكم. يا ترى إلهك بيدعوك لمحبة اللي زيك وكره اللي مختلف عنك، ولا بيدعوك لمحبة كل الناس لأن هو حب كل الناس؟
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة اعمل لها شير مع أصدقائك. بالتسبيح على راديو سم.
2: الغاية تبرر الوسيلة. طالما هدفي نبيل فيعني حاول كده ايه تزق معايا الوسيلة علشان نوصل للهدف النبيل دوت. ده اللي احنا بنحكي فيه مع بعض النهاردة. لكن عايزة ارجع الاول كده لمريم واصبح عليها مرة كمان. صباح الجمال والمحبة عليك يا مريم، طمنيني على اخبارك النهاردة وصبح لنا على بسمة لو معاكي. وحالا اشوف لك من الصندوق رقم واحد ورقم واحد. بصي هي مختارة رقم 6 و12 و1 فهناخدهم بالترتيب، اتفقنا؟ رقم واحد النهاردة سؤال بيقول ايه هو السؤال اللي بتسأله لنفسك كتير ومش لاقي ليه اجابة؟ وقت كتيرة كده بتجيلنا اسئلة، عارفين يا جماعة الاسئلة الوجودية اللي هي بعد الساعة 12 ديت، مش لازم تكون اسئلة وجودية يعني، بس احيانا بيكون عندنا اسئلة كده بنبقى مش لاقين لها اجابة. فقولنا كده ايه اكتر سؤال شغلك الوقت دوت ولسه مش لاقيه له اجابة او مستنية كده اجابة. دي رقم واحد. كمان رقم 12 ليا انا بقى ورقم 12 النهارده رساله بتقول اذا ابتسمت في وجه احدهم فاعلم انك طرقت الى باب قلبه. يعني دايما يقولك كده ان الابتسامات اقصر طريق او وسيله لدخول القلوب، فامين كده ربنا يدينا اننا نكون اشخاص بشوشه بسيطه قادره ان تكون بتدخل القلوب علشان حتى علاقاتها تبقى مستقره ومتزنه وما نضطرش نرجع لوسائل غير مشروعة عشان أنا الغاية عندي إن أنا أكون بكسب الشخص اللي قدامي أو إن أنا أكون بكسب وده أو محبته. لكن دي رقم 12. كمان رقم 6 أنا مش عارفة ليه مخدتهمش بالترتيب، بس أنا خدتهم بالترتيب زي ما كتبوا ما أنا مش رقم 6 بقى ليكي. بتقول رقم 6 بتقول لا تحسن الظن حد الغباء ولا تسيء الظن حد الوسوسة، وليكن حسن ظنك ثقة وسوء ظنك وقاية. عارفة كده اللي هو ايه بالظبط؟ كونوا بسطاء كالحمام وحكماء كالحياة. باختصار يعني دي رسالتك النهاردة. فأمين ربنا يكون بيديكي الحكمة والبساطة ان يكون عندك حسن ظن ويكون عندك نقول ايه كده تمني ان نوايا الاخر تكون خيرة، لكن في نفس الوقت مش هكون حد السذاجة او ان يضحك عليا او ان يتأذي من حسن الظن دوت. فنهاردة رسالتك كده ودعوة الله ليكي بسطاء كالحمام لكن حكماء كالحياة. دي رقم 6 النهاردة. عايزين بقى نحكي اكتر بقى مع بعض ليه بنقع في فخ الغاية تبرر الوسيلة، ليه بنقع في فخ المبدأ دوت. احنا عايزين نسأل نفسنا بصراحة كده ليه المبدأ دوت اوقات بيبقى حتى لو مش معلن، لو مش معلن قدامنا، لو انا مش بعلنه قدام نفسي، لكن الفكرة نفسها بتبقى ساحرة ومقنعة ومغرية قوي كده. ليه؟ اولا لان اوقات كتير احنا بنحس اننا مضطرين او انه مفيش عندي حل تاني. الدنيا صعبة، الظروف مش احسن حاجة، كل واحد بيقول جوه نفسه كده يعني هي جت عليا، ما الناس كلها بتعمل كده، يعني اصغر تفصيلة يعني هي جت عليا، ما العربيات كلها واقفه صف تاني، يعني هي جت عليا ما الناس كلها راميه زباله في الشارع، يعني هي جت عليا ما الناس كلها بتسهل امورها بالطريقه دي، سواء بقى في اشغالنا في تفاصيلنا اليوميه كله بيلجأ للمبرر ده علشان يريح نفسه، يعني هي جت عليا ما الناس كلها ماشيه كده، الدنيا خلاص عليه العوض ومنه العوض، ونعمل اكنه يعني انا متضرر واكن انا يعني انا رافض ومش قابل، بس طب ما الناس كلها كده، طب ما تمشي عكس الناس، الناس كلها كده، يعني ليه مصمم ان انت تمشي زيهم طالما انت مش عاجبك اللي الناس بتعمله، بس يعني هي جت عليا، يعني هي جت لحد عندي انا وقفت خلاص بقت حلال وحرام، لا هي مش ما جاتش لحد عندك وبقت حلال وحرام، هي جت لحد عندك وضميرك بيلفت نظرك بيقول لك لا خلي بالك هي ما جاتش عليك، بس هي جت عندك وبتقول لك انا مش اصح حاجه. فاوقات كتير بنقع في الفخ دوت لاننا متخيلين ان الناس كلها كده، او يعني او مضطرين، او لان ظروف الحياه، او لاننا شايفين انه الهدف النبيل يبرر اي غايه اي وسيله، الهدف او الغايه بتاعتي طالما خيره او طالما كويسه او دي للمصلحه، وقد تكون مصلحه عامه، يعني مش حاجه انانيه او مش مصلحتي الخاصه، لكن بنشوف انه طالما الهدف نبيل والغاية اللي أنا عايزة أوصلها نبيلة، فهتغفر لي أي وسيلة أو هتغفر لي أي طريق هتتبع عشان أوصل بيه للغاية دي. فنبرر لنفسنا أنه الهدف أكبر من أني أكون بركز في هوصل له إزاي، المهم أوصل. وده بنشوفه في حاجات كتيرة، بنشوفه من أول في شغلك، هروح متأخر بس نص ساعة علشان أنا بس عايز أروح أخلص مصلحة بسرعة قبل الشغل، طب أنت واخد إذن؟ لا ما يعني زمايلي هيمضولي لحد ما أوصل، طب خلاص هروح في معادي بس هزوخ كده بدري ساعتين علشان ألحق، ما أصل أنا عايز ألحق أروح بدري عشان ألحق أجهز الغداء للأولاد قبل ما يرجعوا من المدرسة. هدفك نبيل وكل حاجة، بس الوسيلة إيه اللي اتبعتيها عشان تروحي تعملي الهدف النبيل ده؟ ان انا زوخت، ان انا خدعت، ان انا يعني التزويغه اللي انا زوختها دي هي اللي غيرت مسار الكون؟ ما اصلا انا كنت عايز اروح بسرعه ادفع قسط مش عارفه ايه، فكنت مضطره ازوغ من الشغل، اصلا انا مقدم على انترفيو في شركه تانية مرتبها احسن وبوزيشن احسن، فالهدف حاجه حلوه، انا مزوغ علشان عندي هدف اعلى، هدف احلى. فافضل ابرر لنفسي كده انه الغلطه الصغيره اللي انا عملتها دي عادي، واقعد اضحك على نفسي كده ان انا مش ده، هو انا يعني سرقت يعني انا نهبت يعني لما زوخت ساعه، او يعني انا اجرمت يعني عشان بنجز اموري، او يمكن ما هي الشركه اللي مش مقدره تعبي ومخليني اروح اعمل انترفيو في شركه تاني في مواعيد العمل بتاع هم اللي اضطروني. مبررات مبررات مبررات، احنا شاطرين قوي في اننا نطلع مبررات ونخلق لنفسنا مبررات، والحقيقه ان مش في الشغل بس، تعالى بص لاي جانب تاني من جوانب حياتنا، في العلاقات زي ما كنا بنقول في الاول، مثلا لما تكون عايز مثلا شاب عايز يتقدم لبنت مثلا، او حد عايز تعرف صديقه عايزه بنت عايز تعرف على صديقه ليها تتقرب منها مثلا في الشغل او في دراسه او في اي حاجه، عايز اتقرب من الشخص ده، فابتدي ارسم بقى الصوره اللي هو بيحبها، الصوره المثاليه، او اجمل نفسي. انا هدفي ايه؟ انا هدفي اني اكسب ود الشخص دوت، او اكون بتقدم للبنت دي، او ان انا او مثلا ارسم للعريس دوت ان انا كده فتاه احلامه، وان انا شاطره جدا مثلا في البيت وفي المطبخ، في حين ان ممكن اكون ما بعرفش اسلق بيضه، بس اصلا انا هدفي ايه؟ هدفي ان انا يعني افوز بالجوائز ديت وافتح بيت ونبقى عايشين في تبات ونبات ونجيب صبيان ونبات، يعني لو بنات فاللي هو يعني ايه المشكله يعني؟ او بلاش، ممكن نلاقي حد تاني مثلا يبقى ايه بيتعمد يلعب دور الضحيه علشان يجبر الطرف التاني ان هو مثلا يمشي كلامه او يعمل اللي هو عايزه، واللي بيمثل دور الضحيه ده نيته ايه؟ انا نيتي ان انا افضل متمسك بيه، انا نيتي انه يعمل اللي انا بقول عليه لانه ده اللي في مصلحته، ده في خيره، لكن الوسائل يا جماعه، الطرق اللي بنتبعها علشان الهدف النبيل الجميل، الترند بقى اللي طالع الوقت دوت، وانه مش جديد الحقيقة بقى له فترة، ترندات السوشيال ميديا، كوارث السوشيال ميديا في زمن السوشيال ميديا والترندات، بقينا بنشوف ناس كتيرة مستعدة انها تتنازل عن مبادئها، وتستهزأ بنفسها وتعمل حاجات يمكن هي مش مقتنعة بيها في سبيل ان هي تختصر الطريق للوصول للشهرة مثلا والفلوس. فالهدف هنا ايه؟ الهدف ان انا اعيش مرتاح، الهدف ان يكون عندي مصدر دخل عالي، الهدف ان انا اكون مشهور. بس الوسيلة ايه؟ الوسيلة بتلعب. فالوسيلة ودتنا في داهية، الوسيلة بوظت الموضوع خالص. فلان ممكن ألجأ ان انا اعمل محتوى اي كلام، محتوى فاضي، محتوى رخيص بحجة بلاش. هقولك مش هقولك مثلا عايز ابقى مشهور، بحجة اكل العيش يعني، ده اصلا لقيت ان ده مصدر دخل، مصدر نجاح، ملوش قواعد، فالدنيا هتمشي. فانا مش محتاج ان انا يبقى معايا شهادات ودكتوراه وحاجات كده. واحنا الحقيقه بقينا شاطرين جدا يا جماعه في اننا نلاقي اختراعات ومبررات تقنعنا. مش عايزين نقنع الناس، احنا عايزينها تقنعنا احنا وتريح ضميرنا بشكل مؤقت، حتى انه طالما هدفي نبيل فخلاص مالك ومال الغايه بقى، خلينا في نبيل يعني. الغايه الوسيله بقى هنشوف بقى هي حلوه مش حلوه، مناسبه مش مناسبه. فيعني خلينا في نبيل دلوقتي. بس الحقيقه انه اللي بيحصل ده فخ بيبلعنا، وفخ احنا بنقع فيه من غير ما نكون بنحس. قبل ما نحكي اكتر في الفكره ديت، عايزه كده ارجع لي وصلنا لحد فين. وصلنا لحد طيب في لخبطه عندي في التعليقات، فبصوا هشوف هقول اللي قدامي لحد ما نعيد ترتيب التعليقات كده. لكن معانا مريم بتقول امين يا رب حبيبتي. يا مريم جريتي بتقول امين يا رب حبيبتي، انا بطبعي صدقيني بتعامل بحسن نيه مع اللي مع الآخرين ولكن بحكمة. فيعني أمين كده، ربنا يديك الحكمة دي باستمرار. يا مريم رتبناهم. كان في دنيا يا دودو وحشاني، طمنين عليكي وعلى أخبارك، الحمد لله على السلامة. يعني مبسوطة أن أنت معانا النهاردة، طمنيني عليكي. يعني حابة أن أنا أكون بعرف أخبارك كده، ومبسوطة أن أنت معانا النهاردة. وحالا أشوف لك رقم 25 وأستناكي تشاركينا في موضوعنا. ورقم 25 النهاردة رسالة، تنشنين على الرسائل كلكم يا جماعة. ما فيش حد هيلعب النهاردة، ماشي. رقم 25 النهاردة رسالة بتقول: قد يتخلى الناس عنك لكن الله لن يتخلى أو يغزل أو يغزي الأعين المرفوعة له. النهاردة كده رسالتك يا دودو بتقولك أنه حتى لو حاسة بتقصير من اللي حواليك، حاسة ممكن يكونوا خذلوك، حاسة ما كانوش قد توقعاتك، لكن الله أمين لا يغزل الأعين المرفوعة لي. ودي رقم 25 النهاردة. كمان مريم بتقول: أنا بشوف الغاية ممكن تبرر للوسيلة لو في خير، يعني لو الموضوع داخل في خدمة لبعض الناس، ولو هقدم مساعدة لحد بس مش حب الحد ده يعرف هكون مضطر استخدم وسيلة معينة. باختصار الغاية تبرر للوسيلة طالما للخير. طيب هل لو الوسيلة اللي انا بتبعها مش خيرة او مش صح، هل ما زالت تبرر؟ يعني ما هو ده اللي احنا كنا لسه بنقوله في الاول. انا ممكن تكون الغايه اللي انا عايز اوصل لها هي مساعده، هي دعم، مش لازم. اصل خلينا برضو نقرب الموضوع اكتر عشان نقدر نعيشها على ارض الواقع. انا لما اكون مثلا عايز اساعد نفسي، ما هي دي مساعده. عايز اساعد بيتي واولادي، ما هي دي مساعده. عايز اساعد زمايلي في الشغل. تعالي كده نتخيل مثلا ان انا عايز اساعد زميل ليا في الشغل، ومثلا غلط غلطة وأنا بداري عليه. أنا هدفي ونيتي إيه؟ إن أنا أساعده، لأنه لو تعرف غلطه ممكن يتأذي، ممكن يخسر شغله وهو محتاج للشغل. فأنا هدفي نبيل إن أنا أحافظ على مصدر دخله. بس الوسيلة اللي أنا اتبعتها إن أنا أخفيت خطأ، ما كانش مسؤوليتي او ما كانش دوري ان انا اكون عارف الغلط دوت واكون بداري عليه، او ان انا اكون بتغاضى عنه. فدي كده كانت عدم امانة، عدم امانة مثلا تجاه جهة عملي نفسها مثلا. قيس على كده تفاصيل كتيرة في حياتنا. هو ده الفخ اللي بنقع فيه، هو ده الفخ اللي احنا عايزين نتجنبه مع بعض النهاردة يا مريم. انه اوقات كتير بنقنع نفسنا وبنبرر لنفسنا ان طالما الغاية نبيلة والهدف نبيل، الوسيلة مش لازم اركز فيها قوي. بس لا، الوسيلة هي الفخ اللي بنقع فيه، وابليس كده بيسرسبنا منه ويقول لنا اصلا دي عادي، دي بسيطة، يعني انت هتكبر الموضوع، يعني هي دي الغلطة، يعني هي دي الخطية اللي هتوقعك. دي اصغر من ان احنا نركز عليها. لا النهارده كده عايزين نفتح عينينا على التفاصيل الصغيره ديت. كمان دنيا بتقول امين جايه في وقتها قوي، يعني امين ربنا دايما كده يكون بيعزيكي بكلماته يا دنيا، ودايما كده تحسي ان هو اقرب ليكي من اي حد، هو اللي قادر ان هو يكون بيسند حتى لو حسيتي بخزلان او بخزي من اي حد مثلا كنت مستنيه منه حاجه الوقت دوت، لكن هو بيقول لك انا معاكي وما بخزلش اي حد، يكون بيرفع لي قلبه بيرفع لي عينه ويوجه كده عينه وقلبه للسماء ويقول يا رب انا مستني وجودك وحضورك في حياتي. فأمين كده دايما تكوني لمساة ومتعزية بي. طيب خلينا نحكي أكتر كده في فخ الوهم بتاع إنه عادي لو الوسيلة مش أحسن حاجة طالما أنا مقتنع، وطالما فعلا مش أقولك إن أنا مقتنع، طالما فعلا الهدف نبيل، الهدف الغاية اللي أنا عايز أوصل لها حاجة كويسة، حاجة نبيلة، حاجة خيرة. بس المشكلة اننا في وسط كل التبريرات ديات، الهدف نبيل، الهدف سامي، الهدف اي اسم عايز تقوله، احنا وقت كتيرة بنعيش في وهم انه انا قادر اسيطر على الموضوع، انا هسمح بتجاوز في الحاجة دي لان هدفها نبيل، بس مش هسمح بنفس التجاوز ده في اي حاجة تانية لان مفيش هدف يبرر. لا ما هو يعني اللي يبرر ده هيبرر اي حاجة. يعني مثلا انا هبرر لنفسي ان انا عادي مثلا ادفع كده، مش هقول رشوة، ده انا بدفع مساعدة لحد عشان يخلص لي مصلحة، انا ما سميتهاش رشوة، الرشوة غلط، الرشوة حرام، الرشوة ممنوعة. طب اللي انت لسه عامله من شوية ايه ده؟ دي مساعدة عشان نسهل الدنيا، لكن الرشوة رشوة غلط، انا مسيطر على الموضوع، انا ما بديش رشاوي. احنا بنبقى فاكرين اننا اذكى، عارفين بيقولوا عليه كده ايه، القانون النفسي للكون، انه انا هقدر ان انا اخد خطوتين في طريق حاجة ملتوية او غلط وارجع وانا لسه سليم وطاهر ونقي من غير ما تلوث. عارف كده اللي هو ايه، انا هروح اعمل الغلط وهرجع من غير ما الغلط يمسك فيا، ومش بنعترف بحقيقة انه اللي انا عملته ده غلط غير لما الاقي نفسي ان انا واحدة واحدة بتغير للأسوأ من غير ما احس. انا ما بديش رشاوي، بس انا كل مره بحتاج ان انا اخلص مصلحه بدفع مساعده لحد كده يخلصها لي، انا ما بديش رشاوي، انا بس بدفع مساعده كده لحد يخلص لي المصلحه، انا ما بكدبش، انا بس قلت لهم كده علشان ما يتخنقوش، انا ما بكدبش، انا بس قلت كده علشان اعدي الموقف، انا ما بكدبش، الكذب حرام، كذب غلط، انا بس قلت كده علشان لو ما كنتش قلت كده كنت خسرت الموضوع دوت. هي قاعدة، اللي ينفع في حاجة أو اللي أسمح بيه في حاجة هلاقي إن أنا واحدة واحدة بسمح بيه في كل حاجة. فليه إحنا بنقع في المبدأ دوت، أو ليه بنقع في الفخ دوت، أو الفخ ده من غير ما نحس كده يكون بيغير هويتنا وبيخلينا واحدة واحدة كده، مش مرة واحدة، واحدة واحدة كده ألاقي إن أنا بتغير من الصورة اللي أنا كنت متخيل نفسي عليها. ليه؟ إنه أنا بقيت شخص ملتوي، ببساطة لأنه، ودي حاجة لازم أكون منتبه ليها، إنه الوسائل اللي أنا بتبعها عشان أوصل لأهدافي هي بتحدد شخصيتي. لو كانت الوسيلة اللي أنا بتبعها مش مستقيمة ملتوية، أو فيها كسر لخطوط حمراء، أو فيها كسر لخطوط أنا كنت بقول إن الحاجات دي ممنوعات، زي إن الكذب غلط، الرشاوي غلط، اللف والدوران مش مسموح بيه، لكن أنا سمحت بيها مرة واتنين، مع الوقت هلاقي إنه أنا ما بخلصش مصلحة من غير ما ألجأ للحاجة دي، فأنا بالتدريج واحدة واحدة بتحول للشخص ده، بتحول للشخص اللي أنا كنت متخيل إنه مستقيم، بس هو بقى طرقه كلها معوجة من غير ما يحس. والموضوع أحيانا كتير ما بيقتصرش على الفرد نفسه، وما بيقتصرش على موقف واحد، عارفين اللي بيتقال عليها عدوى، عدوى، الموضوع بيتحول لعدوى ووباء. فلاقي إيه، إحنا قلنا إيه في الأول، ما الناس كلها كده، يعني هي جت عليا، يعني وقفت جت عليا وبقت حلال وحرام، الموضوع بقى عدوى، لان واحد استباح ان السلوك دوت هيكون مش غلط، احنا بس بنمشي دنيتنا، فبقى عدوى. واحد على واحد على واحد. والكارثة ان الوسيلة الغلط مش بتأثر على السلوك واحد, يعني هي هنا مش أثرت على شخص واحد, دي عدد آخرين, لكن مش بتأثر كمان على سلوك واحد, لا ده أنا ممكن ألاقي إن أنا بقى عندي أكتر من سلوك بتبع فيه طرق ملتوية وأنا مش واخد بالي. فهي عدوى, عدوى مني لنفسي في كل سلوكياتي, وعدوى من فرد واحد للي حواليه. هذه التنازلات الصغيرة اللي أنا بعديها كل يوم تحت بند إنه الهدف نبيل والغاية سامية, فمش لازم أركز مع الوسيلة. هي واحدة جنب واحدة جنب واحدة جنب واحدة, يوم ورا يوم ورا يوم, بتتحول لتنازلات كبيرة لحد ما ألاقي إن التنازلات بمعنى إن هي التغاضي عن الصح والغلط بقت هي لغة حياتي, أو بقت هي الشكل اللي أنا بعيش بيه. فبعد ما كنت أنا لأ أنا بحارب الغلط, صح صح والغلط غلط, الحياة أبيض وأسود, الرمادي ده مرفوض, الطرق المستقيمة مستقيمة, الطرق الملتوية دي أنا محبهاش. فبعد ما كنت بحارب الغلط أكتشف أن أنا بقيت جزء منه, أنا بقيت جزء منه لأن أنا ما سيطرتش على نفسي, ما سيطرتش على أفكاري, ما سيطرتش على سلوكياتي, ما تمسكتش بي أن طالما الغاية نبيلة فتبقى الوسيلة أنبل منها كمان. والمشكلة أن واحدة برضو من الحاجات اللي الفخ ده بيعملها فينا لما بنقع فيه, انه لو اتعرف ان انا وسيلتي غير امينة حتى لو كان الهدف بتاعي امين, هلاقي نفسي واحدة واحدة بفقد ثقة اللي حواليا, هلاقي نفسي واحدة واحدة كده ما بقيتش قادر ان انا اكون عنده حسن ظنهم زي ما هما كانوا شايفيني. لو في يوم الناس كده اكتشفوا ان انا علشان عارفين كده ايه, كلنا احنا صغيرين سمعنا قصة روبن هود, عارفين كده قصة روبن هود, سيبك من تفاصيل القصة كلها, خلينا كده نركز في الجزء بتاع انه شاب جميل بيسرق من الاغنياء عشان يساعد الفقراء, دي نسخة من نسخ القصة. فالهدف ايه؟ الهدف نبيل وسامي وجميل, مساعدة الفقراء, لكن الغاية ايه او الوسيلة ايه؟ الوسيلة ان انا بسرق, الوسيلة ان انا اخد حاجة مش من حقي, زي ما ارثر بوب كده عمل. هو ما كانش غرضه ان هو يسرق الاثار, هو كان غرضه او كانت نيته انه كده متخيل ان هو كده بيحافظ عليها من التلف او من الضياع. فانا لما يتعرف ان انا الوسيلة اللي بتبعها للخير اكني بسرق من هنا علشان ادي هنا, بقى أنا, طب أنا بقى مشكوك في كل سلوكياتي, أنا بقى مشكوك في كل نواياي, لأن أنت السلوك الأساسي اللي أنت بتتبعه للوصول للهدف ما بقاش خير. فحتى لو الغاية بتاعتي أو الهدف بتاعي كان خير وشريف ومحترم 100%, بس اتلوث بالوسيلة الغير أمينة في الطريق في رحلة تحقيقه كده, الوسيلة هتطبع على الهدف فممكن تتلوث معاه. فعشان كده ما ينفعش اقول انه لا ما اصل دي حاجات صغيرة, دي اصغر من ان انا اقف فيها واقول غاية ووسيلة, ده انا بس بخلص الدنيا, انا بس عندي مشوار, انا بس كنت بهدي الدنيا, انا بس خبيت عليهم عشان انا بس كنت بداري على, لا, حتى لو هدفك نبيل لازم تكون الوسيلة اللي بتتبعها هي كمان خيرة. ليه؟ يمكن ده اللي احنا لسه عايزين نحكي فيه دلوقتي مع بعض, لكن عايزة كده ارجع تاني للتعليقات. ووصلنا لحد مريم بتقول اكيد وانا بستخدم وسيلة هكون مركزة هي كويسة, الطريق الوسيلة دي صح ولا غلط حتى لو الدافع خير. بالضبط هو ده اللي احنا عايزين نوصله النهاردة يا مريم, اني اركز الوسيلة اللي انا بتبعها هي خيرة ولا لا, لان هو ده الفخ اللي احنا بنقع فيه, اني ببقى متخيل انه طالما الهدف نبيل فالوسيلة مش بالضرورة اركز فيها بنفس التدقيق دوت, وده اللي عايزين نكمل نحكي فيه مع بعض. لكن عايزة ارجع كده لمجدة, ومجدة بتختار رقم 9 ورقم 14, رب يكونوا ألعاب بقى عشان احنا معظم الحاجات اللي طلعت النهاردة رسائل. طيب ماشي كده, رقم 9 الأول هي سؤال بيقول ايه هو ابسط شيء في الدنيا ممكن يغير يومك من حزين لسعيد؟ ايه ابسط حاجة ممكن تخليكي كده النهاردة يا مجدة تتحولي من لو حصلت حاجة مثلا في اول اليوم وقلبت مودك مثلا وخليتك زعلانة او متضايقة، فايه ابسط حاجة ممكن تحول مجدة من شخص حزين ومطفي دلوقتي ليه شخص سعيد ومبتهج؟ دي رقم 9. كمان رقم 14 برضو سؤال نشنت يا مجدة. ايوه بقى عايزين نلعب شوية، هتجاوبي على السؤالين يا مجدة من غير ما تزوغي ماشي. رقم 14 بتقول لو كنت بطل خارق، لو كنت بطل خارق ايه القوة اللي كنت هتختارها؟ السرعة، الطيران، قراءة الافكار، او القوس مفتوح يعني لو حابة تزودي قوة خارقة تاني. فقولي لي كده لو انت سوبر هيرو عندك سوبر باور هتختاري ان ايه تكون هي السوبر باور بتاعتك. ودي رقم 14 النهاردة. استناك يا مجدة كده ترجعي نكمل لعبة مع بعض لكن بعد الفاصل. خلونا نطلع مع بعض فاصل ونرجع بعد الفاصل كده نكمل كلامنا ونكمل نحكي كده اكتر في ليه مهمة قوي ان انا اركز في الوسيلة ومدى استقامتها وتأثير استقامتها ده عليا ممكن يكون عامل ازاي حتى لو كان الهدف اللي انا بسعاله في النهاية نبيل. احنا محتاجين نركز في تأثير ما بعد الوصول للهدف، تأثير الوسيلة اللي انا اتبعتها. نطلع مع بعض فاصل ونرجع بعدين نكمل كلامنا، ما تروحوش في اي حد.
3: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمك.

0: مهم أعرف نفسي عشان أتعلم أوقف أي تعدي على حدودي.
1: راديو سما لون أيامك.
2: وأنا بحضر كده للفكرة ديت، واحدة من الأفكار كده اللي أنا كنت بفكر فيها وكنت بتساءل عنها كده، يا ترى هو مبدأ الغاية تبرر الوسيلة ده جمنين؟ ويا ترى هل ده سلوكنا النهاردة؟ دايما كده بنقعد نقول ما الحياة بقت كده، الحياة بقت صعبة، الناس كلها بتعمل كده، الدنيا كلها مش كده، وبقينا بنبرر سلوكياتنا الغير أمينة أو الغير مستقيمة في سبيل أنها توصل لهدف أعلى أو لهدف سامي وهدف نبيل. فعدت أدور شوية كده، يا ترى في مين تاني ممكن نكون بنرجع له كده ونتعلم منه درس كده في موضوع الغاية تبرر الوسيلة. فرجعت لحد قصة يعقوب أبو الآباء، شخصية جميلة، شخصية لذيذة جدا، بس قصة يعقوب كده في أولها بدأت بالخداع، بدأت بأصل أنا الغاية عندي كانت نبيلة. في بداية قصة يعقوب وعيسو كده، يعقوب سرق البركة وسرق البكورية من أخوه عيسو، دخل لأبوه كده وأبوه كبير في السن وضعيف في النظر وقال له أنا عيسو ابنك البكر، اديني البكورية، بتفاصيل القصة زي ما احنا عارفينها. طيب الغاية هنا ايه؟ الغاية هنا ان انا عايز اخد البركة، انا عايز اخد البركة، دي حاجة جميلة، انا عايز نسلي يبقى هو الاقوى الاكبر، حاجة جميلة. طب الغاية ايه؟ خداع، كذب. فاكتشفت انه فكرة انه انا غايتي ايه ووسيلتي ايه، ده فخ ممكن نلاقي ان احنا بنقع فيه من قديم الازل، اباء كبار من أعماق قصص الكتاب المقدس، من أوائل قصة الكتاب المقدس. لما نيجي كده نتأمل في قصة يعقوب، هو كان بيسعى لهدف عظيم ونبيل، البركة حاجة حلوة جدا، مين فينا ما بيسعىش للبركة؟ مين فينا ما نفسوش كده ان تبقى حياته متباركة؟ بس بدل ما يسيب ربنا يكون بيرتب له الطريق اللي ياخد عن طريقه البركة، أو الوسيلة اللي ياخد عن طريقها البركة في وقتها المناسب بأمانة ويكون مستحق، هو استعجل واختار الطريق الملتوي لما كدب على بابا وانتحل صفة أخوه عيسو علشان ياخد البركة بدراعه. أنا هقتنس البركة بدراعي. هل ارتاح؟ يعني هل لما خد البركة مكان أخوه بالخدعة اللي هو عملها دي، هل هو بقى شخص مرتاح وحياته بقت جميلة ومتبارك ومبسوط؟ بالعكس، لأنه الوسيلة اللي اتبعها كانت فيها خداع، فدخل في دوامة مرعبة من الخوف والقلق والاضطراب، واضطر ان هو يكون بيهرب ويسيب بيته ويسيب اهله ويسيب بلده ويقاسي سنين طويلة في الغربة معاها قلق ومعاها توتر، مش مجرد ان انا بس قاعد وبقاسي مثلا وبعاني مثلا في شغل وحياتي ومخدوع من خاله لبان، فهو ما ارتاحش في حياته. ويمكن خدعة لبان خال يعقوب ليه هنا هي جزء من الدرس، انه زي ما يعقوب استعمل الخداع والكذب للوصول للهدف الجميل النبيل اللي هو البركة، ربنا سمح انه لبان يكون بيشربه من نفس الكاس، فربنا سمح انه يعقوب يكون بيروح يقع في نفس الفخ بالظبط، ويشتغل سنين طويلة عند لبان متفق عليها علشان يكون بيديله رحيل بنته كزوجة ليه، لكن لبان بيخدعه ايا كانت اهداف لبان بعد كده. يعني برضو لما نيجي نبص كده للقصة من زاوية لبان، الغاية تبرر الوسيلة، انا كانت غايتي ايه؟ انا كان هدفي ايه؟ كان هدفه يجوز البنت البكر، البنت الكبيرة، عشان كذا تفاصيل تانية، فهي زاوية تانية الخداع فيها كان جزء من الوصول للهدف اللي انا عايز اوصله، اللي هو الهدف النبيل بتاعي، اللي هو الهدف السامي بتاعي. فالحصيلة من زاوية يعقوب ايه؟ انه اشتغلت سنين طويلة واتخدعت واشتغلت سنين أطول علشان أوصل لحاجة أنا كنت عايزها, واكتشف في النهاية أن اللبان بيستغله أو أن اللبان بيضحك عليه أو أن اللبان بيخدعه, وفي النهاية هو ما كانش مرتاح مع لبان لما كمان يعقوب ابتدى يكون نفوذه بيكبر وسلطانه بيكبر, ابتدى يقلق من لبان واضطر أنه أنا مضطر أرجع لبيتي, أنا عايز أرجع لبيتي والأهلي والعشرتي, وياريته رجع في سلام. لا ده تاني في القصة, وهو راجع الكتاب بيقول ان هو كان بيصارع كتاب زي ما الكتاب قال كده ملاك او شبه انسان بيصارعه كده طول الليل, اللي هو مش هسيبك غير لما تديني البركة, انا مصمم هاخد البركة برضو بدراعي, انا مصمم, انا هدفي نبيل, انا مصمم. طب الطريقة الوسيلة يعمل حك يهديك يرضيك, الخلاصة ان انا مصمم اخد الحاجة بايديا اقتنسها بدراعي بوسيلتي. ف انا متخيل ان انا كده بعمل الصح, انا متخيل ان انا كده هوصل للهدف النبيل بتاعي. بس الحقيقة انه لا, انا لو ما ركزتش في الوسيلة اللي انا بتبعها عشان اوصل لي الهدف, هلاقي ان انا في الاخر برضو مش مرتاح, لانه ممكن نقولها ايه, ربنا ما بيتخدش منه حاجة بالقوة, واللي بيتخد عن طريق الخداع او اللف ودوران او الكذب, انا ممكن ارجع ادوق من نفس الكاس, الوسيلة الملتوية بترجع تلف وترجع تحطيني يمكن في نفس المشهد تاني بالملي, وتحطيني قدام نفس الاختيار, هاي هتكمل في نفس الاختيار الغلط ولا لا. وهنا دي عدوى التكرار اللي كنا لسه بنحكي عنها من شوية, فانا ببقى في دوامة. درس يعقوب ولبان بيفكرنا هنا ان البركة الحقيقية او الوصول للهدف النبيل بيجي لما اكون بختار انه يا رب لا, انا هحطك انت في المشهد, انت قلت ان ده صح, او انت فهمتني ان ده صح, انت حطيت جوا مني ضمير صالح يقولي ان ده صح وده غلط. فالاهداف النبيلة ما بتجيش باللف والدوران, لان ايا كان هدفك, ايا كان الهدف اللي انا عايز اوصله, ايا كان الهدف اللي انا بسعاله, هل يستاهل الأرق بتاع أنه الوسيلة تكون مش أحسن حاجة, أو تكون الوسيلة غير مستقيمة أو غير أمينة؟ بيقولوا أنه مش كل اللي بيلمع ذهب, فأنا حاسة كده أن احنا ممكن نزود على الجملة ديت, مش كل اللي بيلمع ذهب, ومش كل طريق مختصر مغري أن أنا أكون بمشي فيه أو يستاهل أن أنا أدفع قصاده من رصيدي الإنساني أو من سلامي أو من راحتي, علشان أصلا الطريق المختصر ده هيوصلني لهدفي, أو الطريق المختصر ده هيوصلني للغاية النبيلة. أحيانا بيبقى عندنا طرق مختصرة وسهلة وسريعة, سواء في شغلنا في علاقتنا في طرق وصلنا لأهدافنا المختلفة أو غاياتنا المختلفة, بس محتاجين نفكر فيها بالعقل كده. لو الوصول للهدف ايا كان الهدف نبيل وجميل وحقيقي وصالح وخير, لكن الوصول للهدف ده هيخليني اتبع وسيلة ملتوية, هتخليني اخسر صورتي الحلوة قدام نفسي, رضايا عن نفسي, هتخليني افقد سلامي ومعرفش انام بالليل. اعتقد ان يعقوب ما كانش بيعرف ينام بالليل من القلق والتوتر والتفكير, يا ترى لما ارجع لاخويا هيعمل فيا ايه, يا ترى لبان دلوقتي مخبي لي ايه, يا ترى ايه اللي هيحصل لي في الطريق والرحله من هنا لهنا ومن هنا لهنا. هل الهدف اللي انا عايز اوصل له يستاهل ان اتباعي لوسيله غير مستقيمه اسيب ان الوسيله دي تكون بتؤرقني, بتخليني مش عارف ابص لنفسي في المرايه؟ هل لسه الهدف يستاهل التمن ده كله ولا لا, كانش يستاهل كل ده كله؟ القاعدة الذهبية النهاردة كده اللي احنا عايزين نكتبها بمية ذهب لو نقدر, انه مش الغاية تبرر الوسيلة, لا, الوسيلة جزء لا يتجزأ من الغاية. ففكر كده, انا وسيلتي هي طليق بالهدف ولا لا؟ يعني لو مثلا الغاية بتاعتي او الهدف اللي انا عايز اوصله نجاح, راحة بال, بناء علاقات وحب وحاجة, أي أين كان الهدف, فالوصول بوسيلة غلط هل هو مناسب وهيخليني أستمتع بالهدف دوت, ولا هو في الحقيقة فشل أخلاقي متنكر في صوب إنجاز, متنكر كده في صوب أنه أنا وصلت للهدف النبيل, أنا وصلت للحاجة الحلوة. أعتقد أن الغاية السليمة, الغاية النظيفة, عمرها ما هتقبل أن الوسيلة بتاعتها تكون وسيلة مشكوك فيها, أو وسيلة مهزوزة أو مشبوهة أو رخيصة. فأنا محتاج أخلي الوسيلة اللي أنا بتبعها للوصول للغاية طليق بيها، طليق بالغاية اللي أنا عايز أوصل لها. قبل ما نكمل كلامنا كده عايزة أرجع لي مجدة، ومجدة كان بتجاوب كده على السؤال، بتقول اللي يغير مودي، هي بتجاوب على السؤال بتاعها ايه الحاجة اللي قادرة تحول مجدة من شخص مثلا زعلان دلوقتي او محبط او حزين لشخص سعيد. فبتقول اللي يغير مودي مكالمة لطيفة، ترنيمة حلوة، تشجيع في تأمل، وقتها بنسى القلق. طب يعني حلو، انت شخصية بسيطة وجميلة يا مجدة، يعني حاجات كتيرة قادرة ان هي تكون حاجات بسيطة، يعني بحس انه حلو ان الحاجات اللي تكون بتفرحني حاجات بسيطة، فتكون حاجات متداولة وحاجات قادرة كده ان انا يعني المسها وعيش بيها، مش محتاجة حاجات تعجيزية خزعبلية غالية مش متاحة. فيعني ده حلو، امين كده ربنا يكون بيباركك دايما بوجود التفاصيل دي في حياتك لما تكوني محتاجة لها. كمان مجدة بتقول كمان السؤال التاني، لو هتكون بطلة خارقة ايه القوة الخارقة اللي تحب ان هي تكون عندها؟ فهي بتقول لو بطلة كنت احب اروح بسهولة لاي مكان، لارى احبائي واقف جنبه في كل الظروف، بس وسيلتي دلوقتي الصلاة لأجلهم. يعني أكنك روحتي بالضبط يا مجدة، يعني لو وسيلتك دلوقتي أنت تكتفي أن أنت كوني بتصلي من أجلهم، فأنت أكنك بعت لهم كده مندوب عندك من عندك دعم إلهي يكون بيقف معهم ويسندهم، وأعتقد هيكون بيسندهم أكتر من أنت تكوني سندهم بحضورك. لكن أمين ربنا يباركك أنت كمان أن أنت تكوني موجودة مع حبيبك. فحلو قوي، بس عجباني القوة الخارقة دي، فكرة أن أنا يكون عندي كده القوة أن أنا أنتقل من هنا لهنا واتنطط من هنا لهنا. طيب هستناكي تكملي لعبة معانا في الصندوق يا مجدة. بفكركم كده لسه مكملين لعبنا مع بعض، انتوا كمان تقدروا تختاروا رقم من 1 لـ50 ونشوف هيطلع لكم ايه من الصندوق. لكن عايزين نكمل كلامنا اكتر مع بعض كده في فكرة الغاية والوسيلة، قد ايه مهم ان انا اكون بركز في ان الغاية بتاعتي او الوسيلة بتاعتي يكونوا هما الاتنين على نفس الخط، هما الاتنين لائقين. لانه عارفين ايه الكارثه اللي بنعملها لما بنقول معلش اصلا الغايه تبرر الوسيله، انا هدفي نبيل، انا هدفي سامي، فيعني خلونا نتغاضى عن ان الوسيله ممكن تكون مش احسن حاجه. الكارثه هنا ان انا ببقى فاكر نفسي ذكي وقادر ان انا اضحك على الدنيا وقادر اضحك على الكون، بس الحقيقه ان الدنيا هي اللي بتضحك عليا وبتغيرني. بعد ما كنت متخيل ان انا شخص جميل نقي طاهر، الدنيا بتضحك عليا وبتغيرني واحدة واحدة من غير ما أحس. الوسيلة اللي بختارها علشان أوصل بيها لهدفي أو عشان أوصل بيها للغاية بتاعتي هي مش مجرد كوبري أنا بعديه عشان أوصل للهدف أو أوصل للغاية، دي مختبر بيشكل شخصيتي وبيشكل معدني وبيشكل هويتي. زي ما يعقوب كده استعجل البركة واتبع طرق ملتوية وسرق البقر وسرق البركة والبكورية من أخوه عيسو بطرق ملتوية، ربنا سمح إن هو يقع في نفس يشرب من نفس الكاس ويقع في خدعة لبان ويعيش نفس المعاناة، الخداع اللي هو بدأ بيه رحلته. فما تفكرش أبدا أن أنت ممكن تهرب بطريقتك أو أن طريقتك اللي أنت ضحكت بيها مثلا على الحياة أو ضحكت بيها على مديرك أو ضحكت بيها على زميلك أو ضحكت بيها على جارك، أيا كانت الحاجة اللي أنت أو الوسيلة الغير مستقيمة اللي أنت تبعتها، فأنت كده هربت بالإنجاز ده أو هربت بالميزة ديت. لأن ببساطة أنا حتى لو وصلت لهدفي وصلت للقمة وصلت للغاية اللي أنا عايز أن أنا أكون بتبعها، بس وصلت لها بطريقة غلط، طب وصلت لها طريقة غير مستقيمة أو غير أمينة، هكتشف في الآخر أن أنا ممكن أكون فعلا كسبت الهدف اللي أنا كنت عايز أوصل له، فزت بالغاية اللي أنا كنت عايز أوصل له، بس أنا في النص أو أنا في الرحلة خسرت نفسي وخسرت سلامي. فهل الغاية أو الهدف كان يستاهل الوسيلة ديت وكان يستاهل أن أنا أخسر نفسي في الرحلة؟ ولا أنا محتاج أرجع كده قيم نفسي وأعيد حساباتي مرة تانية؟ فكروا معي، خلونا نطلع مع بعض فاصل سريع كده نفكر في الفكرة دي ونرجع بعدها نختم وقتنا ونختم حلقتنا مع بعض، فمتروحوش في أي حتة، فاصل ورجعيني.

0: أنا اترفضت من عيلتي لأني بنت. بيقولولي طول الوقت إن جيت غلط لأن كان نفسهم في ولد. كنت بحاول أثبت لهم طول الوقت إني أقدر، إني ليا لازمة، لدرجة إن بقيت شبه الولد في كل حاجة، في تصرفاته، في لبسه، في كلامه، لحد ما رفضت نفسي كبنت. كنت دايما بقول لربنا ليه رب ما خلقتنيش ولد. احترت كتير في نفسي، مش عارفة أعيش ولد وبرضه مش عارفة أكون بنت في وسط مجتمع شايف البنت إنها عار. كل السكك اتقفلت قدامي لحد ما فكرت أروح لحد متخصص وأطلب المساعدة. الحقيقة في الأول صرحت كتير في إني أقبل كينونتي كبنت، لكن بعد شوية وقت بدأت أقبل وأحاول أتصالح مع فكرة إني بنت. بدأت أشوف إني جميلة، لكن كنت مستخبية ورا شخصية الولد، وقررت أطلع شخصية البنت اللي كنت خجلانة منها. أنا بنت ولازم تعاملوني وتقبلوني كبنت.
1: الله خلقك بنت وقصد وجودك. أنت جميلة، ما تحاوليش تبقي حد تاني. أنت مميزة كبنت، وما تسمحيش لحد يقلل من قيمتك ويرفض وجودك حتى ولو كانوا أهلك.
2: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سم.
3: الغاية والوسيلة، دي الرحلة اللي واخدينها مع بعض النهاردة. هل الغاية مهما كانت جميلة ونبيلة تستاهل انه الوسيلة ممكن تكون غير مستقيمة وغير امينة فتؤرقني؟ يمكن دي من الافكار اللي عايزين نختم بيها كلامنا مع بعض النهاردة. لكن خلوني كده ارجع الاول للتعليقات. ومجدة كانت بتختار معانا رقم 4 ورقم 11. خليني كده الاول اقولك رقم 11 عشان كانت لسه معانا من شوية. ورقم 11 النهاردة كانت سؤال يا مجدة، بيقول كلمة واحدة بس توصفي بيها نفسك النهاردة، ايه هي؟ فقولي لي كده يا مجدة ايه الكلمة اللي هتوصفي نفسك بيها النهاردة، سواء النهاردة اللي هو النهاردة انت ده احساسك عن نفسك، او دي صورتك او انطباعك عن نفسك اللي انت شايفاه في نفسك النهاردة، او الفترة الحالية. انا حاسة ان انا الفترة الحالية دي حالتي، او دي ده مودي يعني. ف ده دي رقم 11، ايه الكلمة اللي هتوصفي نفسك بيها النهاردة؟ كمان رقم 4، كمان رقم 4 سؤال، رقم 4 النهاردة بتقول ايه هو الرائحة، اعتقد بقى ايه هي الرائحة اللي لما بتشميها بتفكرك بناس بتحبيهم؟ عارفين كده كلنا عندنا اللي هي بتقال عليها الذاكرة بتاعت الشم، زي ما في ذاكره سمعيه وذاكره بصريه وذاكره لمس، في ذاكره شم. لما تروح مكان كده وتشم ريحه يفكرك بمكان تاني، يفكرك بناس تانية. فقولي لي كده ايه الريحه اللي لما بتشميها بتفكرك بناس بتحبيهم. خلينا نسهل الموضوع، فكري الاول في مين الناس اللي انت بتحبيهم، وقولي لي كده ايه الريحه اللي لما بتشميها بتفتكريهم بيها. عارفه كده زي مثلا ايه، لما اشم مثلا ريحه المخبوزات افتكر مثلا بيت بابا وماما، اخواتي، حبايبي. اشم مثلا ريحه، في ناس تقولك لما بشم ريحه الزرع اللي هو الزرع اللي لسه مرشوش طازه مثلا، يفكروا مثلا بعلاقات معينه او باماكن معينه. فقولي لي كده ايه هي الريحه اللي لما بتشميها بتفكرك بعلاقات معينه او اماكن معينه او شخصيات معينه. انا فتحتها لك كمان كده اهو. كمان معانا ام لؤي. ام لؤي اهلا بيكي معانا، من ورانا في صباح سما. مستنيكي كده تشاركينا في موضوعنا، وقولي لي كده ايه رايك في موضوع ان الغايه تبرر الوسيله، وهل شايفه انه لو كانت الغايه بتاعتي غرضي نبيل ف ايا كانت الوسيله اللي هتتبعها مش مهم طالما هتوصلني للهدف النبيل دوت ولا لا؟ فكري معايا كده، وخليني اشوف لك كده

0: 15 النهاردة. رقم 15 النهاردة من الصندوق هي رسالة بتقول إن مس الضيق نفسك يجعل لك مخرج قريب. النهاردة كده رسالتك النهاردة ربنا بيقول لك لو حسيتي في وقت من الأوقات إنه الضيق بيمس نفسك أو إنه بتعدي وقت صعب، أمين هو قادر يكون بيفتح لك مخرج قريب، مخرج من أي وقت صعب، من أي ضيقة، من أي إحساس بالإحباط. فدي رسالتك وده وعده ليكي النهاردة. لكن قبل ما وقتنا يخلص مستنياكم تشاركونا، وعايزين نختم كلامنا كده بالفكرة ديت. بس خلينا نتفق على حاجة، إحنا النهاردة كده مش جايين نكون بننتقد بعض، ومش جايين نقيم أعمال بعض، مين صح ومين غلط، مين وسيلته خيرة ومين وسيلته ملتوية وغير مستقيمة، لأن كلنا في الهوى سوا، كلنا بنتعرض للضغوطات اليومية وبنتحط في مواقف بتجبرنا يمكن على وسائل أو طرق أوقات ما بنلحقش نفكر هي ملتوية ولا مش مستقيمة. بس النهاردة كده لو هاجي أحط المبدأ ده قدام مني وقدام عيني، واكتشفت أنه ممكن يكون الوسيلة مش ألطف حاجة، الوسيلة مش أكتر حاجة خيرة، مش عيب أبدا أننا يوم ما نكتشف أنه إحنا مشينا في طريق غلط أو طريق مش أصح حاجة، إن أنا أصلحه مش عيب أبدا. العيب الحقيقي هو إننا نكمل وإحنا عارفين إننا بنحرق في رصيد سلامنا وراحتنا. أنتوا متخيلين كده؟ نرجع لو نرجعنا لقصة يعقوب، يعقوب على مدار السنين اللي كان هربان فيها عند لبان من أخوه عيسو، هو ما كانش في راحة، ده في رحلة رجوعه لعيسو هو كان مليان بقلق واضطراب، ومقدم قدام منه أفواج وجيوش ورسائل ومراسيل، روحوا قولوا لسيدي عيسو إنه عبدك يعقوب. هو مرعوب، هو راجع وهو مرعوب. فهل الغاية أيا كانت الغاية اللي أنا عايز إن أنا أكون بوصل لها، هل تستاهل إن أنا أكون تحت الضغط دوت أو إن تحت الحمل دوت، إن الحمل اللي بياكل من رصيد سلامي وراحتي واستقراري النفسي بياكل من رصيد نفسيتي؟ مش عيب إن أنا أغلط، العيب إن أنا أكمل. فأنا النهاردة كده يمكن في نهاية وقتنا عايزة أسيب معاكم السؤال دوت، نسيبه مفتوح كده لكل حد بيسمعنا دلوقتي أو هيسمعنا بعد كده في الأعادة. حاول تفتكر كام مرة ضحيت بمبادئك أو ضحيت بأفكارك أو ضحيت باللي أنا مقتنع ومتفق مع نفسي وعارف إن هو صح، الصح صح والغلط غلط، لكن اتنازلت عن جزء من مبادئي عشان أوصل لهدف أو أوصل لغاية المفروض إن هي نبيلة، بس في الآخر لما وصلت وأنا متبع طرق ملتوية وأنا متبع طرق غير أمينة وغير مستقيمة، وأنا عارف بيني وبين نفسي إن هي مش الصح، بس أنا كنت بقول في الأول ما يعني الناس كلها كده، بس في الآخر لما وصلت للهدف دوت بالطرق الغير مستقيمة ديت، لقيت أن الهدف فقد زهوته، فقد طعمه، ما بقاش لي طعم. عارف كده اللي هو إيه؟ أنا طلع عيني علشان أوصل للحاجة دي وأجيب الحاجة ديت وحقق التارجت دوت، بس اتبعت طرق غير مستقيمة وطرق ملتوية، بس وصلت للغاية اللي أنا كنت عايز أوصل لها. بس بعد ما وصلت وأنا متدشدش مليون حتة وضميري ميت وسلامي وراحتي مفقودين، سلامي وراحتي مفقودين، مش عارف أستمتع بالغاية، مش عارف أستمتع بالهدف، مش عارف أستمتع بالحاجة اللي أنا كنت وصلت لها. فالمرة الجاية كده قبل ما تختار وسيلة سريعة أو تختصر الطريق على حساب الصح، على حساب الصح اللي انت عارف ان هو ده صح وده غلط، انا محتاج كده أقف دقيقة وأسأل نفسي بهدوء، هل الغاية فعلا فعلا تبرر الوسيلة؟ هل الغاية فعلا تستحق انها تبرر الوسيلة ايا كانت؟ تبرر ان انا اخسر نفسي وتبرر ان انا اخسر مبادئي. ماجدة بتقول انا ليه عندك رقمين؟ لا قلتهم لك يا ماجدة، قلتهم لك رقم 4 ورقم 11، قلتهم لك. طب خليني اقولهم لك تاني بسرعة، حطهم لك تاني في التعليقات لو ما شفتهمش. رقم 4 النهاردة كان سؤال بيقول ايه هي الريحة اللي لما بتشميها بتفكرك بناس بتحبيهم؟ هستنى اشوف اجابتك يا مجدة في التعليقات عشان احنا وقتنا خلص، فاستنى اشوف اجابتك بعد الحلقة. وكان رقم 11 كانت برضو سؤال بيقول كلمة واحدة بس توصف بيها نفسك النهاردة ايه هي؟ هتوصفي نفسك النهاردة بايه؟ هتوصفي نفسك النهاردة بايه؟ هستنى هستناكي كده تحطي إجاباتك في التعليقات. لكن للأسف وقتنا خلص, هتوحشوني جدا لحد ما أشوفكم الأسبوع اللي جاي, مش عارفة بالظبط هيبقى يوم الحد يوم الاثنين, بس يعني إحنا مع بعض هشوفكم الأسبوع اللي جاي على خير, وأسيبكم بكرة كده نختم الأسبوع بكرة وبعده مع فينا. لحد ما أشوفكم على خير, هتوحشوني جدا, ودلوقتي أقول لكم إلى اللقاء.
1: كنا بنتابع إعادة برنامج صباح سما. لو حابب تتابعنا وقت الهواء تقدر تتابعنا كل يوم

الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

وجاء رؤساء عائلات عشيرة جلعاد بن ماكير بن منسى، وهم من عشائر بني يوسف، وتكلموا أمام موسى والقادة رؤساء عائلات بني إسرائيل، وقالوا: أمر الله سيدنا موسى أن يعطي الأرض نصيبا لبني إسرائيل بالقرعة، وأمره أيضا أن يعطي نصيب سلفحاد أخينا لبناته، فإذا حدث وتزوجن خارج قبيلتنا في بني إسرائيل ينتقل نصيبهن من عشيرتنا ويضاف إلى عشائر الزوج، بذلك يضيع منا جزء من نصيبنا. ومتى حلت سنة اليوبيل لبني إسرائيل يضاف نصيبهن إلى نصيب القبيلة التي تزوجن فيها، ويضيع هذا الجزء من نصيب قبيلتنا وعائلتنا. فقال موسى لبني إسرائيل حسب أمر الله: كلام قبيلة بني يوسف هو بحق، فهذا هو أمر الله بشأن بنات صلفحاد، لتتزوج كل واحدة بالزوج الذي يعجبها، بشرط أن يكون من قبيلة وعشيرة أبيها، فلا ينتقل نصيب في إسرائيل من قبيلة إلى أخرى، بل يحتفظ كل واحد من بني إسرائيل بنصيب آبائه في نفس القبيلة، فكل بنت ورثت أرضا في أي قبيلة من بني إسرائيل يجب أن تتزوج واحدا من قبيلة وعشيرة أبيها، لكي يرث كل واحد من بني إسرائيل نصيب آبائه، فلا ينتقل نصيب من قبيلة إلى أخرى، بل تحتفظ كل قبيلة من بني إسرائيل بنصيبها. ففعلت بنات صلفحاد كما أمر الله موسى، فصارت محلة وطرسة وحجلة وملكة ونوعة، بنات صلفحاد زوجات لبني أعمامهن، أي تزوجن رجالا من عشائر بني منسى بن يوسف، فبقي نصيبهن في قبيلة وعشيرة أبيهن. هذه هي الوصايا والأحكام التي أوصى بها الله بني إسرائيل بواسطة موسى في سهول مؤاب على شاطئ الأردن مقابل أريحة.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: انت دلوقتي بتسمع صباح سما
1: مع فينا. يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمة وبركة ليكم في يوم جديد بفقرات جديدة ومتنوعة معاكم فينا من 8:30 ل 10 بتوقيت القاهرة، وهنكون بنحكي وندردش في مواضيع كتيرة من هنا وهناك. الحلقة النهاردة حلوة جميلة ظريفة، محتاجين ناخد وندي مع بعض في الآراء. هنتكلم عن حاجة تخصنا كلنا، حاجة يعني كلنا بنمر بيها، فكرة انه انا في حاجة حصلت في حياتي بس مش عارف اتجاوزها، او في صورة في موبايلي انا مش قادر امسحها، او في مثلا شوية حاجات في بيتي وكراكيب ومش قادر اتخلص منها. يا ترى ايه اغرب حاجات انت محتفظ بيها في حياتك، في بيتك، في دولابك، في درجك، في مطبخك، في التلاجة، في محفظتك، حاجات غريبة كده بتبقى انتهت واكسبايرد بس احنا برضو مصرين ان احنا نحتفظ بيها. يا ترى لو قلنا كده انه نفسك جالك حاجة كده زي زرار تعمل ديليت لحاجة انت مش عارف تعمل لها ديليت، رجع نفسك كده ويا ترى ايه الحاجة اللي ممكن تعمل لها ديليت ومش عارف تتجاوزها او ترميها. في حاجات انتهت من سنين بس كل ما نفتكر نحس يا دي كأنها حصلت امبارح، احنا مش قادرين ننساها، ناس خرجت من حياتنا ولسه احنا عاملين لهم مكان، ولسه بنفكر هما ازاي عملوا كده وازاي سابونا، طب ازاي العلاقة انتهت كده. ممكن مثلا نعدي في الشارع نسمع اغنية او نروح كافيه او نروح حاجة، يعني كنت بتكلم مع حد كده فبيقول لي لا انا مش عايز اقعد في المكان ده، فبقول له ليه، بيقول لي يعني مرتبط عندي بذكرى مش حلوة فمش عايز اروح فيه، مع ان الموضوع انتهى من سنين بس لسه المكان بالنسبة له خلاص اصبح يعني مهجور داخليا، انا مش هروح، كأني المكان هو كان السبب في انه يعني يعدي العلاقة دي وانه تنتهي ومش عارف يتجاوز ده. الغريبة ان احنا ساعات ما بنبقاش متعلقين بالشخص اللي مش قادرين نتجاوزه بس متعلقين بالإحساس، بالذكريات، بالمكان، بالفترة اللي كنا فيها مع بعض. النهاردة حلقتنا مش عن النسيان انما عن ازاي انه مفيش زرار في المخ اسمه ديليت، بس احنا محتاجين نكمل، محتاجين نتجاوز، محتاجين نقفل باب من غير ما قلبنا يتقفل، من غير ما الحياة تقف ونقول خلاص بقى هي اتسدت وجابت دولافها كده. ازاي ربنا بيحول النهايات لبدايات اكثر قوة واشراقا، فيلا بينا نبدأ. ويا ترى ايه اكتر حاجة في حياتك حسيت انها انتهت بس لسه معلمة معاك وعلمتك درس كبير قوي. حلقة النهاردة بعنوان كيف تتجاوز ما انتهى، بس خليني الاول افكركم انكم تقدروا دلوقتي تتابعونا على التلفزيون، احنا بقينا موجودين على نايل سات واليوتل سات والترددات موجودة في لينك اللينكات اللي موجودة في اللايف، وكمان تقدروا تتابعونا من خلال الابليكيشن او تتابعونا على لايف الفيسبوك او تشوفوا الحلقة متعادة على الساوند كلاود، وكمان موجودين على اليوتيوب وكل وسائل السوشيال ميديا. نانا بتصبح وبتقول صباح الخير والمحبة في هذا الصباح، بصلي ان ربنا يحفظ قلبك من الألم والخوف ويملاه سلام وفرح وطمأنينة ويبارك حياتك ويحقق ما فيه خير. امين امين يا نانا، امين. وحشتيني على فكرة جدا جدا جدا من الاسبوع اللي فات، انا حلقاتي الاسبوع ده 4 و5، احنا زي ما اتفقنا انه المفروض انا بيبقى 3 و5 بس اوقات بيحصل شيفت كده بسبب حاجات خارجة عن ارادتنا. معانا كمان لعبة الشهور، يلا بينا نطلع اول فاصل، وبعد الفاصل هاخدكم لاغرب خبر في العالم النهاردة. في يا جماعة خبر غريب ومريب ويستحق ان احنا نتكلم عنه، يلا نتكلم ده بعد الفاصل.

0: دبل إسبريسو. القهوة لناس كتيرة جدا في العالم مهمة جدا في بداية اليوم أو حتى طول اليوم، لدرجة إن التعبير المتعارف عليه إن القهوة إدمان، يعني ما تقدرش تستغنى عنها. لو أنت بتحب القهوة أو عندك حاجة تانية وصلة لدرجة الإدمان، هتبقى مقيد ومجبر إنك تمارس إدمانك ده أيا كان، لأنه بيسعدك ويهديك، وبعدها بتقدر تتعامل في بيتك وشغلك وأي مكان. لدرجة إن في بعض الناس لما بيلاقوك متغير كده ومعكنن بيقولك باينه ما خدش قهوته، هجيلك بعدين. لغاية دلوقتي ما فيش مشكلة، لحد ما الإدمانات دي تكتر وسمعتك وسيرتك إنهم مش عارفين يكلموك إمتى أو يشتغلوا معاك إزاي، وده موقف الحقيقة سيء جدا. بص بقى يا سيدي، مش هقولك بطل، قلل، رتب أولوياتك، ركز، ما تخليش حد يزلك. أنا هقولك حاجة أحسن، هقولك استنجد بربنا في أي وقت، ربنا موجود علشانك.
1: طريقك عايز ونس؟ تمشيها سوا على راديو سمر.
2: يلا بينا نمشيها سوا على راديو سما، وتعالوا اقول لكم اكتر خبر العالم النهارده بيتكلم عنه. النهارده 12 اغسطس في حدثين فلكيين مميزين في نفس اليوم، ودي ظاهره شبه نادره الحدوث. النهارده اول حدث العالم كله بيتكلم عنه، النهاردة كسوف كلي للشمس. وده خلينا نفتكر الكسوف اللي هو ايه، لما القمر بيجي ما بين الشمس وما بين الارض فبيحجب ضوء الشمس. عادة بيبقى الكسوف جزئي، يعني جزء من القمر بيجي قصاد جزء من الشمس. النهاردة حدث تاريخي، لانه النهاردة قرص القمر بالكامل هيبقى قصاد قرص الشمس، وهيبقى واضح جدا في بعض دول العالم زي ايسلندا، شمال روسيا، شمال اسبانيا، اللي هي المناطق اللي هيمر بيها المسار الرئيسي للكسوف الكلي. بعض دول العالم مش هتشوف الكسوف الكلي ده، انما هتشوف جزء منه صغير، زي مثلا البرتغال. في دول ومناطق تانية مش هتعرف تشوف الكسوف بالكامل، وهتشوف برضو اجزاء منه زي فرنسا، المانيا، كندا، بالدول دي هتشوف جزء صغير قوي من الكسوف. الحدث التاني الأكثر كلام بيتكلم عليه العالم برضو، في حاجة اسمها زاغة الشهب. الناس بتفتكر ان الشهب دي اللي هي شوية نجوم بتقع من السماء أو من الفضاء، ده التعبير الأكثر شيوعا، لكن هي عبارة عن ذرات وحبيبات صغيرة من الصخور والغبار الموجودة في الفضاء، ولما الأرض بتمر في مسارها الحبيبات دي بتدخل الغلاف الجوي بسرعة كبيرة جدا وبتتحرق، فبنشوفها كأنها خطوط نور سريعة بتجري في السماء. الناس بتفسر ده أو الحاجة الشعبية إنه بيقول النجوم بتقع، بس هي مش النجوم. الظاهرة دي معروفة قوي ومن أشهر وأجمل الحاجات اللي ممكن تشوفها. النهاردة هتلاقي مخيمات كتيرة جدا في الصحراء عشان تشوف حركة الشهب اللي هتحصل دي، اللي نادرة الحصول. و هتكون النهاردة فجر 13 أغسطس، يعني ما بين 12 وما بين 13 أغسطس. والجميل بقى إن السنة دي القمر هيكون قريب قوي من مرحلة القمر الجديدة، فالنهاردة نور القمر هيكون ضعيف جدا، وده هيخلي السماء النهاردة أكثر إظلاما علشان تساعد الرؤية للشهب. يعني عادة القمر بيبقى منور، الصدفة الغريبة ان كسوف النهاردة بتاع القمر والحادث اللي حاصل ده، فالنهاردة السماء اصلا هتبقى مظلمة، ودي فرصة اجمل كمان لرؤية الشهب النهاردة. فالحدثين جايين مع بعض بالصدفة، الشهب والكسوف الكلي للقمر، فالاتنين جايين مع بعض. فالنهاردة السماء هتبقى خارقة الجمال والطبيعة بإذن ربنا. بكرة هتصحوا الصبح على صور اتسجلت لأجمل حاجة ممكن تشوفوها في السماء، فلكية جميلة. طبعا في بعض الدول هتشوف الشهب بس مش هتشوف الكسوف، زي مثلا مصر وتركيا، معظم أوروبا والولايات المتحدة وكندا مش هتعرف تشوف الكسوف بشكل كويس خالص، إنما هتعرف تشوف حادث الشهب كويس قوي. يعني باختصار النهاردة يوم استثنائي في السماء، لأنها هتمر بحدثين، كسوف الشمس وكمان حركة الشهب. اللطيف بقى انه بيقولك ان كسوف الكلي ده الاول من نوعه في اوروبا، واخر كسوف كلي اتشاف كان في بريطانيا سنة 1999. وبالنسبة لأسبانيا مثلا اللي عايزين يشوفوا الكسوف بالميكروسكوب هيكون في حدود الساعة 20:26 ل 20:33 بالتوقيت المحلي قبل غروب الشمس بقليل. حادثة جميلة بتبقى ظريفة، هتلاقي دول كتيرة جدا بيتكلم عنها النهاردة. نانا بتقول عايزة شهر 4 وشهر 12، وماجد بيقول صباح الفل والياسمين. صباح الفل عليك يا ماجد، وتعالوا نشوف شهر 4 بيقول ايه وشهر 12 بيقول ايه. النهاردة في تحدي وفي مقولة. التحدي ليك النهاردة يا نانا بيقولك اكتبي 3 نعم ربنا ادهالك وانتي مبسوطة بيها قوي وعايزة تذكريهم. والمقولة ليك النهاردة بيقولك ان الامتنان بيحول ما نملكه لكنوز. الامتنان بيحول ما نملكه لكنوز. ده شهر 4 يا نانا. تعالي نشوف بقى شهر 12. شهر 12 بيقول اكتب حلما جديدا للسنة القادمة. عندي أحلام كتير مش حلم واحد بس، ده نانا هي حطالية. والمقولة بتقول كل نهاية تحمل في داخلها بذرة جديدة. كل نهاية تحمل في داخلها بذرة جديدة. شكرا يا نانا، فكرتيني أحس أنه ريفرش كده، أنه أحلامي أنا بصراحة على أول السنة كده كنت اتمنيت 3 أحلام، يعني ما شاء الله عليا باسم الصليب عليا طلع بيهم السنة الجاية زي ما هم ما عملتش فيهم حاجة خالص. فكويس يعني لسه فاضل شوية في السنة فأقدر أن أنا أحاول أجاهد. فشكرا على أنها جت في وقتها دلوقتي عشان أفتكر أنه لا لسه فاضل، إحنا فاضل قد إيه يعني، احنا في شهر 8، لا كويس لسه لسه لسه فاضل 4 شهور لسه معايا وقت. طيب تعالوا كده، ويا ترى ايه اكتر حاجات غريبة انت محتفظ بيها؟ لو هتعمل ديليت لحاجة مش قادر تتجاوزها هتكون ايه الحاجة دي؟ يلا بينا نبدأ فقرات الحلقة النهاردة، وتعالوا نلف العالم ونقول من هنا وهناك في بعض الحاجات كده اللي بتدل على ان احنا مش قادرين نتجاوز الحزن، زي اللون الاسود. جماعة انا من اشد الناس المعترضة على لبس الاسود في العزاء، بجد انا كتير قوي ببقى رايحة عزي ومضطرة ان انا البس اسود عشان المجتمع، بس انا كل مرة باجي اطلع من الدولاب حاجة سود، انا ممكن البس الاسود ده في المطلق، في خروجة، في بلوزة، مش عارف ايه. يمكن ما باجيش هنا البرنامج باسود كتير لانه برنامج صباحي، فمش هينفع ان انا البس اسود فيه كتير يعني، بس انا مثلا من عشاق اللون الاسود. بس اجي عند العزاء برفض تماما ان البس اللون الاسود، ولو بلبسه غصب عني عشان المجتمع وعشان الناس. لكن انا شايفه انه نفسي اقول انه انا حتى لما امشي ما حدش يلبس اسود، يعني ليه الاسود يا جماعه؟ خلينا نشوف الاسود ده هو مش فرض ديني خالص خالص، يعني ما فيش في اي دين من الاديان بيقول ان نلبس اللبس الاسود كنوع من اكرام الميت ولا كنوع من انه طقوس ولا اي حاجه. ده عادة اجتماعية وتاريخية بحتة انتشرت في دول كتيرة جدا حوالين العالم، وخاصة في أوروبا، وخاصة بعد انتشار العادات الملكية في القرن 19. بقى الأسود رمز للحزن والوقار في نفس الوقت، وبعدين منه خرجت العادة دي لشعوب كتيرة في العالم. طبعا العالم العربي يعاشق قوي لفكرة أنه نلبس أسود في الحزن، وأنه نفضل لابسين أسود لفترات، فكأنه اللبس بيخلينا حتى مش عارفين نتجاوز الألم، إحنا عايشين في الألم، لأنه أنا لابس كل حاجة بتنم على أن أنا متألم، وبقول للناس أن أنا متألم، وبيقولوا عليها حداد. حداد إيه؟ حداد في القلب، الحزن في القلب. المفروض أنه الحالة النفسية الصح أنه أي ألم أنا بعد ما بحس بيه وبتألم وبعلن ألمي بدخل في يعني فكرة التجاوز، أنا محتاجة أتجاوز الألم علشان أعرف أتعايش بشكل طبيعي. تعالوا مثلا في الصين والهند وبعد دول شرق آسيا، الأبيض هو لون الحداد لأنه بيرمز للنهاية والانتقال. تخيلوا أنه في شعوب لا تؤمن أصلا بوجود الله، وأنه مثلا ممكن تؤمن بأنه مثلا حيوان هو الحاجة اللي هتعبدها، مش عارف ايه كده، ومع ذلك هم متحررين من فكرة الاسود وشايفين انه الابيض رمز للنهاية والانتقال لمكان تاني وفرصة تانية في الحياة. يعني تخيلوا انه شعوب مش مؤمنة وبتعرف انها تتحرر في الافكار من فكرة الاسود، واحنا ما زلنا متمسكين بفكرة الاسود. تايلاند مثلا البنفسجي بيستخدم في بعض حالات الحداد، نفسي قوي البنفسجي يستخدم للحداد، هيبقى لطيف قوي بجد، ظريف، لون جميل مشرق. يقولك انه مش معنى انه حصل كارثة او مصيبة ان احنا نفضل واقفين في نفس الحتة، مادام احنا لسه موجودين يبقى ربنا عايزنا نتجاوز، ربنا عايزنا نكمل. بعض الثقافات الافريقية بتستخدم الوان مختلفة حسب عمر المتوفي ومكانته، اصلا مفيش لون ثابت معين، يعني بيقسموها بالاعمار. فاذا لون الحداد بيختلف من ثقافة لاخرى، ومفيش لون واحد عالمي للحزن. الحزن الحقيقي مش في لون اللبس ولا في اي حاجة، انما هو في المشاعر وازاي بنقدم تعزية للشخص اللي بيمر بظروف صعبة وبنسنده في الوقت ده. أتمنى أن الثقافة دي تنتهي عندنا تماما. تعالوا نشوف التعليقات ونرجع نكمل. نانا جالها سؤال كده، قولنا نعم ثلاث نعم في حياتك، وإيه هو نعمة الأشخاص الطيبين ونعمة الإيمان والرجاء التي تمنحني القوة والطمأنينة مهما مرت الظروف الصعبة. وإيه تاني؟ والامتنان يحول ما نملكه إلى كنز عندما نتأمل نعم الله، أكتشف إن لدي الكثير مما يستحق أن أحمده عليه. بس أنت قلتي نعمتين بس صح؟ نعمة الأشخاص الطيبين ونعمة الإيمان والرجاء اللي بتمنحك قوة عشان تموري بالظروف الصعبة. في نعمة تالتة لازم تقوليها غير طبعا انه في الكثير من النعم طبعا بشكل طبيعي. دنيا صباح الفل عليك يا دنيا يا غرامي، عاملة ايه؟ وبتقول شهر سبعة، يلا بينا ناخد شهر سبعة، بس خلينا كده نتكلم ونقول يا ترى ايه الكراكيب او ايه الحاجة اللي عندك اللي محتفظ بيها وانت شايف انها ملهاش لازمة بس مش قادر ان انت ترميها. كمان لو في ديليت في حياتك، ايه اللي هتحب تمسحه اللي نفسك تتجاوزه ومش عارف تتجاوزه؟ يلا بينا نشوف شهر سبعة بيقول لنا ايه. شهر سبعة بيقول قل لنفسك انا هبدأ من جديد في ايه، حددي حاجة دلوقتي وقولي فيها انا هبدأ من جديد في الحاجة الفلانية دي. يعني دنيا هتقول انا هبدأ من جديد في نقط، هتبتدي من جديد في ايه. والمقولة ليكي ليس المهم كم مرة سقط، المهم كم مرة نهط، يعني never end، مش هتنتهي أبدا. مش معنى إنه إحنا وقعنا مليون مرة وإن إحنا مش عارفين نقوم إن هي كده جابت آخرها خالص. ده السؤال والتحدي ليكي يا دنيا، فقوليلي كده وشاركيني في التعليق على الشهر الخاص بيكي. تعالوا نكمل التعليقات. نانا بتقول نوع الأسود يعطي إحساسا بالأناقة والرقي، القوة والثقة، البساطة والذوق الهادي، وسهل جدا تنسيقه مع ألوان أخرى. بصي، بحس إن إحنا لما نلبس الأسود بإرادتنا كنوع من الشياكة أو نوع، أنا بحب الأسود جدا من وأنا صغيرة، وأنا من عشاق الأسود. أنا جات لي فترة كده في حياتي على ما أتذكر إن أنا كنت كل حاجة أشتريها أسود، كل حاجة أشتريها أسود، وكان أهلي في البيت يقعدوا يتخانقوا معايا قوي إنه كفاية أسود، بتفولي على مين؟ عايزة تفولي علينا ليه؟ وكلام كده كتير قوي. وانا كنت بحبه بجد لانه بحسه لون شيك قوي، لغايه ما كبرت وفهمت انه الاسود ده مرتبط في الاذهان بانه في حد مشي او في حد ما بقاش موجود وسطينا، فبقى مؤلم قوي. ولما انا مريت بتجربه فقد ولبست اسود، انا ما قدرتش بصراحه، ما قدرتش البس اسود، يعني قعدت شويه صغيره وبعدين قلعته. جات الناس قعدت تقول لي انت ما لحقتيش، انت ما كملتيش. ايوه يا جماعه مش قادره، يعني اللبس ما هوش بيحدد الحاله النفسيه، بس انا محتاجه ان انا اعيش صح مهما حصلت الظروف، انا محتاجه اكمل. انا الاسود بحسه بيرجعني خطوات لورا، لاني كل ما اشوف حد يقول لي لابسه اسود ليه، فاقول لهم انه كذا، فاتضايق اكتر، فازعل اكتر، فاصبح السؤال اصلا بيوجعني، فانا ما بقتش عايزه اتسال، فمش عايزه البس اسود. نفسي نانا دنيا بتقول نفسي امسح يوم 22/7 من حياتي خالص. ممكن اسال ليه ولا صعب؟ يعني لو هو صعب خلاص بلاش، بس هو اليوم مش هيتمسح ايا كان هو ايه اللي حصل فيه. واضح انه حصل فيه حاجة مؤلمة قوي، بس هو ايا كان حصل فيه هو مش هيتمسح. فانت الواضح انك مش قادرة تتجاوزي ده الى الان، مش قادرة تعدي بده الى الان، وانت عارفة كويس قوي ان هو المفروض انه في حياتنا نتجاوز علشان نعرف نعيش اريح، وعشان ما بننساش، بس بنعرف نتشفي شوية، بنعرف لما نذكر يوم 22 ده أكون مسامحة فيه، أكون خلاص عرفت أنه يا رب أنت صالح وكل حاجة من عندك صالحة وهعرف أكمل. ف يعني أسفة اليوم 22، بس هو أكيد يوم مؤلم جدا. طيب خلينا نكمل كده. أنتوا عارفين في اليابان فن حلو قوي، قعدت أتفرج عليه، اسمه كينستوجي، وده معناه إصلاح الذهب، الإصلاح بالذهب. يعني تخيلوا إنه مثلا في طبقة كسر، كوباية كسرت، حاجة غالية عليك في البيت واتكسرت. ففي اليابان بيعملوا حلوة، حاجة حلوة قوي في فن الكينستوجي ده، أو الكينتسوجي. كينتسوجي بيعملوا إيه؟ بيجيبوا الحاجات اللي هي المتكسرة العزيزة على البني أدمين، وبيبقى عندهم لزق كده معمول بمية الذهب او بمسحوق الذهب، وفي واحد تاني معمول بمسحوق الفضه، ويبتدوا يجيبوا ماده اللزق دي اللي ممزوجه بمسحوق الذهب او الفضه، ويبتدوا يعملوا اماكن الكسر كويس قوي، بس بيعملوها بشكل حرفي، يعني بيعملوها بشكل مهاري قوي. بيقول لك انه في المحلات اللي بتعمل كده بيتفننوا ازاي يرجعوا الكوبايه اللي اتكسرت او الطبق اللي اتكسر أروع مما كانت الأول. عارفين بيفور أند أفتر، اللي هو تجيب الحاجة قبل وبعد، هم بيعملوا كده، بيقولك إن دي الحاجة شكلها في الأول كده، ولما اتكسرت كانت شكلها كده، وبعد ما عملنا الفن ده عليها بقى شكلها كده. إيه الفلسفة اللي عايزين شعب الياباني يدوها لبعض في الحتة دي؟ إنه الكسر أو فقدان الشيء مش عيب أو لازم نخبيه أو ألم أو حاجة ينفع طول الوقت مش قادرين نتكلم عنها أو مش عارفين نتجاوزها. بيقولك إنه كسر الحاجة جزء من قصة بداية جديدة حلوة قوي، والجروح اللي بتتعالج هي اللي بتدي الإنسان قوة وجمال. فهم بيستخدموا نوع الكسر أو الفن ده عشان يدوا للناس الأمل، وده قريب جدا من فكرة الحلقة النهاردة، فكرة التجاوز. احنا ساعات بنحاول نخفي الماضي اللي تعبنا، او بنحاول نقنع نفسنا ان احنا هننسى اللي حصل، لكن ما بنبقاش قادرين نحط مبدأ كده ان احنا اللي مرينا بيه في حياتنا هو من سيصنع شخصياتنا الجديدة، هو اللي هيخلينا اقوى وانضج. ربنا اوقات بيسمح ببعض التجارب الكبيرة في حياتنا او بالكسور اللي في حياتنا، بس عشان هو بيقدر يستخدمها بشكل أجمل عارفين اللي هو أيها الفخاري الأعظم، أنا كالخزفي بين يديك، عضو صنعني وعاء جديدا مثل ما يحسن في عينيك. لو مهما تكسرت، مهما تعبت، مهما، فأنت يا رب قادر أن أنت تحول قصتي لقصة تانية أجمل بكتير. تعالوا نشوف التعليقات ونرجع نكمل. نانا بتقول نفسي أمسح كامل السنة سنة 2025 سنة بحالها يا مفترية. طب تودي البشرية فين في الحتة دي فيها؟ طب ليه؟ خلينا يعني لو ينفع تشاركوا ده بشكل غير مباشر، يعني شاركوني كده، ليه عايزة تمسحي سنة كاملة من حياتك؟ ليه عايزة تعتبري ان السنة دي مش موجودة؟ دنيا بتقول أمي انتقلت فيها، صعب، صعب الفقد، وصعب ان انت تكوني بتحبي حد قوي والحد ده يسيبك ويمشي. بس احكي لي عن التجاوز، الى اي مدى قدرتي تتجاوزي ده؟ الى اي مدى قدرتي تقبلي ده وتتعاملي مع ده؟ احكي لي عن رحلتك كده، لعل وعسى حد يكون دلوقتي بيسمعنا او هيسمعنا في اعادة الحلقة ويكون فارق معاه قوي ان التجربة دي حد مر بيها ويعرف يطلعه منها. ونانا بتقول او امسح سنة 2018 بسبب اختي المتوفية. مش عارفة، اوقات مستحيل ان احنا نمسح ده، بس احكي لي تعاملتي ازاي وتجاوزتي ازاي مع ده برضو. يعني مستحيل هنمسحه، احنا محتاجين نتعامل معاه. فلو قلتلك هتتعاملي ازاي مع 2018 وانت يا دنيا هتتعاملي ازاي مع 2025 او التاريخ ده اللي هو 22/7، يعني ازاي هتتعاملي مع ده وانت عقلك مقتنع انه حصل، بس هتتجاوزي ده ازاي؟ او ايه كلامك لنفسك عن التجاوز لده؟ تعالوا كده اقول لكم على برضو حاجة جميلة قوي. سنة 1666 حصل حريق رهيب في لندن واستمر حوالي 4 ايام. النار تقريبا دمرت اكتر من 13,000 بيت وعشرات الكنائس، واصبحت مساحة واسعة جدا من لندن رمادية، لونها رمادي. آلاف الناس طبعا فقدوا بيوتهم، وكانت صدمة كبيرة قوي في الوقت ده. يمكن سافرت أنا برضو بلد كده، يعني جالهم حاجة اسمها تايفون، يعني شيء صعب جدا، شيء مدمر قوي، ظاهرة طبيعية بتحصل، البحر بيحصل له موجة عالية قوي وبيدخل على البلد بيبيدها تماما. والناس كانت بتحكي ايام الطايفون ده كان ايه اللي بيحصل وازاي البلد كانت متدمره، كانوا بيحاولوا يهربوا لاكبر نقطه على السقف علشان ما يغرقوش تحت. وكانوا بيحكوا، انا يعني سمعت ده بشكل شخصي من اصحاب الناس اللي كانت عايشه في الوقت ده، وازاي فقدت اهاليها قدامها. فكنت بسالهم يعني ازاي بتتجاوزوا ده، ازاي بتقدروا تمروا ده. هما بيتكلموا عنه دلوقتي وما بيبكوش، فقدروا يتجاوزوا الأوقات دي. نرجع للندن تاني. بعد انتهاء الحريق بدأت لندن تقرر انها تبني المدينة بشكل مختلف، بطريقة أوسع، الشوارع يعملوها أوسع، البيوت يبنوها من الطوب والحجر بدل الخشب عشان الخشب بينهار أسرع، وعشان يقللوا خطر الحرائق اللي بتحصل في البيوت الخشب. ابتدوا يخططوا المدينة ويحسنوها بشكل مختلف تماما. كانت كارثة مؤلمة جدا، فقدوا فيها كتير، ما حسوش بالأمان، لأنه فجأة انت تخيل بيتك بيتحرق وانت بتبقى في الشارع، فشايف كل حاجة فيها رماد، شايف ما بقاش فيه ألوان، بقت لونها رمادي المدينة. بس الحقيقة انه كانت بداية الانطلاقة جديدة في لندن، وكانت بداية لجمال بشكل مختلف. يعني كبداية كده للحلقة، مش كل نهاية معناها خراب في حياتنا، مش كل فقد معناه ان الحياة وقفت، مش كل ألم حصل في علاقة وان العلاقة انتهت معناه انه مش هعرف ادخل في علاقة جديدة او هبدأ حاجة جديدة. لانه اوقات النهايات اللي احنا بنشوفها انها انتكاسات ونهايات بالكامل بتكون بداية لإعادة بناء او بناء حياة جديدة بشكل افضل. هل حصل في حياتك موقف كنت فاكره ان نهاية الدنيا بس بعد فترة اكتشفت انه بداية الخير جديد في حياتك. يلا بينا ناخد التعليق ونطلع نكمل. دنيا بتقول لسه زي ما انا ما اتحركتش من مكاني ومش قادرة ولا عارفة اتعافى من اللي انا فيه. طيب انت حاسة انه هي دي الرسالة اللي ربنا مديها لك؟ يعني لو قلتلك انه مثلا انا فقدت حد مهم قوي في حياتي وبعد الفقد ده مش قادرة اشتغل، مش قادرة ابقى في بيتي وفي عيلتي بعرف اكمل، هتقولي لي ايه؟ يعني هتبقى نصيحتك ليا ايه؟ وحكيت لك عن ألمي قوي في التجربة دي، خاصة أنا لو كلمنا بقى من الناحية الحقيقية أنا مريت بنفس التجربة دي. لو أنا قلت لك أنه خلاص أنا حياتي وقفت يا دنيا، وحاسة أن أنا مش مبسوطة وحاسة أن أنا مش قادرة أرجع زي الأول تاني، وحاسة أن أنا حتى في علاقاتي مش قادرة أرجع أكون علاقات تاني، تفتكري شايفيني حد تعبان كده، تفتكري هتقولي لي إيه؟ أو هتنصحيني بإيه؟ أو هتقولي لي أنا يعني أكيد صعبان عليك فإزاي هتتكلمي معايا؟ نانا بتقول الآن تمر السنوات بسرعة رغم أني الفصول تتعاقب والأيام والأشهر تمر واحد تلو الأخرى، لكن الوقت أصبح يمر بسرعة وكأن السنة لا تتجاوز بضعة أشهر. السنة مش لاحقة نفسها، يعني أنا بحس أن احنا بنبدأ في واحد شوية ونلاقي 12 دخل علينا، في إيه؟ احنا ملحقناش. ولما تيجي تشوفي ما تحسيش انه في، يعني انا ما لحقتش يا جماعه، انا كنت داخل السنه باحلام وطموحات، هو ايه اللي حصل عشان السنه تخلص بسرعه قوي؟ الايام فعلا بتعدي بسرعه قوي. حاسه انه يعني خاصه لما البني ادم بيحاول يتجاوز الاحداث المهمه في حياته اللي حصلت ومضايقاه بيلاقي الايام بتعدي بسرعه، لما البني ادم ما بيعرفش يتجاوز ده بتلاقي الايام بتعدي عليه ببطء شديد قوي. خلينا كده نطلع فاصل، وبعد الفاصل هنتكلم النهاردة عن أغرب الحاجات اللي الناس محتفظة بيها. ده بقى حتة فن كده عشان نكسر المود اللي احنا دخلنا فيه ونعرف نتجاوز، فخلينا نتكلم في حتة فن. ايه أغرب حاجات انت محتفظ بيها في البيت؟ ده بجد بقى حقيقي. وتعالوا برضو الحلقة دي كنت عملتها قبل كده بس ما كانش هدف منها التجاوز، كان هدف منها حاجة تانية. فالنهاردة أنا بتكلم في الحلقة دي بهدف التجاوز بقى، إنه إحنا محتاجين نمر بمرحلة التجاوز في حياتنا عشان الله ليه غرض ورسالة من حياتنا. مدام أنا موجودة فأنا مطلوب مني إن أنا أكمل، والله عشان إحنا واثقين كلنا إن هو صالح فهو عايزني أعيش بصلاح، عايزني أعيش مبسوطة لا تكون إلا فرحان. فزي رب أكون فرحان وأنا مش قادرة أتجاوز، وإيه اللي يخليني أتجاوز؟ يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل.

0: دبل إسبريسو. سواء شئت أم أبيت لازم يكون عندك قهوة في البيت، حتى لو مش بتشربها، لأن الضيوف أو حتى عامل الصيانة هيقولك أن هاخد قهوة أو مشتقاتها. إذن فهي ضرورية، لكن القهوة أنواع وأنواع، ومش معقول هيكون عندك كل نوع وكل مكنة وكل أداة بتعمل القهوة دي، ومش هتقول لكل واحد هات قهوتك وأدواتك وفنجانك المفضل معاك وانت جاي. بص يا سيدي، أنا عندي حل يمكن يعجبك. أنا ما عنديش أي نوع من القهوة في بيتي، ومش بقدمها لضيوفي، ولما بيسألوني إزاي عايش كده بقول لهم بسلم أمري لله مع ابتسامة كده جميلة. تقدر تعمل كده وتشيل عن كتافك حمل مش قليل ومصاريف مش هينة. وعلى فكرة موضوع القهوة ده مثل، لكن تقدر في كل قرار صغير أو كبير تطلب معونة ربنا.
1: راديو سما، ثبت عينك لفوق.
2: ورجعنا تاني ومكملين، وبنسأل النهاردة يا ترى ايه الحاجة اللي في حياتك مش قادر تتجاوزها؟ يا ترى ايه اغرب الحاجات اللي انت محتفظ بيها؟ تعرفين في ناس كانت في علاقة قديمة كده وتلاقيها محتفظة بصورة العلاقة دي، او انه الصور اللي كنا بنخرج فيها مع ان العلاقة انتهت، مش قادرة امسحها، مش قادرة اعمل لها ديليت. لا خليها. طب خليها ليه؟ ما هي بتعكنن عليك. لا خليها. في ترى لسه عندك في موبايلك صور لأي حاجة مش قادر تتخلص منها، مع إنك المفروض تتخلص منها بس مش عارف تدخل في الحتة دي. يا ترى عندك كراكيب غريبة، أغرب كراكيبك إيه اللي أنت مش قادر تتجاوز فكرة إن أنا هرميها؟ لا مش هرميها يا جماعة، خليها. طب هخليها نعمل بيها إيه؟ واخدة؟ لا خليها خليها. يا ترى إزاي الله بيستخدم النهايات لتصبح بدايات قوية؟ يلا بينا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. إبرام بيقول صباح الفل، مبسوط اني حاضر معاكي النهاردة. أنا اللي مبسوطة جدا يا إبرام ان انت معايا. قولي ايه أغرب كراكيب معاك في بيتك، في درجك، في دولابك، أغرب كراكيب مش قادر تتخلى عنها. نانا بتقول الهدايا الثمينة التي تهديني إياها صديقتي في كل عام بمناسبة عيد ميلادي، لقد امتلأ بها بيتي، أينما ذهبت إلى غرفة أجد شيء جميلا كانت قد أحضرته لي، حتى إن بعض الهدايا أصبح قديما أو مكسورا، ومع ذلك لا أستطيع التخلي عنها أو إخراجها من البيت، رغم أنها أصبحت تأخذ مساحة كبيرة، ليس لأنها مجرد أشياء بل لأنها قطع تحمل ذكرى ومشاعر جميلة مرتبطة. الله الله الله. طب هقولك على حاجة، لو عندك وقت كده ما تعملي زي الفن الياباني ده وتحاولي تعملي عليها تاتشات ترجعها جديدة، ايا كان ايه التاتشات دي، الوان، نوع، وانا عارفة انك فنانة وبتعرفي تعملي كده فترجعيها كأنها جديدة. بس عامة الحاجات اللي بيبقى ليها ذكريات حلوة انا مش بنعرف نتخلص منها، ولو فكرنا ايدينا تتمد علشان نتخلص منها ضميرنا بيوجعنا قوي. لا لا لا لا خليها خليها. طب ليه؟ مش عارف بس خليها. خلينا نلف مع بعض كده ونشوف اغرب الحاجات الغريبه اللي لا احنا مش عارفين نتجاوز فكره ان انا ارميها. الموبايلات البايظه، كام حد فينا بيسمع الحلقه عنده موبايلات بايظه في البيت ما بيستخدمهاش؟ ممكن تتصلح، ممكن استخدمها قطع غيار. السماعه تبقى بايظه في الموبايل، حاجات كتيره قوي، بس لا لو موبايلي باظ ممكن احط الشريحه فيه واستخدمه، مع ان احنا عارفين ان هو مش هينفع نستخدمه بس يعني ربما. فكم حد في درجه في موبايلات قديمه جدا عفى عليها الزمن اصلا مش هينفع تتشاحن ومع ذلك انت محتفظ بيها؟ لا اصل ده كان اول موبايل في حياتي يا جماعه جبته، او لا ده اصل الموبايل ده انا تعبت في ثمنه قوي، او لا اصل الموبايل ده لا اصل انا هرميه ليه. الكابلات والشواحن، كل حاجة دلوقتي بقى بيجي معاها الشاحن، وأوقات الشواحن ما بتبقاش كويسة، بس أنا وأوصل لمرحلة أني مش عارف الشاحن ده بيشحن إيه ومش عارف ده فين، بس لا خليني محتفظ بيهم. ليه؟ هيولدوا مثلا يعني موجودين ليه؟ بس لا خليني. الشواحن الكتيرة حلوة، زحمة شواحن غريبة جدا، أسلاك داخلة في بعض، بس لا خليها. كل شاحن بيجي ما بيهونش عليا ارميه، حتى لو مش اوريجينال، حتى لو مش هينفع استخدمه، حتى لو قصير جدا، لا بس خليه. تلاقي مثلا من ضمن الحاجات اللي موجوده ومش عارفين نرميها مفاتيح. المفاتيح دي بتاعت ايه؟ مش عارف. عندي كميه مفاتيح في الدرج غريبه قوي، بس مش عارف هي بتاعت ايه. طب مش كاتب عليها حاجة، طب هفتح بيها ايه؟ مش عارف، بس خليها، ربما افتكر. وربما افتكر دي ممكن تدخل في 10 سنين انا مش فاكر، بس خليها برضو يمكن افتكر. مثلا هدوم قديمة مقاسها زمان، تخنت، خسيت، اختلفت، يعني هدوم بقى لها 15 سنة بس لا خليها، يمكن لما اخس البسها، او لا خليها يمكن الموضة ترجع تاني. هي موجودة وما بتتلبس بس خليها، خليها واخدة مكان، ما خليها، خليها انا عايزها، مش مشكلة، مش عارف ايه السبب بس خليها. اوقات في بعض الستات تحتفظ بعلب الايس كريم مثلا الفاضي، الايس كريم خلص ما بنرمشي العلبة، بنخليها ليه؟ مش عارف، بس انا ممكن احط فيها اي حاجة، ملوخية قديمة، محشي، اي حاجة، خليها، خلي العلبة مع انها غير صالحة للاستخدام مرة اخرى، بس خليها ليه؟ نعمل فيها حاجة، نزرع فيها، نعمل فيها، خليها برضو. فتبص تلاقي عندنا شوية حاجات كتيرة قوي احنا مش عارفين. الورق وشنط الهدايا، عندنا كمية شنط هدايا وورق مش عارفين هو ليه، بس خليه، حرام نرميه، يعني تفضل متخزنة لغاية ما نلاقي اللزق بتاع شنط الهدايا فك. لا لا خليه، خليه، هبقى هرجع لزقه تاني واستخدمه، ما بنستخدموش بس لا خليه. فحبت حاجات كده، لا مش قادرة اتجاوز فكرة انه انا لا مش عارف ارميها. من ضمن الحاجات الغريبة بقى الكراتين مثلا، كراتين لما نجيب جهاز ونفكر ان احنا نرمي الكرتونة، لا خلي كرتونة هستخدمها، او يمكن لما انقل، يعني عمري ما هنقل، بس لا يمكن لما اروح اي حتة ابقى استخدم الكرتونة. طب الكرتونة واخدة مكان، لا بس خلي كرتونة، ممكن نستخدم الكرتونة، لا ما نرميش الكرتونة. ايه في ايه؟ برضو من ضمن الحاجات الغريبة اللي مش بنعرف نرميها. في ناس تحب تحتفظ بتذاكر قديمة في أي حاجة، تذكرة سينما، تذكرة قطر، تذكرة طيارة، علشان الذكرى. فتبص تلاقي عندها في الدرج شوية ورق وكراكيب غريبة جدا ما بنعملش بيها حاجة. طب نفضي شوية، لا خليها، قصدي ذكريات. طب نعملها بطريقة ألطف، نعمل ألبوم نحطها فيها، لا لا خليها، ما أنا هبقى أعمل ألبوم. وتعدي السنين والورق تتمسح من عليه التفاصيل، بس لا خليها، خليها، هعمل ألبوم وابقى احطها فيها. مش قادرة اتجاوز فكرة ان انا هرمي حاجة زي كده. مثلا فكرة، مثلا كان حد كاتب لحد كلمة حلوة زمان وخلاص لا مش هرميها، احتفظ بالحاجات دي حاجات مهمة قوي عندي. ألعاب الطفولة، في بعض الناس بتظل محتفظة ببعض ألعاب الطفولة بتاعتها. كوباية كسرت وغالية عندي قوي ولحمتها بس لسه بتنزل مية منها، بس لا مش هرميها، دي غالية عندي قوي، مش عايزة ارميها. اكياس المحلات، نفضل نخزن في الاكياس ونحط اكياس جوه اكياس، والكيس الكبير شايل 50,000 كيس جواه، لا خليه، مش هرمي الاكياس، لا ممكن استخدمها وما بستخدمهاش، اجي بقى ساعة ما استخدمها استخسرها، لا بس خلي الاكياس، خليها برضو. مش قادرة اتجاوز فكرة ان انا هستخدمه او ان انا ارميه او اتخلص منه. فيا ترى بصراحة كده ايه اغرب حاجات عندك عاملة لك كراكيب بس تحس ان احنا لو قربنا منها ممنوع الاقتراب؟ مش لا هي عندنا في البيت، بقت من التحف، تخيلوا ان الاكياس والحاجات دي كلها بقت من التحف، ما بنستخدمهاش بس مش عارفين، يعني لسه في ناس مش قادرة تتخلص من فكرة انه نحتفظ بحاجات قديمة قوي وملهاش لازمة، بس انا مش قادرة اتجاوز فكرة انه لا هي مش هتبقى موجودة في البيت، لا خليها. طيب تعالوا بقى نبص على حاجة تانية قوي، على الموضوع، احنا اتكلمنا على حاجات مادية، تعالوا نتكلم على حاجات معنوية، حاجات انتهت في حياتنا بس احنا مش قادرين نتجاوزها، او مش قادرين ان احنا نقبل فكرة انه الحاجة دي خلاص مش هتبقى معايا تاني، لا مش عارف اعمل كده. مايكل بيقول صباح الفل عليك يا مايكل، انت بتدخل وما بتصبحش ودي جريمة في حقي. بيقول ساعات لما بنحب حد ويظلمك وانت بتدافع عنه باستماتة، ساعتها مش عارف اتخطى ظلمه ليا ولا صدمتي فيه. واوقات لما يكون البني ادمين بيتكلموا عادي مثلا، انت بتعتبر ان هو ظلم. يعني انا ما بنكرش انه ممكن يكون في اوقات الناس مثلا تظلمك فيها، بس هل هو فعلا كان بصوا بخاف قوي من حته في مرحله التجاوز دي ان انا اكون داخل في حته الضحيه. يعني اوقات كتير قوي بيكون الشخص بيحكي عن مشاعره، بيحكي على ان هو متالم من حاجه معينه، بيحكي على ان هو شاف الحدث بشكل معين، فانت تتخيل كده انه ده انت بتظلمني، ده انت بتقول لي، ده انت مش عارف ايه، مع انه الشخص ما بيكونش بيقصد. فافضل انا في دوامه ان انا قاعد تحت ضحية انه انا حسيت بالظلم، انتوا ظلمتوني، انتوا قلتوا

يعني لو أخدنا الموضوع بشكل فكاهي ولو أخدناه كمان بشكل معنوي قوي، إنه بعض الحاجات في حياتنا إحنا مش بنعرف نتجاوزها. نانا بتقول دايما الأصدقاء الذين يقتربون منا كثيرا يصبحون مع الوقت كأنهم أفراد من عائلتنا، ولهذا أقول إن الأمر استمر طوال العام. أنا قلت أمسح كامل سنة 2025 تلك المحادثات المؤلمة التي كانت في هاتفي خلال عام 2025، فقد حذفتها جميعا، وحذفت حتى أرقام أولئك الأشخاص حتى لا تظهر أمام عيني مرة أخرى. أردت أن أغلق ذلك الباب تماما وألا أترك في هاتفي شيئا يعيدني إلى تلك الذكريات المؤلمة. ولا أنا كمان عايز أرجعك للذكريات المؤلمة دي، بس المهم إن أنا وأنا بتجاوز حاجة أبقى فاهم كويس قوي أنا في وقتها كنت بدي إيه وأخدت إيه وإيه نتيجة العلاقة دي، وإنه حتى لو كان في ألم وفي تعب فأنا ما كنتش هعرف أعرف الناس على حقيقتها إلا لو حصل موقف مؤلم زي ده. حلو فكرة إن أنتي تمسحي المسجات. على فكرة من أكتر الحاجات اللي بحبها قوي إنه لما شخص يبعت لي مسج مؤلمة قوي توجعني بمسحها على طول، لانه انا غصب عني كل شويه هرجع اسمع المسج دي، وكل ما اسمعها هتالم اكتر وهتوجع اكتر، مش هعرف اتجاوز الالم ده، مش هعرف اتعامل مع الشخص ده، ولا هعرف اتنقل لحياه جديده ان انا اتعامل مع اشخاص جداد، لانه دايما الالم هيفضل مسمع جوايا. فالحل انه اللي انت عملتيه ده حل صحي جدا، فكره انك تمسحي مسجات الماكي وحاجات كتيره كانت وجعاكي من ناس اكتشفتي ان هم مش حقيقيه، وتقرري ان انت تكملي، بس هتلاقي نفسك اتعلمتي حاجات كتيرة، هتلاقي نفسك عينيكي اتفتحت على أمور كتيرة، هتلاقي نفسك فهمتي حاجات كتيرة قوي. فحلو انه انت مريتي هتلاقي نفسك لما بتدخلي في علاقة وصداقات كتيرة فاهمة كويس قوي ازاي تقري الشخص، فاهمة كويس قوي انه انت مرة معرفتيش تقري الناس فتوجعتي. فلا خليني احاول اقرا الناس في ردود افعالهم، في كلامهم، في طريقه تعاملاتهم، علشان ابقى عارفه كويس قوي انا حجمي ايه بالنسبه للي قدامي، واللي قدامي هيمثل ايه في حياتي اللي جايه. مش اي حد يقرب مني هعتبره واحد من العيله، مش اي حد هعمل كده، لانه اوقات انا بدي احكام بسرعه قوي والناس ما بتكونش تستحق. في ناس تستاهل وفي ناس لازم افضل واخده حذري منها. مهم ان انا شغل قلبي مع عقلي. يعني ايه اللي ممكن الحاجات اللي تنتهي في حياتنا واحنا مش قادرين نتجاوزها؟ مرحلة مثلا المدرسة، انا كنت في مدرسة والمرحلة دي انتهت في حياتي، بس بفتكرها بحلوها بوحشها وابقى يعني خلاص هي مرحلة وانتهت. ايام الجامعة، اول شغل ليا واول مرتب ليا وأول علاقة، حاجات انتهت في حياتي. في ناس بتبقى واقفة قوي عند مراحل انتهت في حياتها ومش قادرة تقبل فكرة انها انتهت، مش قادرة افتكر انه انا سبت الشغل ده، مش كنتش عايزة اسيبه، انا كنت عايزة اكمل بس هما مشوني، بس هو خلاص انا مشيت وهي بقت مرحلة لازم اتجاوزها وعديها. ففي ناس بتقف عند المراحل في حياتها، انه مرحلة انه كان اهلي موجودين في البيت بس المرحلة دي عدت وانا دلوقتي بقيت لوحدي، بس هي عدت، محتاج ان انا اتجاوز ده وابدا اتعامل في حياتي من جديد. انه هي كل ما احنا مش هينفع نفضل يعني مع بعض نفس الباكج لغايه اخر يوم في حياتنا، طبيعي ان طول ما احنا عايشين بنفقد ناس جديده بتيجي في العيله وهكذا، بس هي دي الحياه. فالوقوف عند المراحل المتعب قوي، وقوف عند مرحله الطفوله والالم بتاع الطفوله، الوقوف عند مرحله الصداقه وازاي كنت بحب صحابي قوي وازاي هم سابوني مش قادرة اتجاوز، هي انتهت، هي بالفعل انتهت، فانا المفروض ان انا ابدأ اتجاوزها وامشي في حياة جديدة. فكرة الصداقة، انه كتير قوي ناس ما بتعرفش تتجاوز انه هي كانت قريبة من ناس قوي في حياتها والناس دي ما عادتش موجودة، مش قادرة اتخيل ان الناس دي مشيت بالطريقة دي، مش قادرة اتخيل ان الناس دي خانتني، ده انا اديتهم حب، اديتهم علاقات، اديتهم حاجات كتيرة قوي، فمش قادرة اتخيل ان ده رد فعلهم. لا، هو ده واقع، يعني خلاص الموضوع انتهى، والمفروض ان انا ابدأ في مرحلة التجاوز دي عشان ابدأ مع ربنا اقول لي رب محتاجة ادخل
في مرحلة جديدة.

محتاجة أتشكل بشكل جديد، محتاج أفهم قوي اللي جاي أنا هتعامل معاه إزاي. من ضمن الحاجات اللي انتهت الوظائف، ممكن وظيفة تنتهي وساعتها نحس إن الدنيا قفلت، كنت بشتغل وفجأة قعدت من الشغل وما بقيتش بشتغل، وبعدين كنت بحب الشغل قوي وفجأة بقيت في شغل جديد، أو فجأة قعدت فترة ما بشتغلش لغاية ما ربنا بعت لي شغل جديد. ساعتها بس بعرف إنه في حاجات أنا كنت زعلان عليها قوي مش قادر أتجاوزها، بس لما أديت فرصة لمرحلة جديدة في حياتي أنا اكتشفت إن المرحلة الجديدة أحسن بكتير. بيت سبته واتنقلت البيت جديد، كان في قرار في العيلة إن إحنا نعزل، فأنا متضايق جدا إن أنا أعزل وأسيب المنطقة وأسيب جيراني وأسيب المحلات اللي بحبها وأسيب الحاجات دي كلها، فمش قادرة أتجاوز فكرة بلد جديدة، مش قادرة أتجاوز فكرة بيت جديد، مش قادرة أتجاوز فكرة جيران جديدة، مش قادرة أتجاوز علاقات جديدة، مش قادر. بس هي خلاص بتبقى وقتها انتهى، وأنا محتاجة أشوف المرحلة اللي جاية عاملة إزاي. سفر او رحله، مين فينا رجع من رحله حلوه قوي او كان في سفريه حلوه قوي ورجع وكل ما يفتكر الايام والناس اللي كانوا معاه في السفريه دي مش قادر يتجاوز فكره الايام الحلوه دي؟ انا عايز الايام الحلوه دي ترجع تاني، بس هي كانت مرحله حلوه ربنا بعتها لي علشان حاجه تانية، علشان استعيد نشاطي، علشان بس انا مش قادر لسه، انا لسه في المشاعر ولسه في العلاقات مش قادر. حلم كنت بحلم بيه مش قادر اتجاوز فكرة ان انا الحلم بتاعي اتدمر او الحلم بتاعي مكملش او الحلم بتاعي اتقفل، ومش فاهم انه ممكن يكون الحلم ده ما كانش اصلا بتاعي وانا كنت بحلم حلم تاني غلط، وربنا مديني فرصة ان انا خلاص اتخلى عن الحلم ده وابدأ في حلم جديد، او ان انا اعافر في الحلم ده بشكل مختلف علشان اوصل له. كمان من ضمن الحاجات اللي بيبقى المفروض انها انتهت والمفروض ان انا اتجاوزها المراحل العمريه، في ناس بعد سن معين كده لما تكبر تبقى رافضه فكره التغيرات الفسيولوجيه في جسمها، شعري بيض، نظري ضعف، بقيت بلبس نظاره جديده عشان مش عارف اقرا من غير نظاره، رجلي وجعتني شويه فبعض الاوقات محتاج اتعكز على حاجه او يبقى معايا عصايه عشان اعرف امشي، كنت بسافر وبتنطط وبروح وباجي بس دلوقتي أنا مش قادرة أتحرك زي الأول، جالي مرض فمش قادرة أبقى زي الأول بتحرك. طب ما أنا ليه حصل فيا كده؟ جالي تجربة مرض قاسية قوي غيرت في شكلي وفي ملامحي فأنا ما بقيتش زي الأول، فتحس أنه أنا مش قابل شكلي جديد في المراية، مش قابل مرحلة أني ما عنديش شعر، مش قابل مرحلة مش قادر اتجاوز ده، مش قادر. دي من الحاجات اللي بتبقى صعبة قوي علينا تجاوزها، مش قادرة اتجاوز المرحلة الجديدة والمرض الجديد اللي في حياتي اللي مخليني ما اعملش الحاجات اللي كنت بعملها زمان، مش قادرة اتجاوز فكرة ان التلاتينات خلصت والاربعينات بتخلص، مش قادرة اتجاوز فكرة ان انا مضطر ان انا ابدا مرحله علاج جايه، حاجات كتيره قوي ما بنبقاش قادرين نتجاوزها وهي بتبقى امر واقع. بس هو كل مرحله وليها رسالتها، وكل مرحله وليها تحدياتها، وكل مرحله بدخلها بيبقى مطلوب مني طلب ومطلوب مني رساله. فلو انا قعدت افكر على القديم اللي انا مش قادره اتجاوزه والقديم اللي كنت فيه في ريعان شبابي وبعمل وبروح وباجي ودلوقتي مش قادر، وانه اصبحت بلا هدف، وانه مش هعرف بصراحه اللي جاي هيبقى مميت قوي، بصراحه اللي جاي هيبقى صعب قوي وهيبقى اصعب كمان. لكن فكره ان انت بتحاول تعيش وبتتحاول تتجاوز وبتعارض بتقول يا رب ايه اللي مطلوب مني في المرحله الجديده، هي مرحله قاسيه عليا قوي مش سهله عليا استيعابها، بس انا متاكد ان انت طالب مني حاجه فيها جديده، فدور على ايه اللي مطلوب مني واحاول أتماشى معاه، حط هدف جديد في حياتي. أنا كان في الأول هدفي الشغل والفلوس عشان معايا صحة، بس دلوقتي أنا صحتي ما بقتش أدي فمش عارف أجيب الفلوس، فإيه الهدف الجديد يا رب اللي طالبه مني في حالتي دي اللي وأنا ما عنديش كتير بس أنت طالب مني أعمل حاجة. كتير من الناس ما بتبقاش قادرة تتخلى عن مشاعر الحزن،
كتير من الناس ما بتبقاش قادره توقف غضبها، مش قادره تتجاوز فكره ان انا مش قادره اغضب، مش قادره ابطل غضب على الموقف ده، انا غضبان فمش عارف ابطل ابقى غضبان. ايه اكتر مرحله في حياتك خلصت ولسه مش قادر تتجاوزها، او كل ما تفتكر بتسترجع شريط حياتك فيها ومش قادر اتجاوزها، مش قادر اعدي فيها؟ هل فعلا لازم نتجاوز الحياه الصعبه اللي مرينا بيها او التجارب الصعبه اللي مرينا بيها؟ هل انت مقتنع كشخص بيسمعني دلوقتي انه في حاجات لازم اتجاوزها، ولا انت لسه في حته انه لا انا مش عايز اتجاوز، خليني زي ما انا؟ وشايف ده مردوده عليك ايه وده مردوده عليك ايه؟ يعني هتعرف تعيش وانت مش عارف تتجاوز ومش عايز تتجاوز، ولا ايه الشكل هيبقى عامل ازاي؟ خليني اخد التعليقات ونرجع نكمل. ماجدة صباح الفل عليك يا ماجدة، يومك مليان بالبركة والنعمة حبيبتي ووحشتيني قوي. احكي لي عن التجاوز وايه الحاجات لو اخدناها بشكل فكاهي مش عارفة تتجاوزي عنها في بيتك وترميها بصفتك ست بيت، وفي نفس الوقت ايه المشاعر او العلاقات اللي لسه مش قادرة تتجاوزيها. سيلفيا بتقول ايوه يا فينا، الفقد مش سهل خالص على جميع المستويات، اذا كان مكان او شيء او اشخاص انتقلوا او يعود بعده او صديقنا الاليف، محتاجين ربنا ومحتاجين وعي ومحتاجين ناس واعيه. طيب السؤال، احنا مش عايزين نتجاوز ولا مش عارفين نتجاوز؟ لان دي مهمه قوي، الفرق ما بينهم كتير قوي. انا مش عايزه اتجاوز ولا انا مش عارف اتجاوز؟ مش عايزه اتجاوز لانه في ناس بتتخيل ان التجاوز نوع من الخيانه، لو انا تجاوزت ده انا خاين، لو تجاوزت مشاعر الالم على الفقد فانا خاين للشخص ده. نينا بتقول ليس كل البشر متشابهين، فلكل شخص طباعه ومشاعره وطريقته الخاصة في التعامل مع الآخرين. أتفق معاك، بس مبدأ الحياة واحد، طريقتي في التجاوز غير طريقتك في التجاوز غير طريقة أي حد في التجاوز، الطريقة مختلفة لكن المبدأ واحد، إن لازم نتجاوز. ليه؟ لأنه هو الله عايز كده، لأنه الله عايزنا نكمل، الله عايز الحياة تستمر، لأنه لو ما كانش عايز الحياة تستمر كان وقفك عند اللحظة دي وما خلكش تكمل. ساعتها هو الله مش عايز الحياة تستمر، لكن الله مكمل. الله بيقول هيكون ليكم تعب وضيق، بس ثقوا أنا معاكم، ثقوا هنغلب سوا، ثقوا هنكمل. عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم. طب إيه لو إحنا بنقول إن إحنا مؤمنين بربنا بس إحنا مش مؤمنين بالآيات دي؟ في فرق بين اني مش عارف وفي فرق بين اني مش عايز. عشان كده بقول المبدأ واحد، انه التجاوز ينبغي انه يحصل، لكن ازاي اتجاوز؟ مش عارف اتجاوز، دي النقطة اللي احنا عاملين عشانها الحلقة دي. بس لو مش عايز اتجاوز دي نقطة تانية خالص، لانه طيب هل انت مؤمن بوجود الله؟ هل انت مؤمن انه الله بيحبك؟ هل انت مؤمن انه صنع الحياة من اجلك؟ طب ليه هو صنع الحياة من اجلك وانت بتطلب الموت إذا كان هو صانع الحياة ليك؟ يبقى في عنصر مفقود كده، في عنصر أنا لسه ما وصلتلوش. فأنا متفقة معاكي جدا إن البشر مش زي بعض في طرق التجاوز، لكن مبدأ التجاوز هو مبدأ أساسي. في حد مختلف معايا إنه مبدأ التجاوز هو مبدأ أساسي في الحياة؟ يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نكمل ونحكي. واللينك الجاي هنتكلم يا جماعة إيه الحاجات اللي مفروض ما تجاوزهاش. يعني احنا الجزء الاولاني اتكلمنا ايه الحاجات اللي مفروض نتجاوزها، دلوقتي ايه الحاجات يا جماعة اللي لو تجاوزناها نبقى قلالات الاصل، نبقى خاينين فعلا. فايه الحاجات اللي ما ينفعش ان احنا نتجاوزها؟ يلا بينا فاصل ونرجع نكمل.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: لا تطالب الله بما لم يعد به بكلمته. ناس كتير قوي قدام مشاكلها وقدام ظروفها وقدام أحلامها بتطالب الله إنه يعمل حاجة وتتضايق وتحزن وتعثر منه لو ما عملهاش. لكن الحقيقة مفتاح إجابة الله لطلباتنا هو اللي قاله في كلمته. لو الله وعد إنه هيعمل في كلمته يبقى هيعمل، لكن لو ما وعدش ما ينفعش أطلبه بتحقيق حاجة شخصية ليا هو ما وعدش إنه يحققها.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة اعمل لها شير مع أصدقائك.
2: قضي يومك معانا على راديو سم.
3: ماجدة بتقول الإنسان طول الوقت بيعدي بمواقف صعبة وأحداث وأفراح وأحزان ولازم نتجاوزها عشان نقدر نكمل، وفي كل ده بنشوف سندة الله لينا وحنان قلبه كلنا. فأحن إنسان وكان الرب سندنا. صح، في عز ما احنا بنحس بالفقد كان الرب سندنا. أما مشاعر تغيير الناس لازم نتجاوزها ونفوز بحضن ربنا الذي لا يتغير. شكرا يا مجدة قوي قوي قوي على كلامك الحلو. مرمر، صباح الفل عليك يا مرمر، يومك مليان بالبركة والنعمة ودايما فرحانة ومبسوطة. تعالي بينا نشوف شهر 6 بيقول ايه التحدي بتاعك، ايه الحاجة اللي مأجلاها، والتحدي بتاعك النهاردة اعملي اول خطوة في حاجة انتي مأجلاها. اعملي اول خطوة في حاجة انتي مأجلاها، تجاوزي فكرة انه مش قادرة او مش عايزة واعملي اول خطوة فيها. والمقولة ليك النهاردة اطول رحلة في حياتك بتبدأ بخطوة واحدة. أطول رحلة في حياتك بتبدأ بخطوة واحدة يا مرمر. يا ترى إيه رأيك في فكرة التجاوز وكيف نتجاوز؟ دلوقتي هنكون بنتكلم عن الحاجات اللي ما ينفعش نتجاوزها، لأن إحنا لو تجاوزناها تبقى مش حلوة في حقنا. ما ينفعش نتجاوز الجميل والمعروف اللي متقدم لنا من حد. في ناس بتتجاوز ده وبتعرف تتجاوزه، لا ما ينفعش نتجاوز. شخص وقف جنبنا، كلمة شجعتنا، معروفة عمل معانا، الحاجات دي يا جماعة نحطها فوق راسنا. الحاجات دي نفضل بنشكر ربنا انه بعت لنا ناس تعمل معانا كده. فينفعش اتجاوز على ده واقول انه ده طبيعي وانه الناس لبعضيها. لا، هو احنا بقينا في زمن لما حد فيه بيعمل حاجات كويسة بنشكر، ومننفعش نتجاوز ده ونقول ده طبيعي وده حقنا. يعني كل الحاجات دي أنا بحس أنها مش منطقية تماما. ما ينفعش نتجاوز فضل ربنا. في وسط الضيقة لما بنتعب قوي بنفضل نلوم ربنا وبننسى أنه في وقت كام مرة ربنا أنقذنا، كام صلاة ربنا استجاب ليها، كام باب ربنا فتحه لينا في عز ما كانت إحنا حاسين أن الدنيا قفلت خلاص. فلو تجاوزنا عن ده إحنا حقيقي هننسى نشكره. ما ينفعش نتجاوز أهلنا حتى لو كبرنا، فضلهم علينا ما يتنسيش. ناس كتيرة قوي لما بتكبر وتمر في ظروف الحياة والمشاغل والعيال والمدارس والجامعة وما عنديش وقت وبتاع، تبدأ ما يبقاش عندها وقت لأهليها تسأل عليهم وتقولك ظروف الحياة كده هنعمل إيه. لا، ما ينفعش نتجاوز ده. أهي دي من الحاجات اللي مستحيل نتجاوزها. أهالينا سلسلة فرقبتنا بتجملنا مش بتقيدنا ولا بتخنقنا، فجمالنا دايما هيفضل موجود طول ما احنا فاكرينهم وطول ما احنا بنسأل عليهم. فما ينفعش أتجاوز أهلي بحجة إنه ما بقاش عندي وقت. يعني زمن صعب اللي بيحصل فيه كده. ما ينفعش نتجاوز الدروس. يعني لما تحصل تجربة كبيرة قوي في حياتنا ونتوجع، أوقات الوجع ما بيخلينيش عايزة أتعلم من التجربة حاجة، مش عايزة أجيب سيرتها، مش عايزة أجيب إيه اللي حصل. كل تجربة مؤلمة في حياتنا هي درس، فأرجوك ما تخليش الوجع يخليك تتجاوز الدرس. لازم تتعلم الدرس، لازم تتعلم ده. ما التجربة اللي حصلت دي مؤلمة علشان الدرس اللي فيها، فما ينفعش تتجاوز الدرس وقول مش عايز أعرفه، ما ينفعش، لأنه للأسف هنقع في نفس الغلطة تاني. ما ينفعش تتجاوز الخطية والخطأ بدون توبة، ما ينفعش. وانس ان انا عملت حاجة لا ترضي صلاح الله او حاجة لا تليق بي كإنسان مؤمن ان انا اعملها، ما ينفعش اقول اصل الله غفور بقى ورحيم وهيسامحنا. فاش اكون رايح في منطق غريب مش قادرة استوعبه. كنت بتكلم مع حد يقول ما الله غفور رحيم هيسامحك، اقول له يعني انا رايح اعمل مصيبة وأقول الله غفور رحيم هيسامحني؟ الله غفور رحيم لما أعمل الخطأ وأنا مش حاسة بيه، مش أنا رايح أقتل، مش أنا رايح أعمل مصيبة وأقول له الله غفور رحيم. لا، إزاي؟ ما أنا متعمد أعمل ده، فما ينفعش أتجاوز بقى رحمة ربنا وأتجاوز ده، بقى تجاوز عن حدود، أنا قصرت الحدود، أنا تجاوزت حدودي. فما ينفعش أتجاوز خطية أنا عملتها أو غلطة كبيرة قوي وأقول أنا بعملها وربنا يسامحني بقى، إزاي؟ وما ينفعش أتجاوز عن حاجة أنا عملتها غلط من غير ما توب. مادام غلط وغلط واضح وغلط أنا عارف أن أنا غلط، أنا محتاجة أقدم توبة، وإلا هتفضل الغلطة دي متعلقة في رقبتي. لو ما قدمتش توبة صريحة لربنا هتفضل الغلطة متعلقة في رقبتي. فما ينفعش أتجاوز الخطايا وأقول هتعدي بقى، هتعدي، مش هتعدي. لو ما قدمتش توبة صادقة عنها مش هتعدي بمنتهى البساطة. ما ينفعش نتجاوز الظلم، يعني لما الاقي بني آدم بيتظلم قدامي والاقي انه في صوت حق لازم يعلن، ما ينفعش اتجاوز. ما ينفعش اسمح لحد انه يظلمني وابقى عارف ان هو بيظلمني واقول معلش، التسامح شيء جميل وربنا يسامحه، ما ينفعش، ده سلبية. ما ينفعش أتجاوز ده، لازم أقف قدام الظلم ولازم أوقف دايرة الظلم ولازم أعلن أن أنا بتظلم ولازم ما اسمحش بظلم حد. فما ينفعش أتجاوز ده وأقول ممكن أسامح، لكن وأنا بسامح أبقى حاطط حدود واضحة جدا. إحنا مش بنتجاوز الأشخاص، إحنا بنتجاوز الألم، ودي نقطة مهمة قوي في التجاوز. أنا ببقى عارف أن الشخص تعبني او غلط فيا، بس انا بتجاوز الالم عشان اعرف اعيش، بس ببقى متعلم الدرس. مش بننسى الماضي، بس بنتعلم منه، بنخليه دفع لقدام، وهي دي الفكره في التجاوز. نانا بتقول شكرا لك يا فينا، بصراحه موضوع جميل جدا. احيانا بيكون لدينا اشياء في حياتنا تبقى عالقه في داخلنا كانها عقده لم نجد لها حلا، وربما يكون اشخاص اخرون قد نصحونا من قبل وقالوا لنا ان الامر ليس كما نراه وان علينا ان ننظر اليه بطريقه مختلفه، لكننا احيانا لا نستمع اليهم. اما انا فاشعر ان كلامك مؤثر فعلا وانه يصل الى مكانه الصحيح في داخلنا ويحقق الهدف الذي اردت ايصاله. ربنا يخليكي ويخليكوا ليا، صدقيني يعني انا ببقى مبسوطه جدا بكلامكم وبتشجيعكم. عارفين انا بحب قوي انه فكره انه ربنا ما طلبش من الانسان ان هو ينسى اعماله، بل بالعكس، اذكر احسانات الله، اذكر كيف قادك، كان بيتكلم كلام كتير قوي، اذكر احسانات الله. كان لما شعب بني اسرائيل ينسى كان يقول له الكلام ده، اذكر كيف قادك، اذكر من اين انقذك، وكان بيتكلم كتير قوي على انه فكره ان انا افتكر انه قد ايه الله عمل حاجات حلوه معايا وانه الله كان معايا، دي حاجه لازم افتكرها. على عكس بقى في المقابل بولس قال ايه؟ انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام. كلمه واضحه جدا، جمله واضحه جدا بتقول لك فن التجاوز، انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام. يعني انسى اللي بيعطلك عن ان انت تطلع قدام، لكن ما تنساش الدرس ولا امانه الله ولا الخير اللي ربنا صنعه معانا. مش بيقولك ما تتألمش، بيقولك خد قلمك ده وخليه يطلع معاك لقدام، يكون هو الدفع ليك لانتعاشة جديدة في حياتك. محتاجين نتجاوز حاجات كتير قوي في حياتنا غلط، علاقات انتهت، غلطات قديمة، مقارنات، دور ضحية، الزعل اللي بقاله سنين، كل ده محتاجين نتجاوزه، مهم قوي. كل حاجة بينفع ان احنا نمر بيها ينفع ان احنا نعديها، لانه هي الحياة كده زي ما ماجدة قالت، حاجات كتيرة بنعدي بيها في حياتنا. هفضل متشعلق في انه الشخص ده غلط فيا ومش عارف اتجاوز ده ومخصمه، طب وبعدين هطلع ربنا بخصامي؟ هطلع ربنا بانه بقوله انا مش طايق اكلمه علشان هو اللي كان مفروض يتكلم الاول ويعتذر؟ الى اي مدى يا جماعة هنفضل عالقين في علاقات ميتة مريضة بالشكل ده؟ خلاص تجاوز اللي حصل. مش بقولك انك ما تتعلمش، بس خلاص يا جماعة المسامح كريم، انا جاي اكلمك وبمد ايدي وبمشي للميل الاخير وبقولك اللي حصل حصل. احنا على الاقل محتاجين لما نشوف بعض ما نبقاش عندنا عداء من بعض. اصلا انا هطلع لربنا اقول له ايه وانا عامل كده؟ ربنا اله البدايات الجديدة وليس النهايات. لو جينا شفنا قصة التجاوز في حياتنا القديمة هنلاقي يوسف اتجاوز عن الخيانة، خيانة اخواته ليه وألمه وتعبه، يوسف تجاوز عن كل ده في سبيل حياة أفضل، تجاوز عن الحقد والظلم في سبيل حياة أفضل. بطرس اتجاوز عن فشله، فشل انه يظل أمين، ومع ذلك تجاوز ده وربنا قال له انسى بقى، انسى، انت هبني عليك الصخرة وأبواب الجحيم لن تقدر عليها، خلاص هبني عليك أبواب الكنيسة، انسى اللي انت مريت بيه، انسى فشلك، انسى الوقت الصعب اللي كنا فيه، انسى، بص لقدام. فبحس دايما انه الله في كل كتاباته في كل كلامه هو دايما بيدعونا ان احنا نبص قدام، انه اللي حصل حصل، انت مستني تتعلم ايه ومستني بكرة فيه ايه. بحب الآية دي جدا، ها أنا ذا صانع أمرا جديدا الآن ينبت ألا تعرفونه، يعني اللي هو فكرة إنه يلا في حاجات جديدة مستنياك، كتير في حياة كتير جديدة مستنياك، هتفضل متشعبط في الحتة القديمة ومش قادر تطلع منها. طيب لو أنا عالق في حتة التجاوز ونفسي أتجاوز بس مش عارف أتجاوز، محتاجين قوي نعلن إن الموضوع انتهى. طول ما أنا مستني إن الماضي يرجع عمري ما هعرف أبدأ للمستقبل، طول ما أنا مستني إن أنا أمسح تاريخ من حياتي عمري ما هعرف أملى التواريخ اللي جاية، خلاص اللي حصل حصل واللي عدى عدى، والمطلوب مني إيه في كل ده؟ المطلوب مني إن أنا أكمل لقدام، أسمح لنفسي إن أنا أحزن، أسمح لنفسي إن أنا أتألم، أسمح لنفسي إن أنا أفتكر المشاعر الجميلة اللي موجودة، بس المشاعر دي هي اللي تدفعني لقدام. الشخص ده لو كان موجود كان هيبقى عايز مني ايه؟ الله عايز مني ايه؟ لكن هفضل دافن مشاعري وهفضل دافن ألمي وهفضل ببكي على اللي حصل، والحزن طبيعي ان هو يبقى موجود. وعلى فكرة الأمور ما بتتنسيش، يعني العقل بيفضل فاكر الأحداث بس الألم هو اللي بيتشفي، الألم هو اللي لما بيهدى بعرف أطلع لقدام شوية. نفسي قوي نبطل نعيش على فكرة لو، طب لو كان موجود، طب لو كنت عملت، طيب لو ما كنتش قلت، طب لو الزمن رجع، طيب لو هو اتغير، طب لو كنت حاولت وعفرت وكملت. كلمة لو بتسرق العمر بالكامل، بفضل أسير لافتراضية، بفضل أسير لفكرة مش هتنفع تبقى موجودة، فبتسرق عمرنا اللي جاي بالكامل. فمحتاجين قوي نبطل نعيش في دايرة لو، محتاجين انه نقفل الابواب اللي بترجعنا تاني لورا. لو هفضل ابص على الصور والصور بتقلبني وبتوجعني وبتخليني ادخل في نوبات اكتئاب وبتخليني ادخل في نوبات حزن، لو هفضل اتابع الانستجرام، لو هبدأ اتابع السوشيال ميديا، لو هبدأ افضل ابص ومش عارف اتجاوز بسبب الحاجات دي، أنا كده ببدأ جرح جديد، أنا كده ببدأ ألم جديد. التجاوز محتاج مساحة، التجاوز محتاج إن أنا أقفل على اللي فات كله. محتاجة أبص على التعليقات وبعدين نرجع نكمل. مرمر بتقول أكيد صعب نتجاوز الحاجات الحلوة اللي في حياتنا، لأن ساعتها هيكون نكران لنعمة ربنا حتى لو كانت الحاجات الحلوة مش كتير قوي في حياتنا، وما ينفعش أتجاوز ظلم حصل لي أو تجربة تعب، ولكن ممكن نتجاوز فكرة الفشل لما الذي لم يعد علينا لأنه وراء كل فشل في نجاح في الآخر. شكرا يا مرمر على كلامك المشجع، شكرا على أنك بتدينا دفع كده أنه مهما حصل بس لسه في حاجات حلوة ربنا كتير محضرها لنا. ومجدة نوفمبر، حاضر يا مجدة، كنت أقولك حاضر يا نوفمبر. وسيلفيا بتقول عارفة يا فينا، ساعات عدم التجاوز ساعات بيكون وراه حتة كبرياء أو عدم غفران لنفسي وللآخرين. الموضوع رائع، أنا شهر ميلادي سبتمبر حالا، هقولك شهر سبتمبر ممكن يكون التجاوز فعلا وراه كبرياء، مش أنا الشخص اللي يحصل فيه كده، مش أنا الشخص اللي تركن بالشكل ده، مش أنا الشخص اللي تساب فما يخليني مش عارف أتجاوز، مش عارف أدخل في علاقات جديدة، مش عارف لا أنا شخص عادي ممكن يحصل له أي حاجة، على فكرة أنا شخص ممكن أتساب عادي حتى لو أنا في قمة نجاحي، أنا شخص ممكن ما يتردش علي عادي عادي، ما كلنا بشر. ليه حتة الإيجو وحتة الفكرة أنه أنا مش أنا الشخص والكبرياء فعلا تخلينا ما نعرفش نتجاوز. يلا بينا نشوف الشهور. نوفمبر، نشوف شهر نوفمبر بيقول إيه. التحدي، جربي حاجة جديدة لأول مرة، وأعتقد أن ده جالك قبل كده، جربتي ولا لا؟ الحياة تبدأ خارج منطقة الراحة يا مجدة، جربي حاجة جديدة لأول مرة، الحياة تبدأ من برة منطقة الراحة. أوقات كتيرة بنخاف نجرب حاجات لأنها مش هي المريحة بالنسبة لنا، بس محتاجين من وقت للتاني نخرج برة منطقة الراحة بتاعتنا. قوليلي هتجربي إيه جديد النهاردة. وكمان سيلفيا، شهر سبتمبر، يلا بينا نشوف شهر سبتمبر بيقول إيه. ابعت رسالة شكر لحد أثر في حياتك، ابعتيها له النهارده وقولي له شكرا انك فرقت معايا قوي في حياتي، شكرا انك نقلتني في حته جديده في حياتي. والجمله ليك النهارده، الكلمات الطيبه قد تغير يوما وربما حياه، الكلمات الطيبه قد تغير يوما وربما حياه. يا سيلفيا ده الجمله ليكي النهارده. تعالوا نكمل التعليقات ونرجع نكمل. نبيل بيقول صباح الخير، صباح الفل عليك. وكمان مجدة بتقول أنا عندي واحدة قريبتي أذتني، وهي اللي زعلانة ليها 3 سنوات، ورغم أني تجاوزت هي ولا بعدت تماما. مش مهم مين اللي عند ربنا عمل بالوصية، أنتي ولا هي، مش هنقعد نحاسبهم بقى على اللي حصل، مش هنقعد ندفع تمن مشاريب اتدلقت خلاص، مش هنعمل كده. انت عملتي الصح تالت ومتلت، يكفي انك ممكن تبعتي لها مسج تعيدي عليها، بتقدمي، بتمشي للميل اللي بعد الاخير، يعني بتفضلي تكملي في حياتك. يكفي انه لو قابلتي ربنا دلوقتي هتقولي لي يا رب انا تأذيت بس سامحت عشانك، غفرت عشانك، حاولت عشانك، بتفرق عند ربنا كتير قوي. نانا كمان بتقول بورينيمان خوسيرا، بص ان انا من بتتكلم كردي فدي اللغه بتاعتها وهتنزل لنا بالترجمه. كاريك، وهي بتبقى مبسوطه ان انا بقرا، فانا هقرا الكلام حتى لو هو غلط كله. لورو، انا مش فاهمه المره دي الموضوع صعب قوي، فهي واحنا ليه ما بتشبكش الكلام، يعني ليه ما بتشبكش الهيه باللام ليه؟ روهالات لا صعب، صعب المرة دي، صعب قوي ان انا عليا المرة دي، التست صعب قوي، الكلام المرة دي بجد صعب قوي قوي. و نانا بتقول حاضر نوفمبر. وكمان انا وصلت لنهاية الدقائق الاخيرة. نبيل بيقول الندم على اللي فات اما ان يدعو الى التقدم، وكلما سقطت اقوم اقوى، وممكن ان يؤدي الى الفشل. ايوة ده حقيقي، ونانا هو سيد حياتنا وبكل امر هو عالم من مشرق الى مغرب، اسم يسوع ممجد. امين امين يا نانا. ومرسي قوي قوي. ايوه هشوفك بكره، هشوفكم بكره في حلقه جديده وموضوع جديد. قريت الترجمه تحفه تحفه، الكلام كان صعب قوي. اشوفكم بكره في حلقه جديده وموضوع جديد، ربنا يدينا ان احنا نعرف نتجاوز. والتجاوز مش اني اصحى بكره وانا ناسي، التجاوز ان كل يوم يبقى الوجع والامل اكبر، يبقى حتى لو في وجع في امل أكبر وخطواتي بتطلع لقدام عشان خاطر ربنا. يا رب أنا بحاول عشانك. وربنا ما وعدناش إن الطريق هيكون من غير ألم، لكن وعدنا إنه هيمشي معانا رغم كل الألم، فقط نحاول نتجاوز. صباحكم زي الفل، وأشوفكم بكرة على خير.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليكي. بص في ورقتك عبارة يمكن تكون سمعتها في يوم الأيام وانت في الامتحانات وانت صغير. المراقب لما يلاقي حركة في اللجنة يقول كل واحد يبص في ورقته. والحقيقة المبدأ جميل قوي، بص في ورقتك. أوقات كتيرة ببص في ورقة اللي جنبي، أوقات كتيرة ببص في حياة اللي جنبي. خليني أحكي لك النهاردة على موقف في كلمة ربنا لواحد من تلاميذ المسيح قرر أنه يبص في ورقة حد تاني. في إنجيل يوحنا أصح 21 الرب بدأ يتكلم مع بطرس ويعلن له إعلانات عظيمة ويقول له أنه أنت كنت بتعمل اللي أنت عايزه، لكن أنت هتكون بتعيش لغاية لما سنك يكبر. وبدأ يتكلم معاه كلام جميل قوي، لكن في عدد 20 يقول الكتاب: فالتفت بطرس ونظر التلميذ الذي كان يسوع يحبه يتبعه اللي هو يوحنا، وهو أيضا الذي اتكأ على صدره وقت العشاء، وقال: يا سيد، من هو الذي يسلمك؟ فلما رأى بطرس هذا قال ليسوع: يا رب، وهذا ما له؟ بدأ بطرس يقول للرب الكلمات دي. أول ما شاف يوحنا قال له: يا رب، وده بقى ماله؟ وده بقى إيه حكايته؟ أنا إيه اللي جاب يوحنا في الموضوع؟ أنا عايز أعرف أكتر، إيه حكاية يوحنا ده؟ الحقيقة يعني أنا بتساءل، بطرس ده الرب كان عمال يتكلم معاك، بطرس الرب كان عمال يحكي لك عن أمور في حياتك، الرب كان عمال يتكلم معاك على دعوتك، الرب حتى اتكلم معاك على النهاية بتاعت حياتك. قال كده: أية ميتة كان مزمع أنه يمجد بيها الله. الحقيقة بالرغم من كل الحاجات الجميلة اللي حصلت مع بطرس، لكن إنسانية بطرس خلته بمجرد ما شاف التلميذ اللي جاي اللي اسمه يوحنا قال له كده: مين اللي هيسلمك؟ أول لما شافه كمان رح قال ليسوع: يا رب، وهذا ما له. أول لما بدأ بطرس يبص في ورقة غيره الرب قال له كده في عدد 22: قال له يسوع: إن كنت أشاء إنه يبقى حتى أجيء، فماذا لك؟ اتبعني أنت. كأنه بلغتنا النهاردة يعني قال له: أنت مالك، خليك في حالك، بص في ورقتك. كم من المرات ببص في ورقة غيري، بدخل في حياة غيري، في حين أني عيني لازم تكون على يسوع، في حين أنه تبعيتي للمسيح هي تبعية شخصية. خليني أقول لك على مفتاح من مفاتيح تبعية المسيح: ركز على يسوع فقط. يوم ما ركز على الناس، يوم ما بص على الناس، يوم ما أبدأ أبص في حياة الناس وفي ورقة غيري، غالبا هتبدأ عيني تنزل من على يسوع، ووقتها هبدأ أشوف ضعفات إخواتي، هبدأ أشوف نقصات إخواتي، هبدأ أشوف أخطاء إخواتي، وساعتها هتبدأ عيني تشوف حاجات ما كانش المفروض أركز عليها. أنا كان المفروض أركز على يسوع، لأن إخواتي مليانين بالضعف زي ما أنا مليان بالضعف، لكن عيني نزلت من على المسيح. ممكن تكون الوقت ده بصيت على الناس وعينيك راحت على الناس، نزلت عينيك من على يسوع وبدأت تبص على أخطاء الناس، أخطاء الخادم، أخطاء الشخص اللي بيوعظ، أخطاء الراعي، أخطاء إخواتك، أخطاء زوجك، أخطاء زوجتك، أخطاء اللي حواليك، وكأنك بدون خطأ. لكن رب النهاردة عاوز يقولك: بص في ورقتك، بص على حياتك، اتبعني من كل قلبك، ما تتشغلش بغيري، ما تبصش على الناس، ما تاخدش تركيزك من عليا وتحطه عند الناس، سيب كل واحد يكمل تبعيته بالشكل المطلوب منه. ركز على يسوع، ثبت نظرك على يسوع، ما تقعدش تقول فلان ماله، فلان عمل، فلان اشترى، فلان باع، فلان خدم، فلان هاجر، فلان راح. خليني أقولك إنه اللي بنحكي فيه ده مرتبط بواحدة من الخطايا الكبيرة اللي بيتكلم عنها كتاب مقدس، هي خطية النميمة. وأنا ببص على غيري غالبا أنا ممكن بسهولة أقع في خطية النميمة، أمسك سيرة حد أتكلم عنه في غيابه. لكن النهاردة رسالة ربنا لينا في الإنبوكس: من فضلك لا تنظر إلى الآخرين، لا تلتفت إلى أخطاء غيرك، ركز على يسوع. واحدة من اللافتات الجميلة اللي بنشوفها على الطرق السريعة
عبارة مكتوب عليها كده: لا تنشغل بغير الطريق. الحقيقة يسوع اتقال عنه أنه هو الطريق، أنا هو الطريق والحق والحياة. لا تنشغل بغير الطريق، لا تنشغل بأخطاء الآخرين ولا حتى بنجاحات الآخرين، لكن قل له: احفظ نظري عليك يا رب. يا رب ساعدنا ننظر إليك، ساعدنا نظل مثبتين عينينا عليك. سامحنا على كل مرة تدخلنا في حياة الناس، سامحنا على كل مرة تعثرنا من أخطاء الناس أو حزننا بسبب أنه الناس بقى عندهم حاجات حلوة وإحنا لأ، وساعدنا نبص عليك. احفظ قلوبنا منضبطة أمامك، املانا بالمخافة، املانا بالاستقامة قدامك لأجل خاطر اسمك. شكرك لأنك بتسمع تستجيب، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر السار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. أوقات كتير بنقوم جوانا مخاوف، نصحى الصبح كده جوانا مخاوف وتهديدات وأفكار صعبة بتفقدنا سلامنا. ولو أنت صاحي ولو أنت صاحية النهاردة جواكي أفكار عملالك انزعاج وجواك أفكار مسببة عدم سلام وحاسس شاعر بالتهديد وبالخوف، تعالوا مع بعض نفتكر القصة دي اللي موجودة في سفر أشعياء 36. والقصة دي بتحكي عن حزقية ملك أورشليم وعن ملك أشور. وأنا هقرأ لكم بعض الأعداد في إصحاح 36 و37 عشان الوقت، لكن خليني أقول إنه اللي حصل إنه ملك أشور كان بيهدد حزقية تهديد شديد، وبعت حد من عنده اسمه ربشاقي، وهقرأ لكم الجزء ده كان اللي حاصل فيه. بيقول كده: ثم وقف ربشاقي ونادى بصوت عظيم باليهودي وقال: اسمعوا كلام الملك العظيم ملك أشور. هكذا يقول الملك: لا يخدعكم حزقية، لأنه لا يقدر أن ينقذكم ولا يجعلكم حزقية تتكلون على الرب قائلا: إنقاذا ينقذنا الرب. لا تدفع هذه المدينة إلى يد ملك أشور. لا يغركم حزقية قائلا: الرب ينقذنا. هل أنقذ آلهة الأمم كل واحد أرضي من يد ملك أشور؟ وبعد كده بيرجع ويكمل ويقول: فلما سمع الملك حزقية ذلك مزق ثيابه وتغطى بمسح ودخل بيت الرب. أول ما حس بالتهديد الشديد اللي عمله أنه اتضع جدا وتغطى بمسح وجري يدخل على بيت الرب علشان يلاقي مكان يشتكي فيه ويلاقي مكان للنجاة وللحماية. وتكرر الموقف ده تاني بعدها بشوية صغيرين، ومرة تانية مكتوب كده: هكذا تكلمون حزقية ملك يهوذا قائلين: لا يخدعك إلهك الذي أنت متوكل عليه قائلا: لا تدفع أورشليم إلى يد ملك أشور. إنك قد سمعت ما فعل ملوك أشور بجميع الأراضي لتحرمه، وهل تنجو أنت؟ هل أنقذ آلهة الأمم هؤلاء الذين أهلكهم أبائي؟ والكلام المرة دي كان أعنف وكان تهديد مباشر لحزقية والأورشليم، وأنه زي ما تم فناء كل المدن الأخرى وزي ما محدش عرف ينقذهم من يد ملك أشور، ده هيكون مصيرهم. لكن حزقية للمرة التانية بيقول كده: فأخذ حزقية الرسائل من يد الرسل وقرأها، ثم صعد إلى بيت الرب ونشرها حزقية أمام الرب. وده اللي أنا نفسي النهاردة الصبح في أول يومنا نعمله، نفسي نيجي قدام الرب ندخل بالتضاع وبانكسار ونحط قدامه كل التهديدات، كل الرسائل، كل المسجز اللي صحيين بيها، كل المسجز اللي ممكن تكون جاية لنا على موبايلاتنا، كل المسجز اللي احنا اللي مستقبلينها جوانا اللي نزعت سلامنا، اللي بتنزع ثقتنا وأمننا في الرب، اللي بتخلينا مليانين بالحزن، ونيجي ونحطها قدام الرب ونطلب مساندته ومعونته. تعالوا نشوف كده بعد كده حصل ايه لما حزقية دخل وحط الرسائل قدام الرب. بيقول كده: وصلى حزقية الى الرب قائلا: يا رب الجنود اله اسرائيل الجالس فوق الكروبيم، انت هو الاله وحدك لكل ممالك الارض، انت وحدك الاله، انت وحدك اللي ليك كل السلطان، انت صنعت السماوات والارض، السماء والارض انت اللي خلقها وانت اللي صنعها. امل يا رب اذنك، اسمع، افتح يا رب عينيك وانظر واسمع كل كلام سنحريب الذي ارسله ليعير الله الحي. حقا يا رب ان ملوك اشور قد خربوا كل الامم وارضهم ودفعوا الهتهم الى النار. ده حقيقي، التهديد حقيقي والذعر حقيقي، وملك اشور قوي، ده حقيقي، وكل الهتهم دفعت الى النار لانهم ليسوا الهه بل صنعت ايدي الناس خشب وحجر فابدوهم. والآن أيها الرب إلهنا خلصنا من يده. إذا كانت هم دي كانت آلهتهم كان ممكن فعلا أنه ده يكون مصيرهم، لكن الآن أيها الرب إلهنا خلصنا من يده، فتعلم ممالك الأرض كلها أنك أنت الرب وحدك، أنك أنت الرب وحدك اللي في يدك الإنقاذ والقدرة. وهو بيصلي المرة التانية دي جاله رد من أشعياء
وأرسل له أشعيا وقال له كده: هكذا يقول الرب إله إسرائيل الذي صليت إليه من جهة سنحريب ملك أشور، هذا هو الكلام الذي تكلم به الرب عليه. هقرأ لكم برضو مقتطفات لأن الجزء طويل جدا. بيقول له كده:

خوفك وشكيمة في شفتيك. الرب هو اللي قادر إنه يردك في الطريق الذي جئت فيه. ويرجع يقول لذلك هكذا يقول الرب عن ملك أشور: لا يدخل هذه المدينة ولا يرمي هناك سهما ولا يتقدم عليها بترس ولا يقيم عليها مطرسة. في الطريق الذي جاء فيه يرجع وإلى هذه المدينة لا يدخل، يقول الرب، وأحامي عن هذه المدينة لأخلصها من أجل نفسي ومن أجل داود عبدي. ودي كلمات اللي عايزين النهاردة نحطها ونصليها بقوة، وكأنك بتعلن نصرة وبتعلن حرب وبتعلن حماية في الملك الرب الإله كلي القدرة.

وتحامي عني. اعلن كده ان الرب النهاردة هو اللي يكون بيحامي عنك. عايز اختم معاك الجزء ده باخر جزء فرق معايا جدا. بيقول كده: فخرج ملاك الرب. الرب لما قرر انه يحامي مش قرر بس يديهم قوة ويسيك حواليهم ويشددهم، لكن الرب ارسل ملاكه. فخرج ملاك الرب وضرب من جيش أشور 185,000. فلما بكروا صباحا إذ هم جميعا جثث ميتة، فانصرف سنحريب. الرب بنفسه أرسل ملاكه عشان يحارب عن شعبه، والرب بنفسه يرسل ملاكه عشان يحامي عنك وعنك وعن كل حد فينا. وبعد كده في آخر الجزء بيقول كده إنه أشور اتقتل بالسيف على يد أولاده الاتنين وهو قاعد ساجد في بيت نصروخ إلهه، ضربوا أولاده ومات. النهاردة الرب يقدر يسيج ويحامي. الرب هو أمس واليوم إلى الأبد. اعلن حماية، اعلن إنك مستخبي تحت ستره، اعلن إنه العدو ملوش سلطان عليك، اعلن إنك مستخبي. حط التهديدات والأكاذيب وحتى الكلمات الحقيقية اللي فيها تهديد حقيقي قدام الرب. تعالوا نخرج النهاردة من الوقت ده وإحنا مليانين بالنعمة، مليانين بالقوة، مليانين بالحماية، مليانين بالطمأنينة، لأننا ساكنين في ستر جناحيه.

نستخبى ونحتمي في ستر جناحيك. بنيجي نعلن يا رب ونصلي زي ما حزقيا صلى قدامك وهو مرعوب من الجيوش يا رب اللي جاي عليه يا رب، وقال لك كده أنت هو الإله وحدك، أنت صانع السماء والأرض، أمل أذنك، افتح عينيك، اسمع كل كلام سنحريب والتهديد. يا رب النهاردة بنشكرك لأنه عينيك مفتوحة، بنشكرك لأنه

يا رب النهاردة انت هتكون بترفعها يا رب. انت كل امور يا رب مسببة قلق واضطراب انت النهاردة هتتعامل معها يا رب. نشكرك لأجل كلماتك اللي بتعلنها لكل حد فينا انه لا يدخل هذه المدينة، لا يرمي هناك سهم، لا يدخل

أهلا وسهلا بكم في الموسم الخامس من برنامج صباحكم خير، معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي. أرحب بمستمعينا ومتابعينا من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن، والعراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت، ومن أستراليا، أمريكا، ألمانيا، كندا والسويد، والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. كما ورحب أيضا بمتابعينا ومستمعينا على راديو السماء الذين انضموا الآن إلينا في هذا الصباح الجديد. أهلا وسهلا بكم وأينما كنتم وأينما حللتم، هنا إذاعة صوت الأمل لنشر المحبة والسلام. في رحلة الإيمان لا يبنى الكمال الروحي دفعة واحدة، بل يتشكل تدريجيا كصرح ثابت ترص أحجاره بعناية في حياة المؤمن. فالنعمة الإلهية لا تدعونا فقط إلى الخلاص، بل تقودنا إلى النضوج والنمو المستمر في معرفة الله والسلوك بحسب مشيئته الصالحة والمرضية لكل مؤمن به. في هذه السلسلة نتأمل معا في مجموعة من الأحجار الروحية الثمينة التي يحتاجها كل مؤمن ليبني حياة راسخة ومثمرة. سنكتشف قيمة المعرفة التي تنير هذا الطريق، والتميز الذي يحفظ القلب من الانحراف، وأيضا ضبط النفس الذي يقود إلى حياة متزنة ومقدسة. إنها دعوة للسير في رحلة الكمال، لا بقوتنا البشرية الذاتية، بل بقوة النعمة الإلهية التي تعمل فينا يوما بعد يوم. كما نسعى من خلال هذه الرحلة إلى الانتقال من الإيمان النظري إلى الحياة العملية في حقل الرب، حيث تتحول المبادئ الروحية إلى ممارسات يومية ملموسة تعكس صورة المسيح فينا. فكل حجر روحي نتعلمه ونعيشه يصبح أساسا متينا يثبت خطواتنا وسط التجارب وسط التحديات، ويمنحنا عمقا روحيا يقودنا إلى ثمر حقيقي وشهادة حية تعلن مجد الله في كل تفصيلة من تفاصيل حياتنا. يلي

أهلا وسهلا بكم في سلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية ضمن برنامجنا صباحكم خير. نبدأ وياكم مع ترنيمة شدد اللي بدأ في طريقك مع فريق الحياة الأفضل، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار علي.
1: عودة من جديد لكم أحباء المستمعين والمتابعين، بعد أن افتتحنا وإياكم بهذه الترنيمة الرائعة جدا شدد اللي بدأ في طريقك مع فريق الحياة الأفضل. أهلا بكم أحبائي في سلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية ضمن برنامجنا صباحكم خير. كما وترتكز رسالتنا في هذا اليوم على عدة آيات من الكتاب المقدس، وخاصة من رسالة بطرس الثانية وكولوسي الأولى، وذلك من خلال هذه السلسلة حول رحلة الكمال بالنعمة الإلهية. نخوض معا من خلال هذه السلسلة برحلة روحية لمعرفة المزيد حول موضوع الكمال وتطبيقه ومعنى كونوا كاملين، وهي وصية من أبسط الوصايا في كلماتها التي أعطاها يسوع المسيح للمؤمنين باسمه، لكنها بالتأكيد ليست سهلة التنفيذ على أرض الواقع. لذلك يوضح لنا الكتاب المقدس أن الكمال والنضج الروحي بينهما ارتباط وثيق جدا، لذلك نتعرف أكثر على هذا الارتباط ونكتشفه معا من خلال بعض العناصر الأساسية في طريق الكمال، لإضافة كل منها لحياتنا الروحية والعملية والكنسية بقوة الروح القدس. قد تحدثنا في الجزء الأول من هذه السلسلة ضمن برنامج صباحكم خير حول فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. ماذا تعني هذه الوصية وكيف نعمل بها؟ ومن ثم أكملنا في الجزء الثاني من هذه السلسلة حول تبدأ النعمة الإلهية في حياتنا حيثما تنتهي القدرة البشرية والاتكال على الذات. أما اليوم في الجزء الثالث من هذه السلسلة سأتحدث وإياكم أحباء المستمعين والمتابعين حول أحجار روحية ثمينة ومفاتيح جديدة لبناء حياة المؤمن في المعرفة والتميز وضبط النفس. يمكننا أحباء المستمعين تشبيه عملية الكمال بعملية بناء مبنى، فبماذا تبدأ عملية البناء؟ إنه بالتالي وضع الأساسات، وهو الأمر المهم، وما هو أيضا الأساس الذي نبني عليه ليس إلا الإيمان. لذلك عزيزي المستمع، لا يوجد أي نقطة بداية أخرى في العلاقة مع الله إلا من خلال الإيمان، كما يخبرنا أيضا كاتب سفر العبرانيين الإصحاح 11:6 قائلا: بدون إيمان لا يمكن إرضاءه. لم يقل هنا من الصعب إرضاءه، بل مستحيل إرضاء الله بدون هذا الإيمان. لماذا؟ لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. كما أنه لا توجد أي نقطة بداية أخرى في عملية الكمال إلا الإيمان، هذا هو الأساس الذي يمكن أن نضع فوقه كل الحجارة كي نبني الكمال، ولا يوجد أساس آخر في الحياة المسيحية وخاصة مع الإله الحي يسوع المسيح إلا بالإيمان، وذلك من خلال الكفارة الوحيدة لنا بيسوع المسيح الإبن القنوم الثاني، وهو الكفارة الكاملة بدلا عني وعنك. هنالك أحباء المستمعين والمتابعين حجارة هامة سنذكرها في بناء الكمال، مثل حجر التميز، حجر المعرفة، حجر ضبط النفس، الصبر، التقوى، المودة الأخوية، وأيضا حجر كمال المحبة. سنذكر أحبائي البعض منها وأتحدث عنها في هذا الجزء، والبعض أيضا بنعمة الرب سنكملها في الأسبوع القادم ضمن هذه السلسلة. واليوم أحبائي نكمل ضمن رحلة الكمال بالنعمة الإلهية، ولكن أولا سنبدأ مع الحجر الأول في بناء الكمال، وهو حجر التميز. في هذا هذا الجزء أحباء المستمعين، وفي هذه الأجزاء القادمة أحبائي أيضا سنتحدث عن قرب من كل حجر من حجارة البناء. قبل أن نبدأ دعونا أيضا نقرأ معا هذه الآيات التي جاءت في رسالة بطرس الثانية، والتي تقول لنا: ولهذا عينه وأنتم باذلون كل اجتهاد قدموا في إيمانكم فضيلة، وفي الفضيلة معرفة، وفي المعرفة تعففا، وفي التعفف صبرا، وفي الصبر تقوى، وفي التقوى مودة أخوية، وفي المودة الأخوية محبة. من خلال أحبائي هذه الآيات المباركة من بطرس الثانية في رسالته الإصحاح الأول والعدد الخامس حتى العدد السابع، سنبحث معا حول هذه الكلمات، هذه الآيات، لنعرف فعلا هذه الأحجار الثمينة جدا في بناء الكمال من خلال التميز، ومن خلال أيضا المعرفة، التعفف، الصبر والتقوى، المودة الأخوية، وأيضا في المحبة. كما نرى أيضا أن الرسول بطرس هنا قد بدأ في وضع الحجارة فوق أساس الإيمان، ونكتشف أن أول حجر بناء يعلن عنه هنا قائلا: قدموا في إيمانكم فضيلة. إن كلمة فضيلة هنا نجدها أيضا في بعض الترجمات بمعنى التميز أو الصلاح، ولكني فعلا أفضل أن أستخدم لفظ التميز والتفوق. وفي اللغة اليونانية أيضا تستخدم على نطاق واسع، فتميز الحصان معناه أنه يستطيع الركض بسرعة، فمعنى الكلمة هو أن تفعل الأمر بشكل مميز وممتاز بغض النظر عن نوع الفعل نفسه. إذا كنت تسميها أيضا التميز الأخلاقي، فإن بعض الأشخاص الذين قد يميلون إلى الكسل يستخدمونها كذريعة للمشاركة فقط في الأنشطة الدينية، مثل الذهاب إلى الكنيسة، تقديم الصلوات، لكنهم لن يزرعوا هذا التميز في مجالات حياتهم أو الحياة الأخرى من الحياة، مثل حياتنا هنا على هذه الأرض. إن التميز حين تقوم بعملك يكشف عن حالتك أكثر بكثير من أي خدمة كانت على هذه الأرض. وماذا عنك عز المستمع؟ يجب أن يكون هذا الحجر الأول في بناء مؤسستك، وهو التميز. فكر في ذلك للحظة من حيث مهنتك الخاصة. إذ قلت لك: ما هي مهنتك؟ هل أنت معلم؟ فيجب أن تكون إذن معلما ممتازا ومؤثرا. إذا كان طلابك يقبلون الرب يسوع المسيح كمخلص شخصي لهم، ولكن سرعان ما يصبح موقفهم قائلين: حسنا، لا تتوقع الكثير منا لأننا أصبحنا مؤمنين، لكني أقول أنت مخطئ تماما، لأنك نلت الخلاص الثمين، فلابد أن أتوقع منك المزيد والمزيد، لأنك آمنت في اسم الرب يسوع المسيح. أي عندما نؤمن في اسم رب المجد يسوع المسيح، هو أيضا يتوقع منا المزيد، أن نعمل في حقله يوما بعد يوم، أن لا نقف صامتين، أن لا نقف متوفي الأيدي. أيضا، هل أنت تعلمين عزيزتي المستمعة في مهنة التمريض؟ يجب إذن أن تكوني ممرضة ممتازة. هذه أحبائي بعض الأمثلة البسيطة حتى نختبرها بشكل يومي. وأنت حتى إذا كنت سائق، يجب عليك أن تكون سائقا ممتازا. هذه الخطوة الأولى في عمليتك للصعود إلى الأفضل، لكني أيضا أعتقد أن هذا أصبح بعيدا عن عقول الناس. لماذا؟ دعونا نقرأ معا هذه الآيات التي تقول: ولهذا عينه وأنتم باذلون كل اجتهاد قدموا في إيمانكم فضيلة. وهنا الفضيلة يعتبرها التميز والتفوق في كل شيء، أن نتميز لأننا أولاد السيد الرب يسوع المسيح، أن نتفوق في هذا العمل وفي خدمة السيد الرب يسوع المسيح، لأننا نكون ناجحين، مباركين، مستخدمين بقوة وسلطان الروح القدس. عندما نستقبل هذه الكلمات على حياتنا، إذن سنكون مميزين ومتميزين في كل شيء، لأننا نحن أبناء الملك، أبناء الملكوت، أبناء النور، أبناء رب المجد يسوع المسيح. كما أيضا يقول أن بدون إيمان لن تكون قادرا عزيزي المستمع على تحقيق التميز في كثير من المجالات، فالإيمان يفتح الطريق للتميز. هنالك أيضا آية في رسالة يعقوب تتحدانا بقوة، والذي يشير إليها يعقوب لكل المؤمنين بأنه لا فائدة من مجرد القول بأنك مؤمن، إذ عليك أن تثبت ذلك بالطريقة التي أنت تعيش بها وتعكس صفات المسيح في حياتك. أنت لك إيمان وأنا لي أعمال، أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالي إيماني. هذا ما جاء في يعقوب الإصحاح الثاني والعدد 18. بكلمات أخرى يقول لنا يعقوب لابد أن تعلن عن إيمانك في أعمالك. هل تعتبر عزيزي المستمع هذا تحديا أيضا بالنسبة لك؟ لهذا يقول لنا القديس يعقوب هنا لكل المؤمنين في هذه الرسالة وأنا أريك بأعمالي إيماني، أي يجب أن تراقب حياتي اليومية لترى فعلا ماذا يمكن أن يفعل هذا الإيمان من خلال إيماني برب المجد يسوع المسيح، وأن أعكس صفات يسوع في المحبة، في التواضع، في المساعدة، في التضحية، لكيف أعكس هذه الصورة للآخرين بصورة مباركة ومشابهة تماما للابن الحبيب يسوع المسيح. هذا نعم تحدي كبير، وقد لا تشعر أنك فعلا ستتمكن من قول ذلك عزيزي المستمع الآن، لكن تعال اليوم بكل إيمان، بكل إيمان بسيط. لماذا لا تغتنم هذه الفرصة لكي تطلب من الله أن يساعدك في هذا الأمر؟ لماذا لا تغتنمها الآن؟ تعال واعلن كلمات الحياة والبركة لتكون فعلا مميزا في كل شيء. صلي معي هذه الكلمات قبل أن نستمع إلى هذه الترنيمة. ربي يسوع المسيح، أنت تعرف تماما هذه النقطة التي أقف الآن عندها، أقف في هذه الدائرة، ولكن أنت الذي يخرج رجلي من الشبكة لكي أعلن التميز والتفوق من خلالك في كل ما أصنعه لأجل مجد اسمك. ربي أنا أحتاج لمساعدتك الآن بنعمتك وبقوتك، اجعلني فعلا قادرا يا رب على وضع حجر التميز في خدمتي، في كنيستي، في عائلتي، في بيتي، في عملي، في وسط عائلتي، وفي كل جوانب ودوائر حياتي، لأشتاق فعلا أن تحقق في حياتي هذا الأمر الآن، أن أكون مميزا مباركا خادما صالحا وأمينا ومرديا لأجل اسم الحبيب يسوع المسيح. فعلا عزيزي المستمع، عندما تصلي هذه الكلمات بكل بساطة قلب، اعلن أن هنالك تميزا عظيما وكبيرا في حياتك، وأنك فعلا مميزا مؤمنا مباركا في اسم رب المجد يسوع المسيح. واعلن أن كل ما تصنعه تنجح في اسم يسوع المسيح. قبل أن نكمل وإيانا أحباء المستمعين، دعونا نستمع إلى المرنمة ثمار زنانيري مع ترنيمة فارد جناحي. تعال اليوم واعلن الحرية في المسيح، واعلن التميز والبركة على حياتك. لنستمع ومن ثم نعود.

نعم، فارج جناحي مثل النسر في السماء، تارك ورائي كل الماضي والأسى. عودة من جديد لكم أحباء المستمعين والمتابعين، بعد أن استمعنا واستمتعنا جدا بكلمات هذه الترنيمة فارج جناحي مع المرنمة ثمار زنانيري. علما أننا نتحدث اليوم ضمن برنامجنا صباحكم خير بموسمه الخامس بسلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية، ونواصل في الجزء الثالث حول أحجار روحية ثمينة جدا ومفاتيح جديدة لبناء حياة المؤمن في المعرفة والتميز وضبط النفس. نعم، قد بدأنا في الحجر الأول حول التميز، وفي طريق التميز والتفوق ما هو الحجر الثاني الذي يمكن أن نضيفه في هذه العملية للسير تجاه الكمال؟ لكي نعرف هذه الإجابة نكمل أيضا في قراءتها من رسالة بطرس الثانية، ولهذا عينه: وأنتم باذلون كل اجتهاد قدموا في إيمانكم فضيلة وفي الفضيلة معرفة. إذن الخطوة الثانية بعد التميز والتفوق هي المعرفة، وليست أي معرفة ولكن معرفة كلمة الله، أي نوع من المعرفة. لا تذكر لنا الآية هنا إجابة على هذا السؤال تماما، لكنها بالتأكيد لا تعني المعرفة العلمية الأكاديمية، لكنها تشير حتما إلى معرفة كلمة السيد الرب يسوع المسيح في كتابه المقدس ومعرفة مشيئته لكل واحد فينا. هنالك أمران مهمان يجب على كل مؤمن أن ينتبه إليهما عندما يصير مؤمنا ومخلصا لسيده الرب يسوع المسيح. أولهما هو أمر التميز والتفوق والاستقامة في الحياة العملية، أي أن تكون عز المستمع ماهرا ومدققا في عملك، وكمؤمن حقيقي يجب أن تكون أنت فعلا صاحب شهادة حية، فلا تقبل أقل من ذلك، فلا تقبل أن تكون هاملا في عملك، بل أن تكون نشيطا مباركا وماهرا، لأن فعلا سيدك ومخلصك يسوع المسيح كان كذلك، الذي فعلا كان يعمل لكي يخلص ما قد هلك، الذي جاء إلى أرضنا كي يعلن بشارة الملكوت، كي يخلص ويعطي حياة بدل الموت، يعطي رحمة، يعطي جمال عوضا عن الرماد. ولذلك عزيزي المستمع، بعد أن فعلا كان تركيزنا في هذه الكلمات وخاصة حول التميز والتفوق، الآن نبحث أكثر حول المعرفة. لذلك أحبائي، هو معرفة كلمة الله ومعرفة مشيئته لكل واحد فينا. لذلك يقول إن كلمة الله هي الإعلان الحقيقي لمشيئة الله، واحدة من أهم التحديات أيضا التي واجهت الرسل قديما في أنهم كانوا يقاومون الجهل. لذلك لقد كانت لهم معركة مستمرة مع الجهل آنذاك. فقال أحد الخدام، وأشارككم أيضا بهذا الاختبار، قائلا: لا أظن أني كنت أدرك وأميز هذه المعركة حتى ذهبت إلى الكرازة في باكستان منذ عدة سنوات. في ذلك الوقت كان حوالي 80% من النساء هنالك لا يعرفون القراءة والكتابة، وخمسون أيضا بالمئة من الرجال أميين، وأنا أتحدث معهم. تحدث معي أحد الوعاظ كان يعظ عن خروج شعب إسرائيل من أرض مصر، فقاطعته قائلا له: قبل أن تتحدث عن ذلك لابد أن تخبرهم أن شعب إسرائيل لم يعودوا متواجدين في مصر الآن، لأنهم لا يدركوا هذه المعلومات العامة والبسيطة من خلال الكتاب المقدس. وفي كل مرة وقفت أمام الشعب هناك كي أحدثهم بكلمة الله، كنت فعلا أواجه حائطا سميكا من الظلام الذي هو الجهل في كلمة الله. لذلك هذا هو أيضا بناء أساس جدا متين، عندما نعرف كلمة الله فالمعرفة تقودنا لكي نعظ وأيضا نتحدث في كلام السيد الرب يسوع المسيح بكل أمان وصدق وبجهارة، وأيضا نعلن بشارة الملكوت في كل المسكونة.
لذلك أيضا يقول هذا الخادم ويؤكد: قد تصدمك هذه الحقيقة، لاحظت أن الجهل يتزايد بمعدل ينظر بالخطر في جميع الثقافات اليوم. فمثلا أيضا في الولايات المتحدة الناس لا يعرفون التواريخ الرئيسية للتاريخ الأمريكي، كما أنهم لا يعرفون الأحداث العامة المهمة. هنالك أيضا من هم في قمة الذكاء في الفن المقدم للأطفال في برمجة الحواسيب، لكن في الأساس هنالك أيضا مستوى مضمحل جدا مع عدم الكفاءة. لماذا نتحدث عن هذه الأمثلة؟ لكي فعلا نصحى نحن أحباء المؤمنين أن نتعلم ويكون هنالك لنا معرفة حقيقية بكلمة الرب يسوع المسيح. لا يمكنك أن تذهب وأن تخدم في حقل السيد الرب وأنت بلا شيء. والأساس كما قلنا سابقا هو الإيمان، أي الإيمان بكلمة الله، وأن يكون لديك المعرفة الكاملة في كلمة الرب يسوع المسيح. وهنا يقول لنا أيضا هذا الخادم: في الأساس هنالك مستوى مضمحل في عدم الكفاءة، ومن الصعب جدا الحصول على مبنى يتم بنائه بشكل صحيح اليوم أكثر من المباني المؤسسة من 50 سنة مضت. ولذلك أيضا يقول هنا من خلال هذه الأمثلة هذا الواعظ أننا فعلا نريد أن نلقي نظرة سريعة على بعض مجالات الجهل التي واجهها أيضا الرسل في الكنيسة الأولى، ونعتقد أنه فعلا معظمها يزال صحيحا حتى يومنا هذا. لماذا؟ لأن الناس لا تريد أن تقرأ في الكتاب المقدس، لا تقرأ الإنجيل الخبر السار، وهي بعيدة كل البعد عن رب المجد يسوع المسيح. إذ تقرأ الكتاب المقدس فإنك تتقدس وفعلا تزداد في المعرفة، معرفة الكلمة، ومن ثم تستطيع فعلا أن تجاهد بها جهاد الحسن، أن تعلن الملكوت وأن تعلن اسم يسوع بكل إيمان وبكل جهارة. كما أيضا في رسالة كورنثوس الأولى يقول لنا الرسول بولس إلى المؤمنين في كورنثوس عن الجهل، وحثهم أن يتذكروا أن كل ما حدث لشعب الله في القديم مثال أو علامة أو نموذج لتحذيرنا من خلال هذه الآيات. فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا أن آباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة، وجميعهم اجتازوا في البحر، وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر، وجميعهم أكلوا طعاما واحدا روحيا، وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا، لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، والصخرة هي كانت المسيح. في هذه الآيات يقول لنا الرسول بولس هنا 5 تجارب روحية خارقة للطبيعة حدثت فعلا لأجداد شعب إسرائيل، ثم يقول: لكن بأكثرهم لم يصر الله. هنا شيء أيضا لابد أن ندركه، ويمكننا أن نعتمد في الماء وأن نعتمد بالروح القدس، أن نتمتع بمواهب الروح القدس، ومع ذلك لا يكون الله سعيدا بنا. لماذا؟ بكل بساطة لأننا لا نعمل بما نسمعه من الروح القدس، ولا نطيعه، ولا نصغي لما يريد منا الرب أن نفعله. أن نعلن اسم يسوع، وهنالك تكون معرفة في الكلمة، لا تكون علاقتنا سطحية، بل تكون علاقة مرتبطة يوميا مع رب يسوع المسيح، وخاصة بكلمته المقدسة من خلال الكتاب المقدس. لذلك عزيزي المستمع، أصلي في هذا اليوم أن يفتح بصيرتك، وأن يفتح أيضا ذهنك على كلمة الرب يسوع المسيح، لتتمتع بقوة الروح القدس، وتتمتع أيضا بالمعرفة العظيمة جدا من خلال اسم يسوع المسيح. عندما تأتي وتتحدث إلى مجموعة ما، عندما تبحثون في أمر ما روحيا، أن تتكلم وتجد جميع الإجابات من خلال الآيات في الكتاب المقدس، وأن تكون فعلا مؤمنا مباركا يعطي إجابات واضحة وصريحة ومستقيمة بقوة الروح القدس دون أي خجل. لذلك عزيزي المستمع، عليك أن تأتي بكلمة الله، كلمة السيد الرب يسوع المسيح، وهي فعلا تكون كالمطرقة وكسيف ذو حدين. اعلنها في حياتك، اعلن المعرفة والتميز على حياتك عزيزي المستمع.
أحبائي المستمعين، دعونا نستمع إلى هذه الترنيمة الرائعة جدا، أنا مش بغامر، مع فريق الحياة الأفضل، ومن ثم سنعود إليكم لنكون ختاما مع موضوع ضبط النفس. ابقوا معنا، لا تذهبوا بعيدا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار علي.
1: نعم، هو الطريق والحياة وكمان المشيئة، هو الصديق والصادق وكل رجائي فيه. أحبائي المستمعين والمتابعين، عودة من جديد لكم، أنا مش بغامر مع فريق الحياة الأفضل، ونحن نتحدث أحبائي المستمعين ضمن برنامجنا صباحكم خير بموسمه الخامس بسلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية. والآن نكون أحبائي ختاما في الجزء الثالث حول أحجار روحية ثمينة ومفاتيح جديدة لبناء حياة المؤمن في المعرفة والتميز وضبط النفس. ونحن الآن مستعدون لأن نتحرك أحبائي المستمعين إلى المراحل المتعاقبة لعملية الكمال. دعونا إذن نفحص الحجر الثالث من هذا المبنى بعد أن تعرفنا حول الحجر الأول وهو التميز والتفوق، والحجر الثاني الفضيلة والمعرفة، والآن نتعرف وإياكم حول الحجر الثالث وهو التعفف أي ضبط النفس. عندما قال لنا في هذه الرسالة، رسالة بطرس الثانية، وفي المعرفة تعففا، وهنا يقصد بالتعفف أي ضبط النفس. نجد أن بعض الناس من نالوا ملء الروح القدس يعتقدون فعلا أن الروح القدس سوف يقوم ويغلب ويفعل كل شيء من أجلنا، لكن يجب أن نعرف أيضا أن التعفف وضبط النفس هو جزء هام من ثمر الروح، ولا بد أن يظهر ويثمر في حياتنا. لكن الروح القدس لا يفعل هذا وحده ومن نفسه، لكنه يزرع ضبط النفس في حياتنا، ويجب علينا فعلا أن نضبط أنفسنا. إذ بدأنا في تدريب أنفسنا على الإرادة ونصنع لأنفسنا قرارات مهمة، فلا بد أن الروح القدس فعلا يعطينا قوة ويمكننا من ضبط النفس، فالروح القدس لا يأخذ القرار بدلا منا. لذلك يستخدم العهد الجديد في العموم عدة صور لكي يشرح لنا احتياجنا لضبط النفس. لماذا؟ لأنه مرتبط ارتباطا وثيقا بالصبر وطول الأناة، وهذان الحجران مهمان أيضا في البناء، أي ضبط النفس والصبر يقوداننا إلى عنق الزجاجة، وإذ لم نستطع أن نعبر عنق الزجاجة هذه فسنجد أنفسنا عاجزين عن أن نحرز أي تقدم في حياتنا. أي أحبائي، بدون ضبط النفس والصبر لا نستطيع أيضا أن نكون متميزين، لا يمكننا أن نكون صبورين أو حتى في المحبة مباركين، كما أننا لا يمكننا التحول إلى تبعية كلمة الله والسير بموجبها في الحياة العملية. يأتي هنا إذن ضبط النفس بعد المعرفة، عندما تعرف ما هو واجب عليك من خلال الكلمة أي الكتاب المقدس بأن تقوم بها في هذا أمر جيد روحيا لك عز المستمع، لكن أيضا هذا لا يتساوى مع ما يمكنك أن تقوم به، أن تكون قادرا على القيام به، فهذا أيضا يتأثر جديا بكيف يمكنك أن تضبط نفسك وقدرتك على التعفف. أي هنا ضبط النفس، وخاصة في يومنا هذا وما نراه وما نشاهده أو حتى نسمعه من أخبار قتل وجرائم عنف، لأن الناس فعلا أصبحت في الظلمة وأحبت الظلمة أكثر من النور. وبالرغم من هذه الأمور والأخبار التي نسمعها بشكل يومي، علينا أن نتمسك جيدا بكلمة الرب يسوع المسيح، وأن نكون فعلا قادرين على ضبط نفوسنا في كل شيء، في سلوكنا، في تصرفاتنا، في عملنا، في أي مكان، أن نكون صبورين، أن يكون هنالك ضبط النفس في حياتنا، لكي فعلا نخدم اسم يسوع بكل أمانة وصدق، ونعكس صورة المسيح في كل شيء، كما أيضا في المعرفة والتميز، كذلك أيضا في التواضع وفي المحبة، وأيضا في ضبط النفس. كما أن واحدة من الصور الفعالة والأمثلة الحية التي يستخدمها هنا الرسول بولس كي يوضح لنا موضوع ضبط النفس هو الإنسان الرياضي، وذلك أحبائي دعونا ننظر ما كتبه رسول بولس في رسالة كورنثوس الأولى عندما بدأ بالقول ألستم تعلمون. لاحظ هنا أحبائي أنه يضع أمامنا التحدي ويقول لنا ألستم تعلمون أن الذين يرقدون في الميدان جميعهم يرقدون، ولكن واحدا يأخذ الجعالة، هكذا أرقدوا لكي تنال. لاحظ أننا لسنا في منافسة مع باقي المؤمنين عزيزي المستمع الذين يعملون معنا من أجل خدمة السيد الرب يسوع المسيح بكل أمانة وصدق، لكننا حتما في منافسة مع القوى الشريرة المضادة لنا والتي تحاول أن تمنعنا من السير قدما. ثم يستكمل هنا بولس الرسول في حديثه، أي كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء، أي كل من يجاهد في كلمة الرب، فجاهدت جهات الحسن وأكملت السعي. يقول لك السيد الرب يسوع المسيح طوبى لك عز المستمع، لأنك فعلا تنال هذا الإكليل، وتنال فعلا التميز، وتنال المعرفة وضبط النفس والمحبة من خلال الكلمة المقدسة في الكتاب المقدس. لذلك أحبائي المستمعين، علينا فعلا أن نعلن هذه الكلمات وأن نطبقها على أرض الواقع. ويضبط نفسه هنا أيضا يقول حين تأتي بمعنى جديد للتعفف، ويتحدث هنا الرسول بولس أيضا عن مثال للألعاب الأولمبية التي كانت موجودة قديما خاصة في الدول الرومانية، وهذه أيضا كانت نواة الألعاب الأولمبية العالمية التي تقام أيضا اليوم. وكل القواعد الموجودة في هذه الألعاب الأولمبية قديما هي ذات القواعد اليوم. لهذا يضع أمامنا الرسول بولس مثالا متطابقا مع ما نحتاجه في ضبط النفس. وعندما نستكمل قراءة هذا الجزء من الآية سنفهم فعلا كيف أن نطبقه على حياتنا اليومية. لذلك نذكر وإياكم أحبائي هذه الأمثلة وبعض الأمثلة من حياتنا اليومية، خاصة في الرياضة، في العلم، في أي شيء، كي فعلا نقرب لكم الصورة وأن نستذكرها في أذهاننا وأن نعمل بها على أرض الواقع. يقول لنا بولس هنا: أما أولئك فلكي يأخذوا إكليلا يفنى، وأما نحن فإكليلا لا يفنى. لقد كانت هنا الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية أنذاك قديما عبارة عن غصن يوضع على جبين اللاعب الفائز. بالطبع هذه الأغصان لابد أن تذبل بعد فترة، لكنها بالطبع مثال فخر واعتزاز للاعب الفائز. يؤكد لنا أيضا الرسول بولس أن الفوز في الأولمبياد الرياضية هو كمثال حي كي نفهم عمق الآية، لكي يقول لنا أننا فعلا يحتاج إلى الجهاد في الكلمة ومعرفة كلمة الرب عن قرب لنوال إكليل لا يفنى ولا يزول. لذلك عزيزي المستمع يقول: إذن أنا أركض هكذا كأنه ليس عن غير يقين. وهكذا يقول لنا الرسول بولس بكلمات أخرى: أنا أعرف ما هي النقطة التي أركض إليها كي أفوز، ولهذا لا أريد أن أحيد عنها يمينا أو يسارا، إني أركض في اتجاه واحد في خط مستقيم لكي أفوز في هذه الحياة وأخبر الجميع بكم صنع بي الرب ورحمني، أي نخبر الجميع عن يسوع المسيح في خدمته في كل شيء. وقبل أن أختتم أقول دائما ما أقول: إذا كنت تركض عز المستمع إلى لا شيء، فلا بد أن تصل إلى نفس اللا شيء. وواحدة من الكوارث الكبرى في حياة المؤمنين هي فقدان الهدف، البوصلة. فكل مؤمن لابد أن يكون له هدف، فلا تكن من الأتباع السائرين لكي تعيش الروتين اليومي، خاصة كنت في خدمتك في كنيستك بأن تذهب إلى الكنيسة يوم الأحد أو حتى لدرس الكتاب يوم الأربعاء أو الجمعة أو تحضر مجموعة تلمذة في يوم آخر. كل هذه الأمور جيدة لحياتك الروحية، ولكن عزيزي المستمع، لكن على المدى البعيد ستذبل روحيا إن لم يكن لك أي هدف على مرمى البصر تسعى إليه وتركض نحو من أجل خدمة الرب، أي أن تخدم اسم يسوع المسيح لكي تحظى بإكليل أبدي لا يفنى أبدا. وهذا أحبائي ختاما نقوله حول المعرفة والتميز وضبط النفس. هذه أحجار روحية ثمينة، مفاتيح جديدة أيضا لبناء حياة المؤمن في المعرفة في الكلمة، وأن يكون متميزا مباركا في كل شيء، وأن يكون هنالك له ضبط النفس في كل أمور حياته، في الخدمة، في عمله، بين عائلته، لكي يكون فعلا مشابها لصورة ملك الملوك ورب الأرباب يسوع المسيح. للعلم أحباء المستمعين أننا سنكمل معا هذه السلسلة الأسبوع القادم، ونبدأ بتلخيص وتذكير سريع حول كل ما تحدثت به هذا الأسبوع، ومن ثم سنكمل في الأسبوع القادم حول ضبط النفس، وننتقل لباقي الحجارة الأساسية في بناء الكمال لحياتنا الروحية، ومنها الصبر والتقوى والمحبة.

نعم نختتم وإياكم بهذه الترنيمة الرائعة جدا مع المرنم زياد شحادي، عجل مجيئك. أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء، أتمنى لكم يوما هادئا آمنا ونهاية أسبوع مباركة في اسم الرب يسوع المسيح. هذه تحيتي لكم مني أنا نزار عليمي، صباحكم خير، إلى اللقاء.

0: ربنا يعزيك يا عادل.
1: شكرا يا سمير، أنا تعبتكم معي شديد.
0: لا لا ما تقول كده يا عادل، نحن أسرة واحدة.
2: نشكر ربنا يا عادل، مرت خالك شكلها متعزي ومتشجع.
1: فعلا يا منال، مرت خالي مؤمنة من زمان، عشان كده هي متعزية.
3: والمعزيها أكثر يا عادل إنه خالك مش السماء، لأنه ابن لله ومغسول بدم المسيح.
1: فعلا يا رانيا كلامك مزبوط، خالي كان خادم للرب من زمان، ورغم مشاغله الكثيرة في عمله إلا إنه فعلا كان خادم للرب.
4: عارف يا عادل، وأنا قاعدة يا مرت خالك هسعي جوا في العزة، قالت لي عن اللي حصل معاها الأسبوع ده، وكيف إنه ربنا ظهر ليها في حلم قبل ما خالك يموت، وشافت في الحلم ده باب شقته وكأنه بتقلع كله. فقلت له يا رب منو اللي يجيب في الباب ده كله ويملاه؟ فقال لها ربنا في الحلم أمشي أجيفي أنت. ولما مشت تجيف قالت لي إن لقت نفيسة جسمها بيكبر ويكبر لغاية ما سدت كل فتحة الباب، وسمع الصوت في الحلم بقول لها حاديكي قوة لرعاية بيتك وأولادك، وإنتي المسؤولة عنهم، وأنا معاكي كل الأيام. وقالت لي كمان إن لما صحت من النوم فهمت إنه ليلى حينتقل للمجد قريب.
5: يا سلام يا ليلى، كل ده حكته لك وإنتي قاعدة جنبها؟ معناتها كان شكلها متعزية خالص.
3: فعلا يا مجدي، هي كانت مشجعة جدا، قبل ما تجوا العزة بنص ساعة وقفت وتكلمت مع الناس اللي بيصرخوا ويعددوا، وقالت لهم اللي حيصرخ ويعدد مكانه ما هنا، لأنه زوجي مش السماء مع يسوع. وقعدت تكرز لهم بأنه كل واحد فيهم لازم يقبل ملك المسيح على حياته عشان يضمن الحياة الأبدية.
1: كلامك صح يا رانيا، فعلا عمتي عملت كده، وتخيلوا الناس كان رد فعلهم شنو، فعلا سكتوا. ولو أنه في اثنين من النسوان الموجودات قالا هي ما بتحب زوجها ولا شنو، ورغم أنها سمعت ده ما همها.
6: نحن وقفناك معانا كثير يا عادل برا هنا، ادخل عشان تساعد أسرة خالك يمشوا ويرتاحوا، عشان الليلة كان يوم طويل جدا من الصباح وهم في الدفن والعزة.
0: بتحتاج للعربية يا عادل؟
1: لا شكرا يا سمير، عربية خالي موجودة وانا حوصلهم بيها. شكرا جزيلا لكم يا جماعة، تعبتكم شديد الليلة، مع السلامة يا حسام. شكرا يا منال انت وسمير.
2: العفو يا عادل، على شنو؟ ربنا يعزيكم.
1: شكرا يا رانيا، شكرا على تعبك الكثير الليلة واهتمامك بكل أولاد خالي وامه. على فكرة ده فرق معاهم شديد.

0: تمام يا عادل انك جيت الكنيسة الليلة وما غبت رغم انه مدخلك كان مبارح.
1: الكنيسة يا سمير هي المكان اللي انا بتعزى فيه وبتشجع فيه، ما ممكن الواحد يغيب عنه الا للظروف الصعبة.
2: اخبار ملد خالك واولاد شنو؟
1: الحقيقة هي متشجعة جدا وفرق معاهم جدا تعبكم واهتمامكم، وخصوصا العظة اللي قال الأستاذ سمير فرقت معاهم جدا.
3: حتى أنا أستاذ سمير العظة فرقت معي جدا، وخصوصا في الختام لما تكلمت عن مجيء الرب الثاني. حاجة مشجعة جدا إنه الرب يسوع حيجي مرة تانية وحيجمعنا كلنا مع كل الأحبة والمؤمنين السبغونا.
4: فعلا يا حسام حاجة مشجعة ومعزية جدا.
0: أنا مبارح في العزة كنت بفكر إننا الليلة نتكلم مع بعض ونتشارك في موضوع مجيء الرب الثاني، رأيكم شنو يا جماعة؟
2: يا ريت يا سمير، أنا نفسي من زمان نتكلم في الموضوع ده.
0: آمين يا رانيا. تعالوا قبل ما نبدأ نتكلم ناخد وقت نسبح فيه الرب إلهنا. يتفضل يا مجدي يقودنا في التسبيح، ويا ريت لو سمحت لنا نرنم أن إحنا جايين لك.
5: تعالوا ندخل لمحضر الله اليوم ده وخلونا ننسى كل الأحداث اللي حولنا ونركز في عبادة الرب إلهنا الليلة.

0: أمين
1: أمين. تعالوا نبدأ مع بعض المشاركة عن مجيء السيد المسيح مرة تانية للأرض. خلونا نبدأ بقراية لبعض آيات الكتاب المقدس اللي بتتكلم في الموضوع ده. ممكن يا ليلى تقري لنا الآيات من رقم 9 لغاية 11 الموجودة في سفر أعمال الرسل على صح الأول؟
2: حاضر. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلقا إذ رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بكم واقفون تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
1: شكرا يا ليلى. تعالوا نفكر مع بعض في الآيات دي، وبعد كده هنقرب الآيات اللي حضرتها ونتشارك فيها. منو يحب يشاركنا في الآيات اللي قريناها هسي؟
3: أنا يا سمير.
1: تفضل يا منال.
3: الآيات دي يا جماعة بتأكد أمور مهمة جدا، وأقول لكم هسي في حاجتين خطيت بالي منهم وإحنا بنقرأ مع بعض. الشيء الأول هو إنه السيد المسيح له كل المجد قام من الأموات وإنه حي، والتلاميذ شافوه قدام عيونهم وهو صاعد للسماء. والشيء الثاني إنه السيد المسيح له كل المجد زي ما طلع للسماء قدام عيونهم حيجي مرة تانية.
1: فعلا يا منال، الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء، والأمر ده أكيد ما خيالات لكن حيجي فعلا.
4: ممكن أقول حاجة يا أبوي؟
1: اتفضل يا ولدي ناصر.
4: الآيات هنا بتقول إن التلاميذ كانوا واقفين مع بعض، والرب يسوع بقى يصعد قدامهم ويرتفع، وكل مرة بيبعد وبيبعد لغاية ما جات سحابة وشالته من عيونه. لكن التلاميذ بقوا واقفين متسمرين في مكانهم وبعينوا لفوق زي الآية ما بتقول شاخصين إلى السماء. وأفتكر بسبب ده إنهم كانوا بيفكروا في السنين اللي قضوها مع المسيح والأحداث العظيمة اللي مرت بهم وموت الرب يسوع ونهاية الأحلام. وفجأة قام الرب يسوع من الأموات ورجعت كل آمالهم من جديد، لكن مرة تانية ابتدت آمالهم تختفي من قدام عيونهم، ومرة تانية وهم بيشوفوا حبيبهم وغايدهم بيختفي من قدام عيونهم.
5: وأنا كمان بفتكر إنه مشاعرهم وقتها كانت ملتهبة بأحاسيس الفراق لأعز الأصدقاء، عشان كده فضلوا مثبتين نظرهم على السماء فوق وما عايزين يغيب عن عيونهم منظر المسيح اللي حباهم وحبوه من كل قلوبهم.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
1: تفضل يا ليلى.
2: أنا فرحانة جدا وإحنا بنقرأ الآيات دي، لأن السيد المسيح ما خلى التلاميذ المشاعر دي، لكن رسل لهم ملائكة من السماء عشان يشجعوهم ويعزوهم بأجمل حقائق الكتاب المقدس وأجمل حقائق الحياة المسيحية، وهي إنه السيد المسيح له كل المجد حيجي تاني. الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء بنفس الطريقة شافوه طالع بيها.
1: فعلا يا جماعة، الرب يسوع إلهنا له كل المجد حيجي مرة تانية. حنشوفه بعيوننا، حنمسكه بيدينا، وما حنفضل بعد كده نشوفه بالإيمان، لكن حيجي الوقت وتشوفوا عيوننا وتلمسوا يدينا. يسوع حبيبنا، يسوع غايدنا، يسوع رأس الكنيسة وغايدة. مجدا لك يا رب.
6: أنا فرحان جدا وأنا بسمع الكلام ده، حاسس بإني مشتاق جدا لليوم الحي فيه المسيح مرة تانية من السماء. يا ترى ليه السيد المسيح يتأخر لغاية هسه؟ ليه ما عايز يجي بسرعة؟ نحن اشتقنا شديد عشان نلاقيه ونشوفه.
7: عندك حق يا عادل، أنا فعلا نفسي أشوف السيد المسيح وهو جاي مرة تاني من السماء، رغم أني ما قضيت وقت طويل في الإيمان بالسيد المسيح، لكني حاسي باشتياق الإبن لأبوه، حاسي باشتياق العروس لعريسة.
3: الاشتياقات دي يا حسام اشتياقات حقيقية. يوحنا الحبيب رسول المسيح بيقول في آخر آيات الإنجيل كلها: آمين تعالى أيها الرب يسوع. وده هو اللي عايزنا نقوله هسي، آمين تعالى أيها الرب يسوع.
1: آمين يا منال. وتعالوا يا جماعة نرنم الترنيمة اللي بتقول يسوعنا ده أمين، لأنه يا جماعة فعلا يسوعنا ده أمين وحيجينا ونحن منتظرينه.

0: أنا عايز أقول لكم حاجة يا جماعة.
1: اتفضل يا مجدي.
0: السيد المسيح ما يتأخر زي ما نحن بنقول هسي، لأنه الإنجيل بيقول في سفر الرؤيا الأصحاح الأخير بلسان السيد المسيح نفسه: ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. والمرة الثانية بيقول: نعم أنا آتي سريعا.
2: إذا كانت الآيات دي اتكتبت تقريبا سنة 100 أو 120 ميلادية، وكان السيد المسيح بيقول فيها ها أنا آتي سريعا، يا ترى هسه مجيء المسيح بيها قريب قدر شنو؟
1: عندك حق يا ليلى. ما بس كده، في آية بتقول: لأنه بعد غليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. يعني السيد المسيح هيجي مرة تانية بعد غليل جدا.
3: أفتكر يا أستاذ سمير، إذا كان زمان قبل 2000 سنة الآية بتقول بعد غليل جدا، يبقى كأنه فاضل هسي لمجيء المسيح غليل جدا جدا جدا جدا.
4: عندك حق يا حسام، أيام التلاميذ الكتاب المقدس بيسميها الأيام الأخيرة، يبقى أيامنا دي اسمها شنو؟ نقدر نسميها الساعات الأخيرة أو حتى الدقائق الأخيرة، وما حكون بالغت لو قلت إنها اللحظات الأخيرة.
1: فعلا يا رانيا، يعني احنا في الأيام الأخيرة دي، في اللحظات الأخيرة السيد المسيح قرب يجي. تعالوا نقرأ مع بعض الآيات الموجودة في رسالة بطرس رسول المسيح الثانية أصحاح 3 من الآية رقم 9 لغاية 13. ممكن يا ناصر تقرأ لنا أول 3 آيات وبعدين منال تكمل؟
5: حاضر يا أبوي. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس، بل يقبل الجميع إلى التوبة. ولكنه سيأتي كلص في الليل، يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها.
6: فبما إن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
1: آمين. واحد يحب يشاركنا في الآيات دي؟
4: ممكن أنا يا سمير.
1: تفضل يا رانيا.
4: واضح من الآيات اللي قريناها إنه في ناس افتكروا إنه الرب يسوع المسيح يتأخر فعلا في مجيئه الثاني، وبطرس رسول المسيح كتب لهم هنا عشان يشرح لهم ويقول لهم إنه السيد المسيح لا يتباطأ عن وعده، يعني ما حيتأخر، لكن الحقيقة إنه متأني ومتمهل علينا عشان يدي فرصة لكل واحد فينا إنه يتوب عن خطاياه.
1: تمام يا رانيا، فعلا الرب يسوع المسيح متأني علينا عشان يدينا فرصة للتوبة، زي الآيات اللي في رسالة روميا أصحاح 13 اللي بتقول إنها ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أغرب مما كان حين آمنا، قد تناهى الليل وتغارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور.
0: ممكن أشارك بحاجة يا سمير؟
1: اتفضل يا مجدي.
0: الآيات اللي قريناها هسي في رسالة بطرس رسول المسيح بتحكي عن إنه ما في زول حيعرف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لأنها بتقول سيأتي كلص في الليل. ما ممكن واحد يتوقع 200 الحرام يجي ويسرق، وكمان ما في زول عارف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لكن الآن إحنا متأكدين منه إنه حيجي بسرعة جدا، ويمكن ونحن بنتكلم مع بعض هسي يجي السيد المسيح.
1: كلامك مظبوط يا مجدي، عشان كده الآيات بتكمل وتقول إننا لازم نكون مستعدين في سيرة مقدسة وتقوى، يعني لازم حياتنا تمجد المسيح وأعمالنا تشهد عنه، ونحن متوقعين مجيئه في أي لحظة.
7: عايز أشارك بحاجة يا سمير.
1: تفضل يا عادل.
7: الآيات بتقول منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، وأنا ملاحظ إنه الكلام ده هنا بوضح استمرارية حياتنا كل الوقت في حاجتين: أولهم منتظرين وتانيهم طالبين، يعني نكون باستمرار مستنيين السيد المسيح يجي في أي لحظة، وما بس كده لكن كمان باستمرار نطلب منه إنه يجي بسرعة.
1: كلامك تمام يا عادل، عشان كده تعالوا مع بعض نقول الآية اللي بتقول أمين تعالى أيها الرب يسوع مرتين مع بعض. ها؟
8: أمين تعالى أيها الرب يسوع، أمين تعالى أيها الرب يسوع.
2: أنا عاوز أتكلم عن الآية رقم 13 القريناها هسه.
8: تفضل يا ليلى.
2: الآية دي بتقول ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. أنا فرحانة إن كل حاجة قديمة مليانة بالشر وبالخطية حتنتهي وتتحرك، والله إلهنا حيعمل لنا سماء جديدة وأرض جديدة وما حيكون فيها شرور ولا خطية، ولكن حيسكن فيها البر. كل الحروب والمشاكل والقتل والنهب والغيرة والحسد وكل المصايب الصعبة دي حتنتهي وما حيكون غير البر وبس.
8: عندك حق يا ليلى. يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا آخر سفر في الإنجيل بيقول نفس الكلام شافه في الرؤيا. ممكن نقرأ مع بعض من الأصحاح 21 الآيات من 1 لغاية 6. رأيكم شنو؟ كل واحد يقرأ آية بالدور. ابتدي لنا يا ناصر.
5: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد.
8: البحر لا يوجد فيما بعد، يعني الفراق ما حيكون موجود، لأن البحر بيرمز لفراق الأحبة. اتفضلي كمل يا منال.
6: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها.
8: الكلام هنا عننا، عن كنيسة المسيح، جماعة المؤمنين، هم عروس المسيح. اتفضلي كمل يا رانيا.
4: وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم.
0: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.
2: وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديد، وقال لي أكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة.
7: فقال لي قد تم، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبع ماء الحياة مجانا.
8: شكرا لك يا رب. الباب لسه مفتوح يا جماعة لغاية اليوم ده، أي واحد عايز يكون من عروسة المسيح كنيسة المسيح لسه الباب مفتوح. والسيد المسيح بيقول بنفسه أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. أي واحد بيسمعنا هسا ممكن يقول للسيد المسيح أنا عطشان، أرويني من ماء الحياة، خليني من كنيستك من عروسك.
3: عندي سؤال يا أستاذ سمير.
8: اتفضل يا حسام.
3: لكن يا ترى لو جاء السيد المسيح هسي حنكون بنفس أجسادنا دي ولا شنو اللي حيحصل بالضبط؟
8: السؤال ده في ناس سألوه لبولس رسول السيد المسيح وجاوبهم في أصحاح 15 من رسالة كورنثوس الأولى. ممكن تقري لنا يا منال الآيات من 51 لغاية 54؟
6: هو ذا سير أقوله لكم، لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرف العين عند البوغ الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد وهذا المائد يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائد عدم موت؟ حينئذ تصير الكلمة المكتوبة وابتلع الموت إلى غلبة.
8: شكرا يا منال. الآيات الفاتت بتوضح لنا إنه أجسادنا دي هتتغير وهتبقى أجساد ممجدة.
0: في آية كمان بتوضح الكلام ده يا سمير.
8: فضل قول لنا يا مجدي.
0: الآية دي رقم 2 في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3، ويتوضح لنا إنه أجسادنا هتبقى أجساد ممجدة زي الجسد القامبيو السيد المسيح من الأموات الكان بيقدر يدخل بيه للتلاميذ، والأبواب مقفلة والصعد بيه والرب يسوع للسماء. ممكن أي واحد يقرأ لنا الآية دي؟
4: ممكن أقرأ أنا؟
0: تفضل يا رانيا.
4: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكننا نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو.
0: شكرا يا رانيا. الإنجيل هنا بيقول لنا نكون مثله، يعني زيه.
8: تعالوا كمان نقرأ كلمات السيد المسيح نفسه عن مجيئه الثاني الموجود في إنجيل البشير متى أصح 24 الآيات من 35 لغاية 42. برضو خلونا نقرأ بالدور واحد واحد. ممكن تبدي لنا ليلى؟
2: حاضر يا سمير. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول.
9: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
7: وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان،
6: لأنه كما كان في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك
5: ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
4: حينئذ يكون إثنان في الحق، يؤخذ الواحد ويترك الآخر.
3: إثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى.
0: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم.
8: شكرا يا جماعة، شكرا. واضح من الكلام اللي قالوا لنا السيد المسيح إننا في الأيام الأخيرة فعلا، وإن السيد المسيح قرب يجي بالضبط زي ما كانت أيام نوح.
6: أيوة يا سمير، فعلا أيام نوح كان كل الناس بيتزوجوا وبياكلوا وبيشربوا، ونوح كان بيقول لهم توبوا لأنه في طوفان جاي، لكن ما في زول صدقوا وافتكروا مجنون.
4: فعلا في ناس كثيرين عايشين في العالم وممكن بيكونوا بيعملوا أعمال خير كثيرة، لكن لغاية هسي ما في زول فيهم دخل الفلك، فلك النجاة اللي هو السيد المسيح، وما طلبوا من السيد المسيح إنه يملك على حياتهم، كلهم حيحصل لهم زي ما حصل أيام نوح.
8: صح يا رانيا، زي ما كان أيام نوح هو ده اللي بيحصل الأيام دي، كل الناس مشغولة، كل الناس ما خدت بالها، مشغولين بأعمالهم أو بأولادهم أو يلموا في القروش أو الجري ورا الشهوات والملذات، وناسين أهم حاجة إنه سيد المسيح هيجي تاني وياخد معهم كل الملكوا على حياتهم عشان يعيشوا معه للأبد في السماء في النعيم.
0: وإنت بتقول يا سمير إنه السيد المسيح هياخد معه كل الملكوا على حياتهم، ذكرتني بالآية رقم 27 الموجودة في إنجيل البشير لوغا الصحاح 19 اللي بتقول: أما أعدايا أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فآتوا بهم إلى هنا وأسبحوهم قدامي. الحيملك المسيح عليه هيمشي معاه والسماء، لكن الحيرفضه هيكون له مصير صعب.
2: أنا اتذكرت هسا قصة حكت لي منال عن ولد صغير كان بيحضر وعظة عن المجيء الثاني في اجتماع من الاجتماعات، وبعد الوعظة رنم الترنيمة بتقول: تعمل كيف يا خاطي ولما يسوع يجي. ولما الولد ده مش البيت ورنم الترنيمة دي قدام أبوه قال: تعمل كيف يا أبوي لما يسوع يجي. وبسبب ترنيمة الولد أبوه تأثر جدا ورجع عن الطريق البعيد عن المسيح وملك المسيح على حياته.
7: رأيك شنو يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
8: آمين يا عادل، لكن لو سمعناه من الشريط بنقدر نتأمل تمام في كلماته، عشان كده خلونا نسمع من الشريط. وبذكركم إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية عندنا هنا في البيت في نفس الميعاد.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 33.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: ليه الله حط شجرة معرفة الخير والشر في جنة عدن وبعد كده طلب من آدم وحواء ما يأكلوش منها، ولما غلطوا وأكلوا منها طردهم من الجنة؟ كان ممكن الله ما يحطش الشجرة خالص وكده يبقوا آدم وحواء ما يتعرضوش للمشكلة بتاعة عدم طاعة الوصية ويطردوا من الجنة. لكن الحقيقة هنا توضح قدامنا إن الله يريد إن آدم وحواء يستخدموا إرادتهم ويعبروا كمان عن اختيارهم. فنشوف إن الله قصد إن هما لابد إن يختاروا، يا ترى عايزين يبقوا ماشيين في سكته ولا يمشوا في السكة بتاعة قيادتهم لحياتهم بطريقتهم الشخصية. فهنا آدم وحواء كانوا بيعبروا عن الاختيار بتاعهم، لكن في حاجة كمان أعمق. الشجرة دي كان يقصد بيها الله إن يديهم فرصة يعبروا عن محبتهم ليه. إزاي؟ نقدر نقول لما واحد بيحب واحدة ويقول لها أنا عايز أرتبط بيك، هي كمان عايزة تعبر عن محبتها ليه، فهتقول أنا كمان بحبك واختار إن أنا أرتبط بيك، فهيكون هو أهم واحد في حياتها وتسمع كلماته لأنه هو يعتبر الشخص الأساسي في حياتها. الطريقة اللي هتسمع بيها وصاياه وكلماته هي دي اللي هتعبر عن محبتها كمان ليه. الله يريد من الوصية إن يدينا فرصة للاختيار وكمان يدينا فرصة للتعبير عن محبتنا ليه. فطاعة الوصية مش خوف من الطرد من الجنة ولا عقوبة من الله، لكن كمان طاعة الوصية علشان نقول لله احنا كمان بنحبك. الرب يسوع المسيح وضح الكلام ده تماما، نقرأ عنه في إنجيل يوحنا والفصل 14 والآية 15. اسمعوا معايا الكلمات دي، قال الرب يسوع: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. طاعة الوصية تعبير عن المحبة. وصايا الله مش بس علشان نختاره ونختارهوش، لكن كمان علشان نعبر عن محبتنا ليه. الله ادى آدم وحواء من خلال الشجرة دي فرصة علشان يعبروا احنا كمان يا رب بنحبك. ده جزء من الإجابة. فكر كمان واسأل تاني وامشي معانا لقدام. اللي يسأل ما يتوهش، واللي يطلب أكيد أكيد هيلاقيه.

0: قضي يومك معانا على راديو سما. الحادي عشر.
1: الإيمان هو الوثوق بما نرجوه وتصديق ما لا نراه، وبه شهد الله للقدماء. بالإيمان ندرك أن الله خلق الكون بكلمة منه، فصدر ما نراه مما لا نراه. بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من ذبيحة قايين، وبالإيمان شهد الله له أنه من الأبرار عندما رضي بقرابينه، وبالإيمان ما زال يتكلم بعد موته. بالإيمان رفع الله أخنوخ إليه من غير أن يرى الموت، فما وجده أحد لأن الله رفعه إليه. والكتاب شهد له قبل رفعه بأنه أرضى الله، وبغير الإيمان يستحيل إرضاء الله، لأن الذي يتقرب إلى الله يجب أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان اتعظ نوح، فبنى فلكا لخلاص أهل بيته عندما أنذره الله بما سيحدث من أمور لا يراها، وهكذا حكم على العالم وورث البر ثمرة للإيمان. بالإيمان لبى إبراهيم دعوة الله، فخرج إلى بلد وعده الله به ميراثا. خرج وهو لا يعرف إلى أين يذهب. وبالإيمان نزل في أرض الميعاد كأنه في أرض غريبة، وأقام في الخيام مع إسحاق ويعقوب شريكيه في الوعد ذاته، لأنه كان ينتظر المدينة الثابتة على أسس، والله مهندسها وبانيها. بالإيمان نالت سارة نفسها القدرة على أن تحبل مع أنها عاقر جاوزت السن، لأنها اعتبرت أن الذي وعد أمين. فولدت من رجل واحد قارب الموت نسلا كثيرا مثل نجوم السماء، ولا حصر له كالرمال التي على شاطئ البحر. وفي الإيمان مات هؤلاء كلهم دون أن ينالوا ما وعد الله به، ولكنهم رأوه وحيوه عن بعد، واعترفوا بأنهم غرباء نزلاء في الأرض. والذين يقولون هذا القول يبرهنون أنهم يطلبون وطنا، ولو كانوا ذكروا الوطن الذي خرجوا منه لكان لهم فرصة للعودة إليه، ولكنهم كانوا يشتاقون إلى وطن أفضل منه، أي إلى الوطن السماوي. لذلك لا يستحي الله أن يكون إلههم، فهو الذي أعد لهم مدينة. بالإيمان قدم إبراهيم ابنه الوحيد إسحاق ذبيحة عندما امتحنه الله، قدمه وهو الذي أعطاه الله الوعد، وقال له:
2: بإسحاق يكون لك نسل.
1: واعتقد إبراهيم أن الله قادر أن يقيم الأموات، لذلك عاد إليه ابنه إسحاق، وفي هذا رمز. بالإيمان بارك إسحاق يعقوب وعيسو لخيرات المستقبل، وبالإيمان بارك يعقوب لما حضره الموت كلا من ابني يوسف وسجد لله وهو مستند إلى طرف عصاه، وبالإيمان ذكر يوسف عند موته خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى أين يدفنون عظامه. بالإيمان أخفى والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد مولده، لأنهما رأيا الطفل جميلا وما أخافهما أمر الملك. بالإيمان رفض موسى بعدما كبر أن يدعى ابنا لبنت فرعون، وفضل أن يشارك شعب الله في الذل على التمتع الزائل بالخطيئة، واعتبر عار المسيح أغنى من كنوز مصر، لأنه تطلع إلى ما سيناله من ثواب. بالإيمان ترك موسى مصر دون أن يخاف من غضب الملك، وثبت على عزمه كأنه يرى ما لا تراه عين. بالإيمان أقام الفصح ورش الدم لئلا يمس ملاك الموت أي بكر لبني إسرائيل. بالإيمان عبر بنو إسرائيل البحر الأحمر كأنه بر، ولما حاول المصريون عبوره غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحا بعدما طاف بها بنو إسرائيل 7 أيام. بالإيمان نجت رحاب البغي من الهلاك مع العصاة، لأنها رحبت بالجاسوسين. وماذا أقول بعد؟ الوقت يضيق بي إذا أخبرت عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء، فهم بالإيمان أخضعوا الممالك وأقاموا العدل ونالوا ما وعد به الله وسدوا أفواه الأسود وأخمدوا لهيب النيران ونجوا من حد السيف وتغلبوا على الضعف وصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واستعاد نساء أمواتهن بالقيامة، واحتمل بعضهم التعذيب ورفضوا النجاة في سبيل القيامة إلى حياة أفضل، وقاس آخرون الهزء والجلد بل القيود والسجن، ورجموا ونشروا وقتلوا بحد السيف، وتشردوا لابسين جلود الغنم والماعز، محرومين مقهورين مظلومين لا يستحقهم العالم، فتاه في البراري والجبال والمغاور وكهوف الأرض. وما حصل هؤلاء على الوعد مع أنه مشهود لهم بالإيمان، لأن الله أعد لنا مصيرا أفضل من مصيرهم، وشاء أن لا يصيروا كاملين إلا معنا.

0: راديو سما هتلاقي ذوقك عندنا.
1: لو في موضوع معين بنتناقش فيه واحنا الاتنين مختلفين، انا دايما هبقى بحاول اني اثبت ان انا صح وانت غلط، وانت برضه هتكون بتقوم بنفس العملية تحاول تثبت ان انت صح وانا اللي غلط. تخيل بقى لو الموضوع ده فيه مشكلة بيني وبينك، انت دايما هتحاول تثبت ان انت صح وانا دايما هحاول اثبت ان انا اللي صح. من اكتر من 2000 سنة حصل مع المسيح حاجة شبه كده. جم رؤساء الكهنة بعد ما قعدوا يدوروا على شهود مش لاقيين، بعد ما قعدوا يدوروا على كلام غلط هو قاله مش لاقيين، قرروا ان هم يعملوا معاه نوع استجواب غلط اصلا قانونيا. المفروض انه ما يبقاش في اسئله او لا، المفروض انه الاسئله دي مش هم اللي بيطرحوها، لكن الحقيقه هم بداوا يكسروا كل القوانين في سبيل انه يطلعوا المسيح غلط. احيانا بنتظلم في الحته دي، احيانا الناس بتدور على انه ايه الحاجه الغلط اللي احنا قلناها، او بيستدلنا الكلام الغلط علشان يبتدوا يوجهوا لينا التهم ويبتدوا يظلمونا. في الوقت ده المسيح جاوب وفي نفس الوقت ما جاوبش. جاوب الإجابة اللي توضح لهم إن هم ظلموا وكسروا القوانين، بس في نفس الوقت سكت لأنه ما ينفعش يكمل الكلام معاهم وإلا هيكون شبههم. جاوب علشان توضح الحقيقة، لكن أسكت لو حسيت نفسك إن أنت هتبتدي تغلط وتبقى زيه.

0: الثالثة عشر.
1: وكان في كنيسة أنطاكيا أنبياء ومعلمونهم برنابا وشمعون الذي يدعى نيجر، ولوقيوس القيريني، ومناين وهو صديق الوالي هيرودس من الطفولة، وشاول. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون، قال لهم الروح القدس:
2: خصصوا لي برنابا وشاول لعمل دعوتهما إليه.
1: فصاموا وصلوا، ثم وضعوا أيديهم عليهما وصرفوهما، فأرسلهما الروح القدس، فنزلا إلى سلوكيا، ومنها سافرا في البحر إلى قبرص. فلما وصلا إلى سلاميس، بشرا بكلام الله في مجامع اليهود، وكان يعاونهما يوحنا. فاجتازا الجزيرة كلها حتى مدينة بافوس، فوجدا فيها ساحرا يهوديا يدعي النبوة كذبا اسمه بريشوع، من حاشية سيرجيوس بولس حاكم الجزيرة. وكان هذا رجلا عاقلا، فدعا برنابا وشاول وطلب إليهما أن يسمع كلام الله، ولكن عليما الساحر، وهذا معنى اسمه، عارضهما وحاول أن يبعد الحاكم عن الإيمان. فامتلأ شاول واسمه أيضا بولس من الروح القدس، فنظر إلى الساحر وقال له:
3: يا ابن إبليس، يا عدو كل خير، أيها الممتلئ بكل خبث وغش، أما تكف عن تعويج سبل الرب القويمة؟ ستضربك يد الرب فتكون أعمى، لا تبصر نور الشمس إلى حين.
1: فسقطت على عينيه في الحال غشاوة سوداء، فأخذ يدور حول المكان ملتمسا من يقوده بيده. فآمن الحاكم عندما شاهد ما جرى، وأدهشه تعليم الرب. ثم أبحر بولس ورفيقاه من بافوس إلى برجة في بنفيليا، ففارقهما يوحنا ورجع إلى أورشليم. أما هما فتوجها من برجة إلى أنطاكيا في بيسيدية، ودخلا المجمع يوم السبت وجلسا. وبعد تلاوة فصل من شريعة موسى وكتب الأنبياء، أرسل إليهما رؤساء المجمع يقولون:
4: أيها الأخوان، إن كان عندكما ما تعظان به الشعب فتكلما.
1: فقام بولس وأشار بيده وقال:
3: يا بني إسرائيل، ويا أيها الذين يتقون الله، اسمعوا. إله هذا الشعب، شعب إسرائيل، اختار آباءنا ورفع قدر هذا الشعب طوال غربته في أرض مصر، ثم أخرجهم منها بقوة ذراعه، واحتمل ما كان منهم نحو 40 سنة في البرية، وأباد 7 أمم في أرض كنعان وأورثهم أرضها، واستغرق ذلك نحو 450 سنة، ثم جعل لهم قضاة حتى عهد النبي صموئيل، ثم طلبوا من الله ملكا فأعطاهم شاول بن قيس من عشيرة بنيامين طوال 40 سنة، ثم عزله وأقام داود ملكا عليهم، وشهد له بقوله: وجدت داود بن يسى رجلا يرتضيه قلبي وسيعمل كل ما أريد. وأخرج الله من نسل داود حسب الوعد يسوع مخلصا لشعب إسرائيل. وقبل مجيء يسوع دعا يوحنا جميع شعب إسرائيل إلى معمودية التوبة، وقال وهو ينهي سعيه: أتظنون أني أنا هو؟ لا، فذاك يجيء بعدي، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه. يا إخوتي، يا أبناء إبراهيم، ويا أيها الحاضرون معكم من الذين يتقون الله، إلينا أرسل الله كلمة الخلاص، فلا أهل أورشليم ورؤساؤهم عرفوا المسيح، ولا هم فهموا ما يتلى من أقوال الأنبياء في كل سبت فتمموها بالحكم عليه، ومع أنهم ما وجدوا جرما يستوجب به الموت طلبوا من بيلاطس أن يقتله. وبعدما تمموا كل ما كتبه الأنبياء في شأنه أنزلوه عن الصليب ووضعوه في القبر، ولكن الله أقامه من بين الأموات، فظهر أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم، وهم الآن شهود له عند الشعب، ونحن نبشركم بأن ما وعد الله به آباءنا تم لنا نحن أبناءهم حين أقام يسوع من بين الأموات، كما جاء في المزمور الثاني: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. وأن يكون الله أقامه من بين الأموات ولن يعود إلى الفساد، فهذا وارد في قوله: سأعطيكم البركات المقدسة الأكيدة التي وعدت بها داود. ولذلك قال في مزمور آخر: لن تترك قدوسك يرى الفساد. لكن داود بعدما عمل بمشيئة الله في أيامه رقد ودفن بجوار آبائه فرأى الفساد، وأما الذي أقامه الله فما رأى الفساد. فاعلموا يا إخوتي أننا بيسوع نبشركم بغفران الخطايا، وأن من آمن به يتبرر من كل ما عجزت شريعة موسى أن تبرره منه. فانتبهوا لئلا يحل بكم ما قيل في كتب الأنبياء: انظروا أيها المستهزئون تعجبوا واهلكوا، فأنا أعمل في أيامكم عملا إن أخبركم به أحد لا تصدقون.
1: وبينما بولس وبرنابا خارجان من المجمع طلبوا إليهما أن يحدثاهم بهذه الأمور في السبت القادم. وتبعهما بعد الاجتماع كثير من اليهود والدخلاء الذين يعبدون الله، فكلماهم وشجعاهم على الثبات في نعمة الله. وفي السبت القادم احتشد أهل المدينة ليسمعوا كلام الرب، فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة وأخذوا يعارضون كلام بولس بالشتيمة. فقال بولس وبرنابا بجرأة:
3: كان يجب أن نبشركم أنتم أولا بكلمة الله، ولكنكم رفضتموها، فحكمتم أنكم لا تستأهلون الحياة الأبدية، ولذلك نتوجه الآن إلى غير اليهود. فالرب أوصانا قال: جعلتك نورا للأمم لتحمل الخلاص إلى أقاصي الأرض.
1: فلما سمع غير اليهود ما قاله بولس فرحوا ومجدوا كلام الرب، وآمن جميع الذين اختارهم الله للحياة الأبدية، وانتشر كلام الرب في تلك البلاد كلها. لكن اليهود حرضوا وجهاء المدينة والنساء الشريفات اللواتي كن يعبدن الله، فاضطهدوا بولس وبرنابا وطردوهما من ديارهم، فنفضا عليهم غبار أقدامهما وانتقلا إلى أيقونية. وأما التلاميذ فكانوا ممتلئين من الفرح ومن الروح القدس.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357995533.
1: اعتقد ان يسوع لما كان عايش على الارض اكيد لما كان بيتكلم مع حد او حد بيتكلم معاه كان بيبص في عينيه، لاننا كبشر بنحتاج واحنا بنتعامل مع بعض اننا نتواصل على مستوى العينين، ويسوع كان شاطر قوي في التواصل. من وجهة نظري يسوع كان رجل التواصل الاول، دي بس مجرد فكره.

0: السادس والعشرون.
1: ولما أتم يسوع هذا الكلام كله قال لتلاميذه:
2: تعرفون أن الفصح يقع بعد يومين، وفيه يسلم ابن الإنسان ليصلب.
1: واجتمع في ذلك الحين رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب في دار قيافة رئيس الكهنة، وتشاوروا ليمسكوا يسوع بحيلة ويقتلوه، ولكنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يحدث اضطراب في الشعب.
1: وبينما يسوع في بيت عنيا عند سمعان الأبرص، دنت منه امرأة تحمل قارورة طيب غالي الثمن، فسكبته على رأسه وهو يتناول الطعام. فلما رأى التلاميذ ما عملت استاءوا وقالوا:
4: ما هذا الإسراف؟ كان يمكن أن يباع غاليا ويوزع ثمنه على الفقراء.
1: فعرف يسوع وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ فهي عملت لي عملا صالحا، فالفقراء عندكم في كل حين، وأما أنا فلا أكون في كل حين عندكم. وإذا كانت سكبت هذا الطيب على جسدي فلتهيئه للدفن. الحق أقول لكم، أينما تعلن هذه البشارة في العالم كله يحدث أيضا بعملها هذا إحياء لذكرها.
1: وفي ذلك الوقت ذهب أحد التلاميذ الاثني عشر وهو يهوذا الملقب بالإسخريوطي إلى رؤساء الكهنة وقال لهم:
4: ماذا تعطوني لأسلم إليكم يسوع؟
1: فوعدوه بثلاثين من الفضة. وأخذ يهوذا من تلك الساعة يترقب الفرصة ليسلم يسوع. وفي أول يوم من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى يسوع وقالوا له:
5: أين تريد أن نهيئ لك عشاء الفصح؟
1: فأجابهم:
2: اذهبوا إلى فلان في المدينة وقولوا له: يقول المعلم، جاءت ساعتي وسأتناول عشاء الفصح في بيتك مع تلاميذي.
1: فعمل التلاميذ ما أمرهم به يسوع وهيأوا عشاء الفصح. وفي المساء جلس يسوع للطعام مع تلاميذه الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال يسوع:
2: الحق أقول لكم، واحد منكم سيسلمني.
1: فحزن التلاميذ كثيرا وأخذوا يسألونه واحدا واحدا:
5: هل أنا هو يا سيد؟
1: فأجابهم:
2: من يغمس خبزه في الصحن معي هو الذي سيسلمني، فابن الإنسان سيموت كما جاء عنه في الكتاب، ولكن الويل لمن يسلم ابن الإنسان، كان خيرا له أن لا يولد.
1: فسأله يهوذا الذي سيسلمه:
4: هل أنا هو يا معلم؟
1: فأجابه يسوع:
2: أنت قلت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ يسوع خبزا وبارك وكسره وناول تلاميذه وقال:
2: خذوا كلوا، هذا هو جسدي.
1: وأخذ كأسا وشكر وناولهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، هذا هو دمي، دم العهد الذي يسفك من أجل أناس كثيرين لغفران الخطايا. أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة هذا حتى يجيء يوم فيه أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي.
1: ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون، وقال لهم يسوع:
2: في هذه الليلة ستتركوني كلكم، فالكتاب يقول: سأضرب الراعي فتتبدد خراف القطيع، ولكن بعد قيامتي من بين الأموات أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال بطرس:
6: لو تركوك كلهم فأنا لن أتركك.
1: فقال له يسوع:
2: الحق أقول لك، في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات.
1: فأجابه بطرس:
6: لا أنكرك وإن كان علي أن أموت معك.
1: وهكذا قال التلاميذ كلهم. ثم جاء يسوع مع تلاميذه إلى موضع اسمه جتسماني، فقال لهم:
2: اقعدوا هنا حتى أذهب وأصلي هناك.
1: وأخذ

0: الروح راغبة ولكن الجسد ضعيف.
1: وابتعد ثانية وصلى فقال:
0: يا أبي، إذا كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك.
1: ثم رجع فوجدهم نياما لأن النعاس أثقل جفونهم، فتركهم وعاد إلى الصلاة مرة ثالثة فردد الكلام نفسه، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
0: أنيام بعد ومستريحون، جاءت الساعة التي فيها يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الخاطئين، قوموا ننصرف، اقترب الذي يسلمني.
1: وبينما يسوع يتكلم وصل يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر على رأس عصابة كبيرة تحمل السيوف والعصي أرسلها رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب، وكان الذي أسلمه أعطاهم علامة قال:
2: هو الذي أقبله فأمسكوه.
1: ودنا يهوذا في الحال إلى يسوع وقال له:
2: السلام عليك يا معلم.
1: وقبله. فقال له يسوع:
0: افعل ما جئت له يا صاحبي.
1: فتقدموا وألقوا عليه الأيدي وأمسكوه، ومد واحد من رفاق يسوع يده إلى سيفه واستله وضرب خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه. فقال له يسوع:
0: رد سيفك إلى مكانه، فمن يأخذ بالسيف بالسيف يهلك. أتظن أني لا أقدر أن أطلب إلى أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ ولكن كيف تتم الكتب المقدسة التي تقول إن هذا ما يجب أن يحدث؟
1: وقال يسوع للجموع:
0: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني؟ كنت كل يوم أجلس معكم في الهيكل أعلم فما أخذتموني، ولكن حدث هذا كله لتتم كتب الأنبياء.
1: فتركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين أمسكوا يسوع أخذوه إلى قيافة رئيس الكهنة، وكان معلمو الشريعة والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس عن بعد إلى دار رئيس الكهنة، فدخل وقعد مع الحرس ليرى النهاية. وكان رؤساء الكهنة وجميع أعضاء المجلس يطلبون شهادة زور على يسوع ليقتلوه، فما وجدوا، مع أن كثيرا من شهود الزور تقدموا بشهاداتهم. ثم قام شاهدان وقالا:
3: هذا الرجل قال: أقدر أن أهدم هيكل الله وأبنيه في 3 أيام.
1: فقام رئيس الكهنة وقال ليسوع:
4: أما تجيب بشيء؟ ما هذا الذي يشهدان به عليك؟
1: فظل يسوع ساكتا. فقال له رئيس الكهنة:
4: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا، هل أنت المسيح ابن الله؟
1: فأجاب يسوع:
0: أنت قلت، وأنا أقول لكم، سترون بعد اليوم ابن الإنسان جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الكهنة ثيابه وقال:
4: تجديف! أنا أحتاج بعد إلى شهود، ها أنتم سمعتم تجديفه، فما رأيكم؟
1: فأجابوه:
5: يستوجب الموت!
1: فبصقوا في وجه يسوع ولطموه، ومنهم من لكمه وقالوا:
6: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس قاعدا في ساحة الدار، فدنت إليه جارية وقالت:
7: أنت أيضا كنت مع يسوع الجليلي.
1: فأنكر أمام جميع الحاضرين، قال:
3: لا أفهم ما تقولين.
1: وخرج إلى مدخل الساحة فرأته جارية أخرى فقالت لمن كان هناك:
8: هذا الرجل كان مع يسوع الناصري.
1: فأنكر بطرس ثانية وحلف قال:
3: لا أعرف هذا الرجل.
1: وبعد قليل جاء الحاضرون وقالوا لبطرس:
9: لا شك أنك أنت أيضا واحد منهم، فلهجتك تدل عليك.
1: فأخذ يلعن ويحلف:
3: أنا لا أعرف هذا الرجل.
1: فصاح الديك في الحال، فتذكر بطرس قول يسوع:
0: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بكاء مرا.

ودلوقتي جه معاد إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

يا اهلا وسهلا بيكم احبائي، مبسوط خالص اني اكون معاكم النهارده في حلقه جديده بنعمه الله تكون مميزه من برنامجنا يا سامع الصلاة. شكر رب خالص لاجل وجودنا مع بعض. متشجع قوي قوي النهارده، مليان بالحماس ومصدق في انه الرب موجود، وانه زي كتاب ما بيعلمنا كده انه كلمه الله لا تقيد. كلمة الله لا تقيد. انت ممكن تكون بتسمعني من مكان بعيد، ممكن تكون بتسمعني من منطقة بعيدة، لكن كلمة الله توصل. بشكر رب قوي قوي لأجل التكنولوجيا الحديثة اللي ربنا بيستخدمها عشان ينقل لينا كلمته ويوصل لينا كمان كلمته. ببارك الرب قوي قوي لأجل فرصة جديدة. عايز ارحب بكل الناس اللي معانا على صفحة راديو دلوقتي، اهلا بيكم. كل الناس كمان اللي بتسمعنا من خلال اذاعة صوت الامل، اهلا وسهلا بحضراتكم. وكمان عايز ارحب بالناس اللي بتسمعنا على ابليكيشن راديو سما، اهلا وسهلا بحضراتكم. واشجعك انك لو لسه مش محمل ابليكيشن تقدر تعمل كده، لانه الابليكيشن اكتر من رائع. حمل التطبيق، هو متاح للاندرويد وكمان للاي او اس. والحقيقه عايز كمان انوه على انه برامج راديو سما بقت متاحه دلوقتي على النايل سات، تقدر تسمع راديو سما على النايل سات. في بدايه وقتنا عايز اقول بس النهارده انه هنصلي النهاردة من أجل مصر، هنصلي من أجل مصر. فالمصريين اللي سمعيني، هنصلي النهاردة من أجل بلادنا الغالية مصر، هنصلي من أجل عمل الله في بلادنا، هنصلي من أجل افتقاد الله لبلادنا، هنصلي من أجل حماية الرب لبلادنا الغالية مصر. كمان متعودين نصلي كل حلقة مش بس البلد من البلاد، لكن كمان لفئة من الناس. فالنهاردة هنصلي من أجل أحبائنا الصيادلة، هنصلي من أجل الصيادلة، هنصلي من أجل نعمة ليهم، هنصلي من أجل معونة ليهم، هنصلي إن هم كمان يكونوا نور وملح في أماكنهم. كتاب مقدس بيعلمنا إنه الرب إلهنا بيسمع الصلاة، فيقول كده: يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. الرب بيسمع الصلاة. كم حد سمع الرب صلاته قبل كده؟ مش عارف كم حد بيسمعني دلوقتي. انت اختبرت ان الرب بيسمع صلاتك. انت مش بتضرب الهوى، انت مش بتكلم سراب، حاشا، انت بتكلم شخص الله القدوس القدير السامع الصلاة بحسب كلمته. وبيقول كده كتاب عنه سامع الصلاة، ولانه بيسمع الصلاة فاحنا بنصلي. فعشان كده هشجعك لو عندك اي طلبة صلاة، بليز ابعت لنا طلبة صلاة على صفحة الراديو دلوقتي، هنكون بنصلي علشانك. عايز تبعت لي على الخاص، اهلا وسهلا بيك، ابعتوا لنا طلبات صلاتكم، هنصلي من اجلكم. كمان لو عندك استجابة صلاة، عايزين نصلي النهاردة ونشكر رب من اجل كل استجابات الصلاة. عشان كده افكرك تاني، ابعتوا لنا لو عندك استجابة صلاة. اوعى تكون صليت والرب صنع معاك احسان ومعروف وتنسى تشكر رب، لكن من فضلك اتشجع واشكر الرب على احسانه معاك. عايزين نشكر الرب وعايزين كمان نبارك الرب. النهارده عنوان حلقتنا محروس ومحفوظ. هل دول اتنين رجالة؟ هل دول اسمين لناس في كتاب مقدس ولا بره كتاب مقدس؟ الحقيقة المحروس ومحفوظ دول يعني هيمتعونا النهاردة في الحلقة. فأنا بشكر رب قوي لأجل محروس ولأجل محفوظ. ترى هيطلع ايه محروس ومحفوظ؟ ده اللي هنعرفه على مدار الحلقة. لكن تعالوا نبتدي وقتنا النهاردة بالصلاة، تعالوا نبتدي الوقت بتاعنا نطلب الرب إلهنا ونقول: يا رب بنسلمك الحلقة، منتظرينك تباركنا النهاردة باسم يسوع. يا رب شكرا لأجل وقتنا النهاردة، شكرا لأجل حضورك في وسطينا. يا رب بنصدق انك موجود، بنصدق انك قادر على كل شيء. يا رب النهاردة عايزينك، بنطلبك، يا رب بننادي عليك النهاردة. يا رب من فضلك نختبئ فيك النهاردة، نطلبك من كل قلوبنا. يا رب يا رب عايزينك، يا رب عايزين نشوف وجهك، نرى وجهك النهاردة. يا رب يا رب بين ايديك وقتنا، بين ايديك الحلقة. يا رب انا بصلي انك تتقابل معانا مقابلة جديدة. يا رب كل حد بيسمعني دلوقتي، يا رب انا بصلي من اجل مقابلة جديدة بيننا وبينك باسم الرب يسوع. لا تعطيل على الوقت، لا تعطيل على الحلقة، لكن صلاتي النهاردة اننا نلمس حضورك،
نتلامس مع حضورك. يا رب من فضلك تعالى بمعونة خاصة، تعالى بنعمة خاصة باسم الرب يسوع المسيح. يا رب أشكرك أشكرك أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين آمين. تعالى نبتدي وقتنا بالتسبيح والعبادة. يلا نرنم الكلمات الجاية ونرجع تاني نكمل الكلام.

0: مهما كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني بعد ما بدأنا حلقتنا بالتسبيح والعبادة. عنوان حلقتنا النهاردة محروس ومحفوظ، أو محفوظ ومحروس. يا ترى مين هو السيد محفوظ ومين هو السيد محروس؟ هي يمكن عنوانين أو اسمين يبدو أن هما لأسامي ناس، وممكن تكون أسامي درجة معروفة، يعني محفوظ ومحروس أسامي عادية جدا جدا. لكن الحقيقة النهاردة مش بتكلم على أسامي، مش بتكلم على أسامي بني أدمين، لكن بتكلم على فعلين ربنا بيعملهم معاك. فعلين ربنا بيعملهم، واحد منهم بيتم معاك، واحد منهم بيتم للي هتورثه. تقولي اللي هورثه، اتكلم اللي هتورثه من الرب، لانه كلمة الله بتعلمنا انه لينا ميراث. خلينا بدل ما نتوه من بعض، تعالوا نفتح كتابنا المقدس. يلا كل اللي معاك كتاب مقدس وفي امكانك تفتح، شجعك افتح معايا رسالة بطرس الرسول الاولى أصحاح 1، وتعالوا نقرأ مع بعض من عدد 3. هنقرأ مع بعض من عدد 3 لغاية عدد 5. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات، لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ في السماوات لأجلكم. تاني عدد 5، أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير. يمكن لو أنت كنت منتبه وأنا بقرأ القرايات الكتابية دي، الرسول بطرس بيكتب ويبارك الرب. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، بيسبح الرب، بيعظم الرب. بطرس، أنت إيه اللي مالي قلبك بالبهجة كده؟ إيه اللي مخليك فرحان قوي كده؟ يقول أنا ببارك الرب لأنه حسب رحمته الكتيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات. يا بخت اللي اتولد ولادة جديدة، يا بخت اللي اتولد ولادة جديدة، يا بخت اللي اتولد ولادة تانية. ممكن تقولي يعني ايه ولادة تانية؟ يعني اصبحت خليقة جديدة، يعني جيت قدمت توبة قدام الرب والرب استلم حياتك، روح قدس ولدك ولادة جديدة، اصبحت ابن لله، اصبح اسمك مكتوب في السماء، مكتوب في سفر الحياة. بطرس بيقول كده أنه الله حسب رحمته الكتيرة لأنه بيحب الإنسان ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات. ولدنا ثانية مش عشان نعيش متخبطين، مش عشان نعيش متلخبطين، لكن ولدنا ثانية لرجاء حي. رب ولدنا لأجل رجاء حي. هذا الرجاء الحي حدث بقيامة يسوع المسيح من الأموات، فآمن المسيح وقومنا معاه. ببارك الرب، هللويا. آمن المسيح وقومنا معاه، عشان كده ما ينفعش تكون عايش في الخطية، ما ينفعش تكون عايش في الشر، لأنه قيامة المسيح قومتك، قيامة المسيح قومتك. رجاء حي، هذا الرجاء الحي أصبح متاح لينا بقيامة يسوع المسيح من الأموات، لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. عد الرب لينا ميراث. والحقيقة عايز أقف عند الحتة دي، ضروري، لأنه الكتاب المقدس بيتكلم كتير عن الحياة الأبدية، وهنا بيقدم الرسول بطرس يقول كده أنه لينا ميراث لا يفنى، ميراث في السماء لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. يقول كده، خليني أقرأها لك من ترجمة تانية، يقول كده: وميراث لا يفنى ولا يتلوث ولا يذبل، محفوظ في السماوات لأجلكم. هذا الميراث الغير قابل للفناء يقول عنه محفوظ. وهنا بنتقابل مع الشخصية اللي كنت بدأت بيها كلامي في أول الحلقة، محفوظ. عنوان حلقتنا محفوظ ومحروس. هنا المحفوظ هو الميراث، الرب عد ليك ميراث، وهذا الميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. هذا الميراث هو محفوظ لأجلك في السماء. تقول لي يعني ايه الكلام ده؟ يعني الأمور مش منسية عند الرب، انت ليك ميراث سماوي مش هنا نهاية المطاف. لو انت هنا على الأرض حاسس انه انا بقالي وقت تعبان، انا بقالي وقت بعاني، انا بقالي وقت متألم، الحقيقة عندي خبر كويس ليك انه في ميراث سماوي محفوظ ليك في السماء. في ميراث محفوظ ليك في السماء. لو انت بتقول انا تعبان في الارض، لو انت بتقول انا بعاني، لو انت بتقول انا عندي مشاكل كتير وباصص على هنا وبتقول انه هنا في الارض هي نهاية القصة، عندي خبر كويس ليك. بص لفوق هتعرف انه الرب بيوعد بانه لينا ميراث سماوي. رب وعد بانه في حياة ابدية، في ميراث في السماء. هنا مش نهاية الدنيا، هنا مجرد حياة مؤقتة طالت ولا اسرت، قد تكون 50 60 70 80 سنة، ربنا يديك طولة العمر، لكنها نقطة في محيط الأبدية. هي المكملة، الأبدية هي الأساس. فعشان كده عايز أشجعك النهاردة، كفاية نظر لأسفل، كفاية نظر للحياة الأرضية، لكن قول يا رب ساعدني مهما كان الحال في هذه الحياة أرفع عيني على فوق، وأقول لك النهاردة أنا بثبت عيني على الباقي. أنا عايز أفكر وأركز في الميراث السماوي، لأنه هنا طالت ولا أسرت يا رب ليها نهاية، لكن ساعدني أفكر وساعدني أركز في الأبدية التي لن تنتهي. قل له ساعدني يا رب، قل له ساعدني، قل له ساعدني أركز، ساعدني أركز في الأبدية التي لن تنتهي. قل له احفظني قدامك يا رب، احفظني من المشغولية في العالم والمشغولية في الأرض والمشغولية في المشاكل، لكن عايز أركز في الأبدية. فكر، خليك واعي، فكر في كل ما هو أبدي. الميراث السماوي، خليني أقول لك حاجة، عندي سؤال ومن فضلكم جاوبوني في الكومنتات اللي يحب يعمل كده بليز. هل الميراث السماوي مؤقت ولا أبدي؟ يعني هل الميراث اللي الرب وعدنا بيه في السماء ده حبايب، هل ده حاجة مؤقتة ولا حاجة أبدية؟ اكتب لنا رأيك في الكومنتات. هل الميراث ده مؤقت ولا الميراث ده أبدي؟ عشان كده عايزك تفكر، ايه اللي في حياتي مؤقت ينفع اتخلى عنه؟ لانه لما بيتكلم عن الميراث بيقول كده لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ في السماوات لاجلكم. خدها قاعدة كده، كل ما هو في السماء هو ابدي. عشان كده هذا الميراث هو ابدي. وبالمقابل في امور مرات كتيرة عينينا بتروح عليها، أمور أرضية، أمور زمنية. فهذه الأمور الأرضية، هذه الأمور الزمنية، تعالوا نتعلم النهاردة أنه عينينا ما تركز عليها. فكر في حياتك، إيه المؤقت اللي في حياتك؟ إيه المؤقت اللي واخد تفكيرك واخد طاقتك واخد تركيزك؟ الشغل، إيه رأيك في الشغل؟ هل الشغل مؤقت ولا الشغل أبدي؟ تقول لي الشغل مؤقت طبعا، خلاص يبقى اشتغل، اعمل دورك، اعمل دورك بأمانة، لكن لا تضع قلبك على العمل. اعمل دورك تاني، بأكد، اعمل دورك بأمانة، لكن لا تضع ثقتك في عملك، لأنه عملك هو مجرد أمر وقتي. ايه رأيك في الفلوس أو الأموال أو الثروة؟ هل المال مؤقت ولا المال شيء أبدي؟ تقول المال مؤقت. بما أنه مؤقت لا تضع قلبك على المال، ما تتكلش على المال، ما تتكلش على المال، لا تضع قلبك على شيء مؤقت، اتكل على الأبدي. فكر في كل ما هو أبدي، تعلق بكل ما هو أبدي. قيس على كده كل حاجة بقى. لما تفكر في العربية بتاعتي، هل العربية دي مؤقتة ولا أبدية؟ أكيد مؤقتة. فكر في الملابس، هل الملابس دي مؤقتة ولا أبدية؟ مؤقتة. فكر في تليفونك المحمول، هل ده مؤقت ولا أبدي؟ فكر في كل حاجة بنفس المنظور ده. هل اللي أنا متمسك بيه، هل اللي أنا ببذل الجهد علشان أسعى أني أحصل عليه، هل ده شيء هيكمل معايا في السماء؟ هل ده هيكون من ضمن الميراث السماوي اللي محفوظ، ولا هو مجرد شيء مؤقت زائل؟ إذا كان هذا الأمر اللي أنت هتختبر إنه هو إذا كان مؤقت ولا أبدي، إذا كان هذا الأمر مؤقت، أرجوك لا تضع قلبك عليه، أرجوك حطه في حجمه الحقيقي. تعال نتعلم النهاردة الحكاية دي، حط الأمور في نصابها الحقيقي. لو أمر مؤقت ما تدلوش تركيزك قوي، اتعامل معاه بكل أمانة. يعني زي ما كنت بقول مثلا، لو شغل، لو العمل مؤقت، بس تقولي أكروته يعني، أكيد ما أقصدش كده. اتعامل بكل أمانة، اشتغل بكل أمانة، لكن ما تتكلش على عملك في أنه يكون هو ضمانك، لكن اتكل على الرب، اتكل على الرب. العمل هو شيء مؤقت، العلاقات هي شيء مؤقت، الخبرات هي شيء مؤقت، الأموال هي شيء مؤقت، كل الأمور اللي غالبا بنبذل الجهد علشان نحصل عليها هي أمور مؤقتة. بس بينجح عدو الخير أنه يحط قدامنا صورة أنها أمور أبدية، فبنفضل يعني كأننا غرزنا فيها كده، ونفضل نقول أيوة وإزاي ولازم نحصل على كده. وبعد ما تحصل عليه، تخيل معايا أنه حد بذل مجهود وبذل وقت وبذل كل حاجة وصحته راحت عشان خاطر يحصل على شيء مؤقت طولة العمر ليك، بس ماذا بعد الموت؟ هل يا ترى المؤقت ده هيكون معايا في السماء؟ هل يا ترى الأمور المؤقتة دي هتكمل معايا في السماء؟ الإجابة بكل تأكيد لا، لا طبعا لا. الإجابة هتكون لا، لا الإجابة هتكون لا، مش هاخد معايا الأمور دي في السماء، ولأنها مش معايا في السماء فما ينفعش أضع قلبي عليها، ما ينفعش أهتم بيها بزيادة، ما ينفعش أقول إنه هذه الأمور هي أماني. لو جبت التليفون الفلاني ده، لو اشتريت الشقة الفلانية دي، وبعد ما تشتريها يا عزيزي هذه الأمور زائلة، لا تستهلك طاقتك في أمور زائلة، لكن ابذل الجهد في أمور أبدية، ابذل مجهودك في أمور أبدية، ابذل مجهودك في أمور تكمل معاك في السماء. قول له يا رب أنا يعني اكشف قدامي، ميزني، دي تمييز. أعرف ناس يعني بتفني حياتها لأجل المال. حلو، وبعد ما تفني حياتك لأجل المال، هل المال ده تاخده معاك في السماء؟ هل المال ده شيء أبدي هيكمل معاك؟ خلينا نفكر النهاردة بوعي، ربنا بيتكلم لقلوبنا. هل النهاردة المال ده اللي أنا بستهلك عمري وطاقتي ده، ياما ناس بذلت جهد، ياما ناس سافرت واشتغلت في بلدان تانية واتحرمت من أسرها ومن أزواجها وزوجاتها وولادها لأجل أمور مالية، هل بعد التضحيات دي كلها، هل كل ده، هل بيتك اللي خسرته يستحق أنك تكون بتضحي بيه لأجل المال؟ فكم وكم الأمور الأبدية، كم وكم انك اتشغلت عن انك تهتم بامور الله الابدية في حياتك. الرب بيوعدنا في الايات اللي قرناها في رسالة بطرس انه عندنا ميراث، هذا الميراث هو ميراث سماوي، ميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، ده غير قابل للفناء. ماله هذا الميراث؟ محفوظ في السماوات لاجلكم. في ميراث سماوي محفوظ لأجلنا، في ميراث سماوي محفوظ لأجلنا، هذا الميراث محفوظ في السماء، حيث زي ما قال المسيح كده لا يسرق سارق. هذا الميراث مكمل معانا في السماء، هذا الميراث مكمل معانا في السماء. الميراث اللي مكمل معانا. الميراث هو شيء باقي، ابذل مجهود في شيء باقي، لا تضع قلبك في امور مهتزه كده، امور يعني بتروح وتيجي. يعني عايزك تفكر يعني بطريقه مختلفه النهارده. حصل زلزال في مصر وكانت قوته شديده وناس كتيره صحت من النوم، والأغلبية حسوا أنه الأرض بتتهز وأنه الثوابت مش ما بقتش ثابتة وأنه ممكن فجأة كل حاجة تروح في لحظة. البعض كتير مش البعض خاف جدا جدا. بس هل يا ترى في أمور في حياتي غير الزلزال؟ هل في أمور في حياتي مش ثابتة وأنا حاطط قلبي عليها؟ هل في أمور مهتزة في حياتي أنا واضع ثقتي فيها؟ المال هو شيء مؤقت مهتز، لا تضع قلبك على المال. المشتريات، الممتلكات، كل دي أمور تهتز زي الأرض كده لما تهزت في الزلزال. لا تضع ثقتك في أمور مهتزة، لكن عايز أشجعك النهاردة، ارفع عينك على فوق وضع ثقتك في شخص الرب الثابت الذي لا يقول الكتاب عنه لا يعتريه تغيير ولا ظل دوران. حط ثقتك في إلهك، حط ثقتك في إلهك، لا تضع قلبك على أمور زائلة، لا تضع قلبك على أمور زائلة. قول يا رب ساعدني النهاردة أني ما كنش بدور على أمور مؤقتة أبذل فيها مجهود، لكن ساعدني النهاردة أني أبذل الجهد وأبذل الوقت في أمور تستحق. واشكر رب لأجل الميراث المحفوظ في السماوات لأجلك. يا رب أنا بشكرك من كل القلب لأنك بتسمع لصلاتنا، أشكرك لأنك موجود النهاردة في وسطنا. يا رب يا رب أشكرك لأجل كل إعلان بتعلنه قدام عينينا دلوقتي. أشكرك يا رب لأنه أنت عندك نعمة لكل حد فينا. يا رب أشكرك لأنك النهاردة جاي علشان تتكلم لقلوبنا يا رب، انه في امور عظيمه يا رب. شكرا لاجل الميراث السماوي الذي هو محفوظ في السماوات لاجلنا. يا رب ساعدنا نكون اشخاص واناس سماويين مش ارضيين. يا رب كفايه بصينا للارض، كفايه دورنا على ممتلكاتنا ودورنا على ثقتنا ودورنا على اماننا في الأرض، لكن شكرا لأجل الأمان السماوي، شكرا لأجل الميراث السماوي. يا رب ساعدنا، ساعدنا نضع ثقتنا فيك أيها الرب باسم يسوع. أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين. تعال نطلع الفاصل نسمع الكلمات اللي جاية ونرجع تاني نكمل الكلام.

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني واحنا مكملين كلامنا عن محفوظ ومحروس. قبل الفاصل شفنا محروس، شفنا محفوظ، وازاي انه محفوظ هو فعل رب بيعمله، او اكشن انجاز التعبير رب بيعمله تجاه الميراث السماوي. فانت عندك ميراث سماوي محفوظ. لكن تعالى كمل معايا كده اللي معاك كتابك المقدس، افتح معايا تاني رسالة بطرس الاولى اصحاح واحد، ويقول كده في عدد 5: انتم الذين بقوة الله محروسون. فاذا كان في عدد 4 بيتكلم على انه الميراث السماوي محفوظ، ففي عدد 5 بيقول الكتاب انتم الذين بقوة الله محروسون. ممكن جدا يبقى حد عنده ميراث ويحاول يحافظ على الميراث لأجل ابنه مثلا، لكنه لا يمتلك القدرة على أنه يحرس ابنه، يحمي ابنه من المخاطر. فأنت ممكن يبقى عندك مثلا أموال حطتها في البنك مأمنها بشكل معين، لكنك كإنسان محدود لا تمتلك القدرة في أنك تحفظ ابنك. لكن هنا الكتاب بيقول أنه الرب بيحفظ الميراث، فالميراث محفوظ. لكن بالنسبة لأولاده يقول الكتاب أنتم الذين بقوة الله محروسون. في قوة إلهية تحرسك. تقول لي أنا مش بشوف الأمور دي، أمور الله تقبل بالإيمان، لكنك تختبرها. تختبر يعني الحراسة الإلهية، تختبر يعني انك تشوف الرب بيحميك، الرب بيحرسك، الرب بينقذك، الرب في ازماتك بيتدخل معاك، الرب بيشوفك، بيرعاك، بيدبر امورك. كل دي امور ينفع اشوف من خلالها ايد الرب الحارسة، اشوف الرب وهو بيحرس. هل يا ترى، مش عارف كم حد فينا اختبر كده، لو عندك اختبار حلو شاركني، او اكتب لنا في الكومنتات. مش لازم يعني، لو سهل عليك الاختبار شاركنا طبعا بيه مكتوب، لكن لو صعب عليك اكتب لنا ايوه انا اختبرت حراسة الله لحياتي او حماية الله لحياتي. اكتب لنا كده في الكومنتات وانا هقرا تعليقات حضراتكم بعد شوي. اكتب لنا كده انا اختبرت قوة الله او يد الله اللي بتحرسني. ازاي اختبر يد الله اللي بتحرسني؟ ثق تماما انه بدون يد الرب، بدون حماية الرب، لا استطيع ان احمي نفسي. بص، ممكن تبقى مأمن نفسك من كل جهة، بس صدقني زي ما بيقول الكتاب كده في مزمور 127 عن البيت، ان لم يبني الرب البيت، عارفين كده؟ اقدر اقولها بقى يعني، ان لم يحرس الرب حياتي لا استطيع حمايتها. تحرس مين يا عزيزي؟ تحمي مين يا أخوي الحبيب، يا أختي الفاضلة؟ حضرتك الإنسان أضعف مما تتخيل. الإنسان ده شوية برد، دور برد، بس دور برد كتلاقي دماغه لفت، وسلام لو معاه شوية سخونة. الإنسان بيفقد الطاقة، يحرس إيه ويحمي نفسه إيه؟ الإنسان أضعف مما تظن، لكن يد الرب القديرة تأتي في ضعف هذا الإنسان. يقول الكتاب كده، رسول بولس اختبر الكلمة دي: تكفيك نعمتي، لأن قوتي في الضعف تكمل. في ضعفي تيجي يد الرب بالقوة، في ضعفي تيجي يد الله بالقوة، تحميني، تحرسني، تنقذني. كم مرة قدام ضعف، مش بس ضعف جسدي، لكن ممكن يكون قدام ضعف في تجربة معين، في تمتيشن، في إغواء حصل لحياتك، وكان ممكن انك يعني تتاخد في خطية، في سقطة، في زلة، لكن الرب تدخل وانقذك، الرب حفظك، الرب ساتر عليك. دي يد الله، دي يد الله اللي بتحمي، يد الله اللي بتحفظ. فيد الله مش شرط انها تكون في امور مثلا يعني خطر فقط، لكن يد الله التي تنقذ حتى في اصعب الاوقات. كنت في أزمة مالية، كنت في تحدي، كان ممكن التعهد اللي انت كتبه أو شيك مثلا أو إيصال أمانة أو كان ممكن الأمور تتصاعد، لكن الرب أنقذك وتدخل في اللحظات الأخيرة. إنها يد الله، أنتم الذين بقوة الله محروسون. إنها قوة الله يا عزيزي، إنها قوة الله، دي قوة ربنا اللي بتحفظ اللي بتستر. أنا مش بحكي لك على عمل إنساني، أنا بحكي لك على قوة الله. قوة الله دي قوة الرب، ده عمل الله الحقيقي اللي ربنا بيتكلم بيه، دي يد الله الحقيقية، دي يد الله اللي بتحفظ وتنقذ وتدعم، إنها يد الله. في آية جميلة قوي كتاب مقدس بيتكلم فيها عن الرب، لما موسى كان واقف قدام البحر، بحر الأحمر، وبيعدي الشعب. بيتكلم الرب على، عايز أقرأ معاك الجزء ده من أشعياء 63، بيتكلم عن تمرد الشعب وإزاي أن الرب كان مؤازر لموسى في الوقت ده. بيقول كده في أشعياء 63 وعدد 10 عن شعب الله: ولكنهم تمردوا وأحزنوا روح قدسه، فتحول لهم عدوا وهو حاربهم. ثم ذكر الأيام القديمة موسى وشعبه، أين الذي أصعدهم من البحر مع راعي غنمه؟ أين الذي جعل في وسطهم روح قدسه؟ الذي اسمع الذي سير ليمين موسى ذراع مجده، الذي سير ليمين موسى ذراع مجده. عايز أقرأها لك كده من ترجمة تانية، إشعياء 63 عدد 12. إشعياء 63 وعدد 12، كلمات جميلة الحقيقة، كلمات معزية جدا جدا جدا. بص يقول الكتاب ايه: الذي ارسل قوته الجليلة، بص، لتسير عن يمين موسى. واو، رب ارسل قوته، يقول الكتاب الجليلة لتسير عن يمين موسى. بص في احد الترجمات بيقول كده: من جعل ذراع قوته المجيدة تسير الى يمين موسى. يعني موسى ماشي وذراع الرب ماشية معاه. بص ترجمة تانية بيقول كده: اين الذي وضع ذراعه المجيدة في يمين موسى ليقوده؟ وضع ذراعه المجيدة في يمين موسى ليقوده. واو، رائعة رائعة. الذي سير عن يمين موسى ذراعه المجيدة. ايه ده الرب كأنه اعار موسى ذراعه. ايه ده؟ إيه؟ اصله موسى يقف قدام البحر الاحمر ويرفع ايده، هيحصل ايه يعني؟ اقف انت كده قدام البحر الاحمر وارفع ايدك، ما اقف للصبح يا سيدي خليك رافع ايدك، هيحصل ايه يعني؟ لكن الرب آزر موسى، الرب كان جنبا الى جنب مع موسى، رب اداله ذراعه كأنه اعاره ذراعه. فشفنا انه يعني يقول الكتاب انه لما حصل كده، مثلا لما يقول الكتاب رآها البحر فهرب، البحر يهرب يعني ايه هرب؟ يعني يتلاشى كده والطريق يبان. موسى يمثل ايه للبحر عشان البحر يهرب؟ ولا حاجة. لكن الرب نفسه اللي كان موجود، انها قوة الله، قوة الله. أنتم الذين بقوة الله محرسون. لقد عبر الرب الشعب في وسط المياه بقوته، مش بتقوى الشعب إطلاقا، كانواش أتقياء ولا حاجة، دول كانوا خربين الدنيا، دول كانوا مزعلين الرب وحزنين قلبه ومزعلين موسى، وكانت حاجة صعبة. لكن لولا أمانة الرب، لولا أمانة الرب. تقول لي أنا بقالي وقت مضايق الرب، أنا بقالي وقت مش واخد بالي من خلوتي، أنا بقالي وقت مزعل المسيح من حياتي، ممكن، وشجعك انك تقدم توبة وترجع قدام الرب عن طريقك. لكن الحقيقة تقوى حضرتك وامانة حضرتك ليست هي المقياس اللي على اساسه الرب بيدي قوة او ما بيديش. لكن الكتاب بيقول كده عن الرب انه بينقذ اولاده، انه يعبر بيهم في وسط الازمات. انتم الذين بقوة الله محروسون، قوة الله محرسون. يا رب أنا بشكرك لأجل القوة الإلهية. عايز أصلي يا رب دلوقتي لأجل كل حد من إخواتي يا رب في احتياج، يا رب في أزمة، في ضيقة. يا رب أنا بصلي أنك تيجي بقوة غير عادية دلوقتي يا رب من فضلك. تعال بقوة، تعال بقوة، تعال بمعونة، تعال بلمسات السماء. اعلن ذاتك، اعلن يمينك يا رب من فضلك، يا رب من فضلك. انا بصلي لاجل كل حد من اخواتي، كل حد فينا في ضعف يا رب، احنا في امس الاحتياج ليك يا رب من فضلك. تعال بنعمه جديده، تعال بنعمه جديده، تعال بسنده جديده يا رب من فضلك. اتقابل معانا يا رب، اتقابل معانا يا رب لمجدك، لمجدك، لمجدك يا رب. مد يمينك يا رب، مد يمينك، مد يمينك زي ما مديت يمينك يا رب مع موسى. اعلن قوتك يا رب، اعلن قوتك لكل حد فينا في ضعف دلوقتي باسم الرب يسوع المسيح. يا رب انت الصخر الكامل صنيعه، مكتوب كده الرب صخرتي ووليي. يا رب اشكرك لانك انت صخرتنا يا رب، انت صخرتنا يا رب، صخرتي زي ما قال عبدك كده. نصلي يا رب ان احنا نقف النهاردة على الصخر، نثبت في الصخر، نحتمي في الصخر. مين صخرتنا غيرك يا رب؟ مين رجانا غيرك؟ مين أمننا غيرك؟ أشكرك لأنك أنت الصخر اللي بتحمي أولادك باسم يسوع. ليك يا رب كل المجد. آمين آمين آمين. تعال نطلع الفاصل، نرنم الكلمات الجاية دي بإيمان كده، يا رب صخرتي، ونرجع تاني نكمل كلامنا.
2: دلوقتي بتتابع إعادة برنامج يا سامع الصلاة.

0: الصلاة هي علاقة يومية مع ربنا.
1: يا مرحب، وما زلنا مكملين كلامنا، وما زلنا مكملين مشاركتنا عن محفوظ ومحروس. أنا بصلي النهاردة من كل قلبي لأجل ناس حاسة بالوحدة، مش عارف ليه عايز صلي قوي لأجل ناس تشعر أنها وحيدة في ظروفها، في أحوالها، بتكتاز كده يمكن جواك أو جواكي يعني شعر أنك بتكتاز في الأمر لوحدك وأنه محدش معاك. عايز صلي معاك قوي دلوقتي أنه الرب يتراءى ليك في المشهد، الرب يتراءى ليك، الرب يجي بسنده غير عاديه ليك مهما كان الوقت، مهما كان طول الوقت. لكن انا بصلي النهارده انك تيجي تسند بنعمه خاصه، الرب يجي يسند كده بنعمه خاصه وبتعزيه خاصه، يجي كده ويوصل لكل حد فينا. لو انت بتصارع لوحدك كده، الرب يتراءى ليك في المشهد. فتعالوا نصلي، تعالوا نصلي لأجل كل حد بيصارع لوحده، كل حد يشعر بالوحدة. يمكن تكوني ماشية وحاسة أنك في معترك الحياة لوحدك، الرب موجود. يمكن حاسس أنك لوحدك في رحلة الغربة، الرب موجود وعاوز يتراءى ليك وعاوز يسندك. يا رب أنا عايز أباركك يا رب لأجل عملك في وسطينا، عايز أشكرك لأجل وجودك يا رب. يا رب ملناش غيرك، النهاردة بنيجي قدامك وإحنا يا رب بكل الحب بنخضع ليك. يا رب بنيجي بنقول لك النهاردة يا رب أنا بصلي يا رب ليا ولإخواتي، بصلي لأجل كل حد في وحدة يشعر بالوحدة، يشعر أنه وحيد، كل حد يشعر أنه في أزمة لوحده، في ضيقة لوحده. يا رب من فضلك باسم يسوع اوصل بنعمة غير عادية، يا رب اوصل بنعمة غير عادية يا رب لكل حد بيعاني، يا رب لكل حد في أزمة اوصل بنعمة غير عادية، يا رب لكل حد يا رب بيمر بأزمة جديدة ومفيش حد واقف معاه. يا رب أنا بصلي لأجل ناس فقدت ثقتها في الناس، يا رب بصلي لأجل إخوة وأخوات لي يا رب دلوقتي فقدوا ثقتهم في الناس اللي حواليهم نتيجة أن هم ظنوا أنه هيكملوا لكن فجأة ملقوش الناس معاهم. يا رب أنا بصلي لأجل كل حد مكمل لوحده، يا رب عايز أصلي لأجل كل أرملة يا رب مكملة رحلتها مع أولادها بمفردها. يا رب تراءى لكل أرملة باسم يسوع، يا رب تراءى لكل أرملة في أزمة، تراءى لكل أرملة محتاجة، اسند بنعمة، اسند بنعمة من فضلك، من فضلك تراءى بقوة، تراءى بمجد يا ابن الله الحي، اظهر ذاتك. يا رب أنا بصلي لأجل كل زوج فقد زوجته، تعالى وهو مكمل لوحده مع أولاده يا رب وبيصارع، اسند اسند اسند، تراءى في المشهد، اظهر ذاتك، اكرم اسمك يا ابن الله، اكرم اسمك، اكرم اسمك، ورينا ذاتك، اعلن ذاتك، اعلن مجدك يا رب معانا، اعلن مجدك يا رب معانا لأجل خاطر اسمك. هللويا. يا رب أنا بصلي دلوقتي يا رب لأجل مدمنين، نفسي نصلي قوي لو في مدمنين في بيتك أو لو حد مدمن وبيسمعني النهاردة، عايز أقولك يعني ربنا بيحبك. تاني عايز أصلي إذا أنت مدمن وبتسمعني، عايز أصلي لك النهاردة، ربنا بيحبك، ربنا بيدور عليك، الرب عنده مقاصد صالحة لحياتك، ربنا مش بيكرهك عشان أنت مدمن، لكن ربنا جاي النهاردة عشان يحررك ويقولك أنا هخرج السموم من جسمك، أنا يسوع المسيح أستطيع أن أحررك وأجعلك خليقة جديدة. ممكن تكون بتقول أنا بقالي سنين في الإدمان، أنا المخدرات دمرتني، تعال للمسيح النهاردة، تعال وصدق فيه، تعال واعلن ثقتك فيه، قول له ارحمني يا رب أنا الخاطئ، قول له حررني النهاردة، يحررك وفي الحال تصبح خليقة جديدة. هو ده الرب، هو ده الرب، هو ده الرب اللي يصنع أمور غير عادية، يصنع أمور غير عادية. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب إلهنا. يا رب اوصل لكل حد مدمن دلوقتي يا رب، اوصل لكل حد مدمن دلوقتي. انا بصلي باسم يسوع رب لاجل ناس دلوقتي بتسمعني بتصلي لاجل مدمنين. يا رب من فضلك تعالى, يا رب من فضلك تعالى, يا رب من فضلك تعالى, تعالى بقوة غير عادية يا رب, تعالى بمجد, تعالى بقوة, تعالى بسيادة, تعالى بسلطان. مجد يسوع, مجد يسوع, اصنع حرية يا رب مع ناس مدمنين دلوقتي يا رب, لأجل خاطر اسمك, لأجل خاطر اسمك. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين. الحقيقة في الضعف بتبان القوة. عايزك تتخيل معايا حد زي دانيال النبي. دانيال قصته موجودة في العهد القديم في سفر دانيال. دانيال لما رفض انه يسجد للملك وانه يطلب طلبة من غير الرب, وقال انا هصلي للرب, انا مش هسجد للانسان, مش هسجد للملك. دانيال كان سنه كبير, كان سنه حوالي من 84 ل86 سنة. دانيال يترمي في جب الأسود. قل لي كيف لشيخ مسن في هذه العمر, في هذا العمر, ازاي راجل كبير بالمنظر ده يترمي, مش نزلوه كده بالراحة تفضل يا جدو, لا لا لا, يترمي بكل قسوة في جب للأسود. ايه رأيك؟ فين القوة هنا؟ دي حالة من الضعف الشديد.

بينده بصوت أسيف كده: يا دانيال يا عبد الله الحي، هل إلهك الذي تعبده قدر أن ينجيك؟ ومش متوقع يلاقي حاجة، يعني ده أكيد الأسود افترست دانيال يعني. لكن الملك يسمع دانيال من الجب من تحت بيقول: عش إلى الملك، عش إلى الأبد أيها الملك، إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود. حبائي، إنها حراسة إلهية، أنتم الذين بقوة الله محروسون، دي قوة الله لما يرسل الرب ملاكه، شخص المسيح، دي واحدة من إظهارات المسيح في العهد القديم، علشان يسد أفواه الأسود، دي قوة الله. فإذا أنت النهاردة بتكتاز في مشكلة، إذا أنت شعر أنك في جب للأسود، في ضعف شديد جدا جدا، ربنا عنده قوة لحراستك، يحرسك وبقوة. قول أمين النهاردة وإعلن ثقتك في الرب، قول له: أشكرك لأنك تحرسني بقوة، أنتم الذين بقوة الله محروسون. ينقذني، ينقذني، يخرجني منها. لو أنت على وشك أنك تطرد من شقة، مش عارف ليه ولا لمين، ربنا عايز يقول الكلام ده. لو حد بيسمعني دلوقتي وأنت على وشك أنك تطرد من شقتك أو من شقتك، لو في تهديد على سكنك، رب يطمنك النهاردة، رب يرسل معونة: أنتم الذين بقوة الله محرسون. يا رب أنا برفع إيدي وبصلي باسم يسوع دلوقتي لأجل ناس مهددة بالطرد، أصلي النهاردة في اسم يسوع أنك تغير الأحوال وتبدل الأوضاع تماما يا رب، تيجي بإنقاذ سماوي باسم الرب يسوع المسيح. نثق ونؤمن يا رب أنك تصنع أمور غير عادية باسم الرب يسوع. أشكرك أنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين. إنها قوة الله يا حبائي، قوة الله، قوة الله، إنها قوة الله اللي تحفظ، قوة الله اللي تحفظ، قوة الله اللي تنقذ. مبارك اسمك، مبارك اسمك. هاللويا هاللويا هاللويا هاللويا. زي ما قلت النهاردة في بداية الحلقة، هنصلي لأجل مصر، هنصلي لأجل بلادنا الغالية مصر، وكمان هنصلي لأجل الصيادلة. فأدعو أحبائي المصلين استعدوا، هنطلع مع بعض الفاصل، نسمع تريمة اللي جاية ونيجي هنصلي مع بعض لأجل مصر، لأجل الحماية لبلادنا، ونصلي لأجل الصيادلة، ونصلي كمان لأجل طلبات الصلاة اللي جات لنا. فاصل صغير ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: يا سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر.
1: يا مرحب، يلا بينا عشان عايزين نصلي. يلا كل الحباء المصلين، يلا نتشجع، عايزين نصلي النهاردة من أجل بلادنا الغالية مصر. عايزين نصلي النهاردة من أجل بلادنا. مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. يلا عايز شوف فين المصلين النهاردة، عايزين نتجمع مع بعض ونصلي ونرفع الصلاة حقيقية لأجل مصر بلادنا في هذه الأيام. عايزين نصلي من أجل بلادنا في هذه الأيام، عايزين نصلي من أجل حماية لبلادنا، عايزين نصلي من أجل أنه الرب يسود سيادة كاملة على بلادنا. الرب يحفظ مصر، الرب يحفظ مصر. كونك مصري وكونك ابن الرب ده معناه انك تكون بتصلي لاجل بلدك، لانه الحقيقة كتاب مقدس بيعلمنا ان احنا نصلي لاجل بلدنا، نصلي من اجل القادة الحكام وجميع الذين هم في منصب، يقول الكتاب. فانك تصلي للقيادة ده امر كتابي. فاحنا عايزين النهارده نصلي من اجل بلادنا، عايزين نصلي من اجل رئيس بلادنا، عايزين نصلي من اجل صناعه القرار، عايزين نصلي من اجل حمايه لبلادنا. لا تدنو ضربه من بلادنا باسم الرب يسوع. عايزين نصلي النهارده من اجل مصر. الرب يحفظ مصر، الرب يسيطر كده على الموقف. كل محاوله من انه من اي جهه انها كانها كده بتاذي مصر، الرب يضع نهاية، الرب يحط كده هبته على بلدنا. تعالوا نصلي بإيمان ونقول يا رب بين إيديك بلدنا، بين إيديك بلدنا. يا رب بنيجي أنا وكل إخواتي دلوقتي، بنعلن سيادتك، بنعلن سلطانك على مصر. يا رب من فضلك بنصلي لأجل بلدنا. يا رب يا رب يا رب تعالى بالحماية على بلدنا، احفظ بلدنا يا رب، احفظ مصر يا رب، احفظ مصر. اعلن ذاتك يا رب، مد يمينك يا رب في اسم يسوع النهاردة. كل يا رب محاولات يا رب من أي جهة إنها يا رب تسيطر أو تأذي أو تتعب بلادنا، يا رب كل المحاولات دي تبوء بالفشل. يا رب بنصلي حماية لبلادنا، بنصلي حماية يا رب للجيش، حكمة حكمة في أخذ أي قرار. يا رب بنصلي حماية للشرطة والأجهزة الأمنية باسم الرب يسوع المسيح. يا رب عايزين نصلي النهاردة لأجل رئيس بلادنا يا رب، عايزين نصلي من أجل حكمة للراجل ده يا رب. ادي له نعمة يا رب، ادي لابنك حكمة يا رب، السود عليه يا رب، احفظه، ادي له نعمة، ادي له مشورة حكيمة يا رب. يا رب جلالك شايف وجلالك عارف انه يا رب الامور صعبة، ادي ابنك حكمة، ادي له حكمة يا رب، يا رب حكمة في التصرف يا رب، ارشده ووجهه يا رب. مكتوب عن جلالك انه قلب الملك في يدك كجدول مياه يا رب. وجه قلب رئيس بلادنا يا رب، ادي له نعمة وادي له حكمة علشان ياخد القرار الصائب في الوقت المناسب لأجل خاطر اسمك. نشكرك لأنك بتسمع صلاتنا يا رب، واثقين أنه بلادنا بين إيدك في هذه الأيام. شكرا لأجل سيادتك الكاملة على الموقف مهما كانت الأخطار، لكن نثق أنك أنت في المشهد، أنت تحفظ مصر يا رب. شكرا أنك بتسمع صلاتنا، ليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين يا رب آمين. مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك إلى الأبد. هللويا. عايزين نصلي دلوقتي لأجل الصيادلة. مش عارف معانا حد من الصيادلة هنا معانا ولا لأ، لكن عايزين نصلي من أجل الصيادلة. عايزين مع بعض النهاردة نصلي من أجل الصيادلة، عايزين نصلي من أجل أحبائنا الصيادلة. كل صيدلي بيسمعني، كل صيدلانية، عايزين نصلي قوي من أجلكم أنه الرب يديكم نعمة ويديكم معونة. إحنا في كل حلقة بنصلي من أجل فئة معينة من فئات المجتمع، والنهاردة الحقيقة نفسنا نسندكم يا صيادلة، نفسنا نكون بنصلي لأجلكم. يمكن الناس كلها بتجيلكم عايزين الدواء الفلاني، عايزين كذا، عايزين كذا، عايزين نصلي ليكم انه الرب يجي بمعونة خاصة، عايزين نصلي ليكم لاجل نقابة الصيادلة، عايزين نصلي لاجل كل الصيادلة اللي بيشتغلوا في شركات ادوية والفتحين صيدليات، عايزين نصلي كمان لاجل كل اولاد الرب الصيادلة انك تكون نور في مكانك، عايزين نصلي انك تضيء في مكانك من خلال معرفتك للرب. يا رب أشكرك لأجل كل إخواتي أحبائي يا رب الصيادلة، يا رب أباركك لأجلهم يا رب. يا رب أشكرك لأجل أنك تيجي بنعمة خاصة يا رب، تيجي بنعمة خاصة لكل صيدلي يا رب، لكل صيدلانية يا رب، تعال اديهم نعمة يا رب، يا رب من فضلك شددهم وشجعهم يا رب، تعلم لهم بالقوة علشان يكونوا كمان ولادك يا رب نور وملح في مكانهم. يا رب من فضلك تعال بنعمة خاصة جدا ليهم باسم الرب يسوع المسيح، سند يا رب، سند سند عشان يكونوا سبب راحة وسبب شفاء لناس يا رب. وجههم في كل استشارة ممكن يتعرضوا ليها، لو ناس بسيطة وجاية تسألهم يا رب، أنا بصلي حكمة السماء ليهم يا رب، حكمة السماء ليهم لأجل خاطر اسمك. نشكرك لأنك بتسمع الصلاة في المسيح يسوع ولكل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين آمين. جات لنا كمان طلبة صلاة، خلينا نصلي. جات لنا طلبة صلاة جات لنا طلبة صلاة من أخت لينا، بتقول صلاة من أجل أختي هتاخد الحقنة، مش بيلاقوا عرق وتتعب جدا، الرب يخلق ليها عرق جديد وتاخد الحقن من يد الرب. آمين آمين آمين. يا رب بنتحد يا رب مع بنتك يا رب، أختي الغالية اللي بعت الطلبة، بنصلي النهاردة من أجل أختها يا رب، بنصلي من أجل بنتك الغالية يا رب. إذا كان عدم وجود العرق ده أمر متعب جدا، لكن بنثق أنك تصنع أمر جديد يا رب. يا رب مد يمينك بقوة في هذا الأمر، سود سيادة خاصة يا رب، نعمة خاصة لها باسم الرب يسوع المسيح. يا رب مد يمينك كمان بشفاء كامل، شفاء كامل من يدك يا ابن الله الحي، واثقين انك تسمع وتستجيب وتصنع بقوة امور غير عادية مع بنتك يا رب. فرحنا بشفاء كامل لاختي في اسم يسوع المسيح ولكل المجد. امين امين امين امين. جات لنا كمان رسائل على الصفحة، جات لنا رسالة من اختنا بسمة حبيب. اهلا بيك يا اخت بسمة. أخت بسمة بتقول شكرا جناب القسيس على صلواتك علشان كل حد، شكرا على وجودك النهاردة في حلقة، ربنا يباركك أخت بسمة، شكرا جدا جدا ليكي، شكرا لمحبتك وتشجيعك ومدخلتك، ربي يباركك يا قديسة. أختنا نانا أنجيل بعت إيموجي جميل، أختنا نانا ربي يباركك شكرا. أختنا منى فرج أهلا بيكي أخت منى. اختمونا بتقول مساء البركة، ربنا يباركك ويبارك البرنامج ويبارك حضرتك اختمونا، شكرا جدا ليكي. تقول كده لاختمونا امين، الرب يحفظ مصر وشعبها، اقتصادها، التعليم، نصلي للمسؤولين قيادة وحكمة سماوية، ينتهي الفساد في كل القطاعات باسم الرب يسوع. امين امين امين يا اختمونا امين. يا رب بنصلي يا رب مع بنتك النهاردة، مرة تاني بنصلي لبلادنا يا رب في اسم يسوع، تصنع أمور جديدة في بلادنا يا رب، تصنع أمور غير عادية يا رب، حماية من كل فساد يا رب، حكمة وقيادة للمسؤولين وصناع القرار باسم يسوع ولكل المجد. أمين أمين أمين. أيضا أختنا منى بتقول كده، نصلي لأجل مارو عروسة جديدة، الرب يبارك بيتها ويوجد بينها وبين زوجها ويوحد بينها وبين زوجها ويفرحهم باسم الرب يسوع. امين امين. يا رب بنتحد مع اختنا منى دلوقتي ونصلي يا رب من اجل مارو، يا رب بنتنا الغاليه مارو، بنصلي يا رب من اجلها ومن اجل يا رب زوجها، بنصلي انك تصنع بينهم وحده يا رب، بنصلي انك تبارك هذا البيت الجديد، يكون بيت لمجدك يا رب، يكون بيت لمجدك باسم الرب يسوع. اشكرك لانك سامع الصلاه في المسيح يسوع ولكل المجد. آمين آمين آمين آمين. امين. عندنا طلبة صلاة من أجل الأخت نهلة حماتي. طنط نهلة ألف مليون سلام عليكي. عايزين نصلي من أجل طنط نهلة، عندها جلطة كده، لكن نثق ونؤمن أن الرب يصنع إحسان غير عادي مع والدتنا الغالية الأخت نهلة. فتعالوا بينا نصلي، يلا بينا نرفع طنط كده باسم يسوع دلوقتي. لو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم، عايزين نصلي من أجل الأخت نهلة في الأردن، نصلي من أجل زيارة خاصة، لمسة خاصة، شفاء كامل دلوقتي، وقوة الله زي ما كنا بنصلي كده تأتي لجسدها فتكون صحيحة لمجد الرب. يا رب أشكرك لأجل بنتك، نصلي غطاء دمك الكريم يا رب على طنط، نصلي أنك تمد يمينك بقوة باسم الرب يسوع. يا رب اصنع مع بنتك معروف دلوقتي، اصنع معها آية للخير يا رب، زيارة خاصة لطنط، زيارة خاصة لطنط، شفاء كامل لأخت نهلة دلوقتي، شفاء كامل باسم الرب يسوع. يا رب نثق ونؤمن أنك تصنع أمور غير عادية مع بنتك باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك أشكرك أشكرك لأنك سامع الصلاة، تصنع مفتخرا رب، شفاء كامل يا رب، شفاء كامل، مش هنقبل يا رب غير شفاء كامل من ايدك، دع عشمنا كبنين يا رب، نقبل من ايدك شفاء كامل لبنتك باسم يسوع وليك كل المجد. امين امين امين. عايز أوجه تعزية باسمي شخصيا وباسم البرنامج، باسم برنامج سامع الصلاة، في انتقال والد أختنا لورا، لورا روفا دلو، أنكل انتقل منذ أيام. عايزين نصلي من أجل تعزية للورا ولأختنا ريما وللشباب والطنط نهلة. عايزين نصلي من أجل لمسات السيد ليهم. والحقيقة يعني رب يعزيكم يا لورا، رب يسندكم، واثقين أن الرب هو اللي يملأ الفراغ وهو اللي يعزي، هو الوحيد اللي عنده القدرة وعنده بلسان أنه يطيب القلب ويسند القلب. يا رب صلي أنك تعزي بنتك وتعزي الأسرة كاملة يا رب، الأسرة كلها، كل حد من إخواتي يا رب، يا رب بين إيدك الأسرة الغالية يا رب، عزي ولادك يا رب، بنصلي أنك ترسل تعزيات الروح لحياتهم يا رب، بصلي يا رب من أجل مقابلات خاصة جدا يشوفوا جلالك فيها، شوف الروح القدس المعزي يصنع تعزية في قلوبهم يا رب. أنت الوحيد يا رب اللي تعوض عن انتقال أنكل روفا يا رب، أنت اللي تعزي وتسند وتملأ الفراغ وحدك يا رب، كمل معاهم بكل الخير في المسيح يسوع بنصلي وليك كل المجد. آمين آمين آمين أمين أمين أمين. هاللويا هاللويا، مبارك اسمك إلى الأبد. هاللويا هاللويا. عندنا كمان طلبات صلاة. جات لنا طلبة صلاة من أجل بنات، تقول توجد بنات مرتبطين عاطفيا بناس بعيدة عن المسيح، عايزين نصلي من أجلهم. الحقيقة طلبة مهمة جدا، تعالوا بينا نصلي من أجل كل البنات اللي العدو ممكن يكون بيخدعهم ويضحك عليهم ويجذبهم من خلال علاقات عاطفية بناس بعيد عن الرب. عايزين نصلي أن الرب يحمي البنات دي، عايزين نصلي أن الرب ينقذ البنات دي ويفتح عينيهم على الحقيقة، فما تبقاش مخدوعة، لكن صلي دلوقتي من أجل أن الرب يديهم تمييز كده وبصيرة وإدراك أنه وإيه ده اللي أنا ماشي فيه ده. فتعالوا نصلي كده. لو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم ولو أنت تعرف حد كده, تعالوا نصلي من أجل كل بناتنا أنه ما ينخدعوش في اسم يسوع, لكن الرب ينقذهم. يا رب شكرا لأجل كل بنت, يا رب شكرا لأجل عملك الصالح في حياة البنات. يا رب أشكرك لأنك تأتي بإنقاذ يا رب سماوي. يا رب مكتوب باطلا تنصب الشبكة في عيني كل ذي جناح. يا رب بنصلي انك تيجي يا رب على كل بنت, تيجي تخليها زي النسر كده فتبقى شايفة ومميزة كويس جدا. احفظهم يا رب من اي امور او اي علاقات عاطفية بعيدة عن مشيئتك. يا رب حماية كاملة باسم الرب يسوع, لا خداع في حياتهم, لا خداع يا رب ولا انجذاب وراء امور وعلاقات عاطفية بعيدا عنك تدمر حياتهم, لكن بصلي حماية يا رب, حماية وانقاذ ليهم في اسم الرب يسوع. نثق ونؤمن انك تصنع قوة في المسيح يسوع. بنصلي وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين. خليني أقرأ تعليقات حضرتك. جاني التعليق من أختنا نانا أنجل. أهلا بيك يا أخت نانا, بتقول يا رب احفظ مصر وأهلها دايما. آمين آمين باسم يسوع. آمين يا أخت نانا, بنصلي لأجل بلادنا الغالية مصر. آمين آمين. جت لنا رسالة من صديقة البرنامج الغالية الأخت أنجيل, عفوا لا ده أخت أنجيل هنا سوري. جات لنا رسالة من صديقة البرنامج الدائمة الحقيقة الأخت جانيت فهمي. أهلا بيك يا أخت جانيت, إزاي حضرتك, عاملة إيه, يا رب تكوني بخير. بتقول أمين أمين, مقابلة جديدة معاك. أمين يا أخت جانيت, أمين, ربي يباركك ويحسن إليك بقوة غير عادية باسم يسوع. جات لنا رسالة أيضا من جناب الفاضل الشيخ صمويل فرج, ده بابا. يا أبي زي حضرتك, بيقول كده يوم مبارك ورسالة عظيمة, شكرا أنا لي إله عظيم. أمين أمين يا أبي, مجدا للرب, لينا إله عظيم. أمين أمين أمين أمين أمين. عندنا طلبة صلاة, عايزين نصلي مع بعض دلوقتي من أجل أخونا وجدي. مساء الخير يا أخ وجدي. أعتقد أنه الأخ وجدي مش معانا على الهواء. الأخ وجدي صديق البرنامج الدائم. يا قديس إزاي حضرتك, عامل إيه, يا رب تكون بكل الخير. مش نصلي قوي قوي لأجل أخونا وجدي في هذا الوقت. عايزين نصلي من أجل سندة إلهية لي. مش عارف ليه جوايا الطلبة دي أو الحاح والتثقل من الرب. أخ وجدي عايز أصلي من أجل معونة, اللفظة كده أنت إنسان روحي وتلقطها معي على طول, عونا في حينه. عايزين نصلي ليك من أجل معونة في حينه. أنا مش عارف أنت يعني بتكتاز في إيه, لكن عايزين نصلي معاك دلوقتي من أجل معونة في حينه, في لحظتها دلوقتي. يلا بينا أحبائي, تعالوا نصلي من أجل أخ وجدي, تعالوا نصلي من أجل معونة لي دلوقتي, معونة في حينه. يا رب نصلي غطاء دمك الكريم على ابنك, نصلي انك ترسل له عونا من قدسك يا رب في اسم يسوع دلوقتي. كل امور في صحته عونا في حينه, كل امور في نفسيته يا رب عونا في حينه, كل امور مع بيته عونا في حينه. يا رب تعالى بمعونة السماء يا رب. مش بنصلي كده وخلاص, لكن بنصلي معونة في وقتها يا رب. ارسل معونة في وقتها لابنك, ارسل معونة في وقتها لابنك باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك يا ابن الله لأنك تأتي بمعونة الروح القدس لأخويا في اسم المسيح يسوع. أشكرك لأنك بتسمع الصلاة ليك في المسيح. كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين. هاليلويا. امين امين امين. هاليلويا. عايزين نصلي مع بعض. جات لنا كمان طلبات صلاه, مش عايز بس حاجه تكون منسيه. اوكي عايزين نصلي مع بعض من أجل الأخت إزيس. مساء الخير يا طنط، ازاي حضرتك؟ طنط زوزو، يا رب تكوني بكل الخير. عايزين نصلي من أجلها، من أجل لمسة خاصة وزيارة خاصة جدا ليها دلوقتي. لو أنت تسمعيني على الهواء، عايز أشجع حضرتك أنه الله عنده مقاصد عظيمة، والله عنده رجاء جديد، وعنده أمل جديد، وعنده بداية جديدة لحضرتك في كل يوم جديد. عشان كده تشددي وتشجعي وارفع عينك على فوق، هتشوفي السيد الرب جالس في هيكل قدسه. يلا بينا نصلي. لو انت بتسمعني من اي مكان في العالم، تعالوا نصلي من اجل الاخت ايزيس. يا رب شكرا لاجل بنتك الغالية، شكرا يا رب لاجل معاملات خاصة جدا توصل بيها لبنتك دلوقتي. يا رب باسم يسوع بصلي غطاء دمك الكريم عليها وعلى حياتها. يا رب جسدها بين ايدك، غطاء دمك الكريم على جسدها. يا رب لا شكاية من العدو على جسدها، لكن صلاتي يا رب انك تيجي بقوة للجسد دلوقتي، قوة خاصة للجسد، زيارة خاصة للجسد يا رب. لا امراض ولا اتعاب، لكن صلاتي انه زي ما لمست حماد بطرس يا رب، المس بنتك دلوقتي، المس بنتك دلوقتي، المس بنتك بشفاء كامل يا ابن الله، شفاء كامل باسم الرب يسوع المسيح. يا رب كمل معها. أنا بصلي من أجل عادتها قدامك، بصلي من أجل علاقتها بالكلمة، بصلي من أجل كل خدمة أنت بتستخدمها فيها. يا رب يا رب معونة من السماء، ساعدها عشان تتمم دعوتها ومقصدك الصالحة ليها باسم يسوع. أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين. هاللويا هاللويا هاللويا. عندنا صلاة، طلبت صلاة عايزين نصلي مع بعض دلوقتي من أجل والدتنا الغالية الأخت أم روماني. عايزين نصلي من أجل حضرتك أن الرب يمد إيده ليك دلوقتي بلمسة خاصة وبالزيارة خاصة. عايزين نكمل صلاة كمان من أجل أخونا الغالي روماني، ابن أم روماني، من وقت تعرض لحادث وصلنا له، الرب أحسن إليه، لكن واثقين كمان أنه يتحسن أسرع وأن الأمور تبقى بكل الخير دلوقتي. تعالوا بينا نصلي مع بعض من أجل روماني ومن أجل والدته الغالية الأخت أم روماني. يا رب أنا بصلي في اسم المسيح لأجل بنتك الغالية، بصلي لأجل حياتها ولأجل جسدها، بصلي كمان لأجل نفسيتها. ارفع نفس بنتك النهاردة، شددها وشجعها، طمنها يا رب، طمنها من جهة كل الأمور. يا رب ترفع عينيها عليك وتشوفك أنت الجالس على العرش. يا رب بصدق أنك موجود في حياتها، تشفي أمراضها، تنقذها من كل فخاخ العدو. يا رب يا رب بصلي كمان النهاردة باسم الرب يسوع المسيح من أجل أخونا روماني، أصلي أنك تكمل معاه الشفاء بالكامل، شفاء حقيقي وعمل حقيقي يا ابن الله الحي. نثق أنك تسمع وتستجيب، وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين. هاللويا هاللويا، مبارك اسم الرب إلهنا، يسمع الرب ويستجيب. هاللويا هاللويا هاللويا هاللويا. نفسي نصلي من أجل راحت فين الرسالة. عايزين نصلي مع بعض من أجل واحدة من بناتنا. عايزين نصلي من أجل جيلا، جيلا فرحها يعني بعد أيام. عايزين نصلي من أجلها ومن أجل عمل الله في حياتها. ربي يبارك هذا البيت ويكمل معهم بكل الخير. عايزين نصلي من أجل الوالد والوالدة، أخونا الأخ سمير وأختنا الأخت ميرفت، هم خدام للرب. عايزين نصلي الرب يحسن إليهم ويزورهم ويكمل الفرحة معاكو. مش عارف ميرفت أو سمير سمعيننا ولا دلوقتي، لكن عايزين نصلي من أجلكم قوي كمان، من أجل شفاء لجسدك يا أخت ميرفت، شفاء لجسدك يا أخ سمير. عايزين نصلي من أجل قوة الله تيجي على حياتكم بالكامل. وكمان عايزين نصلي من أجل عروستنا الجميلة جيلة أن الرب يباركها ويكمل معها ويسدد كل احتياجاتهم باسم الرب يسوع المسيح. أيوة رب، بنضع بين إيديك العيلة الغالية دي يا رب، أخونا سمير وأختنا ميرفت، تعالى بنعمة، تعالى بسندة، تعالى بمعونة ليهم دلوقتي في اسم الرب يسوع. كمل مع أخواتي بكل الخير، تعالى بزيارة خاصة ليهم دلوقتي يا رب، قدام كل يا رب زحمة عشان ارتباط البنت، قدام كل تحديات وأمور مطلوبة، قدام كل ضغوط مادية، وقدام كل مشاوير وارتباك، أنا بصلي تيجي بسلامك الذي يفوق كل العقل يا رب. يا رب سيادة كاملة على أخواتي في اسم يسوع. كمان بنصلي يا رب لأجل جيلة وعرسها الغالي، بنصلي من أجل معونة ليهم في الوقت اللي باقي وترتيبات الفرح. سلامك يسود المشهد يا رب، صلاتي انك تبني بيت لجلالك ويؤسس هذا البيت على الصخر. نثق يا ابن الله الحي انك تبني هذا البيت على الصخر يا رب، قدام كل ازمات، قدام كل تحديات، يبنى هذا البيت على الصخر. نثق يا ابن الله انك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. امين امين امين. هاللويا هاللويا، مبارك اسمك إلى الأبد يا رب. هاللويا هاللويا. لو أنت لسه لغاية دلوقتي مش متمتع بأنك تكون ابن للمسيح، هيشجعك في الوقت القليل اللي باقي الحلقة ده. لو أنت لسه الآن من مصيرك الأبدي، لو أنت لسه حاسنك بعيد عن المسيح، لو أنت حاسس أنك حياتك في خطر، وأنه لو حياتك انتهت يعني هيكون مصيرك الجحيم، عايز شجعك أنك تفتح قلبك ليسوع دلوقتي، تفتح قلبك للمسيح دلوقتي. ممكن تكون بتسمعني وأنت شاعر أنه في عبء من الخطية عليك، في شيلة تقيلة من الخطية عليك. عايز أشجعك النهاردة، تعالى ارمي شيلة الخطية على الرب، تعالى اعترف قدامه، قل له سامحني، قل له قبلني، قل له استلم حياتي، أنا عايز أعيش من جديد، عايز أكون إنسان جديد، عايز أكون خليقة جديدة. تخافش لو أنت مدمن أو لو أنت بعيد عن الرب، لو أنت مستعبد لأي خطية، قل له حررني النهاردة باسم يسوع، قل له انقذني، قل له انقذني، قل له غيرني، قل له ولدني ولادة جديدة، قل له أنا تعبت يا رب، عايز أكون خليقة جديدة في المسيح. كمان إذا أنت ابن للرب لكنك لسه مش مختبر إن قوة الله لحياتك، كلمة الله بتقول كده، أنتم الذين بقوة الله محروسون. قول يا رب ساعدني اختبر يعني ايه قوة الله في حياتي، ساعدني انا بالايمان شايفها. قول له اشكرك لاجل الحماية ولاجل الانقاذ، ولانك بالايمان يا رب تسود علي وبالايمان تنقذني وتحميني وتسيطر على الاحداث، وانك انت ضابط الكل. مبارك اسم الرب الهنا الى الابد. وصلنا لنهاية حلقتنا، عايز أشكركم جدا جدا على متابعتكم، عايز أشكر كل الناس اللي كانت معانا على الهوا، كل الناس اللي كانت بتكتب كومنتات، كل الناس اللي شاركتنا، كل الناس اللي شاركت الحلقة، كل الناس اللي كانت بنتصلي معانا. وبنعمة الرب نتقابل بنعمة المسيح يوم الاثنين اللي جاي الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. أشوفكم بكل الخير، الرب معاكم.

0: كنا بنتابع إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9.
1: طول اليوم هفضل أغنيلك على راديو صنف.

الشفاعة. الشفاعة هي التوسل أو الصلاة من أجل الآخرين، وهي لا تنبعث من مجرد العاطفة أو المنفعة، بل عن إدراك واع بأن علاقة الله بالإنسان ليست علاقة فردية فحسب، بل واجتماعية أيضا، فهي تمتد إلى علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. وقد ذكرت كلمة شفاعة مرات عديدة في الكتاب المقدس، وقد ترجمت الكلمات العبرية واليونانية الدل عليها إلى العديد من الكلمات التي توضح معناها، فتأتي بمعنى أراد الشيء وطلبه، أو يتوسط بين طرفين، وقد ترجمت الكلمة إلى يلح ويلتمس، كما تأتي أيضا بمعنى يتوسل ويتضرع. وبالإضافة إلى ذلك استخدمت الكلمة في الإنجيل لتدل على الصلاة والابتهال. ويتضح في العديد من هذه المواقع السابقة أن الشفاعة مقبولة بل مطلوبة من رجال الله والمؤمنين من أجل سكان الشعوب التي يعيشون بينهم، والتوسل من أجل توبتهم وعدم هلاكهم. ويحثنا الكتاب المقدس أن نتشفع ونتضرع من أجل المؤمنين الآخرين في ظروف حياتهم المختلفة كالمرض أو الضيق، كي يرفع عنهم الله هذه الصعاب ويباركهم. فنجد مثلا النبي موسى يتشفع ويطلب من أجل بني إسرائيل كي يحفظهم الله من الجوع والمرض. ومن الضروري أن نتحدث أيضا عن شفاعة السيد المسيح من أجل البشرية، فيقول الكتاب المقدس إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. وكلمة شفيع هنا تعني المحامي أو المدافع، فالسيد المسيح هو المحامي عنا، الذي يدافع عنا ويطلب من أجل غفران خطايانا. وهذه الشفاعة هي شفاعة كفارية، أساسها عمله الكفاري الكامل على خشبة الصليب حينما أكمل الفداء، ولا يستطيع آخر مهما علت أو سمت مكانته أن يقدم هذه الشفاعة التي نحصل من خلالها على خلاصنا من الخطية. ولا ننكر على السيد المسيح أيضا شفاعته الوقائية من أجلنا، حينما يطلب من الآب أن يحفظنا من الشيطان ومكائده. وفي كل الأحوال يجب أن نلاحظ أن الشفاعة والصلاة هي طلبات موجهة من أشخاص أحياء لأجل الأحياء. فدعنا صديقي نطلب شفاعة السيد المسيح الكفارية التي تخلصنا من خطايانا وتحفظنا من غواية الشيطان، ولا ننسى أن نتضرع من أجل الآخرين أيضا حتى يرد الله سلامه لهم، فنقضي حياة هادئة مطمئنة.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: الثاني.
2: لذلك يجب أن نتمسك جيدا بالتعاليم التي سمعناها. فالكلام الذي جاءنا على لسان الملائكة فنال كل من خالفه أو عصاه جزاءه العادل. فكيف ننجو نحن إذا أهملنا مثل هذا الخلاص العظيم؟ أعلنه ربنا نفسه أولا وأيد الله شهاداتهم بآيات مختلفة وبهبات روح القدس يوزعها كما يشاء. ما أخضع للملائكة العالم المقبل الذي نتكلم عليه في مكان من الكتب المقدسة
3: وما هو ابن آدم حتى تفتقده
2: ولكن الله أخضع له ذاك الذي جعله الله حين ذاك المجد والكرامة، لأنه كان على الآن أن كل شيء نذاك الذي جعله الله حين سون الملائكة نرهم كل لم بالمجد والكرامة نرهم كل لم بالموت لأنه كان عليه أن يذوق الموت بناء عليه أن يذوق الخير كل إنسان.
4: ويقول أيضا: هاء أنا أبناء الذين وهب الله الذين وهب. ولما كان الأبناء شركاء في لحم ودم، شارك في لحم ودم، شارك في لحم ودم، شارك في لحم ودم، شارك في لحم ودم، شارك في لحم ودم، شارك في لحم ودم، شارك في لحم ودم، شارك في لحم ودم، شارك في لحم ودم، شارك في لحم ودم، شارك في لحم ودم، شارك في لحم ودم، شارك في لحم ودم، شارك في لحم ودم، شارك في لحم ودم، شارك في لحم ودم، شارك في لحم ودم، شارك في لحم ودم، شارك في لحم ودم، شارك في لحم ودم، شارك في لحم ودم، شارك في لحم ودم، شارك في لحم ودم، شارك في لحم ودم، شارك في لحم ودم، شارك في لحم ودم، شارك في لحم ودم، شارك في لحم ودم، شارك في لحم ودم، شارك

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
2: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى، على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم وزوج امرأة واحدة وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة. فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.

0: قضي يومك معانا على راديو سم. الرابع.
1: وبعد، فنناشدكم أيها الإخوة ونطلب إليكم في الرب يسوع أن يزداد تقدمكم في السيرة التي تسيرونها اليوم كما تعلمتموها منا لإرضاء الله، فأنتم تعرفون الوصايا التي أوصيناكم بها من الرب يسوع. وهل مشيئة الله إلا أن تكونوا قديسين فتمتنعوا عن الزنا، ويعرف كل واحد منكم كيف يصون جسده في القداسة والكرامة، فلا تستولي عليه الشهوة كالوثنيين الذين لا يعرفون الله، ولا يتعدى على أخيه أو يسيء إليه في هذا الأمر، فالرب هو الذي ينتقم في هذه الأشياء كلها كما قلنا لكم من قبل وشهدنا به، لأن الله دعانا لا إلى النجاسة بل إلى القداسة. فمن رفض هذا التعليم لا يرفض إنساناً، بل الله الذي يمنحكم روحه القدوس.
2: ولا حاجة بكم إلى أن نكتب إليكم عن المحبة الأخوية، لأنكم تعلمتم من الله أن يحب بعضكم بعضاً، فأنتم هكذا تعاملون جميع الإخوة في مكدونيا كلها. ولكننا نناشدكم أيها الإخوة أن يزيد جهدكم في هذا الأمر، وأن تحرصوا على العيش عيشة هادئة، وتنشغلوا بما يعنيكم، وتكسبوا رزقكم بعرق جبينكم كما أوصيناكم، فتكون سيرتكم حسنة عند الذين في خارج الكنيسة، ولا تكون بكم حاجة إلى أحد.
1: ولا نريد أيها الإخوة أن تجهلوا مصير الراقدين لئلا تحزنوا كسائر الذين لا رجاء لهم، فإن كنا نؤمن بأن يسوع مات ثم قام، فكذلك نؤمن بأن الذين رقدوا في يسوع سينقلهم الله إليه مع يسوع. ونقول لكم ما قاله الرب، وهو أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لن نتقدم الذين رقدوا، لأن الرب نفسه سينزل من السماء عند الهتاف ونداء رئيس الملائكة وصوت بوق الله، فيقوم أولا الذين ماتوا في المسيح، ثم نخطف معهم في السحاب نحن الأحياء الباقين لملاقات الرب في الفضاء، فنكون كل حين مع الرب.
2: فليشجع بعضكم بعضا بهذا الكلام،

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.
1: وأم لطفلين عمري 35 سنة، بحب أقولها، بحب أفتكرها، بنبسط لما أفكر في السنين اللي فاتت. كان في حاجات كتير غريبة وبالنسبة لي كانت صعبة، لكن النهاردة ينفع أقول إني مبسوطة بيها بعد ما عدت. أنا كنت كارهة جدا كوني بنت، كنت كارهة وجودي في وسط مجتمع دايما في وجهة نظري كان بيقهر البنات وبيضايقهم جدا وبيظلمهم، عشان كده كنت كارهة الفكرة، وده كان موصلني في أوقات إنه أكون باخد شكل الأولاد في لبسي أو في تصرفاتي أو حتى إني أقص شعري قصير عشان أعيش دور الولاد وأتمتع بعض الحرية اللي هم كانوا بيتمتعوا بيها في وجهة نظري. في المرحلة دي أنا لأني شوية عنيدة، فكنت بحس إنه خلاص أنا هاخد حقي بنفسي، وأنا قادرة أكون على قدر المساواة، فأنا هحط نفسي في المساواة مع كل الرجالة اللي أنا أعرفهم. هم بينجحوا في الشغل هنجح في الشغل، بيتعلموا السواقة هنجح هتعلم السواقة، بياخدوا حرية هحاول أخد حرية. حط نفسي في مقارنة لأنه رفضة إنه أكون أقل، رفضة إنه أكون أقل من المستوى ده أو أعيش ككائن درجة تانية. شايفة إنه يا رب أنت اللي عملت الحالة دي، ويمكن ده اللي كان جزء من غضبي أو من ضيقي وقتها، إنه أنت اللي عملت الحالة دي ما بيننا، والعلاقة اللي بايظة دي أو الظلم اللي واقع على الستات ده أنت اللي عامله وأنت اللي سامح بيه. فده كان جزء المنافسة، وإنه أكون طول الوقت حاسة إنه أنا هعرف أخد حقي بنفسي، هعرف أغلب بنفسي في المنافسة، وهكون ند قوي للرجالة اللي أنا في حياتي. بدأت أدور أعمل أبحاث، أدخل على النت وأقرأ كتير في مصادر إنه إيه اللي كان الستات بيعملوه عبر التاريخ. قلت يمكن لما أشوف أفهم، أشوف الناس كانوا ست بتتعامل إزاي، كان إيه اللي بيحصل معيها. دخلت وقريت في الحضارات، لقيت ممارسات صعبة جدا كانت بتحصل مع الستات فقط لأنهم ستات. وقتها أخدت تقريبا وقت من البحث حوالي شهر، وطلعت بالنتائج دي. وقتها قررت أقفل الموضوع، وزاد غضبي جدا على ربنا إن هو إزاي تسمح بده، إزاي تسمح إنه نكون بيعملونا كده، إزاي طول التاريخ في ظلم، إزاي طول التاريخ في قهر وتعذيب لمجرد إن أنت خلقتهم ستات. قررت وقتها أقفل الموضوع ومش هتكلم فيه ومش هبحث فيه، لأنه الموضوع مؤلم جدا. وقعدت وقت كبير أنا مش عايزة أدور، مش عايزة أفهم. بعدها بحوالي سنة بدأت أحس جوايا بفكرة إنه أنتي دورتي في التاريخ وشفتي اللي عملوه في الستات، طب ليه ما سألتيش ربنا شايفها إزاي؟ ليه ما دورتيش إنه هل اللي عملوه ده كان حق ولا كان ظلم؟ هل ده كان صح ولا كان غلط؟ فلمعت في ذهني الفكرة وقلت خلاص أنا كده فعلا محتاجة أدور على رؤية ربنا للأمور، يمكن هو عنده وجهة نظر تانية. وقتها خوفوني انه اوعي تسالي اسئله كبيره، اوعي تسالي اسئله ملهاش حلول، ما تتكلميش في حاجات ثوابت لانه حاجات دي دوائر وهتدخلك في حاجات مش توصلي منها لحاجه. كان جوايا وقتها عنده تحدي قدام ربنا انه انا هدور وهسال وهوسع اسئلتي جدا، واسال في كل حاجه ينفع اسالها وما ينفعش اسالها. سالت شويه بعض الناس اللي اعرفهم، دوني إجابات للأسف صدمتني أكتر، وحسيت إنه أكيد مش هو ده، أكيد مش هو ده الشكل اللي ربنا عايزنا نعيش بيه. يمكن أنتوا بتقولوا كده، بس أنا جوايا يقين إنه لأ، ده في حاجة تانية محتاجة تتعاش. بدأت أدور بنفسي، طلعت الكتب وبدأتها أقرأ النصوص الكتابية، وبدأت أشوف ربنا بيتكلم في إيه وبيقول إيه بالظبط. أخدت وقت بعمل ده، وقت بستعين ببعض الأصدقاء في إن أنا أفهم أكتر. يمكن دي كانت نقطة التحول الكبيرة في حياتي، لما بدأت أحط نفسي قدام النور، فبدأ ربنا يكشف لي حاجات كتير في شخصيتي فيها مشاكل، حاجات كتير كسور أنا واخديها من الماضي، أفكار كتير عن نفسي أنا فهمها غلط. وفي نور النور بتاعه قعدت بعدها شهور ولحد النهاردة بحاول أفهم وأتغير في النقط اللي هو قال لي عليها. بحاول أشوف إنه إزاي في قيمة كبيرة جداً لخليقة هو خلقها على صورته. بحاول أشوف إنه كل يوم بقول لنفسي ده، إنه أنا مش مجرد واحدة عايشة وخلاص، لكنه ليا هدف وليا رسالة أنا اتخلقت عشانها. أنا أغلى جداً من إنه أضيع عمري على الفاضي. بدأت أخد الاتجاه ده من كام سنة، وبدأت أدي أوقات أكتر إنه أقرأ وأفهم وأتغير باللي أنا بفهمه. ده يمكن بدأ يغير جدا حتى من نظرتي لنفسي وقبولي لنفسي. بدأت أقبل نفسي زي ما أنا، بدأت أشوف إنه أنا مش محتاجة أن أكون بعجب حد، مش محتاجة إنه أكون بعمل حاجات كتير لمجرد إنه الناس يتبسطوا بيا، لكن محتاجة إنه أكون برضي الله اللي أوجدني هنا، واللي هو أقرب شخص لي، واللي هو عارفني بحقيقتي وكل عيوبي وكل مميزاتي كمان. ده بدأ ينعكس عليا، بدأ يبان في شخصيتي، بدأت أشعر بانطلاق، أشعر بقوة جوايا، أحس إنه أنا مش فارق معايا إنه أكون ببذل كل طاقة علشان أرضي الناس، لكن فارق معايا جدا أبذل كل طاقة عشان خاطر إنه الله اللي اداني المواهب دي كمان هو يقدر يستفيد بيها ويقدر يستخدمها زي ما هو عايز. بعد اللي شفته مع ربنا، وبعد ما بدأ النور يوصل لحياتي واشوف انه ازاي الله مش شايفنا في منافسة لكن شايفنا في تكامل، بدأت احس انه انا مش محتاجة ادخل سباق، مش محتاجة ادخل سباق، لا عن سباق جمال مع البنات التانيين، فمين اجمل ومين افضل ومين ارشق ومين اغنى، ولا سباق حتى مع الرجالة انه مين الافضل في الشغل ومين الافضل في الحياة، لكن محتاجة اكون في سباق مع نفسي انه انا كل يوم ابقى افضل. محتاجة اخرج نفسي من صراعات الناس وتنافسهم على الاحسن، سواء بين الراجل والست، سواء بين الستات وبعضهم. فخدت القرار ده من وقت انه انا مش هدخل في سباق، مش هكون جزء من صراعات الحياة، فخلي كل واحد يعمل هو عايزه، وانا ليا سكة عايزة امشي فيها، ليا سكة بركز جدا فيها، ما بعتبرش ما بشوفش دلوقتي اي شخص ان هو ند ليا في اي حاجة، لكن بشوف بالعكس ان كل حد فينا ليه سكة محتاج يمشيها مع ربنا، ليه سكة وهدف الله خلقه عشانه مش هيعرف حد غيره يعمله، وهو مش هيعرف يكون في مكان حد غيره كمان.

0: لويش قاعدة معنا؟ قومي يلا على المطبخ وشوفي شو بدك تسوي لأختك وولادها، بدنا نغديها عنا اليوم.
1: ليش ما تساعدوني انتو؟ هم ولادي ولا ولادكو؟
0: يلا قومي بلا كترة حكي، أختك تعبانة بالولاد طول النهار، بدك كمان نشغلها عنا؟
1: أنا مش تعبانة فيكو كل النهار كمان، برجع من شغلي وببدأ بشغل البيت، وحتى إجازات بتحرموني منها وبتحضروا لي شغل من أول الأسبوع.
2: طيب يا جميلة هلا باجي وبساعدك، معك حق، أنت مش مجبورة تخدمينا كلنا.
0: صدقي ما بتقومي يما، اقعدي بدي أشبع منك شوي بهالزيارة. خبريني كيف جوزك هالأيام؟ الله يرضى عليه، صدقي أنا بحبه زي ولادي وأكثر.
2: هو يما بستاهل حبكو، ما في أحسن من هيك. يعني اليوم بس قلت له حاب أشوف أهلي وصلني بالسيارة وراع على شغله، هو يوصيني عليكو وقال لي خليكي عندهم زي ما بدك.
0: تعرفي يما أنا قلبي مش محروق غير على أختك هاي اللي قاعدة بوجهي، ولا حدا دق بابنا عشانها، أنا خايف عليها تعنس.
2: لا يما ليش هيك بتحكي؟ جميلة مش ناقصها إشي، ما شاء الله عليها. أنا بوعدك أحكي مع أم سامر بنت عمو لجوزي، هاي شاطرة بتدبير العرسان وإن شاء الله بتدبر لها عريس. ولا يهمك، بس أنتي لا تزعلي ولا تشدي على أعصابك.
0: الله يرضى عليك يما، هاي أحسن إشي بتعمليه لأختك، لأنه لازم نشد حيلنا شوية، هي مش فارقة عندها مال، هي بشغلها وبصحباتها.

0: أهلا يا حنان، أنا آسفة، كانوا عندنا دار أختي وما قدرت أجهز حالي قبل ما تيجي. ارتاحي شوي، خليني ألبس.
1: ولا يهمك، لسه عنا وقت، ما رح تبدأ خطبة سناء قبل الساعة 6.
0: هلأ أمي بتسمع أنه في خطبة لوحدة من صحباتي بتنكد علي عيشتي لأسبوعين.
1: ليش يا جميلة؟ إن شاء الله ما في شي مزعلها.
0: اللي مزعلها يا ستي إني لسه ما انخطبت، وكأني أنا مسؤولة أجيب عرسان على البيت، شو في بإيدي أعمله؟
1: لا يا جميلة، أنتي فاهمة غلط، هي كل أم بتحب إنه بنتها تتجوز، بس أنتي حساسة شوي.
0: أنا حساسة، لو تسمعيها كيف طول نهارها بتعايرني بجيزة بنت خالتي وبجيزة بنت الجيران، وميت مرة حكت لي ليش ما بتتزيني، ليش ما بتعملي رجيم، وبتهياني أروح معها زيارات عند صحباتها عشان يشوفوني، يعني شغلة عرض.
1: يا ستي، ما في أم ما بتحب بنتها تكون أحلى وأحسن وحدة.
0: أنا يا حنان مشاعري ما بتخوني أبداً، وحاسة إنه أمي صار لها سنة كأنها كارهيتني وكأنه هالبيت مش واسعني وضايق فيه.
1: طولي بالك وما تكبري الموضوع، يلا خلص لبس وخلينا نروح، وبعدين بتفتحي لي جروحك وأكيد رح نلاقي حل.
0: صدقي ما إلي نفس أتزين ولا أعمل إشي، نفسيتي صايرة زي الزفت، وبتعرفي تعقدت من اللي بتجوزوا ومن اللي بخطبوا.
2: شو هالأخبار على التلفزيون؟ ما في خبر يسر القلب،
3: وبرا التلفزيون كمان ليش؟ شو في خبر بفرح هالأيام؟
2: خير، شو اللي مزعلك انت كمان؟
3: تعرف سناء بنت أبو سالم؟ قال اليوم خطبتها عم هندس بيشتغل بالخليج، وبنتك حضرتها راحت على الخطبة مع صاحبتها. أنا مش عارف كيف أخدها وهي لا شكل ولا منظر.
2: له يا أم سليم، مش هيك الحكي، بنات الناس مش سيرة تحكي فيها، الله يوفقها ويسر على كل الصبايا.
3: أنا مش مقهورة لأنها خطبت، أنا مقهورة لأنه بنتك أحلى منها وأفهم منها وحظها واقف زي هالحيط لقبالك.
2: كل شو بوقته يا محلا يا أم سليم.
3: شو وقته؟ البنت قربت على 30 ولسه قاعدة بوجهي، والجارات كل أسبوع بيسألوني ما إجا نصيب لجميلة يا أم سليم.
2: أيوة، أنت بدك جواب للجارات ولا بدك توكلي أمرك لربنا وهو بتولانا؟ وبعدين بنتك قاعدة بالشارع، ما هي معزز مكرم ببيت أبوها، ولما بيجي النصيب بيجي، وإذا ما إجا الله والغنى عنه.
3: فال الله ولا فالك، أنا ما عندي بنات يعنسوا يا أبو سليم، كل بنات عيلتنا تجوزوا أحسن جيزة وهي لازم تتجوز مثلهم.
2: يعني اللي بسمعك بيقول هاي الحرمة بدها تطلع وتنادي بالشارع عريس عريس.
3: أيوة يلا قلبها مزحة وأنا بتقلب على النار.
2: ولا نار ولا إشي، بس أنت خف شوي على البنت، ما أنا شايفك لما بتلمحي طول النهار وطول الليل، إذا شفتي مسلسل على التلفزيون بتسمعيها كلام، وإذا خطبت واحدة من صاحباتها بجن جنونك. خلص لا تزيديها يا أم سليم، حرام عليكي، عقدت البنت.
3: أنا بدي إياها تنسى وتتجوز وترتاح زي أختها، الحق علي اللي بدي مصلحتها.
2: مصلحتها وراحتها؟ الله يعينها عليكي، أنت مخليتها تفضل حالها وتشوف نفسها، ما هي يالله ملحق عليكي وعلى شغل البيت.
3: ما بعرف شو بصير معي يا أبو سليم، يا ريت قلبي يهدى مثلك.
2: هذا كيف بتسوي لو إنها ما بتشتغل وبتجيب راتب ومش متكلة علينا بإشي، ولا بس بدك قدام الجارات والقرايب؟ هي شغلة عرض مفاخرة يا أم سليم.
3: صبرك علي شوي، اللي بسمعك بقول إني عدوتها، أنا بس ما بدي إياها تصير مخلل ببيت أهلها.
2: لا مخلل ولا إشي، بس البنت اللي ما بيجيها نصيب كويس ومحترم خليها بدار أبوها استرلها، واللي ما بوسعوا دار أهله ما بيوسعوا دار الناس. خلص فكينا من هالسيرة، هسا بتيجي البنت ولا تنقص عليها هالليلة.
4: عزيزتي المستمعة، إن حبنا وقلقنا على أولادنا وبناتنا هو بدافع المحبة السماوية التي وضعها الله في قلوبنا، وبالتالي يجب أن تتناسب محبتنا وتترجم عملياً بأقوالنا وأفعالنا بعيداً عن الإغاظة والإحباط. لذا فإن تأخر سن زواج الفتاة لا يبرر لنا أن نصعد ناراً لا تخمد في بيوتنا، ولا يمنحنا الحق بأن نوجه النقد المتكرر للفتاة التي فاتها قطار الزواج، فهذا يؤدي لإنقاص شعور الفتاة بأنوثتها ومزاياها ويشعرها بالرفض من أسرتها، وبالتالي تظهر آثار مشاعر الإحباط بوضوح على نفسية الفتاة، خاصة أنها ترغب بالزواج كغيرها من الفتيات، وقد تكون سحب اليأس قد ارتفعت فوقها وأصبح الموضوع مؤرقا لها. أما أنت عزيزتي الفتاة والتي طال عليك الانتظار لإيجاد شريك الحياة، فأقول لك أن السعادة الحقيقية لا تترادف حتما مع الزواج، وقد يمر قطار الزواج دون أن تلحقي به، فهل ستتوقفين عند هذه المحطة لتندبي حظك؟ كلا عزيزتي، ابتعدي عن الرثاء للنفس وجنبي أذنيك كلام الناقدين، فأمامك حياة متسعة تستطيعين أن تملئيها مرحا وإنتاجا. لذلك أنصحك أن تكوني حيوية وتكتسبي حياة متكاملة. أظهر ابتسامتك وازرعي الصداقات، فالآخرون ينجذبون إلى الأشخاص السعداء. وعيشي بالقرب من الله واثقة بأنه إن كان الله معنا فمن علينا، كما هو مكتوب في رسالة روميا الأصحاح 8:21. عزيزتي، إن الله ليس بغافل عن احتياجاتك، وهو مدرك تماما لمشاعر الوحدة والقلق والخسارة التي قد تعتريك. ثقي بأن أهم مكون للسعادة هو السير بعمق مع الله. لذلك أدعوك أن تكتشفي احتياجاتك الروحية وتدعي الله أن يقوم بتسديدها، فإنه سيفعل ذلك مانحا إياك بركات لا يعبر عنها. وهذه البركات تؤثر إيجابيا على صحتك الجسدية والعاطفية والعقلية، وحتما ستتكيف أوضاعك لتتبع إرادة الله لحياتك، وحينئذ ستدركين حالة الاكتفاء التي عبر عنها الرسول بولس في رسالة فيليبي الأصحاح 4:11 عندما قال: لقد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. وأخيرا عزيزتي، أنت لا تعرفين ما يحمله الغد ولا تستطيعين رؤية نهاية الطريق، لكن بإمكانك أن تضعي طريقك بين يدي الله، فهو ينتظر منك هذا النوع من الإيمان والتسليم. تعالي إليه اليوم واثقة أنه يعتني بك، وأنه قادر أن يملأ كل احتياجاتك بحسب غناه في المجد. نتركك الآن واثقين أن كلمة الله لا تعود فارغة، بل تسند وتعزي وتشجع. نعمة الله ترافقك، وإلى اللقاء.

عزيزتي المستمعة، تابعي معنا حلقتنا القادمة في الأسبوع المقبل لنبحث معا في موضوعات تهمكِ.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمةً.

مرحبا، معكم فرح. لو كنت عم بتدور عن معرفة المسيح، عن معرفة الكتاب المقدس، تعال واسمع معنا برنامج خطوات. رح نمشي رحلة مع بعض فيها خطوات بتساعدك وبتقربك إنك تعرف عن المسيح أكتر. خليكم معنا. اليوم رح نحكي عن العبادة. العبادة مرتبطة بمعرفتنا الحقيقية والصحيحة بالله واعترافنا إنه هو السيد على حياتنا. حتى نعبد الله عبادة حقيقية لازم يكون الله هو المركز بحياتنا، لأنه لو كنا منعبده كرمال عطية فعبادتنا باطلة ومنكون مركزين على أنفسنا مش على الله. لكن لما الله يكون المركز منكون نحن عم نسلمه كل شي بحياتنا وقلوبنا مليانة شكر مهما كانت ظروفنا، ومنكون مليانين بالامتنان على كل عطية، ومنقدم ذبائح حمد وتسبيح للرب لترتفع كرائحة سرور من عبادتنا. لأنه العبادة أمام الرب يوصفها الكتاب المقدس إنها

ذبيحة بتتقدم للمسيح وثمر شفاه بيعترف باسمه، والكلام اللي منقوله لازم يكون نابع من قلب ممتلئ بالرب. شو مفهوم العبادة بالعهد القديم؟ العبادة بالعهد القديم مرتبطة بكلمة سجد، ومعناها الطاعة والانحناء والتوقير لله والخضوع الكامل له. بيقول الكتاب المقدس: هلم نسجد ونركع ونجتو أمام الرب خالقنا. شو أشكال العبادة اللي ظهرت بالعهد القديم؟ أشكال العبادة ظهرت مع الذبائح بالعهد القديم، مثل ذبيحة هابيل قدم من أبكار غنمه، ونوح كمان بنى مذبح وقدم ذبائح بعد الطوفان. كانت الذبائح أساس العبادة، وخاصة بعد إعطاء الشريعة المساوية يلي كان فيها شرح مفصل عن طرق تقديمها وأنواع أماكن العبادة. اتدرجت عبر التاريخ من مذابح فردية مثل يلي بناها إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وبعد الهيكل صار مركز العبادة ورمز حضور الله وسط شعب. مكتوب: فيصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطهم. العبادة بالعهد القديم كانت منظمة بدقة من حيث مواعيدها والطقوس والكهنوت والأعياد المقدسة، مثل عيد الفصح وعيد المضال وعيد الكفارة إلى آخره. وهذا التنظيم بدل على عدم الاقتراب من الله باستخفاف، إنما بتوقير ومهابة. كمان بدل على قداسة الله. شدد الأنبياء بالعهد القديم على عبادة الله بقلب مستقيم وبشكل حقيقي، حتى ما تكون العبادة مجرد طقس أو تنحصر بتقديم الذبائح، إنما بتكون نقاوة قلب وطاعة. الرحمة والعدل جزء من العبادة. مكتوب: إني أريد رحمة لا ذبيحة، ومعرفة الله أكثر من محرقات. كمان العبادة تشمل التسبيح والصلاة. شو مفهوم العبادة بالعهد الجديد؟ العبادة بالعهد الجديد بالروح والحق. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. والسيد المسيح هو مركز العبادة بالعهد الجديد. العبادة بتنتقل لمستوى أعمق، لأنه المسيح نفسه صار المذبح والذبيحة والكاهن. وبالعهد الجديد المؤمن هو هيكل الله. الهيكل ما عاد بناء. مكتوب: أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم. والعبادة هي حياة القداسة. بولس الرسول بيعرف العبادة تعريف عملي وبيقول: فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله. خلينا نطلع فاصل ونرجع نتطرق لنقطتين مهمين.

عبادتكم العقلية. التسبيح كمان والترنيم هني جزء من عبادتنا للرب. الصدقة والعطاء كمان جزء من عبادتنا للرب. الصدقة تعبير عملي عن محبة الله والإيمان الحي اللي منعيشه. الكتاب المقدس العهد القديم وجديد ورد فيهن كتير عن الصدقة والعطاء. مثلا نادت شريعة موسى بالصدقة، مكتوب: وإذا افتقر أخوك وقصرت يده عنك فاعضده غريبا أو مستوطنا فيعيش معك. يعني العطاء للفقير واجب أمام الله. وبالعهد الجديد علمنا السيد المسيح عن الدوافع الداخلية للعطاء وهاجم رياء الفريسيين وعلمنا أنه تكون الصدقة بالخفاء. وقال السيد المسيح: احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم، وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات. كمان الصدقة مرتبطة بمحبة القريب. بإنجيل لوقا مكتوب: بيعوا ما لكم وأعطوا صدقة، واعملوا لكم أكياسا لا تفنى وكنزا لا ينفذ في السماوات، حيث لا يقرب سارق ولا يبلى سوس. الصدقة أحبائي هي برهان توبة حقيقي. هالشي منقرأ عنه بقصة زكى العشار لما تاب قدام الرب. الكتاب المقدس بعهديه بيعلمنا حتى يكون العطاء ذبيحة مقبولة أمام الرب لازم يكون بالخفاء وبدوافع إنسانية حقيقي. الصلاة، الصلاة كمان هي عبادة، والصلاة هي تواصل وحوار مع الله. الصلاة مش طقس كتابي ولا كلمة محفوظة من رددها باستمرار، إنما هي علاقة حية بين الله والإنسان. من بداية الخليقة بيعلمنا الوحي قصد الله من خلق الإنسان حتى يقيم علاقة معه. والصلاة هي استجابة الإنسان لنداء الله واعترافنا باحتياجنا لوجوده بحياتنا وتسليم إرادتنا إله وثقتنا محبته. وصلاتنا هي اشتياق لمحضر الله قبل ما تكون طلبات. بيعلمنا الكتاب المقدس أنه الله ما بيرفض القلب المنكسر، وعينا الرب نحو الصديقين وأذناه إلى صراخهم. أحبائي، حياة السيد المسيح كانت صلاة مستمرة. علمنا أنه بخلواتنا مع الله نكتسب قوة وثبات. وكمان السيد المسيح علم تلاميذه صلاة بتجمع الثقة والخضوع ترتيب الأولويات، وهي الصلاة الربانية. وكتير من الصلوات تستجاب فورا، بس بعضها بيحتاج لصبر وإيمان. كلمة الرب تعلمنا أنه نواظب على الصلاة ونسهر فيها بالشكر. ومن أجمل الآيات يلي قال الرب يسوع حتى تكون صلاتنا مقبولة عند الله: ومتى صليتم فلا تكونوا كالمرائين، فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. أما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك واغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أن بكثرة كلامهم يستجاب لهم. أحبائي، نحن موجودين بالعالم لأنه إلنا رسالة، ورسالتنا نكون سفراء للمسيح. ولحتى نشهد عنه لازم تكون عبادتنا ذبائح حية، تسبيح وشكر وصلاة وعطاء ومحبة. حياتنا بتفوح منها رائحة المسيح الزكي. هذا أكبر دليل على وجود الرب فينا. وبهيك أحبائي خلصت حلقتنا لليوم. استنونا بحلقة جديدة تنحكي فيها عن موضوع جديد.

بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم نقطة من أول السطر. معاكم هايدي حنة. بنتقابل كل يوم أربع من الساعة 5 للساعة 6 وبنحكي مع بعض عن قصة وعلاقة في الكتاب المقدس. بنحكيها بنحللها بنفهمها وبنتعلم منها. برحب بكل اللي سمعني على راديو سماء اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل. كمان برحب بكل اللي شايفني على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سماء. وبرحب كمان باللي متابعني على نارسات اللي ابتدت راديو سماء يبقى بيبث من خلالها. النهاردة هنحكي عن قصة جميلة جدا في الكتاب المقدس. هي قصة علاقة أب ببنته. صحيح ما كانتش بنته من صلبه زي ما بنقول، لكن هو اللي كان مربيها، اتولى رعايتها من وهي طفلة لأنها كانت يتيمة. من قصتنا النهاردة هنشوف قد إيه تأثير السلوك وعمق تأثير السلوك في التربية اللي بيوصل لدرجة إنه بيظل لي تأثيره حتى في الغياب. يعني ممكن يبقى الشخص غايب عنك اللي هو أثر عليك بسلوكه في التربية خاصة، لكن بيظل كلمات والتأثير ده موجود حتى في الغياب، لأنه ببساطة شديدة جدا السلوك بيتغرس وبيتسجل جوه الذهن، فالشخص بيبقى بينفذه ببساطة وبسهولة. يعني نقدر نقول أنه في التربية الأمور هي زرع وحصاد. النهاردة هنتكلم عن إستر ومردخاي. هي علاقة تربية كان ليها تأثير رهيب جدا حتى في غياب مردخاي.

0: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومعكم هايدي حنة. بنتقابل كل يوم أربع من الساعة 5 للساعة 6 وبنتكلم عن علاقات موجودة في الكتاب المقدس. برحب باللي سمعني على راديو سماء اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل، كمان برحب باللي شايفني على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سماء، وبرحب باللي سمعني على راديو سماء اللي بيبث من خلال ساتلايت. عندنا بيبث في نايل سات ويوتل سات على التردد ده 11-354-275-00 طبعا من الشمال اليمين. هقولها تاني 11-354-275-00. بتقدر دلوقتي تتابعنا على ساتلايت سواء نايلسات أو يوتل سات. أهلا بيكم. والنهاردة بقى بنتكلم عن علاقة إستر ومردخاي، وكانت علاقة حقيقة تربية جميلة جدا، وبنشوف تأثير عميق قوي بيعلمنا إحنا الآباء إزاي نتعامل مع الأبناء، مع إنه ده كان من سنين طويلة جدا جدا في وقت ما كانش فيه حاجة اسمها التربية الإيجابية ولا إزاي نربي أولادنا. بس هو مردخاي علمنا إزاي نكون بنعمل ده بسلوكياته. القصة الخاصة بإستر ومردخاي ابتدت في إستر أو سفر إستر أصحاح 2، وأنا هقرأ لكم الأجزاء اللي في أصحاح 2 اللي بيقول العلاقة بينهم إيه. وده في إستر أصحاح 2 عدد 5 و6 وبعدين عدد 15 وبعد كده عدد 20. بيقول كده الأعداد دي: كان في شوشن القصر رجل يهودي اسمه مردخاي ابن يائير ابن شمع ابن قيس، رجل يميني، يعني يميني قد صبي من أورشليم مع السبي الذي صبي مع يوكنيا ملك يهوذا الذي سبى نبوخذنصر ملك بابل، وكان مربيا لهتسة أي إستر بنت عمه، لأنه لم يكن لها أب ولا أم، يعني عمه كان فارق الحياة يعني. وكانت الفتاة جميلة جميلة الصورة وحسنة المنظر، وعند موت أبيها وأمها اتخذها مردخاي لنفسه. ورجل يمين يعني من بنيامين، سبط بنيامين، وده اللي احنا هنقوله بعد شوية. إستر، وبعد كده بقول إستر ابنة أبي حائل عم مردخاي الذي اتخذها لنفسه ابنة. وفي عدد 20 آخر حاجة بقول كده: ولم تكن إستر أخبرت عن جنسها وشعبها كما أوصاها مردخاي، وكانت إستر تعمل حسب قول مردخاي كما كانت في تربيتها عنده.
1: برنامج نقطة من أول السطر، بداية جديدة لحياة جديدة.
0: قصتنا النهاردة هنكون بنحكي ليه الطفل ساعات سلوكه بيختلف للأسوأ في عدم وجود الوالدين. يرد سؤال نكون بنرد عليه، وده هرد عليه فعلا في الحلقة. ليه ساعات لما بروح مكان يقول لي انت طفلك عنيف شقي بيعمل سلوكيات فيها مش أحسن حاجة، مع ان هو قدام عيني بيكون طفل مختلف تماما، هادي بيسمع الكلام مطيع، يا ترى ايه السبب؟ ده اللي هنعرفه في قصتنا النهاردة. بس قبل ما نتعلم ونشوف قصتنا النهاردة ونحللها، خلينا كده نشوف الشخصيات اللي هنتكلم عنها النهاردة. النهاردة هنتكلم عن مردخاي وإستر. في البداية مردخاي ده اسم فارسي من سبط بنيامين، زي ما شفنا كده بيعيش في شوشن، ده كان في وقت السبي الفارسي، وهو كان من الناس اللي تسابوا في مع الملك يكونيا. والمهم جدا بغض النظر عن اسمه بس فعلا لفت النظر لمردخاي ان في وقت الفساد والسبي وفي الوقت ده طبعا كان في عبادة الأوثان لكن مردخاي كان محتفظ بإيمانه وبعبادته لله، وبأنه ما يسجدش لأي حد غير الله. وشفنا في القصة، وهنشوف طبعا هنشوف وقت جاي القصة دي، قد إيه كان مردخاي أمين جدا جدا في علاقته مع الله. والحقيقة أنا بحس أنه بالرغم أنه السفر مكتوب باسم الملكة أستير، لكن البطل الحقيقي هو مردخاي، وعشان كده أنا خصصت لي حلقتين. النهاردة هنكون بنتكلم عن مردخاي مع إستير، المرة الجاية هنكون بنتكلم مع مردخاي مع هامان، لأنه الحقيقة هو شخصية كانت رائعة تدير أحداث السفر أو الإصحاح سفر إستير.
1: برنامج نقطة من أول السطر، معاك خطوة بخطوة.
0: مرجع رجعت لكم تاني بعد الفاصل، وخليني أكون برحب بصديقتي توبة. مساء النور، أهلا بيك يا توبة، إزيك حبيبتي، عاملة إيه؟ إحنا النهاردة بنتكلم يا توبة عن أستير وعن مردخاي، وعندنا سؤال كده أنا بحب قوي أرائك، اللي هي بتقول ليه كتير الطفل، يعني طفلك لما بيكون برا بيشتكوا منه اللي حواليك، بالذات في غيابك، إنه مش زي ما أنت متخيل، إنه سلوكه أسوأ، أعنف، أصعب، بيضرب، شقي، مش بيسمع كلام. ليه سلوكه قدامك بيبقى مطيع هادي لكن من وراك بيكون مختلف وأسوأ؟ شاركينا يا توبة بحلقة النهاردة بسؤال النهاردة. برحب طبعا بكل الإجابات الخاصة بسؤال النهاردة، تفتكروا إيه السبب اللي بيحصل ده؟ طبعا خلال الحلقة هنقول إيه السبب، لكن كمان هكون بحكي معاكم أو أنت تقولوا بتحكوا معي. أسفة جدا. طيب إستر بقى هي اسمها أصلا هيتسا، وده كان اسم طبعا اللي هو الاسم العبري بتاعها، وده معناه الريحان، عارفين الريحان بريحته الجميلة العطرة، كان اسمها كده، لكن تحولت لإستير بعد ما دخلت القصر، وده ادوها اسم اللي هو الاسم الفارسي، وبرضو بيعني حاجة حلوة، بيعني النجمة أو الكوكب. هي طبعا زي ما احنا شفنا في القراية، هي فتاة يهودية كانت يتيمة، فقدت باباها، فقدت مامتها، وأصبحت تحت رعاية ابن عمها مردخاي، وبعدين خدوها أو مردخاي وداها القصر، ومن هناك ابتدت رحلة مختلفة تماما، من فتاة يتيمة ويهودية، طبعا معاملة اليهود فقدت كانت صعبة جدا، فيها ذل وإهانة إلى الملكة اللي فعلا كانت بتنال محبة ورضا الملك أحشويرش، وبسببها غير حاجات كتير. فتخيلنا نشوف بعد كده بعد الفاصل إزاي النقلة دي حصلت، وإزاي كان تأثير مردخاي عليها اللي أصبحت من طفلة يتيمة إلى ملكة.

0: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل. معكم هادي حنا، برنامجكم نقطة ومن أول السطر. بنتقابل كل يوم أربع من الساعة 5 للساعة 6. برحب بكل اللي سمعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل، كمان برحب باللي سمعني على ساتلايت الخاص براديو سما اللي هو على النارسات، وبرحب باللي شايفني على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما. توبة أهلا، يعني توبة بترد على السؤال بتقول كده ممكن بيبقى نتيجة ركبت في التربية، ده حقيقي جدا يا توبة. ومنى صديقتي مساء الخير والبركة، شكرا جدا يا منى، أهلا بيكي. وسؤال حلقتنا النهاردة بيقول كده: ليه الطفل بيبقى سلوكه أسوأ لما بيكون من وراء الأهل؟ يعني ييجوا الناس تقولك ابنك في واحد اتنين تلاتة، فانت تبقى مستغرب جدا أنا ابني مش كده. ده سؤال هنرد عليه من خلال علاقة في الكتاب المقدس بين مردخاي وبين إستر، وبنشوف قد إيه تأثيره كان عليها بالرغم إن في أوقات ما كانش موجود معي. قبل ما نبتدي نحلل القصة، عرفنا مردخاي وعرفنا إستر، تعالوا بقى ندخل في عمق حلقتنا النهاردة وهي الصفات والعلاقة بين مردخاي وبين أستير. وقلت قبل الفاصل إنه مردخاي هيتخصص لي حلقتين النهاردة مع إستير والمرة جاية مع همان. نبتدي مع أستير، صفات في مردخاي نقلها لأستير. أول صفة طاعته لوصية الله مهما كانت النتائج إيه، هو بيطيع وصية الله، وده بنشوفه في موقف عدم سجوده لهامان في أستير 3:1-4. بيقول كده الكتاب: بعد هذه الأمور عظم الملك أحشويرش هامان وجعل كرسيه فوق جميع الرؤساء الذين معه، يعني كأنه كده رئيس الوزراء، فكان كل عبيد الملك الذين بباب الملك يكثون ويسجدون لهامان لأنه هكذا أوصى به الملك. خلي بالنا من الجملة دي، الملك هو اللي وصى إنه ده يتعمل. وأما مردخاي فلم يكثو ولم يسجد، فقال عبيد الملك الذي بباب الملك لمردخاي، وكان بيبقى معاهم واقف على باب الملك، قالوا له كده: لماذا تتعدى أمر الملك؟ شايفين الكلام الصعب؟ مش ليه مش بتسجد لهامان، لا انت ليه بتتعدى أمر الملك، لأن ده أمر الملك. وإذ كان يكلمنه يوما فيوما، يعني كل يوم يقولوا كده ليه مش بتتعدى الأمر ده، ولم يكن يسمع لهم. في الآخر عملوا أخبروا هامان ليروا هل يقوم كلام مردخاي، يعني يشوف بقى هل مردخاي هيكمل كلامه ولا لأ، لأنه أخبرهم بأنه يهودي. هو لأنه يهودي قال لهم ينفعش أسجد غير لله، وده على فكرة كانت من ضمن الوصايا العشرة اللي الله أوصى بها، كانت الوصايا الأولى والتانية، وهنشوفها في خروج 20:3-5. يقول كده: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما ممن في السماء من فوق ولا وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت، لا تسجد لهن ولا تعبدهن. يعني ما ينفعش يكون في أي سجود لأي حد تاني غير الله. فمردخاي هنا كشخص يهودي بيعبد الله وما زال مستمر، رفض انه يبقى بيعمل شيء ضد الوصية حتى لو كان السلوك ده نتيجته خطيرة جدا. خلي بالنا هو ما بينفذ امر الملك، هو تعدى على امر الملك، بس لما حط الاتنين قصاد بعض، انه يتعدى على امر الملك او انه يتعدى على وصية الله، هو اختار انه يتعدى على امر الملك مش انه يتعدى على وصية الله. كان مردخاي الاهم عنده انه يكون بيسجد لله، انه يكون بيعيش في مخافة الله، انه يكون بيعيش في طاعة الله مهما كانت النتيجة الارضية اللي ممكن يبقى بتحصل ليه، ومهما كانت خطورة الموقف اللي ممكن يبقى بيحصل له.
1: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
0: تعالوا بقى نكمل الصفة التانية اللي في مردخاي. أول صفة هو كان بيطيع وصية الله مهما كانت النتيجة، وخلي بالنا كل ده كانت بتشوفه أستير. الحاجة التانية بقى، خلال أزمة إبادة الشعب، تعالوا شوف كده مدى قوة إيمان مردخاي بقوة الله وبحكمته، وده هنشوفه في أستير طبعا الإصحاح 4 وعدد 13 و14. لما بعت لأستير وقال لها يعني اتدخلي في الموضوع ووقت إبادة الشعب، لما هامان حاول مع الملك لحد ما فعلا وقعه وخلاه يكون بيدي قرار لإبادة الشعب اليهودي كله، يعني كان ناوي يكون بيموتهم كلهم. فهنا حصلت مشكلة طبعا، ومردخاي اتضايق جدا وعمل مناحة، فبعت لأستير بيقول لها اتدخلي للشعب قدام الملك. فأستير خافت وقالت لا مش هينفع، فرد عليها قال لها ايه، قال لها لا تفتكري في نفسك أنك تنجينا في بيت الملك دون جميع اليهود، لأنك إن سكتت سكوتا، وبنشوف الإيمان في الجملة دي، لأنك إن سكتت سكوتا في هذا الوقت يكون الفرج والنجاة لليهود من مكان آخر. شوفوا ثقة مردخاي في إلهه إزاي، هو ما كانش متكل على إستير إنها ممكن تبقى هي اللي بتنقذه، هو وجدها إنها وسيلة لأن هي مع الملك. في وقت خوف أستير، لأنها كانت حاسة إنه الملك طالما اداش إذن مش هينفع تبقى بتتدخل وخافت على حياتها، بنشوف ثقة مردخاي إزاي في إلهه لما بيقولها إن لو أنت سكتي الله هيتدخل برضه وهيتصرف بس من غيرك، يعني هيبقى الفرج مش منك أنت. مردخاي كان عنده ثقة كبيرة جدا في إلهه وفي حكمة إلهه، إنه في الوقت اللي تبقى فيه ضغط وزنقة وإبادة ربنا مش هيسكت، ربنا هيكون بيتدخل. كان عنده ثقة إنه أستير هي وسيلة يعني بيستخدمها الله للنجاة، لكن مش هي مصدر النجاة. مصدر النجاة كان قدام مردخاي هو الله اللي بيعرف يستخدم كويس قوي الأدوات، وكانت من ضمنها أداة أستير. لكن أستير لو رفضت تكون أداة، الله هيوجد الأداة اللي بيها يكون فعلاً بينقذ الشعب من المكيدة دي. وده بيورينا قد إيه مردخاي كان عنده إيمان عميق جدا رغم الأزمة اللي بيمر بيها، كان واثق أوي في حكمة الله رغم الأزمة اللي بيمر بيها. وده كان درس، وده اللي هنشوفه قدام شوية، ده كان درس مهم جدا أعلمه مردخاي لأستير وخلاها بعد كده تبقى بتعمل بيه، وزي ما قلت ده اللي هنشوفه قبل كده. في كل شوية كده أو في كل موقف بيعمله مردخاي هقف مع الأهل وقفة، إن كل أب وكل أم بيسمعوا. يا ترى أنت قدوة في إيمانك قدام أولادك؟ بيشوفوا فيك ثمر الروح القدس من محبة، فرح، سلام، طول أناة، وداعة، لطف. يا ترى بيشوفوا فيك إيمان اللي هو بلا رياء، اللي أنت فعلا حقيقي بتتكلم كابن الله وكبنت الله، ملتصقة بإلهك، واثق في إلهك. يا ترى فعلا بيشوفوا إنك بتثق في إلهك وقت الأزمة ولا في تذمر وضيق؟ بيشوف فيكم إن أنتوا بتثقوا إن ربنا هيكمل معاكم ولا لا في تذمر وضيق وزعيق وعنف وغضب وعصبية؟ ليه يا رب بتعمل كده، ليه يا رب بتعمل كده؟ من حقنا شوية نزعل، لكن في ناس بتزعل على طول بقى مش واثقة في الله. فهم بيشوفوا إيه؟ بحسب اللي هيشوفوه ويتعلموه هيعملوا بيه بعد كده.

ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، وبنتقابل كل يوم 4 من 5 ل 6 وبنتكلم عن العلاقات في الكتاب المقدس. والنهاردة بنحكي عن علاقة مردخاي وأستير وطريقة تربيته اللي كانت فعلا ناجحة، لأن كان ليها تأثير إيجابي حتى في وقت غيابه. وابتدينا نشوف صفات مردخاي اللي كان ليها تأثير خطير جدا على أستير. أول حاجة أنه كان بيطيع وصية الله مهما كانت خطورة الموقف. تاني حاجة ثقته في حكمة الله وأن يقدر يدير الموقف وقت الأزمة. تالت حاجة بقى هي أمانته في العمل بغض النظر هو قصاد كده هياخد مقابل أو تقدير ولا لا. وده بنشوفه في أصحاح 2. طبعا احنا بنتكلم كله عن سفر أستير. في أصحاح 2 من 21 ل 23 بيقول كده: في تلك الأيام بينما كان مردخاي جالسا في باب الملك، غضب بخثان وطرش خصية الملك حارسة الباب، وطلب أن يمد أيديهما إلى الملك أحشويرش. هو التفسير بيقول أنه الاثنين دول كانوا بيخدموا الملكة اللي هي قبل كده، لكن فزعلوا جدا لما أحشويرش مشاها وبعدها وبقتش ملكة، وبالتالي هنا كانوا عايزين ينتقموا منها فغضبوا عليه وكانوا عايزين يمدوا ايديهم، يعني كانوا عايزين يقتلوه. فعلم الأمر عند مردخاي، هو لأنه قاعد في باب الملك، مردخاي قاعد على باب الملك. طبعا احنا مش عارفين قوي هل هو كان حارس هناك، يعني كان دوره ايه في لما بيقف دايما عند باب الملك كان دوره ايه مش واضح قوي، بس هو غالبا كان حارس من ضمن الحراس اللي بيقف في الوقت اللي زي كده عند باب الملك. فهو كان هناك فعلم الأمر، فأخبر أستير الملكة، فأخبرت أستير الملك باسم مردخاي، يعني قلت له مردخاي بيقول 1 2 3. ففحص عن الأمر ووجد فصلب كلاهما على خشبة، يعني اتأكد فعلا الكلام ده صح، وكتب في سفر أخبار الأيام أمام الملك. يعني هو ما خدش أي حاجة، ما خدش مكافأة، بس هو اتكتب. وطبعا الله ليه توقيتات، يعني كان في الوقت ده لو كان خد أي مكافأة كانت مكافأة بسيطة، اترقى فلوس، لكن المكافأة استنت تقريبا 4 سنين، كانت مكافأة عظيمة جدا هتكلم عنها المرة الجاية. فهنا إيه اللي حصل؟ مردخاي هنا بيعمل الشغل اللي عليه بدون ما يقول أنا عايز مقابل. إحنا ما سمعناهوش ولا مرة تزمر وقالهم وأنا إزاي ما خدتش المكافأة بتاعتي. لا، هو حسن ده شغله، والمطلوب منه أن يكون لما بيسمع حاجة فيها خطورة على الملك يتكلم. هو ما عملش بروباجندا، هو ما كانش ليه مصلحة، هو ما كانش بينافق الملك، بدليل على كده أنه مش هو اللي راح، هو كلم أستير وقال لها الحقي في مكيدة بتتدبر له عشان يكونوا بيقتلوه. فهو كان عايز فعلا مصلحة الملك لأنه ده كان أمانته في الشغل. هو كان صحيح عبد، كان بيعامل معاملة العبد، اليهود فده كان بيتعاملوا معاهم باحتقار وزل، لكن ده ما منعوش أن يكون أمين في شغله إلى آخر لحظة مهما كانت الطريقة، مهما، لأنه هو فعلا بيعبر كونه أنه هو ابن الله، مش بيتعامل كرد فعل الآخرين لي، لكن بيتعامل كفعل

0: انه انا ابن الله, وان انا دوري انه لما اسمع حاجه ممكن تبقى بتاذي الملك انا محتاج اكون بلحق الامر ده من غير ما اروح واعمل البروباجندا واهلل. لا, هو عملها في منتهى الهدوء ان راح لاستر. وطبعا ده لانه من الاساس هو امين في علاقته مع الله. فالامين في علاقته مع الله واللي ايمانه بيكون بلا رياء بيقدر يكون امين كمان في عمله وفي شغله في اي حاجه تبقى مطلوب منه ان يكون بيأديها, بيأديها على اكمل وجه. طبعا هنا بنشوف قد ايه مردخاي كان قدوه لاستير في امانته في عمله, من غير حتى ما يتكلم, غير ما يقولها انت لازم تبقي امينه, هي شافت بعينيها مدى امانته وشافت بعينيها ان هو ما تزمرش وقال طب انا ما خدتش حقي, طب انا انقذت الملك من الموت, هي شافت بعينيها كل ده. وهنا سؤال لكل اب وكل ام, يا ترى اولادنا بيشوفونا ازاي واحنا بنشتغل مع اعمالنا مع شغلنا مع مهمه بتتعمل بتطلب مننا؟ يا ترى بنعملها واحنا امنا ولا منافقين ولا بنبقى متضايقين ومتذمرين ونقول على قد فلوسهم بنشتغل؟ بيشوفوا بنتعامل مع الشغل بالشكل ازاي؟ هل بيشوفونا مش امنا؟ هل بيشوفونا بنقوم بامور مش صح؟ ايا كانت الامور, فلوس بناخدها مش المفروض ناخدها, حاجات بنفوتها مش المفروض نفوتها, ولا بيشوفونا امنا؟ هل بيشوفونا الاهل اللي بنعمل بالوصية بغض النظر عن المقابل, بنعمل الوصية الكتابية اللي هي في كولوسي 3:23-24 بتقول كده, وكل ما فعلتم فاعملوه من القلب كما للرب ليس للناس, علمين أنكم من الرب ستأخذون جزاء الميراث لأنكم تخدمون الرب المسيح حتى في أشغالنا. يا ترى إحنا ولادنا بيشوفونا إزاي؟
1: برنامج نقطة ومن أول السطر, طريقك للتعافي من ألمك.
0: أهلا بكم ومكملين بقى مردخاي وصفاته اللي كان قدوة الأستير. التوبة بتقول ده هو قدوة الأستير. أيوة فعلا عندك حق, هو كان فعلا قدوة رهيبة جدا, كانت بتشوفه كانت بتقلده. تعالوا بقى كده نشوف بقيه الصفات. يبقى الصفه الاولانيه هو كان بيطبق وصيه الله مهما كانت الظروف. الصفه الثانيه كان عنده ايمان رهيب بحكمه الله في وسط الازمه. الحاجه الثالثه انه كان امين في شغله بدون ما ينتظر اي مقابل او تقدير. تعالوا نشوف بقى الصفه الرابعه, هو كان اب حنين جدا, كان اب مسؤول بشكل رهيب, كان اب راعي بشكل خطير جدا. ده بيبان قوي في استر اصحاح 2 وعدد 11 بيقول كده, لما ودى بقى استير عشان خاطر تكون بيختارها الملك من ضمن الفتيات بيقول, وكان مردخاي يتمشى يوما فيوما امام دار بيت النساء ليستعلم عن سلامه استير وعما يصنع بها. يوما فيوما يعني كل يوم كان بيروح, كل يوم كان بيروح, ما كانش بيسيب يومهم, لا كان كل يوم يعني عنده حرص جيد جدا كأب يطمن على بنته. والخطير هنا اللي كان بيروح فين؟ في دار بيت النساء, ودار بيت النساء ده قسم مخصص للنساء, يعني في خطورة شوية, يعني مش أمان إن يكون بيروح المكان ده, يعني المكان ده لا هو من ضمن الحشية اللي بيقف فيه ولا مسموح له إنه يدخل. فهو لما يكون كل يوم كل يوم يروح برضه هو معرض نفسه إن ممكن المسألة أنت إيه اللي بيجيبك هنا. فدي كانت سنة ممكن تبقى خطر عليه علشان هو في مكان مش مفروض يكون موجود فيه. لكن كان قلب مردخاي القلب الطيب, القلب اللي فيه أبوة حقيقية, ما كانش قادر ما يطمنش عليها. هي في مكان غريب بالنسبة لها, هي في مكان ما تعرفش حد, هي كمان ممكن تبقى مش عارفة تتصرف ازاي طول الوقت. هي ما مردخاي, هي ما بيذكرش كتاب أبدا انها كانت أمة, لكن كان اللي بيربيها مردخاي. فهي خرجت في حتة بنات مختلفين وحشية وبتجهز نفسها عشان تبقى الملك بيشوفها, كل ده بالنسبة لأستير حاجة صعبة. فكان بيروح يكون بيطمن عليها لأنها في مكان صعب. ده غير كمان إنه هي يعني كان خايف عليها لألا حد يعملها معاملة كويسة لو اكتشفت إنها هي أسفة, معاملة وحشة لو اكتشفت إنها هي هدية. فكل ده فعلا كان بتخليه يروح يطمن عليها ومنعوش أي حاجة. عارفين فضل قد إيه يطمن عليها؟ يوما فيوما لمدة سنة. الكتاب بيقول كده, وده مهم قوي, هو لمدة سنة يوم في يوم, يوم بعد يوما فيوما, يعني كل يوم بيروح. فأستير 2:12 بيقول كده, ولما بلغت نوبة فتاة ففتاة للدخول إلى الملك أحشويرش بعد أن يكون لها حسب سنة النساء 12 شهرا، يعني لازم يقعدوا سنة قبل ما يخشوا للملك. ليه؟ لأنه هكذا كانت تكمل أيام تعطرهن، بيتعطروا لمدة سنة، 6 شهور بزيت المر و6 شهور بالأطياب وأدهان تعطر النساء. زيت المر ده اللي هو لو في أمراض، لو في حاجة، لو في جلدهم مش ألطف حاجة، في مرض، فده كان بي يعني تقريبا شبه أنه كأنه بي بيخلي مطهر يعني. الست شهور بقى التانية بقى بيعطرهم عشان تبقى ريحتها حلوة جدا. فكل ده سنة، كل يوم لمدة سنة كان مردخاي بيروح يطمن عليها. تخيل أنا لو من مطرح أستير وحاسة أنه أنا ليا أبويا بيطمن عليا كل يوم، أنا أحس بالأمان، أحس أنه لو حصل لي حاجة هيطلع يجري عليا. وده اللي كانت أكيد حاساه أستير، أنه كل يوم هي عارفة أنه هو بيطمن عليها، بتحس بالأمان. أعتقد ده أعتقد أنه كان ممكن كانوا بيقولوا لها، ممكن يبقى تعرف حد بيقول لها، بس إحساسها أنه بيروح كل يوم ده بيمنحها الأمان، بيحسسها بالراحة. وهنا الحقيقة سؤالي لكل أب وكل أم، إحنا بنقضي وقت وبنهتم بأولادنا ولا نسينهم في مشاغل الحياة والسوشيال ميديا؟ إحنا بنطمن عليهم كل يوم وبنقعد معهم كل يوم، ولا مشغولين بمشاكلنا ببعض؟ أولادنا محتاجين يحسوا إن إحنا في ظهرهم، معاهم، بنسمعهم، خاصة لما يكونوا في مواقف صعبة. يعني أحيانا الولاد تمر بمواقف صعبة ومش لاقية السند، لأنه بابا وماما مش فاضيين، مشغولين ببعض مع بعض بالمشاكل، ماما مشغولة بشغلها بسوشيال ميديا، بابا مشغول بشغله بسوشيال ميديا، محدش فاضي يبقى بيكلمنا، فبنسيبهم يمروا بالموقف لوحدهم، خاصة لما بيعدوا مرحلة المراهقة. ولا احنا في ظهرهم، في ظهرهم ان احنا بنهتم وبنرعى، مش في ظهرهم بنصيحنا وان لازم يعملوا واوا. احيانا وجودك جنبهم بيبقى كفاية اكتر من النصايح، يحسوا ان في ظهر وراهم، ظهر بيسندهم، مش بيمروا بالحياة لوحدهم.
1: برنامج نقطة ومن أول السطر، سكتك للتغيير.
0: نكمل بقى صفات مردخاي. الحقيقة صفاته كتيرة جدا جدا، قلنا أن أول صفة ليه كان عنده فعلا وصيت الله، عنده أهم من أي حاجة تانية أنه ينفذها مهما كانت النتيجة. تاني حاجة كان عنده ثقة في حكمة الله وسط الأزمة. تالت حاجة كان أمين في شغله وفي عمله بدون ما ينتظر المقابل. رابع حاجة كان أب جميل جدا وراعي لبنته جميل جدا. خامس حاجة كان عنده حكمة في الكلام، بيعرف إنه الكلمة المناسبة في الوقت المناسب. خليني بس الأول رحب بسناء. سناء مساء النور، وحشاني جدا جدا يا صديقتي الغالية، بقالي كتير ما شفتكيش، أهلا بيك يا سناء. وسؤال حلقتنا النهاردة للي أول مرة يدخل دلوقتي ويسمعنا، يا ترى ليه ساعات الناس تشتكي من أبنائنا أن سلوكهم بقى مش كويس أو مش كويس في عدم وجودنا، وإحنا بنشوفهم قدامنا ملايكة ما بيتكلموش، ما عندهمش الشقاء والعنف ده، فليه؟ ليه بيحصل ده؟ ليه بيحصل أنه بيكونوا قدامنا حلوين لكن من ورانا بيكونوا مختلفين؟ وده اللي إحنا بنشوفه دلوقتي خلال قصتنا مع مردخاي وأستير. زي ما قلت الصفة الخامسة، كان مردخاي عنده حكمة رهيبة جدا، إمتى يقول إيه؟ وده بنشوفه في أصحاح 2 عدد 10، بيقول كده: ولم تخبر أستير عن شعبها وجنسها لأن مردخاي أوصاها ألا تخبر. والحقيقة هنا مردخاي كان عنده صفة جميلة جدا، أنه بيقدر قيمة الكلمة، ما ينفعش يقول أي حاجة في أي وقت، يعني لازم يعرف هو بيتكلم مع مين وبيقول إيه. وهو علم أستير كده، ما تقوليش أي حاجة في أي وقت، يعني تهدى شوية، تعرف إمتى تقول إيه، ما تبقاش الجواها بتحكي، تقدر الموقف، تفكر قبل ما تبقى بتتكلم. وهنا نقطة مهمة جدا لازم أقولها، إنه مردخاي ما قالهاش اكدبي، لكن قالها ما تقوليش. فرق كبير بين الاثنين، أنا عندي المعلومة بس مش عايزة أقولها، لو حد سألني أنا مش هكدب، لكن لما حدش سألني فيش داعي بقى أنا أتطوع وأقول الكلمة وأحكي وأقول كل اللي جوايا، أقول كل اللي بمر بيه وكل حاجة من غير ما حد يطلب مني كده. ودي حكمة رهيبة جدا جدا جدا في الوقت دي، كانت حكمة مهمة قوي، لأن كان عايز يحميها، لأن في الوقت ده اليهود كانوا بيتم معاملتهم باحتقار، وإن هم درجة تالتة مش تانية حتى، وكان لأن هم شعب مزبي، فكانوا مذلولين عند الإمبراطورية الفارسية. فهو كان خايف عليها إنها لو بقت لوحدها، هي ممكن وتعرفوا إنها يهودية، كانت عاملة معها معاملة صعبة، مش مجرد إن هم مش يرفض إنها تبقى بتتقدم للملك، لكن تتعاملوا معاها معاملة صعبة. وهنا ما فيش عشان نأكد انه ما حصلش كده، ما فيش ولا شاهد كتابي بيقول ان تم سؤال أستير وأستير انكرت، لكن هي ما كانتش بتقول، ما كانتش بتتكلم، وغالبا لان هي كانت في السبي، وفي تفسيرات بتقول انها اتولدت هناك، فطبعا اللغة الفارسية كانت بتعرف تكلمها كويس، هي اللغة الام كانت العبرية او الآرامية في الوقت ده، لكن لما بتتعامل مع الشعب اللي هو في الامبراطورية الفارسية، مع طبعا في القصر ومع الشخصيات اللي هي شبه كده، بتتكلم باللغة الفارسية، زي ما بتبقى مثلا احنا في مسافرين في بلد خارج بلادنا بيبقوا ناطقين باللغة الانجليزية او الالمانية او الفرنسوية. لما اولادنا يتولدوا هناك هما بيتكلموا العربية او اللغة اللي احنا بتكلم بيها، بجانب انه بيتكلموا بلغة البلد لان هما طالعين يتعلموا لغة البلد. فهو كانت أستير كده، هي بتتكلم اللغة بتاعتها الاصلية مع شعبها، لكن لما بتتواصل مع الاخرين بتتكلم اللغة الفارسية بطلاق لانها تعلمتها من هي طفلة. فبالتالي ما حصلش انه يسألوها لان هي بتتكلم معهم بلغتهم، فما حصلش ان يسألوها. وطبعا طبعا الله كان مهيمن على الامور، يعني ما كانش بيخلي اي حد يسال السؤال ده، ما تذكرش في كتاب مقدس، لكن هيمنته على الامور ان كانت أستير منين ما بتروح بتنال نعمه في عينين اي حد. ده في 2 عدد 15 وكده، وكانت أستير تنال نعمه في عيني كل من راها. والنقطه دي فعلا هل يعني مهمه جدا، في صفه كانت رائعه جدا في مردخاي، ما كانش بيقول الكلمه غير في وقتها، كان بيطبق الآية بتقول كده نكونوا ايه مسرعا في الاستماع مبطئين في التكلم. كان بيفكر كويس قوي قبل ما يتكلم، كان بيشوف الكلام ده هيبقى مفيد ولا لا، الكلمة نفع في الوقت ده ولا هتبقى متسرعة ومش وقتها. ودي نقطة كان بيعلمها لأنها فعلا بتحمي كتير جدا في الوسط اللي احنا فيه. وهنا سؤال لكل أب وكل أم، انه يا ترى انت قدوة في الكلام مع الآخرين ولا بيشوفوك بتتكلم بنميمة عن ده وده وده، يعني ده مش مجال الكلام، ولا بيشوف التواصل مع شريك الحياة في إهانة وفيها شتيمة وا وا وا وا. كلامك قدام ولادك إيه؟ في حكمة؟ بتعرف تقول إيه وإمتى والمين؟ بيشوف قيمة الكلمة عندك ولا بتطلع الكلمة من غير ما تفكر فيها؟ كلمة بقى مؤذية، كلمة بتضرب حد جامد، تضرب يعني بتوجع، كلمة فيها نميمة شريرة لحد، الكلام عندك شكله ايه؟ لانه يعني بحسب الكلام اللي عندك هو هياخد منك وهيتعود وهيعمل زيك.

0: ورجعت لكم تاني. وخلوني قبل ما اكمل الموضوع انا اقرا التعليقات اللي قدامي. سناء حبيبتي الغالية شكرا, انت كمان ربي شكرا جدا ليكي يا سناء. وكمان بتقولي مع الاسف في عصرنا صارت النميمه تسليه واساس اللمه والصحبه, مش بعمم. شكرا يا سناء على الجمله الاخيره. طوبة بتقول ربنا كان مدي المردخاي حكمه في كل تصرف حتى ينفذ خطه ربنا لشعبه. ده حقيقي جدا جدا. والحقيقه انه كان مردخاي لانه كان مطيع جدا لكلمة الله, الله قدر يخليه بيستخدمه للخطة اللي هو فيها انقاذ لشعب الشعب الله. طيب خلينا بنكمل. يبقى احنا خدنا انه في 5 صفات لمردخاي كانت مهمة جدا وكانت بتظهر طبعا لاستير من غير ما يتكلم ولا كلمة. احنا ولا مرة كان بنقولها خلي بالك لازم تكوني بتطيع ربنا وهو بيوديها للمكان البعيد. ما كانش فيه نصايح لكن كان فيه سلوكيات. السلوك الاولاني انه كان بيطيع وصية الله حتى لو كان ده على حساب انه ممكن يكون في نتيجة سلبية لما رفض يكون بيسجد لهامان. الحاجة التانية انه وقت الازمة هو كان عنده ايمان عميق في حكمة الله, وده لما قال لأستير انه لو انت سكتي لكن الله مش هيسكت وهيكون بيتصرف. الحاجة التالتة انه كان امين جدا في عمله وما كانش بينتظر المقابل, وده لما انقذ الملك احشويرش من خطة ومكيدة انه يقتلوه. وساعتها اتكتب اللي اتعمل في سفر الأخبار لكن ما تقالش انه اتعطى مكافأة في الوقت ده. الحاجة الرابعة انه كان اب حنين جدا وراعي جدا لبنته لما كان كل يوم بيروح يطمن عليها برغم ان هي قعدت سنة عقبال ما راحت وقابلت الملك, لكن كان بيطمن عليها. وكان المكان زي ما قلت مكان شوية مش سهل انه كان في دار النساء ومش مسموح لأي حد يبقى بيتحرك ناحية هناك. 5 حاجة اللي هي كان فعلا عنده حكمة. امتى كان عنده حكمة؟ امتى يقول ايه والمين؟ ما يقولش كلام والسلام. الكلمة عنده كان ليها قيمة وما كانش بيتسرع في الكلام. وفي كل ده بيبقى فيه اسئلة لكل اب وكل ام, انت فين من كل موقف من المواقف دي؟ طيب تعالوا بقى كده نشوف مواقف مردخاي دي وسلوكه وطبيعته كانت نتيجتها ايه على أستير. اول حاجة هنكون بنشوفها في اصحاح 2:20 لما بيقول ولم تكن أستير اخبرت عن جنسها وشعبها كما اوصاها مردخاي, وكانت أستير تعمل حسب قول مردخاي كما كانت في تربيتها عنده. بنلاقي بقى هنا اللي بيرد شوية على السؤال انه بسبب صفاته دي كلها أستير حتى في عدم وجوده وفي غياب مردخاي وما كانش بيقول لها, يعني كان ممكن جدا انه ما تقولش قدامه بس بعد ما غابت عنه سنة, يعني الموقف انه بعد ما غابت عنه سنة كمان ما قالتش, يعني بعد ما تم اختيارها ملكة هي ما قالتش, فضلت مش قايلة ان هي يهودية, فضلت متمسكة بطاعتها لمردخاي الشخص الامين في علاقته مع الله, فضلت متمسكة بالوصية اللي قالها لها حتى برغم إن هو مش قدامها. بس المشكلة إنه مش عشان هو مش قدامها متسمعلوش, هي انغرست جواها كلمات ونصيحة مردخاي لأنها شافته قد إيه ليه علاقة قوية وإيمانه بلا رياء, فهي تمسكت بأن يكون الشخص ده قدوة ليها لأن شافته قد إيه هو واثق في الله, وعشان كده هي وثقت في مشورته ليها وفهمت كويس قوي أن اللي بيقوله ده لمصلحتها واللي بيقوله ده مهم جدا بسبب أنها متأكدة مدى قرب علاقة مردخاي بالله, عشان كده كانت بتسمع له بتطيعه حتى في وقت غيابه. وهنا السؤال لكل أب وكل أم, يا ترى أولادكم بيطيعوكم قدامكم وبس ولا قدامكم ومن وراكم؟ ومن وراكم لا, لو بيطيعوكم قدامكم بس لكن من وراكم مش بيطيعوا, اعرفوا ان هنا في خوف منكم عشان كده بيطيعوكم. فعشان كده ده بنسميها كبت. هو كبت ايه؟ هو مش بيطلعوا كل اللي عايزين يطلعوه قدامكم لانهم خايفين منكم, خايفين من عقابكم, خايفين من الكلام الصعب اللي بتقولوه, خايفين من الاهانه اللي بتعملوها ليهم. فلما نعرف ان ولادنا من ورانا بيعملوا حاجات فيها شقاوه وفيها عنف لكن قدامنا زي الملائكه, اعرفوا انه في مشكله في التربيه, وهنا محتاجين تقفوا وتشوفوا طريقتكم في التربيه ايه. انا متاكده ان كل اب وكل ام بيحبوا اولادهم, بس احنا عندنا مشكله هنا انه خوف الطفل بيجي بسبب المقارنات الكتيره دايما ضده, بسبب الضرب والاهانه. مهما كان تبريركم الضرب والاهانه بيخلوا الطفل بيخاف منكم, فقدامكم يبقى زي الملاك لكن من وراكم بيرجع تاني لطبيعته. وكأنه في كبت، فبيخرج من الطبيعة اللي هي اللي فيها كبت وخوف، وبيبتدي لطبيعته هو اللي فيها شقاوة. سلوكيات بتعملوها بيخلوا الطفل يخاف منكم. أحيانا تبقى الانشغال بمشاكلكم والخلافات المستمرة في البيت تخليه يخاف، لأنه في جو فيه خوف، وبالتالي بيخرج كل ده برا. ما فيش جو آمن تخلي وجودكم وغيابكم يخلوا الطفل ماشيين بنفس النظام اللي احنا حاطينه وبنفس النصايح اللي احنا بنديها له. لكن لو في محبة وفي احتواء، حتى التأديب يكون ليه مقاييس معينة، ما فيهوش إهانة، زي ما بيقول كده كتاب التأديب في الرب، يعني فيهوش أي إهانة، هيبقى الطفل زي أستير كده قدامه في غيابه، زي بيقول الكتاب إني كانت بتسمع مردخاي زي ما كانت في بيتها وهي معاه بالظبط. لكن التربية فيها خوف وإهانة وضرب ومشاكل، تأكدوا إنه معاكم حاجة وهيبقى من وراكم حاجة تانية خالص، هيتصرف براحته.
1: برنامج نقطة من أول السطر. أنت أقوى، أنت تقدر.
0: سناء بتقول اللي عجبني في أستير الطاعة الكاملة لمردخاي والثقة التامة، دي حقيقة جدا. بس الثقة التامة دي زي ما قلنا كده مش جاية من فراغ، جاية من صفات كانت في مردخاي خلتها فعلا تشوفه قدوة ليها، وعشان كده كان بتنفذ الكلام سواء قدامه أو من وراء. تعالوا نشوفوا بقى تاني حاجة كان تأثيرها إيجابي في أستير بسبب صفات مردخاي الجميلة دي. في إصحاح 4 من 1-5 تعالوا نشوف كده، بتكلم على مردخاي، بيقول ولما علم مردخاي كل ما عمل، اللي هو عايزين يبيدوا الشعب اليهودي، بيقول شق مردخاي ثيابه ولبس مسحا برماد وخرج إلى وسط المدينة وصرخ صرخة عظيمة مرة. وبعدين وجاء إلى قدام باب الملك، لأنه لا يدخل أحد باب الملك وهو لابس مسحة. دي مهم جدا خلي بالنا منها، هو لابس اللي هو المسح والرماد اللي هو ده دليل الحزن، ما ينفعش يدخل عند الملك أو يدخل في القصر بكده، لكن بيقف بعيد شوية عند قدام باب الملك قدام لكن ما يخشش. فدخلت جواري أستير وخصيانها وأخبروها، فاختمت الملكة جدا وأرسلت ثيابا لإلباس مردخاي ولأجل نزع مسحه عنه فلم يقبل. فدعت أستير هتاخ واحد من خصيان الملك الذي أوقفه بين يديها، يعني هو بيخدمها هي بس، وأعطته وصية إلى مردخاي لتعلم ماذا ولماذا، يعني فيه إيه اللي حصل. هنا بقى بنشوف إيه اللي حصل، بنشوف إن الوضع بقى مختلف، اتقلبت، هي اللي بقت بترعى الإبنة، هنا أصبحت هي اللي بترعى والدها، عايزة تعرف فيه إيه، هو ليه كده، ليه هو تعبان كده. مش ما صدقت بقى ان هي خلاص راحت القصر ومش مهم، ما خلاص يعني هترجع تاني ليه للايام دي، وايه اللي خليها ترجع تاني تلجأ لمردخاي، ده هو بس اللي مربيها، وعارفين اللي هي انا خلاص بقت ملكه ومانيش دعوه باسرتي اللي كنت فيها، وانا مالي بقى ما يتصرفوا زي ما عايزين يتصرفوا. ماشي كده، ما نسيتش اللي فات، هي فضلت ملتصقه بمردخاي رغم غيابها عنه. فلما سمعت ان هو كده اختمت جدا، يعني حزنت جدا، كلمة اختمت جدا، وحاولت تساعد، مش مجرد واجب، يعني هي مش بتساعده خلاص انا هبعت له حاجة يلبسها ولا مساش وحر، لا، هي بتساعد ان هي عايزة فعلا تساعده، هي عايزة تعرف ماله ايه المشكلة. عشان كده لما بعتت اللبس وهو مرضيش، بيقول الكتاب ان هي بتسأل ليه، ايه اللي حاصل، ايه اللي حاصل لكل ده. فهي فعلا كانت يعني مهتمية جدا انها تطمن عليه، وكمان كانت قلقانة لان هو لو فضل بلبسه ده قدام باب الملك حتى لو ما دخلش، لو ده ضايق الملك ممكن يبقى بيأمر امر بقتله، كانت قلقانة عليه، كانت كل بتعمله ده ان هي كانت قلقانة فعلا عليه جدا. فهنا تحولت من ان هي الابنة اللي بيتم رعايتها ان هي اللي بترعى باباها، بس بترعاه بمحبة وباهتمام. وهنا بقى عايز اقول كلمة لكل اب وكل ام، انه الحياة زرع وحصاد. فلو انت في يوم كنت اهملت طفلك بالسوشيال ميديا، بانك انت بشغلك مش شايف ومش قاعد معاه، بالكلام القاسي، بالاهانات، في ضرب، تأكد انه لما يكبر طفلك ممكن يهتم بيك، بس هيبقى مجرد واجب بيقوم بيه، يعني مش عامل زي إستر، مش هيبقى عايز فعلا يهتم بيك، مش هيبقى قلبه انه عايز يهتم بيك. عارفين ليه؟ لان احنا غرسنا فعلا جواهم أسوأ بسبب طريقتنا احنا القاسية اللي بتعامل بيها معاهم. وعشان كده وصية الكتاب لينا بتقول كده، ايها الاباء لا تغيظوا اولادكم لألا يفشلوا. بنغزهم بإهمالنا ليهم وعدم الاهتمام، بنغزنا بأسوتنا ليهم مهما كانت التبريرات، بإننا ما نكونش قدوة ليهم، بنعيش إيمان برياء، كل ده بنغزهم بيه، فبيطلعوا أولاد مش جواهم المحبة، مش جواهم الرحمة، لأن إحنا ما علمناهمش كده. بس الحقيقة مردخاي ما علمش أستير كده، هو وقف وقت يوما بعد يوما لمدة سنة، وهي لما شافته كده اهتمت قوي تعرف إيه اللي حصل.
1: برنامج نقطة من أول السطر، لأ للعلاقات المؤذية.
0: في إصحاح 2 بقى، دي تالت حاجة تعلمتها أستير، يبقى أول حاجة تعلمتها أنه فعلا تكون بتسمع له، وده كان مهم جدا رغم أنه بعيد عنها. بعد كده فعلا ابتدت تهتم بيه بنفس الطريقة اللي هو اهتم بيها. تالت حاجة في إصحاح 2، في إصحاح 2 وعدد 13 و15، لما بتكلم أن كل فتاة كانت بتروح عشان هتدخل الملك، فكانت بتطلب حاجات من المسؤول عن كده، حاجات كتير وزيادة، إلا أستير. أستير بيقول كده أنه لم تطلب شيئا إلا ما قال عنه هجاي خصي الملك اللي كان بيدخله، ومع ذلك كانت بتنال نعمة في عين كل من رأى. اللي تعلمته أستير أنه الجمال مش في التزويق الكتير، الجمال في الروح الوديعة، زي ما بيقولها كده في بطرس الأولى، أنه زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير الثمن. وبسبب روحها الوديعة، مش بالزينة الكتيرة، بسبب روحها الوديعة وجدت نعمة في عينين الكل. وده اللي تعلمته من مردخاي، أن تبقى صفاتها وروحها هي الوديعة. آخر حاجة عايزة أقولها أنه رد فعل مردخاي لما أستير حاولت تهرب من مسؤوليتها كان رد فعل جميل جدا. كان رد فعلها أنه أول حاجة كان رد بحسم، وقال لها زي ما سمعنا كده أنه الأمر مش بيبقى بإيدك، فهو ما سكتش على حاجة

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. بص في ورقتك عبارة يمكن تكون سمعتها في يوم من الأيام وانت في الامتحانات وانت صغير. المراقب لما يلاقي حركة في اللجنة يقول كل واحد يبص في ورقته. والحقيقة المبدأ جميل قوي، بص في ورقتك. أوقات كتيرة ببص في ورقة اللي جنبي، أوقات كتيرة ببص في حياة اللي جنبي. خليني أحكي لك النهاردة على موقف في كلمة ربنا لواحد من تلاميذ المسيح قرر أنه يبص في ورقة حد تاني. في إنجيل يوحنا أصح 21 الرب بدأ يتكلم مع بطرس ويعلن له إعلانات عظيمة ويقول له أنه أنت كنت بتعمل اللي أنت عايزه، لكن أنت هتكون بتعيش لغاية لما سنك يكبر، وبدأ يتكلم معاه كلام جميل قوي. لكن في عدد 20 يقول الكتاب: فالتفت بطرس ونظر التلميذ الذي كان يسوع يحبه يتبعه اللي هو يوحنا، وهو أيضا الذي اتكأ على صدره وقت العشاء، وقال: يا سيد، من هو الذي يسلمك؟ فلما رأى بطرس هذا قال ليسوع: يا رب، وهذا ما له؟ بدأ بطرس يقول للرب الكلمات دي. أول ما شاف يوحنا قال له: يا رب، وده بقى ماله؟ وده بقى إيه حكايته؟ أنا إيه اللي جاب يوحنا في الموضوع؟ أنا عايز أعرف أكتر، إيه حكاية يوحنا ده؟ الحقيقة يعني أنا بتساءل، بطرس ده الرب كان عمال يتكلم معاك. بطرس الرب كان عمال يحكي لك عن أمور في حياتك. الرب كان عمال يتكلم معاك على دعوتك. الرب حتى اتكلم معاك على النهاية بتاعت حياتك. قال كده: أية ميتة كان مزمع أنه يمجد بيها الله. الحقيقة بالرغم من كل الحاجات الجميلة اللي حصلت مع بطرس، لكن إنسانية بطرس خلته بمجرد ما شاف التلميذ اللي جاي اللي اسمه يوحنا قال له كده: مين اللي هيسلمك؟ أول لما شافه كمان راح قال ليسوع: يا رب، وهذا ما له. أول لما بدأ بطرس يبص في ورقة غيره الرب قال له كده في عدد 22: قال له يسوع: إن كنت أشاء إنه يبقى حتى أجيء، فماذا لك؟ اتبعني أنت. كأنه بلغتنا النهاردة يعني قال له: أنت مالك، خليك في حالك، بص في ورقتك. كم من المرات ببص في ورقة غيري، بدخل في حياة غيري، في حين أني عيني لازم تكون على يسوع، في حين أنه تبعيتي للمسيح هي تبعية شخصية. خليني أقول لك على مفتاح من مفاتيح تبعية المسيح: ركز على يسوع فقط. يوم ما ركز على الناس، يوم ما بص على الناس، يوم ما أبدأ أبص في حياة الناس وفي ورقة غيري، غالبا هتبدأ عيني تنزل من على يسوع، ووقتها هبدأ أشوف ضعفات إخواتي، هبدأ أشوف نقصات إخواتي، هبدأ أشوف أخطاء إخواتي، وساعتها هتبدأ عيني تشوف حاجات ما كانش المفروض أركز عليها. أنا كان المفروض أركز على يسوع، لأن إخواتي مليانين بالضعف زي ما أنا مليان بالضعف، لكن عيني نزلت من على المسيح. ممكن تكون الوقت ده بصيت على الناس وعينيك راحت على الناس، نزلت عينيك من على يسوع وبدأت تبص على أخطاء الناس، أخطاء الخادم، أخطاء الشخص اللي بيوعظ، أخطاء الراعي، أخطاء إخواتك، أخطاء زوجك، أخطاء زوجتك، أخطاء اللي حواليك، وكأنك بدون خطأ. لكن رب النهاردة عاوز يقولك: بص في ورقتك، بص على حياتك، اتبعني من كل قلبك، ما تتشغلش بغيري، ما تبصش على الناس، ما تاخدش تركيزك من عليا وتحطه عند الناس. سيب كل واحد يكمل تبعيته بالشكل المطلوب منه. ركز على يسوع، ثبت نظرك على يسوع. ما تقعدش تقول: فلان ماله، فلان عمل، فلان اشترى، فلان باع، فلان خدم، فلان هاجر، فلان راح. خليني أقولك إنه اللي بنحكي فيه ده مرتبط بواحدة من الخطايا الكبيرة اللي بيتكلم عنها كتاب مقدس، هي خطية النميمة. وأنا ببص على غيري غالبا أنا ممكن بسهولة أقع في خطية النميمة، أمسك سيرة حد، أتكلم عنه في غيابه. لكن النهاردة رسالة ربنا لينا في الإنبوكس: من فضلك لا تنظر إلى الآخرين، لا تلتفت إلى أخطاء غيرك، ركز على يسوع. واحدة من اللافتات الجميلة اللي بنشوفها على الطرق السريعة
عبارة مكتوب عليها كده: لا تنشغل بغير الطريق. الحقيقة يسوع اتقال عنه إنه هو الطريق، أنا هو الطريق والحق والحياة. لا تنشغل بغير الطريق، لا تنشغل بأخطاء الآخرين ولا حتى بنجاحات الآخرين، لكن قل له: احفظ نظري عليك يا رب. يا رب ساعدنا ننظر إليك، ساعدنا نظل مثبتين عينينا عليك. سامحنا على كل مرة تدخلنا في حياة الناس، سامحنا على كل مرة تعثرنا من أخطاء الناس أو حزننا بسبب أنه الناس بقى عندهم حاجات حلوة وإحنا لأ، وساعدنا نبص عليك. احفظ قلوبنا منضبطة أمامك، املانا بالمخافة، املانا بالاستقامة قدامك لأجل خاطر اسمك. أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر السار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس، وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. أوقات كتير بنقوم جوانا مخاوف، نصحى الصبح كده جوانا مخاوف وتهديدات وأفكار صعبة بتفقدنا سلامنا. ولو أنت صاحي ولو أنت صاحية النهاردة جواكي أفكار عملالك انزعاج وجواك أفكار مسببة عدم سلام وحاسس شاعر بالتهديد وبالخوف، تعالوا مع بعض نفتكر القصة دي اللي موجودة في سفر أشعياء 36. والقصة دي بتحكي عن حزقية ملك أورشليم وعن ملك أشور. وأنا هقرأ لكم بعض الأعداد في إصحاح 36 و37 عشان الوقت، لكن خليني أقول إنه اللي حصل إنه ملك أشور كان بيهدد حزقية تهديد شديد، وبعت حد من عنده اسمه ربشاقي، وهقرأ لكم الجزء ده كان إيه اللي حاصل فيه. بيقول كده: ثم وقف ربشاقي ونادى بصوت عظيم باليهودي وقال: اسمعوا كلام الملك العظيم ملك أشور. هكذا يقول الملك: لا يخدعكم حزقية لأنه لا يقدر أن ينقذكم، ولا يجعلكم حزقية تتكلون على الرب قائلا: إنقاذا ينقذنا الرب. لا تدفع هذه المدينة إلى يد ملك أشور. لا يغركم حزقية قائلا: الرب ينقذنا. هل أنقذ آلهة الأمم كل واحد أرضي من يد ملك أشور؟ وبعد كده بيرجع ويكمل ويقول: فلما سمع الملك حزقية ذلك مزق ثيابه وتغطى بمسح ودخل بيت الرب. أول ما حس بالتهديد الشديد اللي عمله أنه اتضع جدا واتغطى بمسح وجري يدخل على بيت الرب علشان يلاقي مكان يشتكي فيه ويلاقي مكان للنجاة وللحماية. وتكرر الموقف ده تاني بعدها بشوية صغيرين، ومرة تانية مكتوب كده: هكذا تكلمون حزقية ملك يهوذا قائلين: لا يخدعك إلهك الذي أنت متوكل عليه قائلا: لا تدفع أورشليم إلى يد ملك أشور. إنك قد سمعت ما فعل ملوك أشور بجميع الأراضي لتحرمه، وهل تنجو أنت؟ هل أنقذ آلهة الأمم هؤلاء الذين أهلكهم أبائي؟ والكلام المرة دي كان أعنف وكان تهديد مباشر لحزقية والأورشليم، وأنه زي ما تم فناء كل المدن الأخرى وزي ما محدش عرف ينقذهم من يد ملك أشور، ده هيكون مصيرهم. لكن حزقية للمرة التانية بيقول كده: فأخذ حزقية الرسائل من يد الرسل وقرأها، ثم صعد إلى بيت الرب ونشرها حزقية أمام الرب. وده اللي أنا نفسي النهاردة الصبح في أول يومنا نعمله، نفسي نيجي قدام الرب ندخل بالتضاع وبانكسار ونحط قدامه كل التهديدات، كل الرسائل، كل المسجز اللي صحيين بيها، كل المسجز اللي ممكن تكون جاية لنا على موبايلاتنا، كل المسجز اللي احنا اللي مستقبلينها جوانا، اللي نزعت سلامنا، اللي بتنزع ثقتنا وأمننا في الرب، اللي بتخلينا مليانين بالحزن، ونيجي ونحطها قدام الرب ونطلب مساندته ومعونته. تعالوا نشوف كده بعد كده حصل ايه لما حزقية دخل وحط الرسائل قدام الرب. بيقول كده: وصل حزقية الى الرب قائلا: يا رب الجنود اله اسرائيل الجالس فوق الكروبيم، انت هو الاله وحدك لكل ممالك الارض، انت وحدك الاله، انت وحدك اللي ليك كل السلطان، انت صنعت السماوات والارض، ده السماء والارض انت اللي خلقها وانت اللي صنعها. امل يا رب اذنك، اسمع، افتح يا رب عينيك وانظر واسمع كل كلام سنحريب الذي ارسله ليعير الله الحي. حقا يا رب ان ملوك اشور قد خربوا كل الامم وارضهم ودفعوا الهتهم الى النار، ده حقيقي، التهديد حقيقي والذعر حقيقي، وملك اشور قوي، ده حقيقي، وكل الهتهم دفعت الى النار لانهم ليسوا الهه بل صنعت ايدي الناس خشب وحجر فابدوهم. والآن أيها الرب إلهنا خلصنا من يده. إذا كانت هم دي كانت آلهتهم كان ممكن فعلا أنه ده يكون مصيرهم، لكن الآن أيها الرب إلهنا خلصنا من يده، فتعلم ممالك الأرض كلها أنك أنت الرب وحدك، أنك أنت الرب وحدك اللي في يدك الإنقاذ والقدرة. وهو بيصلي المرة التانية دي جاله رد من أشعياء
وأرسل له أشعيا وقال له كده: هكذا يقول الرب إله إسرائيل الذي صليت إليه من جهة سنحريب ملك أشور، هذا هو الكلام الذي تكلم به الرب عليه. هقرأ لكم برضو مقتطفات لأن الجزء طويل جدا. بيقول قال له كده أشعيا: احتقرتك، استهزأت بك العذراء ابنة صهيون، من عيرت وجدفت وعلى من عليت صوتا وقد رفعت إلى العلاء عينيك على قدوس إسرائيل، ولكني عالم بجلوسك وخروجك ودخولك وهيجانك علي، لأن هيجانك علي وعجرفتك قد صعد إلى أذني. أضع خزامتي في أنفك وشكيمتي في شفتيك وأردك في الطريق الذي جئت فيه. ونفسي دي الكلمات اللي النهاردة كل حد يصلي ويعلنها قدام كل تحدي وكل تخويف وكل عدو قوي واقف قدامك وواقف قدامك النهاردة. قوله كده، قوله أنه الرب عالم بجلوسك وخروجك ودخولك وهيجانك، والرب إلهي هو اللي هيقدر يضع الخزامة في أنفك والشكيمة في شفتيك. الرب هو اللي قادر إنه يردك في الطريق الذي جئت فيه. ويرجع يقول: لذلك هكذا يقول الرب عن ملك أشور: لا يدخل هذه المدينة ولا يرمي هناك سهما ولا يتقدم عليها بترس ولا يقيم عليها مطرسة، في الطريق الذي جاء فيه يرجع، وإلى هذه المدينة لا يدخل، يقول الرب، وأحامي عن هذه المدينة لأخلصها من أجل نفسي ومن أجل داود عبدي. ودي كلمات اللي عايزين النهاردة نحطها ونصليها بقوة، وكأنك بتعلن نصرة وبتعلن حرب وبتعلن حماية في الملك الرب الإله كلي القدرة.

وتحامي عني. اعلن كده ان الرب النهاردة هو اللي يكون بيحامي عنك. عايز اختم معاك الجزء ده باخر جزء فرق معايا جدا. بيقول كده: فخرج ملاك الرب. الرب لما قرر انه يحامي مش قرر بس يديهم قوة ويسيك حواليهم ويشددهم، لكن الرب ارسل ملاكه. فخرج ملاك الرب وضرب من جيش أشور 185,000، فلما بكروا صباحا إذ هم جميعا جثث ميتة، فانصرف سنحريب. الرب بنفسه أرسل ملاكه عشان يحارب عن شعبه، والرب بنفسه يرسل ملاكه عشان يحامي عنك وعنك وعن كل حد فينا. وبعد كده في آخر الجزء بيقول كده إنه أشور اتقتل بالسيف على يد أولاده الاتنين وهو قاعد ساجد في بيت نصروخ إلهه، ضربوا أولاده ومات. النهاردة الرب يقدر يسيج ويحامي. الرب هو هو أمس واليوم إلى الأبد. اعلن حماية، اعلن إنك مستخبي تحت ستره، اعلن إنه العدو ملوش سلطان عليك، اعلن إنك مستخبي. حط التهديدات والأكاذيب وحتى الكلمات الحقيقية اللي فيها تهديد حقيقي قدام الرب. وتعالوا نخرج النهاردة من الوقت ده وإحنا مليانين بالنعمة، مليانين بالقوة، مليانين بالحماية، مليانين بالطمأنينة، لأننا ساكنين في ستر جناحيه.

نعم يا رب أنت اللي بتحامي عنا في هذا الصباح. نعم يا رب بنعلن إن بنيجي يا رب نستخبى ونحتمي في ستر جناحيك. بنيجي نعلن يا رب ونصلي زي ما حزقيا صلى قدامك وهو مرعوب من الجيوش يا رب اللي جاي عليه يا رب، وقال لك كده أنت هو الإله وحدك، أنت صانع السماء والأرض. أمل أذنك، افتح عينيك، اسمع كل كلام.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضى الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

أخوتي وأخواتي المستمعين، اليوم نحب نحكي لكم على موضوع هو أساس الحياة المسيحية، اللي هو المحبة والغفران والتسامح. في إنجيل متى قال المسيح عليه السلام: سمعتم الكلام اللي يقول حب ولد عمك وكر عدوك، أما أنا نقول لكم حب عدوك وبارك اللي يلعنك ويدور الخير في الناس اللي يحقدوا عليكم وادعوا بالخير للناس اللي ضايقوا ولزوا فيكم. طبعا كيف ما نعرف الإنسان بطبيعته يحب نفسه واجد أكثر من غيره، عشان هيك كل تصرفاته فيها أنانية. لكن سيدنا عيسى المسيح عليه السلام يعلمنا حب الناس أكثر من روحنا. المحبة والرحمة والمسامحة هي أساس حياة المؤمن اللي يتبع طريق ربي ويعيش في مرضات الله. وعشان نكون أولاد الله وجسم للمسيح عليه السلام على هذه الأرض الفانية، لازم نحب عدانا ونسامحهم ونديروا الخير مع الناس اللي يكرهونا. ويكون المسيح عليه السلام هو مثالنا العالي والأعلى، كيف ما غفر لنا خطيتنا وفدانا بروحه على الصليب مع أنه كان إنسان خالي من العيوب والخطايا. ولما نجون نشوف

يعرفوا كلام المسيح ونتفقهوا فيه عشان نفهموه وشن يقصد من وراه، نلقوا هو الكلام الصح. لأن إذا أنا حبيت ولد عمي وقريبي ولد خالي وعيلتي وكرهت اللي هم ما لهمش قرابة معايا، ما ليش أجر، ما ليش أي كما نقول شو نحصل منها. كسبة رفقة ومودة ومحبة قرابتي اللي هم من دمي، وفي نفس الوقت معادات الناس اللي ما عندهم مش قرابة. لكن لما نجو نطبقوا كلام سيدنا عيسى المسيح عليه السلام ونحبوا الناس اللي هم يكرهونا، والناس اللي ديما يدرونا في المشاكل، والناس اللي يشتموا فينا، والناس اللي ضايقوا فينا، واللي فلما نحبوهم ونبينونهم المحبة ويكون كلامنا كويس معاهم، قلبهم حيلين وحيتغيروا وحيبدلونا في يوم الأيام، ولو طولت الأيام حيبدلونا المحبة. لأن لو ما درنا شكي كل واحد يحب عيلته وولاد عمه واللي من دمه والحما، ويعاد الناس الثانية حتكثر في الأرض المشاكل والذبح والقتل. وطبعا هذا كله ما يمشيش مع إرادة الله على الوضع. ومن سيدنا المسيح عيسى عليه السلام اللي هو قدوة لنا، نديره كيف ما دار هو بالضبط، لأنه هو كان إنسان شريف وما عندهش ذنوب ولا خطايا، وكان إنسان كامل، وهو اللي فدانا بموت على الصليب عشان تغفر خطايانا وعشان يرجع علاقتنا مع الله. هذه جت بالمحبة. لو إن الله ما حبناش ما كانش قدم ولده اللي من ذاته عشان يفدينا. من هنا نستخلصوا المحبة ونستخلصوا الغفران ونتعلموا كيف نحبوا وكيف نغفروا للناس. لأن الإنسان اللي يكون جاي عليه الظلم لما يسامح الإنسان الثاني في الجهة المقابلة اللي هو الظالم يحس بغلطة مظبوط، ولما يندم يندم صح ويتوب توبة مظبوطة. أخوتي وخواتي توقفوا شوية نسمعوا فيها تسبيح وحمد لله.

إن شاء الله تكون هذه التسابيع عجبتكم اللي اخترناها لكم اليوم، ونجو نكملوا موضوعنا اللي هو محبتنا للناس الثانية. كيف ما قلنا في البداية أن الإنسان عنده طبيعة أنانية من يوم أناني، وهذا اللي صار مع سيدنا آدم لما كان في الجنة وكلا من الشجرة المحرمة عليه، ولما جاء رب يسأله قال له يا آدم ليش كليت من الشجرة اللي حرمتها عليك؟ قال له مش أنا السبب، المرأة اللي عطيتها لي هي اللي عطتني وكليت، لأن أناني كان، لأن بعد ما كلم الشجرة انفتح عيونه وصار عنده معرفة الخير والشر، طلع عنده الحاجات اللي هن يدير الإنسان بفطرته الساقطة. فنكر لأنه يحب نفسه وحب يجرب حواء. وحاجة ثانية نشوفوها في قصة ولد آدم قايين وولد آدم ثاني هابيل، لما قايين قتل أخوه هابيل ليش؟ لأنه ما تبعش طريقة ربي، ما كانش يحب أخوه أكثر من نفسه، كان يحب نفسه. فلما ربي قبل هدية أخوه هابيل ركبت الغيرة والشيطان وسوس له ودبر قتل أخوه. ولما ربي سأله قال له يا قايين وين أخوك؟ قال له أنا مش حارس عليه. كيف نعرف؟ كذب. فنحن نعرف من البداية من سقوط سيدنا آدم وبدأت الخطية تطلع في الإنسان، وتعلم الإنسان الكذب والأنانية والغيرة، هذه كلها نتوارثوها جيل بعد جيل، وهي في دمنا وفي لحمنا، وحتى نحن نقبل ربنا المسيح فادينا عشان نتخلصوا من الخطية هذه ومن الذنوب. لأن المسيح لما فدانا بروحه على الصليب يعلمنا نكرانا النفس، يعلمنا كيف نفدو الناس الثانية، كيف نضحي بروحنا، يعلمنا قول الصدق، يعلمنا كل شيء اللي نسمو فيه الخصلات الباهية أو خصلات كويسة. والحقيقة يعني الموضوع هذا طويل طويل، لكن نحن أو نحبنا نحكي لكم عليه باختصار، وإن شاء الله في حلقات جاية إن شاء الله نحكي لكم عليه أكثر بالتفصيل. اليوم بس حكينا يعني بشوية تفاصيل مش واجدة عن موضوع هذا. فخلاصتنا إحنا لما نسلموا نفسنا للمسيح ونقبلوه مخلصنا ونتبع وصاياه اللي هي المحبة والرحمة والغفران والتسامح والصدق وكل الخصال هذين اللي الكويسة اللي علمها لنا ونتعلموها من المسيح، نكونوا فعلا أولاد الله روحيا، طبعا بالروح مش بالجسد، وفي الحالة هذه نرضو ربنا ونكونوا ضماننا طريقنا للجنة اللي هي وعدنا فيها ربي لما نمشي على الطريق الصح. إذا عندكم خوت المستمعين أي استفسارات ثانية أو أي أسئلة تحبوا تسألوها، نحن على استعداد نجاوبوكم بكل صراحة وإخلاص على عنوان البرنامج اللي حنذكره في آخر حلقة. سلام الرب المسيح لكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

اسمي ريتا ماهر. الحقيقة أنا اتولدت كفيفة، كفيفة البصر. الحقيقة أن أنا كنت كفيفة البصر ده أثر عليا في حاجات مختلفة. أنا ما كنتش زي أي طفل بيشوف هو بيلعب بيجري بيعمل حياته طبيعية، فده كان مؤثر عليا وأنا طفلة، حاسة أن أنا مش زي بقية الأطفال، وبالتالي كان مشكلة الأسرة، لأن أنا كنت وحيدة في الأسرة، ما عنديش حد تاني عنده نفس الإعاقة. فكانوا الأسرة بدأت تدور على أطباء كتيرة وبدوا يحاولوا يشوفوا حل للمشكلة، لكن للأسف ما كانش في أي حلول للمشكلة، لأن عندي ضمور شبكي تلوني وده ملهوش علاج. فالأسرة اتأثرت جدا، بديت أكبر، مفيش حل لفكرة الدراسة، لأني بالتلقائي هذاكر بطريقة مبصر وأنا مش هقدر أكون بشوف زي أي حد طبيعي. فربنا رتب لينا فكرة أن يكون في تعليم بطريقة برايل. بدأت أدخل دراستي، اتعلمت البرايل ولغاية ما خلصت الثانوية عامة بطريقة برايل. أنا وصلت لغاية الجامعة ودخلت كلية الأداب، ليسانس حضارة أوروبية. ده كان مؤثر عليا، يمكن هحكي بعض الحاجات اللي ضغطت عليا نفسيا في حاجات كتير، واجهت تحديات وأمور صعبة. ناس كتير كانت بتقول إنه مدام كفيفة البصر يبقى إيه لازمته تتعلم ليه؟ هتفيد المجتمع في إيه؟ كمان كنت بتحط في مواقف مقارنات بيني ما بين أقراني اللي هم زي في نفس سني، هم عاديين وبيعملوا حياتهم، يعني بيمارسوا حياتهم طبيعية، كل حياتهم تلقائية، لكن أنا كنت لازم كل حاجة أعملها فيها تحدي كبير لحياتي. إذا كنت مثلا بفكر أن أنا أتعلم أقف في المطبخ، المبصر بيعيش حياته طبيعية، أنا شايف دي بعملها، أنا شايف دي بعملها بسرعة، بتحرك، بنظف البيت بسرعة. الحاجات دي كانت بتواجهني فيها مشكلة أن لازم أتعلم ده وهياخد مني وقت في التعليم. إحساسي وأنا في وسط أزمتي كانت لما بديت أكبر شوية في سن المراهقة، طبعاً السن ده بيبقى صعب وحساس جداً وبيتأثر بأي حاجة. في الوقت دوت أنا ما كنت بشوف الشابات اللي من سني بيقدروا يتحركوا في الشارع لوحدهم ويروحوا وييجوا، ده كان عامل لي شوية أمر صعب. كنت حاسة أنه طب ليه أنا اللي مختلفة عن كل البنات دي؟ ليه أنا مش قادرة أعيش حياتي زيهم وقادرة أتحرك؟ بجانب لما كنت بحس بقى أني دخلت في دور مقارنات، ومقارنة أنا مش قادرة أكون قدها، يعني كأنهم بيقارنوني بناس هم عنيهم طبيعية وبيقدروا يعملوا كذا، وأنا كنت لسه في المرحلة اللي لسه مش قادرة أخطي دوت، لسه ما تعلمتش مهارات جديدة في حياتي. فكانت بالنسبة لي كان أمر صعب، كنت حاسة أنه ليه بيحصل ده في حياتي. وقعدت يمكن أوقات يمكن كنت بدخل أوضتي وممكن أقعد أبكي كتير وأقعد تعبانة نفسيا، وحاسة أنه أنا حابة أن أنا أكون حد طبيعي، وده اللي خلاني قلت لا، أنا ممكن أكون حد طبيعي بأن أنا أتعلم مهارات وتخليني أدخل في عالم جديد، أن أنا أكون زي أي حد ومش أقل من أي حد. الحقيقة أنا مفكرتش أن أنا أستسلم للظروف وأبقى تحت ضغط من الظروف، لكن أنا فكرت أني لازم أخد أن الظروف دي تكون سلم أطلع عليه للحياة. مفكرتش للاستسلام وأقول أنه دي فرصة أهرب بيها من أن أنا أتعلم خبرات جديدة ومهارات جديدة في حياتي، أن أنا كفيفة ومن حق أن أقول مش هقدر وكل الناس هتبقى في صفي. لكن أنا رفضت فكرة المجتمع أن اللي عنده إعاقة مش هيقدر يعيش شخص طبيعي، لكن قلت لأ، لإيه اللي يمنع أن أنا أكون شخص طبيعي بل أفضل من الطبيعي؟ وده كان دور ربنا في حياتي كمان، إن هو سندني إن أنا أتعلم أمور كانت يمكن صعبة على المبصرين، أتعلم إزاي أكون بعمل كل شغل بيتي في مطبخي، أكون بنظف بيتي، أعمل كل حاجة. الحقيقة أنا عايز أقول إن أنا كمان شخصية متجوزة، الحقيقة بإيد ربنا ومعونة ربنا ليا كنت أثبتت للجميع إني أنا زوجة أقدر أقوم بكل تفاصيل حياتي في بيتي، مش محتاجة أنه لازم يكون ملازمني حد مبصر يكون بيساعدني في الحياة. فما فكرتش فكرة الاستسلام، ولكن فكرت أنه لازم الناس اللي بيقولوا المعاق ما ينفعش أن يقضي دوره أو ما يقدرش يقوم زيه زي أي حد طبيعي، لكن لا، الإنسان اللي عنده إعاقة أو حتى أي تحدي في حياتي كشخص عادي لازم أخطي فكرة التحدي وأقوم وأكمل حياتي، أكمل مشوار حياتي
وما ندركش تحت الاستسلام وتحت الضغوط. على الرغم ان الوضع هو هو، انا ما حصليش نوع من الابصار جديد، لكن بجد انا بثق ان اللي جاي حاجه رائعه جدا، وعندي طموح اني هفضل اتعلم مهارات جديده، هقدر اخلي المجتمع يستنفع بحاجات جديدة أنا هعملها وهضيف للمجتمع جديد. مش هفضل محلك سر أو هفضل في مكاني، لكن هكون بقدر أدي للمجتمع، أقدر أدي الطلبة اللي أنا بديهم في الدراسة، أكون بديهم حاجات أكتر، حتى فيما بعد لما ربنا يديني أولاد كمان أكون أم صالحة ليهم. طموحي في أن هيكون معايا أولاد وهربيهم تربية صالحة. طموحي أن أنا أقيم ناس مش قادرة تطلع من حتة اتزنقت فيها، مضغوطة في تحت ظروف معينة، أقول لهم لا كملوا، الحياة جميلة طول ما أنت علاقتك حلوة بربنا وعلاقتك جميلة بربنا. ثق أن ربنا مش هيسيبك، هتتعلمي أمور جديدة، هتتعلمي خبرات جديدة، والحياة مش هتقف، الحياة مش ممكن تقف عند نقطة معينة، هتكمل. بس المشكلة فينا، هل إحنا عايزين نكمل في الحياة وإحنا تحت الضغوط، ولا نكمل في الحياة وإحنا بناخد الظروف سلم بنطلع عليه لفوق؟

0: الأصحاح العشرون.
1: ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء يحمل بيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين تلك الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان وقيده لألف سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها، فلا يضلل الأمم بعد حتى تتم الألف السنة، ولا بد من إطلاقه بعد ذلك لوقت قليل. ورأيت عروشا جلس عليها الذين أعطوا سلطة القضاء، ورأيت نفوس الذين سقطوا قتلى في سبيل الشهادة ليسوع وسبيل كلمة الله، والذين ما سجدوا للوحش ولا لصورته وما نالوا على جباههم أو أيديهم سمة الوحش، فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
2: أما بقية الأموات فلا يعيشون قبل أن تتم 1000 سنة. هذه هي القيامة الأولى. مبارك ومقدس من كان له نصيب في القيامة الأولى، فلا سلطان للموت الثاني عليهم، بل يكونون كهنة الله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى تمت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه فيخرج ليضلل الأمم التي في زوايا الأرض الأربع، أي جوج وماجوج، فيجمعهم للقتال، وعددهم عدد رمل البحر. فصعدوا على وجه الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء فأكلتهم، وألقي إبليس الذي ضللهم في بحيرة النار والكبريت حيث كان الوحش والنبي الكذاب، ليتعذبوا كلهم نهارا وليلا إلى أبد الدهور.
1: ثم رأيت عرشا أبيض عظيما، ورأيت الجالس عليه، وهو الذي هربت من أمام وجهه الأرض والسماء وما بقي لهما أثر. ورأيت الأموات كبارا وصغارا واقفين أمام العرش، وانفتحت الكتب، ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وعوقب الأموات مثل ما في الكتب كل واحد بأعماله.
2: وقذف البحر الأموات الذين فيه، وقذف الموت ومثوى الأموات ما فيهما من الأموات، فعوقب كل واحد بأعماله. وألقي الموت ومثوى الأموات في بحيرة النار، وهذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير موجود في كتاب الحياة ألقي في بحيرة النار.

يا رب، أحمدك من أجل مشاعر الحب، وأحمدك من أجل الأفراح التي تكتمل فيها سعادة قلبين. أحمدك من أجل يوم العرس وكل زفاف تم في حضرتك. أحمدك من أجل الوفاء، وفاء أي اثنين يعيشان في خوفك. فأنت الذي تربط القلوب حين تصفو النيات، وأنت الذي تنتزع بذور الغدر حين تشتعل الأنانية. يا رب، أشكرك لأجل شريك حياتي. اجعل مني شريكا صالحا يبني ويحب، يعطي ويشكر. أشكرك لأجل الحب الذي يجعل منا جسدا واحدا، فنكون معا صدى حبك للعالمين زوجا وزوجة، نعيش بسلام يا رب. آمين.

0: الحادي والعشرون.
1: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا، وما بقي للبحر وجود. وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: ها هو مسكن الله والناس، يسكن معهم ويكونون له شعوبا، الله نفسه معهم ويكون لهم إلها، يمسح كل دمعة تسيل من عيونهم، لا يبقى موت ولا حزن ولا صراخ ولا وجع، لأن الأشياء القديمة زالت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: ها أنا أجعل كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب، هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال لي:
3: تم كل شيء، أنا الألف والياء، البداءة والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا، من غلب يرث كل هذا، وأكون له إلها ويكون لي ابنا. أما الجبناء وغير المؤمنين والأوغاد والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأوثان والكذبة جميعا، فنصيبهم في البحيرة الملتهبة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني أحد الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع الممتلئة بالنكبات السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك العروس امرأة الحمل.
1: فحملني بالروح إلى جبل عظيم شاهق، وأراني أورشليم المدينة المقدسة نازلة من السماء من عند الله، وعليها هالة مجد الله، وكانت تتلألأ كحجر كريم نادر يشبه اليشب النقي كلب اللور، ولها سور عظيم شامخ له 12 بابا، وعلى الأبواب 12 ملاكا، وأسماء مكتوبة هي أسماء عشائر بني إسرائيل 12، من الشرق 3 أبواب، ومن الشمال 3 أبواب، ومن الجنوب 3 أبواب، ومن الغرب 3 أبواب. وكان سور المدينة قائما على 12 أساسا، على كل واحد منها اسم من أسماء رسل الحمل 12. وكان الملاك الذي يخاطبني يمسك قصبة من الذهب ليقيس بها المدينة وأبوابها وسورها، والمدينة مربعة طولها يساوي عرضها، فقاسها بالقصبة فإذا هي 1500 ميل، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس سورها فإذا هو 144 ذراعا بطول ذراع الإنسان كما استعمله الملاك. وكان السور مبنيا باليشب، والمدينة بالذهب الخالص كأنه الزجاج النقي. وكانت أساسات سور المدينة مرصعة بجميع أنواع الجواهر، فالأساس الأول يشب، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. وكانت الأبواب 12 12 لؤلؤة، كل باب منها لؤلؤة، وساحة المدينة من ذهب خالص شفاف كالزجاج. وما رأيت هيكلا في المدينة، لأن الرب الإله القدير والحملة هما هيكلها، والمدينة لا تحتاج إلى نور الشمس والقمر، لأن مجد الله ينيرها، والحمل هو مصباحها. ستمشي الأمم في نور

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي في هذا اليوم الرائع يوم الأربعاء، في الليلة المباركة هذه نقضيها مع بعض، نسمر سمرة بركة، سمرة روحية، يكفي هم وغم، يكفي الأخبار الذي بتقطع القلوب. أنا عارف أن الكل مجروح، أنا عارف أن بأسر فقدوا عزيز وغالي، أنا عارف أن القلوب فيها ما فيها، لكن الذي نقدر نعمله أن احنا نقدر أن احنا نجلس جلسة روحية، بدل ما نجلس ونتكلم غارة وحوثي وصلاحي ومؤتمري، نتكلم على علاقتنا بالله، نتكلم على الأشياء الروحية، الذي الحل الوحيد أن احنا نقدر أن احنا نطلع من الكابوس الذي احنا فيه. وبدايتنا مثل كل مرة نبدأ بالصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا لله ونصلي وندعي.
1: يا رب، علمني أن أرى ما في الآخرين من جمال، علمني أن أغمض عيني عن الأمور الأخرى، علمني أن الحب يمحو البغض، والسلام أقوى من كل ما في الأرض من سلاح وحقد وحرب. وإن لم أتعلم فخطيئتي أنني لا أفتح قلبي لك لأراك بعيني. يا الله، علمني فما يصدر من عندك حياة وقيامة، وما ليس منك يبعدني عنك. يا الله، علمني أن أرى في الآخرين ما في قلبك من نحوهم، علمني يا رب. آمين.

يا سلام، آمين آمين آمين. صلاة مباركة وصلاة رائعة. ولما احنا بنصلي أرواحنا بتشتد لله، بتقرب منه، فندخل مع الحمية هذه ونرنم ونسبح لله ونقول له يا رب ما بالله أنت يا إلهي، ما بالله أنت. نشوف أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستديو إيش الترنيمة الذي مجهز لنا بعد الترنيمة مباشرة، عن نكون مع موعدنا اليومي، موعد الأكل حق أرواحنا. كما الجسد محتاج أكل، الروح محتاجة أكل كمان، الذي هو كلمة الله من الكتاب المقدس، الكلام الصح الذي لا تغير ولا تبدل. الذي ما عنده كتاب مقدس جهزوا ورقة وقلم من أجل تكتبوا الأشياء التي نستفيد منها، ونسمع أيش الله يشتي يكلمنا في الليلة هذه. تسمع الترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تحسوا تضيفوا على الكلام الذي ادينا، احنا منرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965، أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

وقال الله لموسى: بقيت ضربة واحدة أنزلها على فرعون وعلى مصر، بعد ذلك يطلقكم من هنا، وعندما يطلقكم يطردكم نهائيا من هنا. فقل للشعب أن يطلب كل رجل من جاره وكل امرأة من جارتها جواهر من فضة ومن ذهب. وجعل الله الشعب ينال رضا المصريين، وموسى نفسه كان عظيما جدا في مصر عند حاشية فرعون وعند عامة الشعب. وكان موسى قد قال لفرعون: قال الله: سأخرج عند نصف الليل في كل مصر، فيموت كل بكر فيها، من بكر فرعون الجالس على عرشه إلى بكر الجارية التي تعمل في الطاحونة، وكذلك بكر كل بهيمة، ويعلو صراخ عظيم في كل مصر لم يكن مثله من قبل ولا يكون مثله فيما بعد. أما بنو إسرائيل فلا ينبح كلب على إنسان منهم أو حيوان، فتعلمون أن الله يميز بين المصريين وبني إسرائيل. ويأتي إلي كل أفراد حاشيتك هؤلاء وينحنون أمامي ويقولون: اخرج أنت وكل الشعب الذي يتبعك، وبعد ذلك اخرج. ثم خرج موسى وهو غاضب جدا من عند فرعون. وكان الله قد قال لموسى: سيرفض فرعون أن يسمع لكما لكي تكثر عجائبي في مصر. وصنع موسى وهارون كل هذه العجائب أمام فرعون، ولكن الله قسى قلبه فلم يطلق بني إسرائيل من بلاده.

يا سلام، بركة ونعمة، أشياء غالية على قلوبنا منسمعها، بتخاطب قلوبنا وعقولنا، لأنه هذا كلام الله. فعلا قراءة كانت رائعة، والترنيمة قبل قراءة كانت أيضا رائعة ومتناسبة ومتناغمة مع القراءات.

يا ترى ليه بنخاف نكشف حقيقتنا قدام الناس؟ ممكن يكون لأسباب كتير. ممكن نكون بنخجل من نفسنا، بنكره نفسنا، خايفين من رفض الناس، خايفين لنخسر اللي بنحبهم. بنخبي أخطائنا وضعفاتنا، بندعي بطولات مزيفة علشان نكسب حب واستحسان الناس. عارف يا صديقي اللي بيحصل ده اسمه ايه؟ ازدواجية، وبمعنى تاني الظهور بوشين. يعني لو بنخفي كل اللي في الباطن وبنحاول نظهر عكسه تماما، او بنغير مبادئنا وفقا للظروف علشان نحقق مكسب سواء مادي او معنوي، ببساطة احنا كده بنكون بنكذب وننافق ونخدع نفسنا قبل ما نكون بنخدع الناس. النهاردة يا صديقي جاي أدعوك علشان نهزم الإزدواجية في حياتنا. لو مشكلتك إنك شايف إن فيك عيوب ومليان عيوب وبتحاول تغير الواقع بتاعك بس ببطولات مزيفة، عايز أقولك إنه كل الناس فيها عيوب. مين كامل؟ مين مفهوش عيوب؟ دعوة ليك علشان تشوف قيمتك الحقيقية في نظر الله، اللي حبك، اللي ادالك قيمة كبيرة جداً، اللي جه وقرر إنه يفديك على عود الصليب، قرر إنه ياخد جرم مش بتاعه، قرر إنه يرفعك من طين حمقة الخطية ويجلسك مع أشراف شعبه، قرر إنه يدعوك بدل عبد ابن. شايف قيمتك غالية قد إيه عند الله؟ يا ترى ساعتها هتكون منتظر استحسان من الناس أو بتدور على قيمتك في عيونهم؟ متهيألي لما تنظر وترى قيمتك في عينين الله، ساعتها احتياجك الشديد للإحساس بالقيمة هيكون مستمد من سيد الكون. ساعتها هتستغنى عن نظرة الناس ليك، مش هيفرق معاك، هيكون لسان حالك أنا سعيد الحظ، أنا اللي الله حبه وقدره برغم كل عيوبه. ساعتها مفيش حاجة هتجبرك إنك تتغير أو تتلون بحسب الظروف. ساعتها هتقدر تغلب الإزدواجية.

0: جاهزين لدراسة الكتاب المقدس؟
1: سلام يما.
2: سلام يما. طبعا احنا جاهزين ومشتاقين نتعرف على الله اكثر من خلال كلمته،
1: ونشي نتعلم على انفسنا من خلال كلمة الله.
0: يلا بركة الرب نبدأ. سلام ورحمة يا أولاد، كيف الحال؟ كيف أنتم؟
1: الحمد لله نشكر الرب.
3: الرب خير.
0: مستعدين للدرس اليوم؟
1: أكيد.
0: عن الدرس اليوم قصة حلوة في الكتاب المقدس، لكن قبل ما ندرسها، قبل ما نقرأ القصة هذه، نشتي نشكر الرب. إحنا الثلاثة، يلا بدأي يا ليان، تشكري الرب.
1: أشكر الرب على الفرصة اللي ادالي عشان أروح هذه المدرسة اللي أنا فيها الحلوة.
0: نشكر الرب. وانت يا غسان؟
3: انا اشكر الرب كثير انه ادال يعني سلام في نفسي.
0: امين. نشكر الرب لصلاحه، نشكر الرب على كل نعمه.
3: انت يما على ايش تشكري الرب اليوم؟
0: اشكره على نعمه الكثيره، واكبر نعمه هو انتو طبعا، بعد مقابله، بعد معرفته، هو انتو تدوني الامل.
3: امين.
1: شكرا يا اما.
0: يلا نطلب الرب، كل واحد طلبه، أطلبه يبارككم، يبارك يومنا، يبارك كل أيامنا. أطلب يا غسان.
3: أنا أتمنى من أتمنى من الرب أنه بس دائما يزيد فيني السلام هذا اللي في نفسي، ويدي لي حكمة مثل ما النبي سليمان سأل الرب حكمة، وإحنا نطلب منه حكمة.
0: آمين آمين. وليان؟
1: أطلب من الرب أنه يبارك سنتي ويخليني أنجح بامتحانات هذه السنة.
0: الآن مهتمة بالمدرسة. آمين آمين. الرب يباركك ويزيدك نجاح. طيب خلي لنا يا غسان أنت اليوم.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطينا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر أيضا لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجربة ولكن نجينا من الشرير، لأن لك الملك والقدرة والمجد إلى أبد الدهور. آمين
0: آمين
1: آمين
0: آمين. ربي بارك غسان.
1: إيش هذا الصلاة حلوة يا غسان؟
3: هذه الصلاة الربانية، يعني المسيح علمنا هذه الصلاة في الكتاب، في الكتاب المقدس. وانا كمان اشتي يعني اقول لك لانه هذه يعني هذه الصلاه او كل الصلوات اللي علمنا المسيح، مجرد انه احنا نتكلم مع الرب، صلاه يعني مش مفروضه علينا مثل اي شيء ثاني، يعني مثل اي معتقدات ثانيه، يعني هذا قصدي. هذه صلاه مجرد انك تتكلم مع الرب من محبه، من اراده انك تشتيها، مش انه شيء مفروضه عليك، وهذا اشوفه شيء جميل يعني. وإن شاء الله نتناوله في اجتماع ثاني يعني.
0: فهمتي يا ليان؟
1: أيوة.
0: نشكر الرب. طيب نبدأ نقرأ الآيات لاجتماعنا اليوم. قصة نازفة الدم، شفاء نازفة الدم. وكانت هناك امرأة مصابة بنزيف دموي منذ 12 سنة، ومع أنها كانت قد أنفقت كل ما تملكه أجرا للأطباء فلم تتمكن من الشفاء على يد أحد، فتقدمت إلى يسوع من خلفه ولمست طرف ردائه، وفي الحال توقف نزيف دمها. وقال يسوع: من لمسني؟ فلما أنكر الجميع ذلك، قال بطرس ورفقاه: يا سيد، الجموع يضيقون عليك ويزحمونك وتسأل من لمسني؟ فقال يسوع: إن شخصا ما قد لمسني، لإني شعرت بأن قدرة قد خرجت مني. فلما رأت المرأة أن أمرها لم يكتم، تقدمت مرتجفة وارتمت أمامه معلنة أمام جميع الناس لأي سبب لمسته وكيف نالت الشفاء في الحال. فقال لها: يا ابنة، إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام. كيف يا ليان، فهمت القصة اللي قريتها؟ ممكن أنت تقوليها لي؟
1: فكان في مرض بأيام يسوع المسيح، كان عندها مرض 22 سنة
0: 12 سنة.
1: وهي الدكاتر ولا حد كان يقدر يشفيها، بس كانت عارف انه يسوع كان يقدر. فكانت بتفكر يعني بس اذا لمست حقها الثوب بشتفي. فلمسته واشتفت.
0: شفت.
1: فسأل يسوع من لمس ثوبي؟
0: من لمسني؟
1: ورد بطرس يعني التلاميذ في كثير ناس حواليك يعني الكل بيلمسك. بعدين قال يسوع المسيح أنا حسيت إنه في حد لمسني. فالمرأة يعني عرفت إنه ما بتقدر تخبي. فيعني اعترفت وقالها يسوع إن أنت آمنتي فحصل.
0: حصل الشفاء. آمين. شكرا رب. تقدر يا غسان تقول لي هذه الآيات إيش تقول لك عن الرب؟
3: طبعا أنا أشوف إنه إيش هذه القصة في وراها شيء يعني لها معنى أعمق مثل ما نقول. إنه تشوف المرأة يعني عاجزة 12 سنة يقول لك يعني أنفقت كل اللي معاها. طيب بمجرد بس إني التمس الثوب يعني إحنا المفروض إن بس لو نلتمس من الرب
0: الرب يعطي
3: أكيد بس يعني مثل ما قال بطرس كل اللي حولك بيلمسوك بس لما راحت لمسته بإيمان يعني إحنا بس مجرد نحنا نطلب إن نلتمس منه بس
0: هو يعطي قصدك.
3: أكيد هو يعطي بس بمجرد يعني الالتماس وهذا من رحمته ومحبته.
0: يعني أنا أفهم منك إنه إنها إنه بما إنه هي لمسته فإحنا بس مجرد الالتماس حاجتنا من الله
3: يعني
0: إنه
3: بيعطي. مش ضروري إن إحنا ننذر ومدري إيش وكذا. الرب رحيم يعني.
0: وأنت يا ليان عند الشيء أنا تعرفي عن الرب في هذه الآيات إيش؟
1: لما الرب سأل من لمسه ثوبي وكان عارف من لمسه بس يعني كان يعني ما كانش يشتي حرجة أبدا بس يعني كان يشتي
0: إيش؟
1: يشتي يطمنها ويعني يوري الناس بإيمانها. فهو يعني الرب دايما يساعدنا ويورينا إنه إيماننا
0: يعني دائما صح يعني ليان ان الرب دائما بيشجعنا دائما بياخذ ايدينا للامام للقوه للايمان. نشكر الرب على تشجيعه لنا. طيب ايش الايات هذه يا غسان ايش تقول لك عن نفسك عن
3: انا اشوف ان هي هكذا يعني دائما احنا مثل البشر نعمل هذا الشيء إنه يعني يقول في الآية حوالي 47 إنه كانت ارتجفت يعني كانت ترتجف راحت بارتجاف ورمت نفسها قدام المسيح يعني يقول بالحرف إنه كانت إيش ترتجف. وإحنا هكذا دائما لما نعمل شيء أو كذا دائما إحنا نخاف نرتبك بس بالأخير لما نرمي نفسنا ندي نفسنا قدام الرب قال لها إيش؟ قال لها يا ابنة إيمانك قد شفاك يعني يا ابنة يقول لها. فأنا أشوف إنه دائما إحنا البشر مهما يعني
0: لازم نكون مطمنين بالضبط. أنا قصدك تقول
3: بس لي نروح للرب فورا يعني
0: فهمتك الآن إنه دائما يكون توجهنا للرب بالضبط. حتى أنا شتي أقول يعني على هذه النقطة يا غسان نفسها اللي قلتها يعني أنا بين أتأمل في هذه المرأة يعني 12 سنة وهي مريضة 12 سنة وهي تنفق وهي من عند دكتور لعند دكتور يعني داخليا محطمة يعني كثر النزيف أكيد هذا يضعف الشخص داخليا. أيضا ما تنساش أن اليهود كانوا يعاملوها معاملة أنها نجسة لأنه كان عندهم اليهود أن المرأة إذا فيها شيء من هذا الدم ولا شيء أنها نجسة. فكانت تعاني من ضعف داخلي وأيضا ضغوط خارجية ومع ذلك لم تيأس ظلت عندها أمل وهذا الأمل أنا أشتيكم يا عائلة تنتبهوا لهذا الأمل. الأمل هذا لما يكون أملك بالله يديك قوة غير عادية. فهذه المرأة مع تعبها الشديد الداخلي وتعبها الشديد من الخارج، كانت وحيدة لأن الناس يعاملوها معاملة نجسة، مع ذلك زاحمت زاحمت زاحمت ودخلت لحتى أني تتخيل المنظر ولا لا، لحتى أني بس لمست طرف الثوب ونالت الشفاء فورا. فإحنا لازم نكون زي هذه المرأة، ما نيأس أبدا. أنتم بتشوفوا يا عيال يعني في بلادنا كيف صار اليأس أدى بالناس إلى الإلحاد. اليأس أدى بالناس إلى الإلحاد. لا تيأس وتلحد، الرب موجود، في رب، في خالق، في إله عادل محب، بس اطلبه تلمسه وأنت بتجده بتقابله وجه لوجه. فهمتوا يا أولاد؟ فهمتوا. الأمل بالله ويعطي قوة غير عادية. رائعة هذه الآيات يا أولاد. لازم هذه الآيات تغيرنا في حياتنا. إذا قرينا هذه الآيات وما غيرتناش في حياتنا، أيش إحنا زي الفريسيين والصديقيون، صح؟
4: صح.
0: فأيش هذه الآية يا نبدأ بمن واحد منكم، غسان أو ليان، إيش بتغير في حياتنا هذه الآية؟ قول يا ليان.
1: فيعني أنا بحاول كل يوم في حياتي أكون مثل سمرية، أعترف بالأشياء اللي أسويها، لأنه أكثرية الأوقات بتكون يعني اعترافي شيء كويس.
0: قصدك زي نازفة الدم؟
1: لما نفكر أنه مش كويس بس يطلع يعني.
0: قصدك من وين جبتي هذا؟ لأنه لما يكون اعترافي إنها جت وارتمت وأعلنت، قصدش من هذه الآية اللي هي آية قولي.
1: وكمان بالنهاية يسوع قال لها طمأنها وقال لها لا تخافي.
0: فأنتي بتكوني مطمنة. فأنتي بتكوني مطمنة زيها. وأنت يا غسان إيش هذه الآيات، إيش بتخليك تغير في حياتك؟
4: مثل ما أنتي ذكرتي من قبل، وأنا ذكرت من قبل إنه لا يأس، يعني دائما إنه التمس من الرب مهما كان. ويعني نشوف من الكتاب ومن التجارب إنه الرب دائما يعني لا يأس ولا مستحيل. فأنا دائما بحاول وأحاول إن أنا ألتمس من الرب
0: آمين. أنا يا عيال بالنسبة لي يعني أنا بصراحة أحب جدا هذه الآية، يا ابنة إيمانك قد شفاكي. هذه الآية هي اللي يعني بتغير، هي فعلا بتغير حياتي، مش بس لسه بتغير حياتي، لأننا بما أن الرب ناداها يا ابنة فأنا من؟ أنا ابنته أيضا. فهذا يخليني دائما متشجعة، يخليني دائما قوية، أحس بالقوة. كمان أنت يا ليان دائما كوني تذكري أن أنت من؟ أن الرب يناديك

0: المدرسه لما ما يقدروش يسووا شيء بالمدرسة بكل مكان.
1: تشاركيها بأصحابك؟
0: لا يأسوا أبدا.
1: أوكي. أي صاحب يائس تشاركيها. أيوة. الرب يبارككم يا أولاد، استمتعنا اليوم صح ولا لا؟
0: أيوة أكيد
1: استمتعنا بالاجتماع، نشكر الرب.
2: دائما كلام الرب.

أهلا وسهلا بيكم إخواتنا الحبايب في كل مكان في العالم في سؤال يهمك. النهاردة عندنا سؤال جالنا في رسالة هنقراه ليكم، وبعد ما نقراه نبدأ نعلق عليه مع بعض. السؤال بيقول: كيف يسمح الله بوجود آخر مساوي له في الجوهر كما تقولون في قانون الإيمان؟ السؤال بالتحديد بيقصد ما يأتي، بيتكلم عن الآب والابن، بيتكلم عن المسيح وبيتكلم عن الآب. في النص بتاع قانون الإيمان في جزء ده اللي هو بيشير إليه أخونا اللي بعت السؤال، فبيقول إن قانون الإيمان بيقول عن المسيح إنه مساوي له في الجوهر. فيعني معناها إن هو يعني شايف إن هو إزاي يكون في حد مساوي له في الجوهر. هي الحقيقة السؤال شاطر وكويس، وأنا مبسوط جدا من السؤال ده. ليه؟ لأني الجوهر في الله ما هواش غير واحد بس، يعني الأقانيم في الله ثلاثة، في آب ابن روح قدس، ولكن الجوهر هو عنصر الوحدانية في الثالوث. يعني إيه؟ الله واحد في ثالوث وثالوث في واحد، في ترنيمة كده هوت في الكنيسة تتقال يقول إيه؟ ثالوث في واحد وواحد في ثالوث، الآب والابن والروح القدس. ايه بقى هو الثالوث اللي هو الآب والابن والروح القدس؟ طب ايه في واحد؟ الثالوث في واحد، الواحد اللي هو الجوهر. ما ايه هو الجوهر؟ الجوهر هو الطبيعة الإلهية، الجوهر هو الذات الإلهية، الجوهر هو الكيان او الكينونة الإلهية. ليه طب الله واحد؟ لان الله ما فيش غير طبيعة واحدة، ما فيش غير جوهر واحد، ما فيش غير ذات واحدة، ما فيش غير كينونة واحدة. رغم ان احنا بنقول فيه اقانيم تلاتة، لكن هذه الاقانيم التلاتة موجودة في كينونة واحدة، موجودة في ذات واحدة، موجودة في طبيعة واحدة الهية، موجودة في جوهر الهي واحد. فالجوهر مش تلاتة، الجوهر واحد. فكلمة مساوي له في الجوهر، اللي سائل السؤال بيعتقد ان المقصود ان فيه الابن له جوهر والاب له جوهر اخر، والجوهر بتاع الاب والجوهر بتاع الابن بيتساووا مع بعضهم. لو الكلام بالطريقه دي معناها ان في ثلاث الهه بقى، مش اله واحد. ان لما دام في عده جواهر، جوهر وجوهر وجوهر، يبقى دول ثلاث الهه. طب امال ايه معنى مساوي له؟ مساوي له يعني الجوهر اللي يخص الاب مساوي للجوهر اللي بيخص الابن، عايز يقول ان هم زي بعض. ولكن هي الترجمة الدقيقة للكلمة دي في الأصل بتاع الكلمة الواحد معه في الجوهر، يعني ده المقصود بيها واحد معه. وده حقيقة ان الاب واحد في الجوهر مع الابن، الابن واحد في الجوهر مع الاب، الروح القدس واحد في الجوهر مع الاب والابن، لان الله واحد. حاجة عظيمة جدا، دي حلاوة المسيحية انها بتكشف لنا اسرار في الله. الله اله واحد له اقانيم ايه؟ ثلاثة. والأقانيم الثلاثة دي هي إيه بقى اللي يميز الأقانيم؟ كل أقنوم فيه الجوانب التي تختلف تماما عن الأقنوم الآخر. بمعنى إيه؟ زي حتى ما هو الإنسان، عقل الإنسان مش هو قلب الإنسان، مختلف، ومش هو جسم الإنسان، مختلف. فنشكر الله أن الجوهر هو واحد، الثالوث واحد في الجوهر، وده ما بيعملش أي مشكلة. الله يكون معاكم، وفي النهاية بقول لكم المسيح بيحبك ويدعوك لتشاركه حياته وفرحه، فتمتع بهم. ربنا يكون معاك في سؤال تاني. مع السلامة.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتوهاش، حاجة تحسون تضيفوا على الكلام الذي ادينا، احنا منرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

في معانا فقرة رائعة، الذي هي فقرة عن الحياة، عن الأسرة في اليمن، عن مشاكل اجتماعية من عيشها، تمثيلية يمنية. منعرف إيش الأشياء هذه وكيف إن إحنا نحاول إن إحنا نوجد حل للمشكلة هذه ونكمل مع التمثيلية الرائعة.

0: هيا ايش روحت معك اليوم؟
1: شوية موز والحمد لله.
0: ايش عشان اقول الحمد لله؟
1: يا عمري القناعة كنز لا يفنى.
0: احنا اللي شنفنا ولا شفنا من الدنيا حاجة، في اكثر من كذا قناعة.
1: يا مرتي قد انا اعمل جهدي لقل ما خليكمش تحتاجوا لحد، واداوم فوق الدوام ساعات اضافية علشان احسن دخلنا. ايش عاد بيدي عشان اسوي؟
0: اللي يسمعك يقول صدق، زملائك وضعهم احسن من وضعك بألف مرة، بس انت اللي غاوي فقر.
1: ترضي لي امد يدي واكلكم حرام؟
0: ها عيشتنا ذي مش حرام، اكثر حياتنا ديون، وصاحب البيت يشتي يرفع الايجار، والحياه كل يوم هي تغلي تغلي.
1: خيره الله، فين احمد؟
0: راح يشوف النتيجه. مسكين ابني حتى مش قادر نزوقه ولا نعمل له حاجه، قليل الحظ سع امه.
1: انا بدخل اريح لي ساعه لما يجي احمد علشان نتغدي سوا.
0: انت ارقد وارتاح بس.
2: كما قلت بالاختبار يا خالد؟
3: اهجع لك بس، درجات ضعيفة مرة.
2: وليش كذا يا أخي؟
3: يا أخي الاختبار صعب وما حد حصل درجات عالية إلا طلاب قليل.
2: ليش ما انتش منهم؟ ليش اخترت لنفسك إنك تكون من بين الضعاف؟
3: ده الحين شو تفلسف علي؟
2: الله المستعان، أنت عارف إنك صاحبي وزي أخي وأكثر، لكن بصراحة أشوفك ما تهتمش بالدراسة إلا وقت الاختبارات، تجلس طول الوقت تصلح براشي.
3: طيب كيف أعمل؟ كل الطلاب يعملوا كذا.
2: مش كل الطلاب، وبعدين حتى لو كل الطلاب المفروض ما تكونش زيهم، تكون شخص مستقيم.
3: كيف يعني؟
2: أنت الآن تغششت صح؟
3: أيوة بس ما نفعش.
2: صح، لذلك أنت ارتكبت خطأ بنفس الوقت ما لقتش فائدة، حتى لو لاقيت بداخل نفسك أنت مقتنع أن النتيجة مش حقك.
3: كلام سليم، بس لو تغششت صح كنت بنجح.
2: بتنجح أيوة، واللي حولك بيباركوا لك وبتكسب الناس كلهم، لكنك من الداخل بتكون عارف أنك فاشل، واللي حولك كلهم ما بيقدرش يغيروا هذا الشعور.
3: صح، وحصل معي نفس الشيء السنة الأولى، كانوا كلهم يقولوا لي مبروك، بس من داخلي كنت عارف إن أنا مستاهل.
2: قدي كان يقول عامل الله وبشر بخير، يعني راعي الله في كل شيء وحياتك بتكون أحسن، وأنت عارف إنه الغش مش صح.
3: أشكرك يا أخي على هذه النصيحة، بس أنا مش عارف، كل مرة تكلمني أقرر إن أنا أتغير، لكن لما يجي وقت الامتحانات يا أخي خوفي يخليني أتجاهل كل شيء واشتي أنجح بأي ثمن.
2: هذا لأنك مركز على خوفك من الفشل، هو أكثر شيء أنت جالس تفكر به، لذلك بتلاقي نفسك دائما توقع في به. لكن خلي هدفك النجاح واسعي له من بداية السنة.
3: إن شاء الله ببداية الترم الواقي بعمل بنصيحتك، بس قل لي وأنت كيف نتيجتك؟
2: أنا الحمد لله نجحت
3: زي كل مرة. ألف ألف مبروك.
2: يلا أنا عزمك غدا اليوم.
3: اليوم أمي مري عيالي علشان النتيجة.
2: خلاص أشوفك بعدين.
3: طيب إن شاء الله.
2: الله يهديكم يا جوهل، بس لعبوا بعيد.
0: يلا يا عيال اقزعوا من هنا والأخرج أشل الكرة.
2: عادي عادي يا ما فيش حاجة.
0: كيف ما فيش حاجة وشميزك كله وسيخ؟ يلا اطلع.

0: هي وكيف النتيجة يا ابني؟
1: وهذا سؤال تسأله يما. طبعا ناجح بتفوق.
0: ألف ألف مبروك، أنت ابني وأنا افتخر بك بالحارة كله.
1: طيب يما، أنا الآن قاوع موت، الغدا جاهز.
0: من عيوني، ادخل غسل وبدل لما يقوم أبوك ويكون الغدا جاهز. يا يحيى بارك لحمد، نجح اليوم بالتفوق.
2: ألف ألف مبروك يا ابني، الله يوفقك.
1: شكرا يا با، بس كذا مبروك حاف، ما في هدية ولا في شيء.
2: من عيوني يا ابني، بس اصبر شوية لما استلم الجمعية وبدي لك اللي تشتي.
0: كم من هذه الجمعية؟ قد وزعت من هناك لهناك من قبل ما تستلمه.
2: الحمد لله يا مرأة، قليل بس برك.
0: هو ذا اللي حصله منك، دائما هدرة.
2: طيب ايش اعمل؟ قد نشقي طول اليوم لجل ادبر القوت الضروري، والحمد لله غيرنا مش ملاقين ياكلوا.
0: منهم غيرنا؟ ما في الا احنا عايشين كذا. شوف للجيران، شوف لاخوك حسن، وضعه احسن منك بألف مرة.
1: هيا بدينا المشاكل. اسمع يا با، مشتش من الجمعية شي، ادي كل لأمي، وانا ان شاء الله باقي لي سنة واتخرج واشيل معك الحمل.
0: وانت الثاني سعبوك، تلاحقوا بعد الفقر ملاحقة.
1: للشرف اننا سعبين، رجال شريف، وانا رافع راسي بو قدام الناس كلهم.
0: اللي بوظيفته قد معاهم سيارات وبيوت، واحنا عادة نحن على الإيجار.
2: يم أحمد، الطريق البطال يودي صاحبه للتهلكة.
0: أذاهم ما بينهم شيء، ما بلاني أكل نفسي من القهر على وضعي.
2: الحمد لله شبعنا.
1: مالك يا با، عادك ما قلت.
2: خلاص يا ابني، ما عدلش نفس، بروح المكتب معي عمل إضافي.
0: أيوة قلبي زعل، أنا داري كلامي ما يعجبكش نهائيا.
2: خاطركم. أدخل.
3: هذا ورق المعاملة حق الأستاذ سعيد.
2: قد كمل الأوراق؟
3: هذا ملفه وهو طرح لك هذا الظرف.
2: إيش من ظرف؟
3: أنا ماليش دخل، قلت له أنك بتصيح فوقي لكنه أصر.
2: يعني رشوة؟
3: 200 ألف.
2: مكانك ما تفهمش.
0: عيشتنا ذي مش حرام؟ أكثر حياتنا ديون، وصاحب البيت يشتي يرفع الإيجار، والحياة كل يوم هي تغلي تغلي.
2: طيب شل الورق الآن والظرف وبنتكلم بعدين.
3: ها؟ تمام، أمرك يا أستاذ. شكله قد قبل الرشوة ذي المرة، لأنه مصيح شوقي.
2: خلص يا هي أم أحمد لو سمحتي.
0: طيب الآن
2: اسمع يا ابني، أنا بدوامة.
1: خير يا با؟
2: أمك جننت بي.
1: قصدك على الفلوس؟
2: وهي معه غير الكلام بهذا الموضوع؟
1: خلاص أنا اليوم بتكلم معه.
2: با نرجع للمشاكل ثاني.
1: ولا يهمك، خلي الموضوع عليا.
0: هتفضلوا الشاي اشربونا.
1: اسمعي يا أمة، أشتي أقول لك حاجة.
0: خير يا ابني، إيش فيه؟
1: خير يا أمه، بس أشتي أسألك سؤال.
0: اسأل يا ابني.
1: لو معك كل فلوس الدنيا وأنا ولا أختي بيننا مرض، إيش بتعملي؟
0: الله لا قال، شابع الغالي والرخيص ولا يحصل بكم شيء.
1: شفتي يا أمه كيف إن الفلوس بتساوش جنب العافية اللي إحنا فيه بحاجة.
2: بارك الله فيك يا أحمد.
0: أيوة، اجتمعوا علي الاثنين وطلعوني غلطانة.
2: لا مش كذا، لكن الشيطان دائما يحاول يغرينا بالدنيا وما فيها، وما يخليناش نفكر بالنعمة اللي احنا فيها.
1: ايوة يما، في ناس كثير مشوا بعد الدنيا وضيع انفسهم.
0: كيف يعني؟
1: اسمع يما هذه الحكاية.
4: يا شيخ ما شاء الله السنة ذي المحصول كثير، اكثر من كل سنة.
2: تمام، بس معانا عمال كثير يشتي لهم بيس كثير. اقول لك
4: سهل، ندي لهم قليل بيس يا شيخ وتخارجنا. هم لمن يشتكوا بيشتكوا لعندك، وانت صاحب الحق كله.
2: صدقك، يلا روح اعمل كذا، واللي ماشي عقبوش رسله لعندي
4: على طول يا شيخ. مية، ميتين، 300.
5: ايش هذا؟ ما اتفقناش على كذا.
4: ايش من اتفاق؟ ما اتفقناش على حاجة.
5: بس هذه حاجة معروف، وأنت الآن تظلمنا بهذه المشقاية، ما هيش حتى الربع.
4: ما عجبكش روح اشتكي للشيخ، ولا ضرب براسك عرض الجدار.
5: وأنا ليش بضرب راسي عرض الجدار؟ بروح عند الشيخ واشتكي له وش نصفنا.
4: هي الله روح وشوف منو بيشغلك مرة ثانية.
5: يا ناهي الرزق على الله مش عليك. يا شيخ الله يحفظك.
2: إيش فيك؟ مالك مو تشتين؟
5: أجيت اشتكي لك من المشرف حق العمال.
2: ماله مو قاعمل؟
5: خصم من حق الأجرة ومديليش إلا الربع، وأنت عارف يا شيخ كيف الحياة، مش تكفي ولا مين.
2: اتفقت أنت وهو من البداية على الأجرة؟
5: لا بس هذا معروف، كل الناس يعرفوا كم من المشقاية باليوم.
2: أها إذا أنت الغلطان، كان المفروض تتفق أنت وهو.
5: أنا الغلطان؟ اسأل أي واحد قل له كم المشقاية باليوم وهو يقول لك.
2: هذا ما ينفعش، كان لازم يكون في اتفاق بينكم ولا أنت الغلطان.
5: طيب يا شيخ ايش أعمل، مع ابني تعبان والبيت ما فيه بوش حتى حاجة.
2: الله يعينك، ادعي الله يفك أزمتك وهو شو خارقك.
5: الله المخارق وهو شو ينتقم من كل ظالم.
2: ايش قصدك؟
5: ولا حاجة،
2: أنا جالس هنا أتعب معاكم ولا حد منكم مقدر. يلا امشي من قدامي.
5: يا رب أنا أشتكي لك، من معي غيرك أشتكي له يا رب.
4: مساء الخير يا شيخ.
2: مساء السرور والورد والبياس، هي معي عشاء.
4: ألف شكر يا شيخ، أنا قاسب أختوك.
2: هي قل لي إيش عملت مع العمال؟
4: خلاص يا شيخ زي ما اتفقنا.
2: تمام، والآن إيش بنعمل بالمحصول قل لي.
4: أقول لك يا شيخ السنة هذا المحصول أكثر من السنة الأولى، ولازم نبني لنا مخازن جدود جنب الأولات علشان يكفين.
2: طيب ابدأ لمو عاش تتأخر.
4: أقول لك يا شيخ ما فيش وقت، ما رأيك نستخدم المخازن حق ابن عمك؟ بس يمكن ما يرضيش.
2: من اللي ما يرضيش؟ أنت قل له يقول لك عمك يشتري المخازن وهو ما بيقول لك شيء.
4: على طول مين يتجرى يرفض لك طلب يا شيخ؟
2: وانت شل المسكاية حقك زي ما اديت للعمال.
4: ها حتى أنا يا شيخ
2: همو لم انت على راسك ريشة.
4: طيب اللي تيمر به. بس يا شيخ الناس كلهم قدهم يكرهوني بسببك وما حد منهم يلفت لين.
2: وانا ما دخلي، انا قلت لك تكرههم بنفسك.
4: لا انت ما قلت ليش، بس هو عمل ايدي ومن عمله بيده
2: الله شيزيده.
4: طيب ممكن اقول لك كلمة واحدة؟
2: يلا من هنا انا استرقد، مش وقتك ذا الحين. مع السلامة، اشوفك بكرة الصبح. يلا
4: طيب مع السلامة.
6: اليوم برقد وهنا الخير كثير ونفسي مرتاح، ما نشقلق من شيء، وقريب باشل المحصول وبيع واطرح البيئس بالبنك واللي اشتري لي اراضي من القرية اللي جنبنا. يا الله.
0: الله على قصة يا ابني، الصدق اني راحمة للشيخ.
2: ليش؟
0: عمل كل شيء وحصل كل شيء، وظلم المساكين واخذ حقها، والأخير ما تهناش مات بساعته، وكيف بيقابل وجه الله؟
1: شفتي يا ما ايش حصل له؟ ظلم الناس وظلم نفسه، والفلوس حقه مش تنفعوش.
2: ولا حق المشرف، ما هو قصته قصة.
0: من حفر حفرة لأخيه وقع فيها،
2: ومن زرع الحيلة حصد الفقر. والدنيا مهما كانت المفروض ان الإنسان ما يغترش به، لأن اليوم هو فوقه بكرة بيكون تحته تحت التراب.
0: قد أن يقول لكم الدنيا مالش أمان.
1: هي إيش فعلت له الفلوس؟ كسب الأراضي والقصور واحترام الناس، لكنه بالأخير يمه خسر نفسه.
0: يا ابني ما اشتيش أني بوكي عمل الغلط، بس أحيان اشتي أحسن وضعنا، لكن يشهد الله أني بقنع بالحاصل ونحن مستورين والحمد لله.
2: هيها كملت القصة، وين الغداء؟
0: من عيوني، 5 دقائق ويكون جاهز.
1: والجمعية كيف يمه؟
0: عد معي أغلى منك، خلي بوك يديلك الهدية وبعدها بعدها.
2: ما حد قدر لي إلا أنت.
1: تلميذك
0: إيش تقوله؟
2: ندعي لك الله يخليك لنا.
4: يا أستاذ يحيى هذا الظرف حق الأستاذ سعيد.
2: امشي من قدامي الآن قبل ما أحولك للتحقيق، وإذا كررت هذا الخبر ثاني مرة ما بيحصل لكش. طيب
4: طيب يا أستاذ أنا آسف.
7: بكون سعيد جدا لما أسمع ناس في اليمن عندهم قلوب على بلدهم وبيعملوا برامج رائعة مباركة، وأتمنى أننا ألقى الناس الرائعين هذولا. الحلقة هذه إحنا بناخذها من الإنترنت، وإحنا عارفين من بيعملها، لكن وجدنا أن فيها مواد رائعة نقدر نستفيد ونفيد منها. أحبتي، وصلنا إلى آخر فقرة من فقراتنا لهذا الليلة، فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور في الليلة هذه كما بنقرأ في كل ليلة، وأنصح كما بنصح في كل يوم، اكتبوا المزمور هذا خاصة الذي ما عندهمش الكتاب المقدس، اكتبوا وشوفوا قبل ما تناموا لما تقرأه وتصلوا به كيف أن الله يطرح بركة، وعتناموا نوم رائع ومبارك وعيكون كلها بركة. نستمع على المزمور، ورب يبارككم ويعطيكم ليلة سعيدة كلها بركة وكلها سعادة. تصبحوا على خير، وألقاكم في حلقة يوم غدا.
8: كتاب المزامير، المزمور 37.

لا تقلق بسبب الأشرار، ولا تحسد عمال السوء، لأنهم مثل الحشيش يذبلون سريعا، ومثل العشب الأخضر يموتون. توكل على الله واعمل الخير، اسكن في الأرض وارعى في أمان، ابتهج بالله فيعطيك أمنية قلبك، سلم لله طريقك وتوكل عليه وهو يدبر أمرك، يجعل صلاحك ساطعا كالنهار، وحقك واضحا كالظهر. هدئ نفسك أمام الله وانتظره بصبر، لا تقلق عندما ينجح الناس في طرقهم، وعندما ينفذون مكايدهم الشريرة. كف عن الغضب وابعد عن الغيظ، لا تقلق لئلا ترتكب الشر، لأن الأشرار ينزعون، أما الذين ينتظرون الله فيرثون الأرض. عن قريب يذهب الشرير إلى غير رجعة، تبحث عنه فلا تجده، أما الودعاء فيرثون الأرض ويتمتعون بسلام عظيم. الشرير يتآمر ضد الصالح ويصر عليه بأسنانه، لكن الله يضحك منه لأنه عارف أن يوم عقابه آت. استل الأشرار سيفهم وشدوا قوسهم ليصرعوا المسكين والفقير ويقتلوا الذين يسلكون الطريق المستقيم، لكن يدخل سيفهم في قلبهم وقوسهم ينكسر. القليل الذي للصالح خير من كل ثروة الأشرار، لأن قوة الأشرار تكسر، والمولى يسند الصالحين. المولى عارف أيام الكاملين، وميراثهم يدوم إلى الأبد. في وقت المصيبة لا يضعفون، وفي أيام الجوع يشبعون. أما الأشرار فيهلكون، أعداء الله يفنون كجمال الحقل، يفنون كالدخان. الشرير يقترض ولا يفي الدين، أما الصالح فيعطي بسخاء. الذين يباركهم الله يرثون الأرض، والذين يلعنهم ينزعون منها. الله يثبت خطوات الإنسان الذي تسره طريقه، إن تعثر لا يسقط لأن الله يسنده بيده.

كنت صبيا وأنا الآن شيخ، وما رأيت صالحا نسيه الله، ولا نسله يتسول للخبز، إنما يرأف بالآخرين طول اليوم، ويقرض بكرم، ونسله بركة لغيرهم. ابعد عن الشر واعمل الخير فتحيا إلى الأبد، لأن الله يحب العدل ولا ينسى عبيده الأوفياء، بل يحفظهم إلى الأبد. أما نسل الأشرار فينقرض، الصالحون يرثون الأرض ويسكنون فيها إلى الأبد. فم الصالح يتكلم بالحكمة، ولسانه ينطق بالحق، شريعة إلهه في قلبه فلا تزل خطواته. الشرير يكمن للصالح ويحاول أن يقتله، لكن الله لا يتركه في قبضته ولا يدينه عند محاكمته. انتظر الله واسلك في طريقه، فيرفعك لترث الأرض وتشاهد انقراض الأشرار. رأيت الشرير بلا رحمة، ويمتد كشجرة كبيرة في أرضها. فلما مررت بعد ذلك وجدت أنه زال، بحثت عنه فلم أجده. لاحظ الكامل وانظر التقي، فالنهاية الطيبة لمن يحب السلام. أما الأشرار فكلهم يبيدون، نهايتهم الهلاك. الله ينجي الصالحين، وهو حصنهم في وقت الضيق. الله يعينهم وينجيهم، ينقذهم من الأشرار وينجيهم، لأنهم يلجؤون إليه.

0: الحياة المسيحية مش حياة بتتعاش كده بدون قيود، لكن ليها انضباطات، ليها التزامات، ليها حاجات أنا محتاج أعملها علشان أكون تلميذ للمسيح. إيه هي الحاجات دي؟ ويعني أكون تلميذ؟ ده اللي هنتكلم عنه في حلقة النهاردة من حلقة جديدة بودكاست سكة جديدة. ازيك يا كيرو؟
1: اهلا كريم،
0: ايه الاخبار؟
1: منور،
0: ده نورك صدقني
1: وشيك دايما كده وحلو.
0: ده بعض ما عندكم،
1: انا بغير منك صراحة.
0: كيرو، احنا على مدار السكة اللي احنا ماشيينها في حاجات كتير قلنا محتاجين نعملها، حاجات كتير قلنا ما نعملهاش، حاجات كتير مش بايدينا نعملها فمحتاجين نسيبها على ربنا. بس هل انا محتاج بقى اسيبها كده فعلا على ربنا خالص وتيجي زي ما تيجي؟
1: أيوة.
0: وتمشي زي ما تمشي، اقولها وربنا شايف وعالم باللي في القلب، ولا انا محتاج اعمل ايه؟
1: في ناس بتعتقد انه حياه الايمان دي ان انا بقى ارفع ايديا خالص كده وربنا يمشي لي حياتي بقى يمين
0: ارمي نفسك على الميه والميه تطفو خلاص.
1: باخد بالي دايما ان المسيح كان متزن في الحته دي يا كريم. يعني مثلا يبقى عارف ان هو هيقوم لعازر من الموت، لكن يقول لهم ده احرجوا الحجر. طب ما تعمل حاجه معانا، او سوري يعني اعمل انت كل حاجه لين نشترك احنا معاك. يعني
0: صح.
1: يعني انت قادر تعمل الكبيره وسواء احنا الصغيره. أتاري المسيح عايز يعلم الانسان دايما انه في دور في العلاقه مع الله لازم انا كانسان اعمله. هعمله بمعونه الله وبقوه الروح القدس، بس برضو لازم تبان النيه بتاعتك شكلها عامل ازاي، تبان ارادتك في حاجه زي كده. والجميل انه المسيح عايز يبقى لينا دور وتاثير في كل دواير وأمور حياتنا، مش بس الصلاة والتسبيح والصوم وقراءة الكتاب، لكن حتى كمان في الأمور اللي فيها علاقة بالعلاقات والوقت والفلوس والأمور اللي احنا بنظن ان هي أمور غير روحية. ودي ضربة كبيرة احنا بنضرب بيها في المسيحية بشكل كبير قوي يا كريم، وهي احنا بنعتقد انه احنا بنعيش كذا نوع من أنواع الحياة. ففي حياتي الروحية اللي فيها صلاة وعلاقة بربنا وخدمة وقراءة كتاب، وفي حياتي العملية اللي فيها بقى الشغل والفلوس والدراسة، وفي حياتي بقى العاطفية
0: اللي فيها أصحابي
1: ومراتي وعيالي وقرايبي والكلام ده كله وهكذا.
0: والتلاتة ما لهمش دعوة ببعض
1: بالظبط. لكن الحقيقة هبنشوف في المسيح ازاي كان نموذج، كان رول موديل حقيقي لشخص قدر يعيش الانضباط في كل حاجة في حياته. فمثلا في الكتاب المقدس نقرأ عن يسوع المسيح انه كان دايما عنده تقسيمة الوقت محترمة جدا. انه مثلا يصحى الصبح باكرا جدا ويمضي الى موضع خلاء عشان خاطر يعمل ايه؟
0: يصلي.
1: ولما يجي وقت الخدمة يقول لهم ينبغي ان اعمل اعمال الذي ارسلني مدام نهار. ولما خدوه في مرة من الاوقات واختطفوه عشان يجعلوه ملكا رفض، لانه مش دي ارساليته ومش ده اللي هو جاي عشان خاطر يعمله. ولما قالوا طب ما تروح تكرس في البلد دي، قال لهم لا معلش انا عندي خطة ان اروح، ينبغي ان اذهب الى اورشليم، ينبغي ان امكث في بيتك اليوم. بتعجبني كلمة ينبغي، كأنه كان قرار ارادي واعي حر من المسيح انا لازم اعمل حاجة زي كده. 3 سنين عاشهم وعرض دكتور مهر سمويل، العالم لسه عايش على خيرهم لحد دلوقتي. ليه؟ لانه كان منضبط جدا، كان حاسب الساعة، كان حد يطلب منه حاجة يقوله لم تأتي ساعتي بعد، انا مش مطلوب مني نعمل حاجة زي كده. ما كانش بيلتفت للأعمال الكبيرة والعظيمة بقدر الأعمال المهمة والمؤثرة. فكان عنده استعداد يقضي يوم كامل مع امرأة واحدة اللي هي المرأة السامرية، وهو عارف انه لما يشتغل على حياتها صح هي هتجيب بلد كلها صح. كان عنده استعداد يقضي ليلة واحدة مع نيقوديموس، تمام، عشان عارف انه الليلة دي والحديث ده هيفرق معاه. كان عنده استعداد ان يقضي وقت قبل صعوده كبير مع بطرس، مع ان هم 40 يوم اللي ما بين القيامة والصعود. يعني اظهر بقى واعمل شويتين وحركتين كده. يقولك لا، انا بشتغل بشكل انضباطي وبشتغل بشكل استراتيجي وبشتغل بشكل مدروس. الخطوة قبل ما تتعمل بيبقى مدروسة كويس ومعروف اولها فين واخرها فين.
0: كلمة انضباط تقدر تحطها لي في معنى بحيث ابقى فاهم احنا رايحين فين وجايين منين؟
1: اوكي. كلمه انضباط جايه من كلمه ترويض. ودايما كلمه ترويض بتيجي للشخص او للكائن الهمجي الهليهلي الغير منضبط. فمثلا لو انت ليك في الحيوانات الاليفه البيتس والحاجات اللي زي القطط والكلاب اللي بنربيها في البيت، دايما بيقولك انه بيبقى اول اسبوع او 10 ايام
0: اصعب وقت.
1: اصعب وقت ليه؟
0: محتاج تعوده بقى على قوانينك وعلى البيت وعلى كل حاجه.
1: بالظبط. فبنكتشف كمان انه في حياتنا مع الله بنحتاج حاجه زي كده، تخيل. يعني بولس الرسول بي بي بيختار اللفظه دي، لفظه الترويض، لما بيكلم تلميذه تيموساوس ويقول له كده: اما الخرافات الدنسه العجائزيه ارفضها، واعمل ايه؟ وروض نفسك للتقوى. فبولس بيقول لتيموساوس ان انت كخادم محتاج تروض نفسك، محتاج تضبط نفسك، محتاج تراقب افعالك وافكارك وتصرفاتك شكلها عامل ازاي. مش كل يجي على بالك تعمله، مش كل تفكر فيه تمشي فيه بأي شكل من الاشكال. ونفس الفكره بيقولها لكنيسه كورنثوس، الكنيسه كانت غير منضبطه تماما اخلاقيا. بيقول لهم حاجه مهمه جدا، بيقول لهم انه احنا في حياتنا المسيحيه عاملين كاننا في سباق، مش في تنافس مع بعض، لكن بنجري في ماراثون. فبيقول لهم خلي بالكم انه كل من يجاهد بيعمل ايه؟ بيضبط نفسه في كل شيء. يعني تخيل معايا كده شخص رياضي زي مشاهير الكوره او اللاعبين اللي حوالينا، عشان يوصلوا للنجاح بيعملوا ايه؟ بيبقى فيه ساعات نوم معينه،
0: صح،
1: بيبقى فيه جرعات اكل وسكريات وكربوهيدرات في اليوم معينه بيتناولوها، بيكون فيه وقت مثلا مديتيشن بيعملوه في اليوم عشان يحافظوا على تركيزهم بشكل او باخر، بيكون فيه وقت كلام معين، بيبقى فيه تدريبات معينه بيعملوها عشان يقدروا يحافظوا على لياقتهم البدنيه وتركيزهم في الملعب. لو ما عملوش حاجه زي كده يفشلوا.
0: صح.
1: وده اللي بيقوله بولس، انه كل من يجاهد يضبط نفسه
0: في كل شيء.
1: فبيشاور على الرياضيين وبيقول لهم خلي بالكم دول بيعملوا كده عشان ياخذوا اكليلا يفنى، اما نحن فلما نضبط نفسنا في الحياه فبناخذ اكليلا لا يفنى. فالانسان المنضبط بيسعى انه يكافئ، ويبقى ليه مكافاه عند الله مختلفه. ودايما بقول كده انه الله لما بيجي يستخدم شخص، لو التعبير ده يعني مستساغ، او بيكرم شخص بالشراكه معاه في الملكوت، تمام، بيختار الاشخاص المنضبطين المتحكمين في نفسهم كويس جدا، اللي عندهم تعفف وقدر من ان هم يقولوا لا انا مش هسهر، لا انا مش هصرف، لا انا مش هقضي وقت في حاجه معينه، لا انا مش هضيع وقتي في سوشيال ميديا او حاجه زي كده. للاسف احنا الحاجات دي كلها بتاخد مننا وقت، وبقينا مش عارف نقول لا. فيجي واحد صاحبك تعال نخرج مع بعض شويه، ما انتوا لسه خارجين امبارح فانت مش عايز تكسفه، طب نخرج، تقول طب ساعتين، يقول لك لا لا نقعد ثلاثه، لا نقعد اربعه. ما اقدرش اقول لا، تمام، ابقى معايا مثلا فلوس، مثلا جات لي مرتب جديد ولا فلوس ولا بعت حاجه، المفروض اتعلم ازاي ادير فلوسي وموارد الطريقه جيده. لا لا، نفسي بصرف هنا وهناك، والانسان يعيش كم مره وياخد دلع نفسك ومتع نفسك. ايه اللي بيحصل؟ عدم انضباط في اداره حياتي ووقتي وعلاقاتي ومواردي، وفي الاخر الامور كلها بتضيع مني. فلما يجي وقت ضغط في حياتي بكتشف ان انا يا كريم مش قادر اواجهه. وده اللي بولس بيقوله، وده اللي بولس علمه لما كان مسجون في سجن فيليبي، تمام، قال كده عن نفسه انه انا دربت نفسي الوقت دوت ان انا اعرف ان اتضع، واعرف ايضا ان استفضل في كل شيء وفي جميع الاشياء، قد تدربت ان اشبع وان اجوع وان استفضل وان انقص. بولس كان بيقول قال فيليبي انا مش منتظر حد يبعت لي اكل او شرب او فلوس، ان انا عودت نفسي اعيش الحاجه قليله، لان كنت عامل حساب اني في وقت معين
0: هيجي
1: وقت ضيق او جوع، فانا كنت بضبط نفسي في كل شيء.
0: الحقيقه الكلام اللي انت بتقوله انا حاسس انه بيرمي على جوانب كتير قوي في حياتنا
1: جدا.
0: يعني الشخص الشاطر دراسيا هو منضبط في انه يلتزم بالمذاكره طول الوقت،
1: طبعا.
0: الشخص اللي جسمه رياضي حتى البسيط هو ملتزم انه يروح الجيم يتمرن مثلا وياكل كويس،
1: صحيح.
0: واظن انه دايما يعني دايما على السوشيال ميديا هلاقي الحاجتين، هلاقي حتى الناس تقعد تشجع اللي هم بقى بتوع التنميه البشريه انه لا، قول لا للسهر، قول لا للاكل الغلط، قول لا للكسل، اتعود انك تتمرن عشان كمان 5 سنين هتشكر نفسك على الوقت الصعب ده. وزي ما انت قلت بقى احنا بنعمل ده لحاجات في وقت من الاوقات هتروح، جسمي في وقت من الاوقات هيزول، كل اللي انا بستثمره في دراستي هيجي في يوم من الاوقات وهيروح، حتى فلوسي هتيجي في يوم من الاوقات وهتروح.
1: ايوه.
0: وانت قلتها واضحة انه الانضباط مش بس في الحاجات الروحية لكن كمان في الحاجات الجسدية المادية. والحاجات الجسدية المادية سهلة، وقتي، جسمي، اكلي، شربي، نومي، كل الحاجات دي. فماشي، دي انا ممكن احاول افرق فيها واحاول على قد ما اقدر فيها. ايه بقى الحاجات الروحية اللي انا محتاج انضبط فيها؟
1: اوكي، احنا ذكرنا منها اجزاء واحنا بنتكلم في سكة جديدة، احب ان احنا نرجع تاني ونقولها. اول واهم حاجة بالنسبة لي فكرة الخلوة، الخلوة الشخصية، ان يكون عندي وقت ثابت بتقابل فيه مع الرب كل يوم، وقت انا بخصصه للجلسة امام الرب واللقاء مع الرب والحديث مع الرب. فده مش حاجة اوبشن، ده حاجة اساسية في حياتي.
0: فعود نفسي ان انا كل يوم
1: طبعا
0: اخد الوقت ده،
1: وعود نفسي كمان ان امشي بترتيب في كلمة الله، ممشيش لهلي. عايزين ناكد على الحتة دي يا كريم، لانه في ناس تقول لك لا اصل انا يعني قريت شوية في سفر التكوين ومش عاجبني فعايز اروح لانجيل لوقا، لا اصل انجيل لوقا زهقت من القصص والمعجزات فعايز اروح للمزامير، لا انا يعني كفايه بقى عايزين نشوف اسفار التاريخيه. لا لا معلش، امشي في كلمه الله بترتيب، لان ده مهم جدا، لانه يخليك تفهم سياق الكلام
0: والقصه،
1: والقصه ماشيه ازاي، وتخلي ربنا يمشي معاك بشكل منظم ومرتب ومنضبط في كلمته.
0: ومش بس اقول بقى خلاص اخد ايه اليوم النهارده بتقول ايه واسيب بقيه الاصحاح
1: بالظبط،
0: او افتح الكتاب كده من النص واللي يطلع له اقراه وربنا يسهل.
1: بالظبط كده. كلمنا عن تدريب الدراسه، ده مهم جدا ان ندرس كلمه الله باستمرار. ليه؟ لأنه فتح كلامك ينير، يعقل الجهال. فكل ما أنا مثلا أقول أنا خلال الشهر الجاي ده وتدرس رسالة أفسس مثلا، الشهر اللي بعده مثلا هدرس إنجيل مرقس، الشهر اللي بعده هاخد أسفار الأنبياء الصغار وهكذا، أنا بعمل إيه؟ أنا بفهم كلمة الله وتعمق فيها أكتر. ده نوع من أنواع التدريبات. كلمة عن الكنيسة، وازاي الانسان يكون ليه كنيسه وبيواظب على الكنيسه وليه دور فعال في الكنيسه وبيستغل امكانياته وقدرته لخدمه الكنيسه، فده انضباط اخر موجود وهكذا. فانا في امور روحيه في حياتي محتاج ان انا انضبط فيها. تمام. العشور بتاعتي، تقدماتي، عطاياي، وهنتكلم في حلقه كامله عن فكره العطاء وازاي اعرف اوظف امكانياتي ودخلي لخدمه الله ومساعده الفقراء والمحتاجين. كل دي امور انا محتاج احط لنفسي فيها جدول وروتين. وعلى فكره في ناس بتكره كلمه روتين، يقول لك لا لا احنا عايزين نعيش في الحريه، والمسيح حررنا، والمسيح مش عايز يضغطنا يا جماعه باي شكل من الاشكال. انا عايز اقول دي خدعه كبيره قوي وكذبه كبيره قوي احنا صدقناها، لانه المسيح عايز اشخاص مؤمنين منضبطين،
0: صح،
1: بيتدربوا كل يوم وبيخدعوا نفسهم للتدريب الصارم وبيروضوا نفسهم للتقوى عشان يقدروا يعيشوا مختلفين عن العالم اللي حوالينا،
0: وتصير الحواس بتاعتهم مدربة زي ما بيقول.
1: بالظبط.
0: فأكون برافو. بالتدريب قادر أعيش اللي أنا شايفه مش طبيعي على أنه طبيعي.
1: بالظبط.
0: وده كلام يعني معقول لو قسناها لحاجات كتير قوي. فأنا يعني أحكي لك قصة عن نفسي شوية. أنا ما كنتش خالص خالص خالص أعرف تمرينة الضغط دي. دي مستحيلة بالنسبة لي. يعني كنت بالنسبة لي بيعملوها دول كائنات فضائية. وبدأت انه لقيت حد بيقول لي طب بقول لك ايه، ما تعملها وانت على ركبتك. ولقيت الموضوع صعب جدا على الركبة، بس مرة في مرة في مرة بقيت اعمل 10 على ركبتي. قال لي طب ما تجرب تعملها عادية. عملت نص واحدة عادية، كان بالنسبة لي انجاز. انا كان بالنسبة لي موضوع بعيد قوي، دلوقتي بقيت اعرف اعمل 2 كاملين. حس انه
1: رائع.
0: بس ده كان في وقت من الاوقات بالنسبة لي مستحيل. لو حد قال لي تعرف تلعب ضغط اقول له مستحيل. واعتقد احنا بنبص على الحياه مع ربنا بنفس الطريقه ونشوف انها مستحيله، مش لان احنا جربناها وفشلت، بس ان احنا خايفين نجربها من الاول،
1: او بنعتقد الحياه مع ربنا زرار او تاتش، انه هدوس على حاجه
0: هبقى بعرف اعملها،
1: هبقى انسان خلاص متغير، بعرف اصلي وبعرف اصوم وبعرف ادرب نفسي في كل شيء. وبنلغي عامل الوقت والمجهود والنمو والكبران والتعلم في السكة مع ربنا شكله عامل ازاي. حتى خطيرة جدا، زي ما انا قلت قبل كده في حلقة، الموسيقى والرسم والكرة بنتدرب عشان خاطر نحسن لعبهم،
0: صح،
1: وممارستهم. لكن الحياة مع الله مش بنتدرب عليها خالص. مش بنتعود ندخل محضر الله، مش عاود نقرأ كلمة الله، مش عاود نخدم في الكنيسة، مش عاود نعطي، مش عاود نصوم، مش عاود احنا نقرأ كتاب. في النتيجة في الاخر مؤمن بلا انضباط في حياته وبلا ثمر وبلا هوية وبلا تأثير في ملكوت الله بأي شكل من الأشكال.
0: وأعتقد ساعتها هيبقى عندي علامة استفهام على كلمة مؤمن.
1: بالظبط.
0: يعني مؤمن بإيه لو أنت مش بتعيش اللي أنت مؤمن بيه؟
1: أشكرك.
0: طيب فكرة بقى الانضباط. لما بسمعها أنا ما بحسش إن دي حاجة تفرح خالص.
1: حلو.
0: فأنا مش هقول لك بقى على المسؤولية، لا، بس هقول لك على الفرح. يعني ده كده بالنسبة لي تقدير. فهل الله عايزني متقدر ولا عايزني فرحان؟ اللي كذا مرة قلنا إنه إحنا في فرح وعايزين نعيش في فرح وكل الكلام ده، فين بقى الفرح في التقدير بتاع الانضباط ده؟
1: كاتب عبرانيين بيتكلم عن الحالة دي زي ما أنت قلتها كده بالظبط، لما بيقول إنه كل تأديف في الحاضر لا يرى أنه الفرح بل الحزن. لكن بينشئ داخل الناس اللي بيتأدبوا واللي بيتمرنوا واللي بيتدربوا كل يوم ثمر بر أبدي. يعني إيه الكلام ده؟ عارف الشخص اللي بقى جسمه مليان زي حالاتي كده، تمام، وعنده بقى مشاكل سمنة وأمراض بقى زي السكر والقلب والضغط والحاجات دي كلها، تمام، بس هو مستمتع أنه بيعمل إيه؟ بيأكل وبيشرب كل حاجة هو عاوزها بلا انضباط بلا حدود بلا أي شيء. بصراحة كشف عن دكتور، دكتور قال له بص لو استمرت بالشكل دوت انت كده تكتب شهادة وفاتك سريعا، بتنتحر بس بسرعة يعني. فروح البيت ودكتور قال له لما تروح هتمشي على نظام غذائي صعب جدا مقرف، وهتمارس رياضة وتروح كل يوم الجيم وتشيل حديد وتمشي على التريد ميل كل يوم رايح جاي، وهو بيعمل ده ويبقى فرحان؟
0: لا طبعا،
1: ده بيبقى بيسب ويلعن ويعني حاجة فظيعة، وارحمونا بقى وفين أيام الكشري بقى والبيتزا بقى والحاجات المحمرة والانتخى
0: قدام التلفزيون وال
1: ونقعد بقى نعمل بقى الفشار ونتفرج على التلفزيون والكلام ده كله. بيحس بكده في قد إيه مثلا؟ في الفترة الأولانية، تمام، بس بعد كده أول ما بيلاحظ تغيير ظهر في حياته أو بيلاحظ مثلا مستوى السكر والكوليسترول في الدم قلوا شوية، أو بيلاقي أن حركته بقت أفضل، نفسه بقى أفضل بشكل كبير، أو بيلاقي أنه الرياضة بقتش متعبة زي الأول، بالعكس ده لو هو كسر يوم يعمل رياضة ده بيأثر على نفسيته بالسلب. يكتشف بعد كده اللي أنا كنت قرفان منه واللي كنت مضغوط منه واللي كنت حزين منه ده كان سبب خيري وسبب بركتي. فدايما في البداية النفس الإنسانية بتهرب من كل ما هو منظم،
0: صح،
1: من كل ما هو منضبط. فالنفس الإنسانية عايزة تعيش زي ما هي عايزة، يمين يمين شمال شمال، اعمل اللي انا عاوزه بالطريقه اللي انا عايزها في الوقت اللي انا عاوزه، ما حدش يتحكم فيه. لكن مجرد ما تحط قانون، تمام، في مره حكيم قال كده، قال لك القوانين وضعت لكي نكسرها. الانسان دايما يعني ينجح في انه يكسر القوانين باي شكل من الاشكال،
0: صح.
1: فاحنا بنستلذ بدا يا كريم انه يبقى في قانون معين ونكسره. لكن وانس ان انت دربت نفسك وانضبطت على قانون معين هتلاقي حياتك ماشيه كويس جدا. هدي مثال كمان في الحياه العامه اللي احنا بنتكلم فيها، فلوس، تمام. احنا اسوأ شعب فعلا حرفيا على مستوى العالم في طريقه صرف الفلوس بتاعتنا. يبقى مثلا بني ادم موارد دخله محدوده قوي ومرتبه قليل جدا، واول ما يقبض يروح يجيب اغلى مشروب ويجيب اغلى اكله ويفرتك المرتب بتاعه في 3 4 ايام، تمام. مش بقول انه المرتبات عالية، لا، المرتبات منخفضة وقليلة، بس احنا ما عندنا سياسة صرف حكيمة بأي شكل من الأشكال. هنصرف في اي حاجة مدام ما يعني مدام فلوسي في جيبي انا ملك اعمل اللي انا عاوزه،
0: اهين قرشي ولا اهين نفسي؟
1: بالظبط. وفي الاخر بهين قرشي وبهين نفسي الاثنين مع بعض بعد وقت. لكن كم مرة بقى واحد يجيب ورقة وقلم ويعمل سجل مصروفات ويحط اولويات، انا هصرف في كذا مش هصرف في كذا، وحط جزء احوشه جزء استثمره وجزء ادلع بيه نفسي وروع على نفسي وجزء احطه في احتياجات البيت وجزء المصاريف العيال وجزء عشان هدوم البيت وهكذا. ايه اللي بيحصل هنا؟ بنضبط، بحط لنفسي جدول اني اعمل حاجه زي كده. في البدايه بيكون مقرف موضوع وضغط، لكن بعد كده بكتشف انه نجاح الامر دوت بيخليني قادر انه انا اتصرف واعيش بشكل حكيم وبشكل فيه حفاظ على مواردي واستغلال ليها بشكل أمثل.
0: طب أنا هسألك سؤال جي على بالي دلوقتي، لو أنا ماشي السكة دي وبصارع مع الانضباط ومش عارف اعمل ده قوي. هل الله ممكن يتبطني غصب عني؟
1: بص الله يورس دانك. خلينا بقى صريح معاك, يعني الله يحذرك يقول لك يا كريم السكة دي مش صح. من خلال ايه؟ من خلال مبدا الهي اتحط في الكتاب المقدس انه ما يزرعه الانسان يحصد ايضا. يعني مثلا انا النهارده قلت هروح البيت بعد ما نخلص وهفتح كتاب المقدس وادرس. بس ايه اللي حصل؟ روحت البيت فتحت السوشيال ميديا لقيت حد منزل فيديو, قعدت اتفرجت على عجبني, سكرول الفيديو اللي بعده, سكرول اللي بعده, هكذا. ايه اللي حصل؟ 15 فيديو ده على فكره ده مينيمم
0: طبعا
1: تمام, 15 فيديو اضرب في دقيقه ونص دقيقتين متوسط الفيديو الواحد, يعني حوالي نص ساعه انت قعدت على السوشيال ميديا. خلصت لقيت مراتك قاعده جنبك بتفتح المسلسل اللي متعوده تتفرج عليه كل يوم, فانت انا بحب اتفرج عليه معاها, ادي نص ساعه كمان عملت اضاعه. بقول لك ايه, ما تقومي نعمل اكل وناكل, يلا مع بعضينا, انا جاي تعالى من بره وعايز اتعشى.
0: نص ساعه
1: كمان, ساعة كمان ضاعت منك. اللي حصل عدم انضباطك في وقتك خلاك مش قادر تاخد خلوتك, مش قادر تدرس كلمة الله. كررت الموضوع دوت يوم ورا التاني ورا التالت, الله مش هيرس ودانك, لكن الله يقولك بص نتيجة اللي انت عملته العلاقة والشركة اللي بيني وبينك اللي حصل لها انقطعت, مش موجودة, حصل جفاف روحي لاني مش مواظب على حاجة زي كده. ومش بس كده, ده اثر كمان عليك انك ما بقتش مركز, انك بتسهر بقى, يعني ال 15 ريل دول بقوا 30 تاني يوم, بقوا 40 ثالث يوم, وهكذا.
0: لما تعودتش على ده هتعود على ده
1: بالظبط, فانت بتضيع وقت اكتر, فبتبقى قاعد على السرير وعينك بتغمض ومش قادر. بشوف فيديو تاني, طب اشوف فيديو تالت, طب اشوف ازاي محمد صلاح مش عارف جاب الجون ده في ليفربول ومش عارف ايه وهكذا. فايه اللي بيحصل؟ الانسان بيتسحل يا كريم لانه مش منضبط, فبيخسر امور كتيره في حياته نتيجه عدم انضباطه, واللي منها واهمها هي علاقته الشخصيه بالله. فانا من وجهه نظري بشوف الله مش هيجبرك انك تنضبط, لكن الله هيحطك في مرايه قصاد نفسك انه ما تزرعه اياه تحصد. انت حضرتك ما وظبتش على دوت فحياتك باظت من الناحيه الثانيه. ما تجيش تلومني بقى ليه يا رب, وليه يا رب انا ما بقتش كويس في كذا, وليه يا رب فقدت كذا. يقول لك انت اللي عملت في نفسك كده مش اللي عملت فيك كده.
0: اوكي طيب, اقدر انا بقى اعمل ايه علشان اساعد نفسي على الانضباط؟
1: اوكي, هحط بعض الخطوات العمليه اللي هتساعدني في حاجه زي كده. اول حاجه محتاج على الاقل تحط خطه محدده ليومك. الخطه دي مثلا تحافظ فيها على وقت الصلاه ووقت الخلوه, تحافظ فيها على عدد ساعات الشغل وتكون امين في شغلك, ما تزوغش منه ما تهربش منه, تحط وقت راحه لان اوقات كتيره بننسى ان احنا نرتاح, تحط وقت الخدمه والوصول للناس والمجتمع, تحط وقت العلاقات وقضاء وقت مع العيلة ومع البيت ومع أصحابك, وتكون واضحة فيه الأولويات. يعني الخطة تكون واضحة الأولويات وتدي كل بند حقه وتكون معتدل في حاجة زي كده. يعني إيه؟ يعني مثلا أنا هاخد خلوتي 3 ساعات, محدش بياخد خلوتي 3 ساعات. أنا هدرس كلمة النهاردة في 5 ساعات, حبيبي يعني بالراحة على نفسك شوية, يعني 10 دقايق خلوة, نص ساعة دراسة مستمرة, افضل اقول 5 ساعات وابقى قاعد مش عارف اعمل ايه.
0: صح,
1: اصل النهارده اخد خلوتي ساعتين النهارده. طب دخلت صليت وقريت كلمه ربنا وخلصت في نص ساعه, طب باقي الساعتين هتعمل فيهم ايه؟ ولا حاجه. ده واحد مش منضبط, ده واحد مش مقسم وقته بشكل فيه واقعيه. فراعي الاولويات وخليك واقعي في حاجه زي كده. المصروفات, تمام, احنا بقينا عايشين في هوس العروض. صح, وكل حاجه عليها سيل دلوقتي, وندور اصل الشتاء داخل في الهدوم الصيفي عليها سيل. طب انت مش محتاج بس هشتري برضو عشان هتغلى اصلا السنه الجايه, اصل علبتين الزيت عليهم الثالثه هديه
0: في الجمعه الملونه بقى جمعه صفراء.
1: ايوه والكلام ده كله. فلا معلش, سجل مصروفاتك تمام, وقسمها دايما لثلاث بنود زي ما احنا بنقول, جزء في التحويش وجزء في الاحتياجات الاساسيه وجزء في الرفاهيات. ده مهم جدا, جزء احوشه وجزء الاحتياجات الاساسيه في البيت وجزء ابقى فيه رفاهيات, وده ما يدخلش على ده. مش انا خلصت جزء الرفاهيات بدري بدري فروح داخل على جزء اساسيات البيت, لا, فلازم اكون بسجل مصروفاتي بشكل عملي عشان اعرف انا بصرف ايه وبحط في ايه. انضباط الجسد مهم, وده قليل ما بنتكلم عنه, لكن يمكن اتكلمنا عنه شويه في القداسه. لكن عايز اقول كمان انه طريقه اكلك, طريقه نومك, طريقه استغلال السوشيال ميديا, أخطر حاجة أنك تخلي جسدك هو اللي يقودك. أخطر حاجة أنك تنام قليل أو تنام كتير.
0: صح.
1: الاتنين يعني مش مش مش كويسين على جسدك. أنك تنام عدد ساعات قليل أو تدي جسدك عدد ساعات أكتر. محتاج تنضبط في ده. سوشيال ميديا محتاج تحط له وقت. في ناس بتحط اللي هو البرامج اللي هي بتحط ساعات معينة ويقفل الموبايل. مش عيب ومش حرام ومش خطية ومش بتقلل من نفسك، بالعكس تحط لنفسك انضباط انك ما تغرسش في حاجة زي كده. الاكل، احنا شعب بيعشق الاكل وتفنن فيه ويحب روائح الاكل والبهارات والكميات والكلام ده كله.
0: صح.
1: واسألنا انا في موضوع ده، انا بحب الاكل جدا، لكن في نفس الوقت لازم احط لنفسي ليميت معين، لان مش عايز اذي جسدي بشكل اشكال. حالات اللي انا شباب بيبقى عندهم 20-30 سنة وعندهم السكر والضغط وامراض السمنة موجودة. فليه كل دوت؟ محتاج احط لنفسي انضباط في حاجة زي كده. محتاج ان انا اخلي فيه روتين ليومي. ده مش ضد الروحانية على فكرة، اقول تاني، في ناس موهومة انه الحرية اللي احنا بنعيشها تخلينا ان احنا ما نحطش روتين لحياتنا بأي شكل من اشكال. المسيح كان بيحط روتين ليومه، بولس الرسول كان بيحط روتين ليومه، أباء الكنيسة علمونا حاجة زي كده، وكل الأشخاص الناجحين في الحياة يا كريم كان في روتين ليومهم. ده مش ضد الروحانية بأي شكل من الأشكال. الصلاة لها وقت، قراءة الكتاب لي وقت، القعدة مع عيالي لها وقت، مشاهدة التلفزيون لي وقت، فالروتين ده مهم جدا. فكل ما أنت بتمارس حياة الانضباط، كل ما علاقتك هتكون مؤثرة وناجحة وفعالة مع الناس اللي حواليك من ناحية، مع الله من ناحية تانية.
0: يعني كالعادة كلام يتحداني
1: طبعا،
0: وكمان يحطني قدام مسؤولية، واعتقد ده اللي احب نصلي بيه في اخر الحلقة بتاعتنا، انه ربنا يحط فينا احساس المسؤولية ويحركنا ناحية الانضباط.
1: امين.
0: ما نبقاش عايشين في حياتنا الروحية والاجتماعية والجسدية وكل الحاجات دي متساقين.
1: ايوه،
0: سواء بقى متساقين بالمجتمع، متساقين بالأفكار اللي حوالينا، أو حتى متساقين بشهوات جسدنا ورغباتنا الأنانية، لكن نكون بنعمة ربنا وبقوة منه إحنا اللي مسؤولين عن يومنا، أفكارنا، جسدنا، أكلنا وشربنا وكل اللي اتكلمنا فيه.
1: أمين.
0: أمين.
1: يا رب بصلي يا رب النهاردة أن كل شخص بيسمعني وحاسس يا رب أنه الكلام عن الانضباط يا رب بيضغط وبيخلق منه يا رب إنسان متزمت وإنسان منغلق، إنك تيجي يا رب تشيل الأفكار دي يا رب من أذهاننا، وتعطينا يا رب إن إحنا نكون ماشيين معاك سكة يا رب مختلفة الوقت اللي جاي، عارفين نقول لأ لكل وقت ضايع، لأ لكل فلوس مهدرة، لأ لكل طاقات يا رب وعلاقات يا رب بتستنزفنا بأي شكل من الأشكال. نعيش يا رب وإحنا عارفين دعوتنا وهدفنا في الحياة، عايشين يا رب وإحنا مقدرين قيمة الوقت وقيمة يا رب الوزنات اللي أنت بتديها لنا. أشكرك لأنه أنت عايزنا نعيش يا رب منضبطين ومثمرين في كل عمل صالح. كمل معنا بنعمتك، قدنا أنت في السكة الجديدة، لأننا بدونك يا رب فعلا لا نستطيع أن نفعل أي شيء، وليك الكرامة وكل المجد. آمين.
0: آمين. شكرا يا كيرو.
1: شكرا لك يا كريم،
0: وشكرا لكل حد كمل معانا الحلقة للآخر. وأحب أشجعك قوي أنه الحياة المسيحية فيها مسؤولية، ويمكن تبان مسؤولية صعبة جدا، وأنك محتاج تتفاعل مع نعمة الله اللي بتتحرك ناحيتك، بس أشجعك جدا أنه أنت مش مشيها لوحدك، المسيح مشيها قبلك وهو رئيس الإيمان وكمله، تقدر تبص عليه وتتشجع بيه في سحابة من الشهود من ناس عايشت الحياة دي زمان ودلوقتي، تقدر تتشجع ان انت تمشي زي ما هما مشوا، وكمان في روح الله ساكن جواك يعزيك يشددك ويشجعك ويدربك انك تمشي السكة دي. ودي كانت حلقة من بودكاست سكة جديدة.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: حول 15.
2: ثم رأيت في السماء آية رائعة عجيبة، 7 ملائكة يحملون 7 نكبات، وهي الأخيرة لأن بها يتم غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من البلور المختلط بالنار، ورأيت الذين غلبوا الوحش وصورته وعدد اسمه واقفين على بحر البلور، معهم قيثارات الله، ويرتلون نشيد عبد الله موسى ونشيد الحمل، فيقولون:
3: عظيمة عجيبة أعمالك أيها الرب الإله القدير، قويمة صحيحة طرقك يا ملك الأمم. من لا يخافك يا رب؟ من لا يمجد اسمك؟ قدوس أنت وحدك.
4: جميع الأمم ستجيء وتسجد بين يديك، لأن أحكامك العادلة ظهرت لكل عين.
2: ثم نظرت فرأيت هيكل خيمة الشهادة ينفتح في السماء، فتخرج من الهيكل الملائكة 7 الذين معهم النكبات 7، يلبسون كتانا نقيا براقا، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فأعطى أحد الكائنات الحية 4 هؤلاء الملائكة 7 كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الدهور. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله وقدرته، فما قدر أحد أن يدخل الهيكل حتى تتم النكبات 7 التي يحملها الملائكة 7.

0: الصبح الثاني عشر.
1: وظهرت آية عجيبة في السماء، امرأة تلبس الشمس والقمر تحت قدميها، على رأسها إكليل من 12 كوكبا، حبلى تصرخ من وجع الولادة. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين عظيم أحمر كالنار، له 7 رؤوس و10 قرون، على كل رأس تاج. فجر بذنبه ثلث نجوم السماء وألقاها إلى الأرض، ووقف التنين أمام المرأة وهي تتوجع ليبتلع طفلها حين تلده. فولدت ولدا ذكرا، وهو الذي سيحكم الأمم كلها بعصا من حديد. ولكن ولدها اختطف إلى الله وإلى عرشه،

0: العزة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه، لأن الذي يتهم إخوتنا ألقي إلى الأرض الذي يتهمهم ليلا ونهارا عند إلهنا. غلبوه بدم الحمل وبشهادتهم له، وما أحب حياتهم حتى في وجه الموت. فافرحي أيتها السماوات ويا أيها الساكنون فيها، الويل للبر والبحر، لأن إبليس نزل إليكما وكله غضب لعلمه أن أيامه قصيرة.
1: ولما رأى التنين أنه سقط إلى الأرض أخذ يضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لتطير بهما إلى مكانها في الصحراء، حيث تلجأ مدة زمن وزمنين ونصف زمن في مأمن من الحية. فقذفت الحية من فمها ماء كالنهر جرى خلف المرأة ليحملها ويمضي بها، ولكن الأرض أسعفت المرأة، ففتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي قذفه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب يقاتل باقي نسلها الذين يعملون بوصايا الله وعندهم شهادة يسوع، ووقف على رمل البحر.
2: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

0: خطوط عريضة، مقدمات الأسفار على العهد الجديد، من Reach for Life، سفر الرؤية.
1: يمكن سفر الرؤية واحد من أصعب الأسفار لأنه مليان بالرؤى وباللغة اللي فيها شعر، وفي قليل جدا من الرسائل الواضحة زي اللي بنقراه في صحاح 2 و3. لكن في الحقيقة لما نبص على الرسالة الكبيرة للسفر هنقدر نشوف بوضوح إنه الله عايز يقول لنا إنه المسيح يسوع هو مركز كل الكون، وإنه حتى لو الكنيسة بتمر في الوقت الحاضر بضيقات وألام مختلفة إلا إنه الرب متسيد على كل الضيقات والألام دي، والمسيح هينتصر في النهاية وهيدي النصرة دي بالكامل لشعب. كاتب السفر هو يوحنا، ويوحنا كتب السفر للسبع كنايس اللي بيذكرهم في صحاح 2 و3، وتاريخ الكتاب على أغلب الظن هو في بداية أو في منتصف التسعينات. تعالوا نبص دلوقتي على بعض الخطوط العريضة في السفر، بس قبل ما نعمل كده عايز أرسم لكم حاجة وركزوا فيها معايا جدا عشان هتساعدنا خالص في فهم كل السفر. السفر ينفع يتقسم لسبع أقسام كبار، كل قسم في السبع أقسام بيحكي عن الفترة ما بين مجيء المسيح الأول والتاني. فتخيلوا معايا الخط دوت بيبدأ هنا عن مجيء المسيح الأول، موته وقيامته، وهنا بيتكلم عن المجيء التاني. كل واحد من السبع أقسام اللي في السفر بيحكي لنا عن الفترة دي كلها. فالقسم الأول بيحكي عن الفترة دي كلها، القسم التاني بيحكي عن الفترة دي كلها، القسم التالت بيحكي عن نفس الفترة كلها، وهكذا لغاية رقم 7. مرة واحد شبه القصة دي بأنه حد مسافر مثلا من القاهرة لإسكندرية وراكب قطر، وكل مرة بياخد صور بالكاميرا بتاعته لحاجات مختلفة في الطريق بين القاهرة وإسكندرية. فمرة ياخد صور لشجر، مرة ياخد صور للطرق، مرة ياخد صور للبيوت. فلو أنت بصيت على كل الصور دي هتقول الراجل دوت كان مسافر نفس الطريق، لكن كل مرة كان مركز على حاجة مختلفة. هي الفكرة البسيطة دي بتساعدنا نشوف إنه السفر دوت هدفه يحكي لنا عن الفترة ما بين مجيء المسيح الأول والتاني. تعالوا دلوقتي نبص على الخطوط العريضة. القسم الأول اللي بيحكي عن الفترة دي بين المجيء الأول والتاني هو من صحاح 1 عدد 1 لصحاح 3 عدد 22، وينفع نديه عنوان المسيح وسط السبع منارات. والقسم ده نقدر نقسمه للقاء مع يسوع في صحاح 1، وليسوع بيستكشف بعض الكنائس في صحاح 2 و3. بعد كده القسم التاني الكبير صحاح 4 من عدد 1 لإصحاح 7 عدد 17، ونقدر نديله عنوان رؤية السماء والأختام، ونقدر نقسمه تقسيم صغير السماء تفوق الوصف إصحاح 4 و5، وإصحاح 6 و7 بيتكلم عن 7 أختام أو 7 ختوم. بعد كده القسم الثالث من إصحاح 8 عدد 1 لإصحاح 11 عدد 19، وينفع نديله عنوان السبعة أبواق. القسم الرابع من إصحاح 12 عدد 1 لإصحاح 14 عدد 20، وبيتقدم في القسم دوت الثالوث المزيف اللي هو التنين تعبير عن الشيطان، ووحشين. الوحشين دول تعبير عن القوة الدينية اللي بتعارض إنجيل المسيح، والوحش التاني بيعبر عن القوة السياسية اللي بتعارض إنجيل المسيح. ينفع نقول كمان إن القسم دوت فيه تيرنينج بوينت، فيه نقطة تحول مهمة جدا في كل السفر، لأنه من بداية القسم دوت يوحنا عايز يقول لنا أنه أي اضطهادات وصراعات بتشوفوها على الأرض دي بسبب صراع حقيقي روحي أنتم مش شايفينه بين إبليس ومملكة الظلمة وبين المسيح ومملكة النور. وطبعا هو طول الوقت بيتكلم عن سيادة المسيح على كل الأحداث في التاريخ زي ما هنتكلم كمان شوية. القسم الخامس من إصحاح 15 عدد 1 لإصحاح 16 عدد 21 بيتكلم عن الضربات السبعة الأخيرة اللي هي الجامات السبعة. القسم السادس من إصحاح 17 عدد 1 ل19 عدد 21 بيتكلم عن سقوط بابل الزانية والوحشين، وبابل الزانية هي تعبير عن كل الممالك بتاعة الأرض اللي بتعادي إنجيل المسيح. القسم السابع من إصحاح 20 عدد 1 لآخر إصحاح 22 بيتكلم عن الاكتمال العظيم، والجزء دوت بيتكلم عن العرس الأخير في إصحاح 19 عدد 6 لغاية 20 عدد 15، وإصحاح 21 و22 بيتكلم عن فجر يوم جديد، خليقة جديدة وبينتهي بصرخة أمين تعالى أيها الرب يسوع. أنا عارف أنه المعلومات ممكن تبقى كتيرة شوية، لكن حطوا في بالكم أنه كل قسم من السبعة دول بيتكلم عن نفس التوقيت بين المجيء الأول والتاني. تعالوا دلوقتي بسرعة نرجع نتكلم عن الكاتب وعن زمن الكتابة. الكاتب زي ما اتفقنا هو يوحنا، والحقيقة يوحنا كتب 5 أسفار في العهد الجديد: الإنجيل وثلاث رسائل وسفر الرؤية. وسفر الرؤية هو الوحيد اللي يوحنا بيذكر اسمه أكتر من مرة، بنشوف دوت في بداية السفر وفي نهاية السفر. وذكر اسمه بيشير إنه الكنائس اللي كان بيبعت لها الرسائل دي عارفينه كويس، وإنه عنده سلطان رسولي يقول للكنائس دي كلمة المسيح مباشرة. حاجة من الحاجات اللي بتأكد لنا إن يوحنا تلميذ المسيح، هو نفسه اللي كتب الإنجيل، هو نفسه اللي كتب سفر الرؤية، إنه في تكرار لأسماء وألقاب ومواضيع يوحنا ذكرها في الإنجيل بنشوفها في الرؤية. فمثلا الإنجيل بيقول لنا إن المسيح كلمة الله وحمل الله، وسفر الرؤية بيدي اللقبين دول للمسيح كمان. كمان في أدلة خارجية من برا السفر بتأكد لنا إن يوحنا الرسول هو كاتب الإنجيل، أهمهم شهادة الإيرينيوس وشهادة اليوستينوس الشهيد. خلينا أقرأ لكم الشهادة الإيرينيوس اللي كانت حوالي سنة 140 ميلادية، لأن دي شهادة مهمة جدا. إيرينيوس بيقول كده: إن الرؤية لم ترى من وقت طويل عن يومنا الحالي، إذ كانت في نهاية حكم دوميتيان. وإحنا عارفين إن دوميتيان حكم من سنة 81 لسنة 96، وده بيأيد إن السفر اتكتب في نهاية القرن الأول. في بعض الناس قالت لا، السفر اتكتب مبكر شوية قبل سنة 70، والحجة الرئيسية بتاعتهم إنه في رؤية 11:1 جزء من رؤية إن يوحنا بيسمع إن المفروض يقيس الهيكل. فالرأي ده قال إنه يوحنا في وقت كتابته كان الهيكل بالفعل موجود، لكن لما نفهم إن كل الرؤية ليها طابع رؤوي مش هيبقى بشرط الهيكل كان موجود وقت كتابة الرؤية. بالعكس، مش بس شهادة إيرينيوس بتأيد تاريخ متأخر، لكن حالة الكنائس نفسها بتأيد تاريخ متأخر. يعني إيه الكلام دوت؟ الرب بيقول لكنيسة أفسس اللي تأسست حوالي سنة 52 إن أنتي فقدتي محبتك الأولى. فلو الكنيسة تأسست 52، وإحنا عارفين إن بولس قال كلام جميل عن الكنيسة دي في رسالته لأفسس، فمش هيبقى فيه وقت طويل لو الرسالة كتبت قبل 70 إنه محبتها تبرد. ده بيأيد إنه برود المحبة دوت حصل متأخر شوية، فسفر الرؤية اتكتب في نهاية القرن الأول. كمان كنيسة لودوكية كانت متدمرة تماماً سنة 60 و61 بزلزال قوي جدا، لكننا بنقرأ في سفر الرؤية إنه كنيسة لودوكية غنية واستغنت، فواضح إن هي كانت في حالة مزدهرة جدا عكس الحالة اللي كانت موجودة قبل سنة 70 اللي فيها الزلزال كان مدمر المدينة. كل الحاجات دي بتشير لتاريخ متأخر للرؤية. طيب تعالوا دلوقتي بسرعة نقول بعض المدارس التفسيرية في تفسير سفر الرؤية. باختصار شديد، في مدارس بتقول إن كل الأحداث اللي تدونت في سفر الرؤية حصلت قبل دمار أورشليم في سنة 70، وفي مدرسة تانية بتقول إن كل أحداث سفر الرؤية وخاصة من إصحاح 4 لغاية نهاية السفر هتحصل في المستقبل قبل مجيء المسيح مباشرة، وفي مدرسة بتقول كل حدث حصل في سفر الرؤية مرتبط بحدث محدد هيحصل في التاريخ بين المجيء الأول والتاني. دوت مختلف شوية عن اللي أنا رسمته. المدرسة الثالثة دي بتقول انت ممكن تقرأ حاجة في سفر الرؤية بتقولك على سنة محددة حصل فيها حدث محدد، فمثلا تقرأ في رؤية 9 انه في مثلا جراد بيطلع على وجه الارض بيمثل بعض الجيوش، فيقولك دوت هو مثلا الجيوش اللي جت في السنة الفلانية في المنطقة الفلانية، وبعد كده تقرأ عن وحش معين خرج من البحر فيقولك دوت الوحش دوت هو مثلا الديانة الفلانية أو ضد المسيح الفلاني اللي خرج في الوقت الفلاني في التاريخ. ده مختلف عن المدرسة اللي أنا حاولت أقولها في الأول، لأن المدرسة اللي حاولت أقولها في الأول بتقول إن كل الحاجات اللي بتتوصف في كل سفر الرؤية حاجات متكررة طول الوقت عبر التاريخ. فمثلا لما يتكلم عن ضد المسيح أو عن الوحش أو النبي الكذاب، دي حاجات بنشوفها متكررة على مدار التاريخ مرة ومرة ومرة، مش بنربطها بحدث محدد حصل في وقت معين في التاريخ. بطريقة تانية، لما هقرأ مثلا عن الرب بيرسل أوبئة أو زلازل، مش هقول الوباء أو الزلزال دوت هو أكيد اللي حصل في الكورونا، مش هربط الحدث اللي حصل في الرؤية بحدث معين زي الكورونا، لكن هقول إن الرب من بداية مجيء المسيح الأول لغاية مجيء المسيح الثاني ساعات في سيادته بيرسل أوبئة علشان عنده هدف منها. تمام؟ فأنا طول الوقت بشوف الأحداث دي في التاريخ متكررة بطريقة دائرية. تمام؟ طيب، المدرسة الرابعة باختصار هي اللي أنا بحاول أشرحها، وده يجيبني لبعض المبادئ المهمة أوي أوي أوي في تفسير سفر الرؤية وتسهل علينا قرايتنا للسفر. المبدأ الأول، اوعى تهتم بالتفاصيل الصغيرة وتسيب الصورة الكبيرة اللي السفر كله بيقدمها. اوعى تروح مثلا لجناح الجراد في رؤية 9 وتقول هو ايه جناح الجراد ده، بيرمز لإيه، او رجل الدب في رؤية 13 وتقول الرمز دوت بيشير لإيه. لو انت بدأت في التفاصيل قبل ما تبص على الصورة الكبيرة اكيد هتتلخبط، هتبقى عامل زي اللي عايز يقطع تورتة وماسك السكينة من الجزء الحامي، فإيده هي اللي هتتقطع ومش هيعرف يقطع التورتة كويس. الأفضل إنك تبص على الصورة الكبيرة اللي سفر الرؤية بيرسمها. طيب، إيه هي الصورة الكبيرة اللي سفر الرؤية بيرسمها؟ سفر الرؤية هدفه إنه وإحنا بنقراه نسبح الله، نفرح لغلبة القديسين، نكره إبليس وأعوانه، نكتشف إحنا عايشين ليه ومتكلين على إيه، ونشتاق لمجيء المسيح التاني. واحد من الناس اللي شرحت السفر لخصوه في الحاجات دي. المفروض السفر ده يقودنا نسبح الله، نفرح لغلبة القديسين، نكره إبليس وأعوانه، نكتشف إحنا عايشين ليه ومتكلين على إيه، ونشتاق لمجيء المسيح التاني. المبدأ الثالث وإحنا بنفسر السفر هو إنه السفر دوت مكتوب بلغة رؤوية وبيقول رموز، وهو نفسه بيساعدنا نفهم الرموز دي ازاي. يعني احنا مش محتاجين ناس عباقرة او كتب خارجية علشان تساعدنا في فهم الرموز دي، محتاجين ندرس السفر كويس وندرس كمان العهد القديم. بس قبل ما اقول حاجة صغيرة عن دراسة العهد القديم وعلاقتها بالرؤية، هبص معاكم في رؤية 21. الرب نفسه قال انه افضل طريقة، الطريقة الحرفية انك تفسر بيها السفر هو انك تكتشف انه الطريقه الحرفيه بتشرح الرموز. فالطريقه الحرفيه في تفسير الرؤيه هي الطريقه الرمزيه. عدد 20 في اصحاح 1، وهذا سر النجوم السبعه التي رايتها في يميني. فيوحنا شاف سبع نجوم او سبع كواكب في يمين الرب ومنائر الذهب السبعه. النجوم السبعه تمثل ملائكه الكنائس السبعه، واما المنائر السبع فهي تمثل الكنائس السبع نفسها. فالرب بيقول ليوحنا أنا وريتك صورة، صورة الكواكب أو النجوم، وأنا بقول لك الصورة دي تعني إيه، تعني الملائكة أو المرسلين أو القادة بتوع الكنيسة. وبيقول له أنا وريتك مناير، وهو بيشرح له المناير دي معناها إيه، المناير دي بتشيل للكنيسة. تمام؟ فسفر الرؤية مليان برموز، وبعض الرموز السفر نفسه بيقول لنا هي بتشير لإيه، لكن بعض الرموز التانية محتاجين نذاكر العهد القديم عشان نفهم بتشير لإيه. فمثلا العهد القديم بيتكلم عن الأبواق، والأبواق باستمرار في العهد القديم إشارة لوجود حرب وإشارة أن الرب هيدين الخطاة. فلما نشوف في سفر الرؤية أبواق نعرف أن المقصود إنه الرب جاي بدينونة. العهد القديم بنشوف مثلا ضربات العشرة بتاعت موسى إشارة لدينونة الرب على مملكة مصر الوقت دوت اللي كانت مملكة شريرة. وبنلاقي صور شبه جدا اللي في الضربات العشرة موجودة في سفر الرؤية. العهد القديم بيتكلم عن جيش في يوئيل 2 هيبقى زي الجراد، لكن هيبقى تحت سيادة الرب، والرب هيستخدمه لتحقيق مقاصده. فلما نقرأ في سفر الرؤية عن جراد احنا نعرف انه كل الجيوش اللي على الارض الرب بيقدر يستخدمها ويحقق بيها مقاصده. العهد القديم بيشار ليه في سفر الرؤية حوالي 500 مرة، والبعض بيقول ساعات ارقام اكتر او ارقام اقل. سفر الرؤية كله فيه 430 عدد، وفي ال 430 عدد دول في حوالي 500 تلميح للعهد القديم. فواحدة من الصعوبات اللي بتواجهنا في قراية سفر الرؤية هو أن احنا مش بندرس العهد القديم كفاية. معظم أسفار العهد القديم تم الإشارة ليها في سفر الرؤية. 36 من 39 سفر اللي في العهد القديم الرؤية لمحت ليهم، أهمهم حزقيال ومزامير ودانيال وإشعياء. عشان كده أي دراسة أمينة لسفر الرؤية لازم تبقى معاها دراسة أمينة لأسفار العهد القديم. دلوقتي عايز أتكلم معاكم عن أهم المواضيع في سفر الرؤية. في واحد اسمه ألبرت مارتن إدى عظتين بيلخص فيهم أهم المواضيع لسفر الرؤية، وأنا هقتبس بعض الأفكار منه. الفكرة الأولى المهمة في سفر الرؤية، ولو تحبوا تكتبوا معايا، هو أن يسوع في وسط كنيسته في كل تجاربها وكل هزائمها الظاهرية وكل انتصاراتها في الزمن الحالي وإلى انتهاء الزمن في مجيئه التاني. يسوع المسيح هو وسط كنيسته في كل التجارب بتاعتها. جبناها منين الفكرة دي؟ جبناها من أكتر من مكان في الرؤية. على سبيل المثال رؤية 1:12 بنقرأ كده: لما يوحنا بيشوف المسيح الممجد، وعندما التفت نحو الصوت رأيت 7 منائر من ذهب يقف وسطها كائن يشبه ابن الإنسان ويرتدي ثوبا طويلا إلى الرجلين يلف صدره حزام من ذهب. واخدين بالكم في عدد 13 بيقول إيه؟ بيقول يقف وسطها. المسيح واقف في وسط الكنائس. المسيح مش بيمثل إنه واقف فوق الكنائس ولا ورا الكنائس ولا بعيد عن الكنائس بيشاهدها، لكن مكتوب إنه المسيح واقف في وسط الكنائس. ودوت شبه جدا اللي المسيح قاله للتلاميذ في متى 28: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. يوحنا بيكلم كنائس بيمر باضطهادات مختلفة، واحدة من أكتر الحاجات المعزية لحد بيمر باضطهاد إنه يعرف إن دوت هينتهي. ويوحنا كتير في الرؤية بيكلمهم عن الرجاء بتاع مجيء المسيح التاني، وإنه الألام اللي هنا والضيقات اللي هنا هتنتهي. لكن يوحنا مش بيكتفي إنه يتكلم عن الرجاء إنه الألم هينتهي والمجد هيجي، لأنه شايف إن الكنيسة محتاجة تعرف إنه المسيح وسطها وسط الألم، مش بس إنه هينهيه لكن هو معاهم وسط الألم. تخيلوا كده لو في طفل عنده 3 سنين نايم في أوضة ضلمة لوحده وصحي وسط الليل، هتلاقيه طول الوقت عمال يصرخ. إيه الحاجة اللي ممكن تخليه يصمت خالص؟ عن اختبار شخصي، لو فتحت الأوضة وقربت منه، مجرد ما الطفل دوت يعرف إنه بابا أو ماما قريبين منه الطفل بيهدى خالص. ودوت اللي كاتب الرؤية بيحاول يقوله للكنيسة: انتوا هتمروا بألام، لكن اتذكروا المسيح معاكم قريب منكم وسط الألام. الموضوع التاني المهم: كل القوات المضادة في التاريخ كانت ولا زالت وستكون تحت سيادة الله والحمل. كل القوات المضادة كانت ولا تزال وستكون تحت سيادة الله والحمل. مرة تاني، الناس اللي بتسمع سفر الرؤية، المستمع الأول، ممكن يبقى طول الوقت مضطرب لأنه حاسس أنه القوات زي الإمبراطورية الرومانية هي سبب كل الألام اللي بنمر بيها. فيوحنا يكتب لهم في رؤية 1:5 أن يسوع المسيح هو الشاهد الأمين، هو اللي انتصر على الموت، هو بكر من الأموات، وهو رئيس ملوك الأرض، هو ملك الملوك. فكروا معايا في اللي يوحنا بيقوله: احنا ناس مضطهدة وفي حاكم بيضطهدنا، ويوحنا بيقول لنا يسوع المسيح اللي انتوا بتتبعوه ده رئيس فوق الملك دوت. يوحنا ما قالش المسيح هيبقى في المستقبل رئيس لملوك الأرض، يوحنا بيقول دلوقتي المسيح هو رئيس ملوك الأرض. ليا صديق مرة شاركني بالفكرة البسيطة دي، سألني: مارك احنا سنة كام؟ غالبا ساعتها كان 2019. قلت له احنا في 2019. قال لي 2019 من ايه؟ قلت له 2019 من مجيء المسيح الملك. بعد كده سألني أنت فاكر في العهد القديم السنين بتتعد إزاي؟ قلت له آه، دايماً بيتقال من السنة 10 لملك الملك منسة، أو من السنة 20 لملك الملك يوشيا. قال لي بص، العالم كله بيقول إحنا في سنة النهاردة بقى 2023 من ملك يسوع المسيح، لأنه يسوع المسيح ملك حتى على الناس اللي بترفضه، حتى على أعدائه. هو رئيس ملوك الأرض هنا والآن ودلوقتي. تعرفين في رؤية 13:7 بيستخدم لفظ أعطية وهو بيتكلم على السلطة اللي للوحش والنبي الكذاب اللي اتفقنا ان هي السلطة الدينية والسياسية المعادية للمسيح. بيستخدم لفظ انه حتى السلطان بتاعهم هم اخدوه من ايد المسيح. المسيح بيحمل حتى اعدائه. مرة حد وصف الموضوع دوت، قال اعداء المسيح دول عاملين زي بنت قاعدة على كتف باباها وبتضربه بالقلم، لانه اعداء المسيح محمولين بقوة المسيح ومش عارفين ان كل ركبة في يوم من الايام هتسجد ليه وهتعترف بيه. وده يجيبنا للموضوع الثالث والأخير، إن المسيح يسوع هيهزم كل أعدائه وأعداء كنيسته، وهيجي بالسماء الجديدة والأرض الجديدة اللي هيسكن فيها البر. فالمسيح في كل سفر الرؤية بيقدم كالملك المنتصر. 12 مرة في السفر بنقرأ المسيح منتصر، منتصر على التنين، على الوحش، على النبي الكذاب، على الموت، على الهوية. هو طول الوقت المنتصر. تعرفين السفر بيكرر فكرة إن المؤمنين لازم يغلبوا، بيكرر كلمة من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن السماوي، أو من يغلب لن يهزموا الموت التاني. تخيلوا إحنا من الناس اللي بتسمع السفر دوت وشعرين بالاضطهاد الشديد، ويوحنا عمال يقول لنا أنتوا لازم تغلبوا، أنتوا لازم تغلبوا. ممكن بعضنا يحس بس احنا مش قادرين، ده احنا يدوب يعني بنتعامل مع الناس اللي بتضطهدنا بالعافية، وانت بتقول لنا لازم تغلبوا؟ ليه بتقولها لنا باللهجة دي؟ بقولها لكم علشان ما تتهونوش مع الخطية، عشان تقتلوا الخطية لألا الخطية تقتلكم. بس برضو يا يوحنا احنا مش قادرين نغلب. يوحنا يقول افتكروا انه الغلبة هي في الاخر من المسيح. عشان كده العدد اللي ممكن يلخص كل سفر الرؤية نقدر نقراه في إصحاح 17 وعدد 14. العدد دوت لو في آية واحدة محتاجين نحفظها في السفر أعتقد هي تبقى العدد دوت. ثم يحاربون الحمل، هنا بيتكلم على كل القوات، ولكن الحمل يهزمهم، هو اللي هينتصر. ليه؟ لأنه رب الأرباب وملك الملوك، والذين معه هم المدعوون المختارون المؤمنون. المسيح هينتصر هو وشعبه على كل الأعداء، أو بطريقة أدق المسيح هينتصر لشعبه على كل الأعداء. هختم معاكم بقصة لحد كان بيدرس طلبة لاهوت في كلية سفر الرؤية، وهو بيدرسهم هم كانوا متلخبطين من كتر التفاصيل. وبعد ما خدوا الكورس في يوم راحوا الجيم، وهم خارجين من الجيم لقوا راجل كبير ماسك كتابه بيقرأ، غالبا هو الراجل اللي كان بينظف واخد بريك. فسألوه انت بتقرأ ايه؟ قال لهم بقرأ الكتاب المقدس. فقالوا له بتقرأ ايه في الكتاب المقدس؟ قال لهم انا بقرأ سفر الرؤية. فقالوا له بتقرأ سفر الرؤية؟ وبصوا لبعضهم كده احنا عمالين نقرأه مش فاهمين كويس. فسألوه انت فاهم حاجة؟ قال لهم انا فاهم كويس. قالوا له طب انت فاهم ايه؟ قال لهم انا فاهم انه المسيح هيكسب في النهاية. والحقيقة دي الرسالة البسيطة بتاعت السفر، إنه المسيح هيكسب، وكل اللي في المسيح هينتصروا في النهاية لأن هو اللي انتصر ليهم. سفر الرؤية بيختم بمشهد جميل جدا، في سماء جديدة وأرض جديدة، وكل شعب المسيح اللي منتميين ليه هيعيشوا فيها للأبد في فرح لا ينطق بيه ومجيد. السفر ده بيدعونا نتأكد إن احنا من أتباع المسيح، ونتأكد إن كل حياتنا هي حياة مؤقتة هنا في انتظار مجيء المسيح التاني.

التجربة. التجربة في المفهوم المسيحي تعني الإغراء بارتكاب الخطية والمعصية وعبادة المخلوق دون الخالق. فالتجربة تضرب في صميم علاقتنا بالله، وهي الرغبات الشريرة والمنافع الوقتية للإنسان. وناتج التجربة إذا سقط فيها الإنسان هو الاستعباد للشر الأدبي أي الخطية، والانفصال الروحي عن الله القدوس. ليس ذلك فقط، بل أيضا استحقاق الإنسان لعقاب الله العادل بسبب الخطايا. ومن الواضح أن المصدر الأول للتجربة هو الشيطان، فهو يحاول أن يخدعنا في كل حين، فهو الكاذب والمفتري، حيث أنه يتكلم بالكذب عن الله في أذاننا، محاولا تشويه صورته في حياتنا، مثل ما حدث مع آدم وحواء في الجنة. كما إنه عادة يأتي ويحاول أن يجعلنا نكسر وصايا الله، وبعد أن نسقط في فخه يقوم بالشكاية علينا. أما المصدر الثاني للتجارب فهو العالم الذي نعيش فيه، فيحاول أن يجعلنا نتشابه في القيم والأخلاق، وغالبا ما تتعارض هذه القيم والمبادئ مع كلمة الله في الإنجيل، فيضع تسميات جديدة للقيم المرفوضة. فالكذب صار ذكاء، والشهوة صارت حبا، والكبرياء صار كرامة، وهذا بالإضافة إلى شهوات الجسد مثل تعظم المعيشة والرياء. ومن المهم جدا التركيز على الحقيقة الهامة، وهي أن التجارب لا تأتي من قبل الله، فالله هو مصدر كل عطية صالحة وكل موهبة تامة. فلا يجب أن يقول الإنسان إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحدا. ولكن في بعض الأحيان يمتحننا الله لا لكي يعرف ما بداخلنا، فهو العليم الخبير، ولكن لكي يكشف لنا عن أخطاء يجب أن نتعامل معها فنتوب عنها. والكتاب المقدس يعلمنا كيف نتعامل مع التجارب. ففي الصلاة يدعونا أن نصلي قائلين: لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. فنحن نصلي هكذا حتى لا نواجه ظروفا تجعلنا فريسة سهلة أمام الشيطان، كما نطلب من الله أن يقوينا ويعطينا الغلبة وضبط النفس اللازم للتغلب على الطمع. ثم علينا نحن أيضا مسؤولية أخرى، أن نتجنب المعثرات وأماكن الإغراءات. فينصحنا الإنجيل قائلا: أما الشهوات الشبابية فاهربوا منها. فلنطلب الله أن يساعدنا أن نهرب من أماكن الشر ونرفض إغراءات التجارب، وخصوصا عندما تكون الفرص متاحة والأسباب ملحة.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: صباح الخامس.
2: فاقتدوا بالله كأبناء أحباء، وسيروا في المحبة سيرة المسيح الذي أحبنا وضحى بنفسه من أجلنا قربانا وذبيحة لله طيبة الرائحة. أما الزنا والفسق والفجور على أنواعها فلا يليق بالقديسين حتى ذكر أسمائها. لا سفاهة ولا سخافة ولا هزل، فهذا لا يليق بكم، بل التسبيح بحمد الله. فأنتم تعلمون أن الزاني والفاسق والفاجر وهو عابد أوثان لا ميراث له في ملكوت المسيح والله. لا يخدعكم أحد بالكلام الباطل، لأن ذلك يسبب غضب الله على أبناء المعصية، فلا تكونوا لهم شركاء. بالأمس كنتم ظلاما وأنتم اليوم نور في الرب، فسيروا سيرة أبناء النور. فثمر النور يكون في كل صلاح وتقوى وحق، فتعلموا ما يرضي الرب. ولا تشارك في أعمال الظلام الباطلة، بل الأولى أن تكشفوها. فما يعملونه في الخفية نخجل حتى من ذكره، ولكن كل من كشف ظهر في النور، وكل ما ظهر فهو نور. ولذلك قيل:
3: انهض أيها النائم وقم من بين الأموات، يضيء لك المسيح.
2: فانتبهوا جيدا كيف تسيرون سيرة العقلاء إلى سيرة الجهلاء، واغتنموا الفرصة السانحة، لأن هذه الأيام شر كلها. فلا تكونوا حمقى، بل افهموا ما هي مشيئة الرب. لا تسكروا بالخمرة ففيها الخلاعة، بل امتلئوا بالروح، وتحدثوا بكلام المزامير والتسابيح والأناشيد الروحية. رتلوا وسبحوا للرب من أعماق قلوبكم، واحمدوا الله الآب حمدا دائما على كل شيء باسم ربنا يسوع المسيح، ليخضع بعضكم لبعض بمخافة المسيح. أيتها النساء، اخضعن لأزواجكن كما تخضعن للرب، لأن الرجل رأس المرأة، كما أن المسيح رأس الكنيسة وهو مخلص الكنيسة وهي جسده. وكما تخضع الكنيسة للمسيح، فلتخضع النساء لأزواجهن في كل شيء. أيها الرجال، أحبوا نساءكم مثلما أحب المسيح الكنيسة وضحى بنفسه من أجلها، ليقدسها ويطهرها بماء الاغتسال وبالكلمة، حتى يزفها إلى نفسه كنيسة مجيدة لا عيب فيها ولا تجعد ولا ما أشبه ذلك، بل مقدسة لا عيب فيها. وكذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم مثلما يحبون أجسادهم. من أحب امرأته أحب نفسه، فما من أحد يبغض جسده، بل يغذيه ويعتني به اعتناء المسيح بالكنيسة، ونحن أعضاء جسد المسيح.
3: ولذلك يترك الرجل أباه وأمه ويتحد بامرأته، فيصير الاثنان جسدا واحدا.
2: هذا السر عظيم، وأعني به سر المسيح والكنيسة. فليحب كل واحد منكم امرأته مثلما يحب نفسه، ولتحترم المرأة زوجها.

البر الذاتي. البر الذاتي هو اعتبار الحياة الأدبية، أي أعمال الإنسان وأسلوب حياته، وسيلة للخلاص من عقاب الله والتقرب إليه للحصول على رضاه. وقد رفض السيد المسيح هذا المفهوم تماما ونبر به في تعاليمه، فذكر لمستمعيه مثل الفريسي الرجل المتدين والعشار الرجل الخاطئ، وفيه قال إن

فريسي ذهب ليصلي، فأخذ يعدد أعماله الصالحة أمام الله، ونظر باشمئزاز إلى العشار الخاطئ الذي وقف بعيدا يصلي ويدعو ويطلب رحمة الله وغفرانه. وقد أكد سيد المسيح على أن الرجل الخاطئ العشار قد حصل على التبرير وحكم البراءة من قبل الله تعالى. فنستخلص من ذلك أن البر الذاتي المبني على أعمال الإنسان لا يفيد ولا ينفع، وهو غير مقبول بتاتا كأساس لخلاص الإنسان أمام الله. ليس ذلك لأن الأعمال الصالحة غير مطلوبة، بل لأنها قد تلوثت بخطايا الإنسان، فهي مثل من يقدم طعام شهي بيدين قذرتين فلن تقبل بالمرة. وعلى هذا فإن الإنسان يحصل على التبرير أمام الله بالإيمان فقط. هذا الإيمان هو الإيمان بالسيد المسيح وبما عمله من أجلنا، ذلك بعد أن نضع يقيننا عليه. وقد أكد الرسول بولس على هذا المبدأ عندما قال: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. وبعد أن يتبرر الإنسان بالإيمان يأتي دور الأعمال الصالحة كالصلاة والصدقة وأعمال الرحمة كإثبات وناتج تبرير الإنسان وتأكيد خلاصه. صديقي، دعنا نطلب غفران الله ورحمته بواسطة الإيمان بالسيد المسيح، وعندها تقبل أعمالنا الصالحة كنتيجة وشهادة عن عمل الله في قلوبنا وحياتنا.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

من سنة 2012 اكتشفت بطريقة صدفة ان انا عندي كانسر بريست، وكان ده بالنسبة لي صدمة كبيرة قوي. وقعدت اقول يا رب ليه وشمعنى انا، وازاي يبقى عندي مرض بالمنظر ده وخطير زي كده. جالي تقريبا شبه انهيار عصبي، وكنت باخد مهدئات لمجرد بس اني اقدر استقبل الموقف. قعدت 3 ايام ودخلت العمليات، عملت العملية، عملت استئصال كلي للثدي. وبعد كده ابتديت بعد العملية ربنا ابتدى يتعامل معايا بطريقة مختلفة شوية، وهي اني لما طلعت من العمليات كنت شخصية مختلفة، لان ربنا واضح انه معرفش يتعامل معايا في وقت الصدمة. طلعت من العمليات قلت لهم تعالوا نشكر ربنا، وحسيت ان ربنا انقذني. وابتدت المرحلة بتاعة العلاج الكيماوي والاشعاع والكلام ده كله. علاج كيماوي خد وقت من الالم والمعاناة، وقبل العلاج الكيماوي ربنا ابتدى يتعامل معايا بمعجزات وحاجات، بحيث ان انا ايديا كانت سليمة، ما بتورمش، ما اتألمتش في العملية، رغم ان هي كانت كبيرة والجرح كان كبير. وكانوا مديني مسكن قوي جدا ان انا اكون باخده، انا ما خدتش ولا حباية مسكن، ما احتاجتش ان انا اخد مسكن خالص. ابتديت ساعتها احس انه ربنا يعني بيقول لي انا موجود، ما تزعليش مني، ان اللي حصل كان صدمه عليكي، لكن انا عايز اعدي بيكي. حسيت انه كتير ربنا مش بيعمل دايما اللي انا بتصوره، او اللي انا شايفه انه لا انا عايزه من ده يعني، لكن ربنا ليه طرق تانية وطرق دايما فوق ادراكي فوق استيعابي، وهو ده اللي ربنا مشي معايا بيه المشوار ده. عمل معايا حاجات كتيرة بتقولي أنا موجود وأنا معاكي وأنا هعدي بيكي، هتعدي في ألم لكن أنا معاكي في وسط الألم، وحظهر مجدي من خلالك. وده اللي أنا كنت شايفاه كل الفترة اللي فاتت من بعد العملية. ابتديت أحس إن أنا محتاجة عينيا تتفتح على ربنا أكتر، إن أب وحنين وقدير، وإنه وكل حاجة بيعملها هي للخير، وحتى لو الدنيا شكلها كان صعب هو ماشي معايا المشوار وماشي معايا الطريق. جيت بعد كده هوت مع أول جرعة كيماوي، أنا كنت بطلب من ربنا حاجتين، إنه معدتي ما توجعنيش وإن شعري ما يقعش. وكنت بحس ان شعري ده هو الحاجة اللي بحبها فيا وفي شكلي وكده يعني. انا فعلا مع اول جرعة انا ما عادتش ما وجعتنيش خالص، لكن في اليوم 14 لقيت شعري كله بيقع، وقعدت اقول له يا رب يعني انا طلبت منك كده، انت ازاي ما تعملش الحاجة اللي انا طلبتها منك. لما وقع كله مرة واحدة، يعني ما كانش عندي شعر خالص، ما كانش عندي حواجب، ما كانش عندي رموش، فكان شكلي صعب. لقيت صوت جوايا بيقول لي كل الجميلة يا حبيبتي. فأول مرة بالمنظر ده أشوف نفسي جميلة، من غير شعر أنا جميلة، بشعر أنا جميلة، من غير الشكل اللي اتنفخ ده أنا جميلة، وبي قبل كده قبل الكيماوي أنا جميلة. وأنا اتنقلت النقلة دي، إنه مش شكلي اللي هيحكم عليا أنا جميلة ولا لأ. في وقت كنت بحس إن أنا بالليل مش بعرف أنام، مش من الألم بس، لأن أنا مريحة في السرير طول اليوم، فالواحد ما بحسش إن أنا محتاجة أنام، لكن بلاقي جوزي وولادي نايمين، أقرب الناس ليا، لكن كان ربنا هو دايما اللي ما بينامش، هو دايما اللي سندني، هو دايما اللي قاعد معايا رغم ان اللي حواليا ممكن يكونوا مش موجودين. علاقتي بربنا قويت قوي، وحسيت انه انا ما اعرفش استغنى عنه،
مش علشان أنا في أزمة، لكن علشان أنا حسيت قد إيه هو قريب مني، حسيت قد إيه إنه بيسمعني، بيكلمني، بيطبطب عليا، بياخدني في حضنه. أنا ربنا غيرني واختلفت عن التجربة اللي فاتت. يمكن كنت ما زلت بخاف إني أسمع سيرة المرض، دلوقتي بحس إنه الله فوق المرض والله فوق الاحتياج، ويعني الدنيا مع ربنا مختلفة طول ما احنا بنديله الفرصة والسكة اللي يمشيها معانا، وهو بيبقى عايز يعمل كده. تجربة 2018-2019 ان انا بعمل تشيك اب كل 3 شهور وبعدين كل 6 وبعدين كل سنة، فجيت في راس سنة بعمل تشيك اب طلع ان انا عندي كانسر في الناحية التانية، وكنت بقى حاسة انه اول مرة احس ان الارض اتهزت من تحت رجليا، زي ما يكون ربنا خدعني. يعني مشيت في سلام 6-7 سنين وحاسة انه خلاص ربنا شفاني بالكامل وانه مفيش كانسر تاني. لما اتفاجئت بيه انهارت، قعدت كده 24 يوم بعافر في صراع بيني بين إيماني بالله اللي أنا شفته وعرفته وتعاملت معاه، وبين الحقيقة اللي قدامي اللي بتقول إنه الكانسر رجع تاني. رحت عملت العملية يوم 24 يناير 2019، ودخلت أوضة العمليات. كان عندي حتة إيمان ما زالت موجودة، مش بتضيع، انه انت هتعمل حاجة، بس هي ايه انا مش عارفة. دخلت اوضة العمليات، الدكتور شال الورم وده يتحلل، رجعوا بالنتيجة انه ده ورم حميد. انا حسيت ان ربنا بيقول لي هي دي كلمتي الاخيرة، وانا عايزة اقول انه دايما ربنا هو ليه الكلمة الاخيرة، دايما القصة ما بتنتهيش على الأحداث اللي أنا شايفاها والأحداث العيان اللي أنا مريت بيها، لكن دايما في حياتي ربنا ليه الكلمة الأخيرة.

0: سلام شباب.
1: يا أيمن كيفك؟
0: أخباركم؟
1: تمام
2: خير.
0: تمام تمام
1: مية مية.
2: شكرا ربنا.
0: كويس إن إحنا جينا تاني في قعدتنا مع بعض وجايين نواصل الدراسة بتاعتنا بنسوي فوقها ومستمتعين بها طبعا صح؟
1: أكيد
2: صح.
0: كويس. أهل ليلى منو بيقرأ لنا إن شاء الله؟
3: أنا مجهز لكم القراية.
1: أوكي.
3: وقرايتنا الليلة حنقرأ من متى؟ 9 عدد 35 لغاية 38. وبيقول كده: وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز بالبشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. ولما رأى الجموع تحنن عليهم إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. حينئذ قال لتلاميذه: الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون، فأطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. آية بسيطة وثلاث أعداد
1: لكن مليانة.
0: يا بالضبط. تمام جدا. أوكي كويس. منو ممكن يحكي لنا المقطع؟
2: خلينا أجرب أحكي. أوكي. النص بيقول إنه يسوع كان ماري، كان بيلف في المدن، في المدن والقرى، وكان شنو كان بيعلم الناس في المحل المجمع بتاعهم هم بيتلموا فيه وعادة بيتعبدوا فيه، وكان بيوريهم عن شنو عن ملكوت الله يعني، وفي نفس الوقت كان بيشفي المرضى وكله ضعف يعني لو في مشاكل في الشعب وكده. الناس بيقولون لما يسوع شاف الناس قام شنو تحنن عليهم وبقى يعني تحنن وبقى منزعج، ولأنه هم يعني كانوا منطرحين يعني قاعدين كده زي الغنم اللي كانوا قاعدين في الخلا كده مجدعين كده كل غنميتين في حتة. فقام قال للتلاميذ قال إنه الحصاد كثير يعني الحصاد كثير لكن الناس اللي مفروض يحصدوا هم بسيطة. فقال أحسن إحنا نطلب من سيد الحصاد أو رب الحصاد إنه يرسل فعلة عشان يجي يحصد الحصاد.
0: تمام جدا. أنا عجبتني غرميتين جدين.
2: غرميتين
1: في الحكاية.
0: تمام جدا. كويس. هو النص حلو شديد، نص فوق كذا فكرة. وخلوني مع بعض حسي نخش في النص ونقعد نفتش فوق. وين الله في النص دي؟ وين ذكر الله أو المواقف الذكر فوق الله في النص؟
2: كالمعتاد إنه النص قاله يسوع أو بيتكلم عن يسوع.
1: أيوة.
2: وتاني حاجة إنه يسوع زعته يعني يسوع كان يطوف في 35 كان يطوف المدن والقرى.
1: وبرضو في عدد 38
3: أطلب من رب الحصاد.
1: رب الحصاد.
0: وفي واحد تاني برضو يكرز ببشارة الملكوت. هل دي أي دلالة لله مثلا؟ المسيح أي هو اللي بيكرز، لكن قصدي كلمة بشارة الملكوت يعني هو بشارة من عادة مراته تيجي كلمة الملكوت أو السماوات أو ملكوت الله يعني عادة تربطنا بالله صح؟ بشارة الملكوت طبعا يعني بكل تأكيد ما إنه يعني الملكوت، لكن قصدي إنه بشارة أو الخبر السام اللي هو عن الله صح؟
2: خبر عن الله
1: وهو ذاته الخبر يعني هو ذاته يعني وجود المسيح في دائرة جغرافية معينة هو البشارة ذاته يعني هو الملكوت ذات نفسه يعني ليأتي عشان احنا مثلا نقول الملكوت ده جاي لكن هو المسيح ذات نفسه هو الخبر الحلو.
0: بس هو كان بيكرس ببشارة الملكوت
1: وجوده
3: مجيء الله البشارة بملكوت الله البشارة بشنو؟
1: بأنه هو شخصيا جاء
3: صح كده ولا في
0: يا أمين أنا بس الفكرة كان دار أوضح إنه كلمة الملكوت المقصود بها هنا بس ما إنه اللي هي الفكرة بتاعت الملكوت قدر ما إنه مقصود بها البشارة بالخبر السار اللي هو عن الله. أوكي وين الله تاني؟ الشفاء
3: معجزة بتاعت الشفاء قوة.
0: يعني المسيح كالله هنا صح؟ أو حصل الشفاء في الوقت ده كان بيشفي.
3: وفي صورة بتاعت الكلمة أو التشبيه بتاع لا راعي لها، من هو الراعي الصالح؟ هو المسيح الوحيد اللي الصورة اللي بتشبه به إنه هو الراعي الصالح، راعي الخراف، راعي دائما كان بياخد المسمى بتاعت المعلم الصالح.
0: إذا عنده أي حاجة تانية مثلا عن الله،
3: إحنا قلنا إنه هو المتكلم صح في
0: المكتب. بالضبط كده. أوكي خلينا نشوف الإنسان، وين الإنسان في المقطع؟
1: في البداية المجامع دي أكيد فيها ناس.
0: حتى المسيح برضو كإنسان.
1: عشان كان ماشي. أوكي. والشعب.
3: وكان بيشفي.
0: كان بيعلم. يعني المسيح علم في المجامع برضو زي ما قالت أختي هذه.
3: في اسم الشعب ذكر في المقطع الأخير في
1: في في, في, في 25
3: في 35.
1: أيوة صح. الشعب
3: كله ضعف في الشعب. كان بيعمل الحاجات دي كلها وبيسويها، كان يعني معنا كان في جموع وكان في ناس كانوا قاعدين.
1: في الكلمة الثانية جموع كأنهم كانوا مثلا عدد كبير لكنهم جوا مثلا مجموعات تانية صغيرة صغيرة، لأنه تاني بيجي يوصف الشكل اللي كانوا بيه، والناس ديل كانوا الجموع ديل منزعجين ومجدعين. في بداية الحكي حكى لنا أخو صابر بأنهم كانوا مجدعين كده منطرحين، يعني وضعهم كان كأنهم هم مرضى أو ناس محتاجين حد زول يحن عليهم، فالرب حن عليهم
3: كغنم لا راعي لها. من الصورة بتاعت الراعي،
1: تشبيه
3: التشبيه بتاعت الإنسان اللي بيقود الثروة الحيوانات.
1: أيوة الراعي.
3: الراعي تلاميذ هنا برضو. أيوة. إذن قال لتلاميذي الحصاد كثير لكن الفعل قليل.
2: أيوة. الفعل زاد.
3: الفعل
1: زاد. أيوة. اطلبوا، ده قاصد على التلاميذ الضمير هنا. رب الحصاد أن يرسل فعلة، برضو فعلة زي الفعلة الأول، إلى حصاده. وبرضو الحصاد ناس، هنا الحصاد ناس، ما قاصد به هو.
0: أيش أوكي كويس. شنو النص بيقول أو شنو الفكرة الآن جديدة مثلا، أو فكرة عن الله مثلا، أو إعلان جديد بخصوص الله؟
3: المسيح كان بيطوف، كان بيخدم،
0: كان بيعمل ثلاث حاجات مهمات. يعني ذكر المقطع
3: كان يعلم، وقبله كان بيخرج شياطين،
2: يكرز
0: كان بيعلم وكان بيكرز
3: ويشفي
0: وكان بيشفي صح.
1: يعني وقبال ده كان بيتحرك
2: يطوف.
1: يعني هو ما راعي قاعد في مكتب أو ترابيزة كده بدي توجيهات يقول للتلاميذ أنتوا أمشوا عملوا كده، لكن هو كان فعليا بيمشي بيعمل الحاجة اللي المفترض إنهم هم يتعلموا منه عمليا.
3: يعني إذا كان المسيح نفسه هو كان بيمشي بيتحرك حوله بيفتش على وبيقول الكلمة والكلام زي ما بيقول كده. يعني حاجة ما عادي.
1: أيوة يعني
3: كتار في قادة، كتار في خدام، كتار في هم بس دارين يقولوا زي ما أنت قلت على الكرسي ويأشر وده يتجاب وده يتسوى وده يتفعل وده يتعمل، لكن هو بنفسه زي ما قالت بقى قبل في المسيح دائما هو عملي بيعمل الحاجة قبل. الناس بتشوف الأفعال قبل ما تسمع الكلام. فهذه واحدة من الحاجات اللي تلفت انتباه الناس وتلفت انتباه الزول اللي بيسمع.
2: 36 ولما راعي الجموع تحنن. ده المسيح هنا هو أفضل الله اللي تحنن على الناس. يعني قدر كيف شوف انه الله كل ما يلتفت ليه انت هو بيتحنن عليك.
0: أو بيتحنن، يعني ممكن هو قاصد هنا برضو صابر إنه تحنن على الناس اللي هم
2: وضعهم.
0: يعني لو كان هم الخطاء أو الناس الجو محتاجين أو الناس المرضانين أو الناس غيره، يعني قال تحنن عليهم إن هم مطروحين أو المرضى مثلا
1: متروكين خلوهم
3: برا متروكين.
1: كغنم اللا راعي لها، دي واحد من الصور الصعبة في إنه ما ما في زول بيكون عنده سعية أو بهايم بيخليها من غير راعي. أكيد يا حتضيع يا حتتسرق يا حتقع أو كده. فشب تشبيه القوي في إنه أن يعني في التوصيف بالذات لما قال تحنن عليهم لأنهم كانوا منزعجين أو متألمين أو في في في في معاناة عند الناس ديل، وكمان بعد معاناتهم هم ما في زول بيهتم بهم. يعني ده واحد من من الحاجات اللي بتخلي يعني بالذات لما بنكتب عن الكلام المكتوب إنه تحنن عليهم نتيجة للوضع ده، يعني أنت بعد معاناتك لكن متروك أو ما في زول واخد باله في إنه أنت مالك ولا الحاصل عليك شنو، كأنه ما في زول مسؤول منك أو يكترث لأمرك أو شايل همك.
3: كثير بنسمع الناس بتفتش على القاضي، بتفتش على الخدام إن تعالوا صلوا معنا، يعني بفتش على القاضي المفترض يمشوا يفتقدوا الناس يزوروا الناس يشوفوا أوضاعهم ويشوف حالهم. فالصورة اللي هنا المسيح بيتحنن بصورة حقيقية كأنه هو اللي بيمشي، مش كأنه لكن حقيقة
1: هو حنين
3: الراعي الصالح بيمشي بيتفقد المرضى بيمشي بيتفقد الزول التعبان المطروح المتألم بيصلي بيشجع بيقيف معه. الليلة في المجتمعات بتاعتنا الناس بتفتش على القادة، الناس بتفتش على الخدام، الناس بتفتش على إنه منو اللي حيمشي يزور، منو اللي حيمشي يقعد معهم، منو حيمشي يصلي معهم، منو حيتفقد هو مريض في البيت إذا كان مطروح محتاج لأي شيء كان. فالمسيح هنا بيدي صورة حقيقية للراعي الصالح للقائد للخادم والأمين اللي بيمشي يتفقد الرعية بتاعته.
0: أنا في حاجة اللي عجبتني في النص ده إنه يمكن ثلاثة حاجات ذكرها ما أعرف جبه الصابر ولا هيسم، إنه يعلم ويشفي سوري ويكرز ويشفي. يعني المسيح ما رغم إنه نحن مرات كثيرة حسي في وقتنا الحالي تلقى مثلا في مجموعة محددة كراسة. تركز في تعليم الكلمة مثلا يقول لك لا المعجزات ده خلاص احنا ما عندنا بياشي يقول لك ده ما وقت حسي.
1: أيوة.
0: او في ناس مثلا يركزوا في الكرازة ويخلوا التعليم ويخلوا غير او في ناس مثلا تلقى الشغل الشاغل بتاعهم انه مثلا معجزات وحاجات زي دي ما في التعليم بتاع كلمة الله.
1: أيوة.
0: عشان كده لكن الحاجة اللي عجبتني ان المسيح عمل كل الحاجات
1: مرتبطة مع بعض
0: بالضبط. اول حاجة كمان ذكر عنه انه هو كان بيعلم، بعد ذلك كان بيكرز، وبعد ذلك كان بيشفي ويصنع معجزات كده. دي خدمة أنا بحسبها إنه خدمة متكاملة مع بعض.
1: أيوة.
0: إنه زي إنه كل الحكاية.
3: المسيح بيفتش للفعلة للحصاد، بدي مساحة للإنسان يمشي يفتش على الناس المحتاجة للتوبة الضاعت وكده. دي واحدة من الحاجات برضو تكون جميلة جدا. الفعل
1: الناس زول يشتغل فيه لأنه يبشر بالملكوت يشتغل. بس عجبتني أنا شديد الحتة بتاعت يعني لو رتبناه كده مثلا عدد 35 ده شخص بيتحرك وبيبادر في في يعني خطوة للافتقاد، والافتقاد ده فيه بشارة وفيه خدمة متكاملة زي ما قال أخوي أيمن، فيه بتدي خبر سار. أول حاجة بتفتقد وتدي خبر سار وبتشفي كل مريض وكل ضعف في الشعب، شكله في احتياجات تانية كمان. فالخدمة فعلا لما تكون متكاملة بتكون مرتكزة على الركائز الأساسية دي للخدمة. وشي تاني برضو عاجبني شديد فعلة وحصاد، يرسل فعلة للحصاد. يعني الحكاية في تكاثر، ما انت الليلة بشرت علينا أو كلمت زول واحد عن الرب وساعدته وخدمته وتجيف، لا انت ذاتك حتدرب زول تاني عشان هو يمشي يجيب زول تاني وكده. يعني الحكاية متكاثرة ليه؟ لأنه الحصاد ما بس ياهود زرعوه ده الليل، ما بكرة حيكون أكتر. فالحكاية بتعطت إنهم إن الحاجة دي كثيرة، يعني قال الحصاد كثير والفعل قليلون، معناها في نفوس كثيرة جاهزة إنها دايرة بس زول يقول لها، هم أصلا منزعجين ومنطرحين وقاعدين يدعين في الأرض منتظرين. فإنت الشغل الكثير ده قصاده في فئة معينة هي اللي مكترسة الأمر هؤلاء الأشخاص، وبالتالي إنت محتاج إنه إنت تطلبه. الناس تصلي، الناس اللي متقلة بالأمر ده محتاج إنك إنت كثير تقعد قدام الله، يا رب جيب ناس حقيقيين يشتغلوا في مجالك ويكونوا عندهم قلب ويتحننوا ويشتغل. وانت خادم ما معناه انت بس متخصص في حاجة واحدة. صح في مواهب وفي حاجات كده زي دي ما مجالنا نتكلم عنها على حسب النص، لكن انت عليك انك تكون خادم متكامل زي ما كان معلمك خادم متكامل.
3: في الـ انا من قبل قاعد الاحظ في المقطع الاخير المسيح نفسه بيقول للتلاميذ ان يطلب من رب الحصاد ان يرسل فعل الى الحصاد. هو نفسه بيرسلهم وبقول لهم
1: امشي قولوا لا
3: اطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعل الى الحصاد. يعني قاعد افكر يعني التلاميذ حيصلوا ويطلب من الله نفسه، يطلب من المسيح انه يرسل لهم الفعلة، الناس اللي حيمشي يعمل الرسالة أو يتكلموا الناس الآخرين في قصة الحصاد. ففيها نوع شوية كده من لو قعدت كده في الحتة بتاعت إنه اللي هو بقول يعني بيتكلم في الموضوع، فبقول لهم أنتوا الفعلة قليلين فأطلبوا من رب الحصاد، إشارة ليه؟ الآب السماء مثلا ولا المسيح نفسه؟
1: أنا سمعتها في وعظة كان الزول بيتكلم عن
3: الله.
1: لا مش كده، بس عشان وقفنا في النقطة دي إنه التلمذة وإنت بتكرز بتعلم زول يكرز تاني، وعشان الحكاية مستمرة. يعني زي ما هو معلم، زي ما هو الرب يسوع الله رسله عشان يودي البشارة، ما هو الرب يسوع كان بيبشر بالملكوت، ونفس الحكاية الرب يسوع بيقول للتلاميذ هم ذاتهم يعملوا على أساس إنه دي الخدمة يعني انك انت دي الخدمه العمليه، انك انت الليله بتخدم وفي رسلوك عشان مهمه معينه، وانت ذاتك بتدعو انه الزول الثاني يمشي يعمل زي ما انت بتعمل. هي سلسله متواصله.
0: كويس، خلونا نمشي للبعد، الخطوه اللي بعد دي اللي هو الانسان. شنو الحاجه او شنو الفهم الجديد اللي جينا على الانسان؟
1: من الأول خالص واضح إنك أنت عندك دور أصلاً، أنت ما معفي يعني بحسب معطيات النص دي بكل الاتجاهات أنت عندك دور استلمته من معلمك الرب يسوع، هتعمله وحتسعى إنك تعلم تتعلم وتعلم وتشتغل. ده شغلنا كلنا مع بعض، كلنا مع بعض مسؤولين. ده تكليف لكل الناس إنه هي تشتغل، وكل الناس إنها تكريز، ما بس فقط للرعاة ولا للقادة، في مسؤولية فردية في النص ده. إنك تشتغل إذا كان الرب يسوع ذات نفسه هو شخص هو بنفسه يطوف في المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز، إذا كان هو بيعمل كده فأنا أولى واحد. يعني البسيط، إحنا ما بنتكلم على حاجة، الحاجة البسيطة اللي عندك شاركة معه، وخلي قلبك إنه يكون فيه إنك تكون ذاته عيونك ومشاعرك حساسة تجاه الناس المحتاجة فعلا. يعني أنت يكون عندك حنية زي حنية الرب على الناس الشافهم، وحنيتك دي ما تجي بس حنية سائلة، أنت مسؤول، أنت راعي، أنت جزء من العملية بتاعت إنك أنت وصل الخبر ده وتشاركه مع زول تاني وتدي لزول محتاجه وتفتش عليك. انت جزء من العملية دي، ما تقعد تستنى لحد ما هو يفتش عليك، لا، لكن انت عندك دور اساسي بتعمل به.
3: الامتياز اللي جاه الانسان لدعوة يكون جزء من الحصاد، يكون جزء من الرسالة اللي تصل، يكون جزء من الامتياز اللي ياخده في الصورة اللي بيتكلم بها المسيح تجاه الخدمة بتاعت الإنسان الآخر، تجاه الدعوة، تجاه الشفاء، تجاه الحنان الممكن. فالإنسان هنا بيلقى امتياز، بيلقى دعوة، بيلقى مساحة إنه هو مهم في ملكوت الله.
2: الإنسان برضو لما أنا أكون ماشي الحصاد، خلاص أخذنا فكرة حيسم وباية، أنا ماشي الحصاد، أنا لازم أرأي في ناس منزعجين، في ناس منطرحين، وفي ضعف في الشعب، في الحياة ده كله، فأنا لازم أتعامل مع الحياة ده. ليه؟ لأنه يعني ومش يعني مش ما كفاية، لكن أكيد إنه الزول يخلص حاجة كويسة، لكن برضو في حياة تانية بتكون معه، مرات بيكون في مشاكل تانية عنده، فهنا من رأي الحياة ده مع الناس يعني.
0: تمام جدا. وربنا كان يفتح عيوننا انه فعلا نشوف الناس المنزعجين والمنطرحين من حولنا، الناس المتألمين.
1: ايوه، وفي في تكليف على فكره، في تكليف في الجزء الاولاني قال لهم الناس الشغالين للامر ده بسيطين. معناه في مسؤوليه عليك للناس اللي اختاروهم انهم يشتغلوا الشغل ده، هم ماخذين مسؤوليه انهم يجيبوا نفوس للرب، انه تساعد شخص، انك انت تكرز بالملكوت، انك انت تساعد. على فكره حتى الشفاء، ليه احنا دائما نحصر في فكره انه اساعد الزول انه يشفى، بس اصلي له ويشفى؟ ما ممكن اسوقه ودي دكتور يتعالج، ما ده احتياج. يعني هنا في احتياجات بالذات، يعني بنلاحظ السي في كثير خدمات بتكون متكامله، تلقى اول ما تمشي مستشفى، المستشفى دي يقوموا بيدوك مقطع كتابي أو كتاب تقرأ، وبتخش تقابل الدكتور وبيساعدوك، وعندهم جزء منه مساعدات مثلا نفسية وجزء إعانات مادية. فمن الآية دي بيجي المفهوم الرعوي اللي فيه فكرة أنت راعي ودي مسؤوليتك. الغنماية الرايحة دي المنطرحة القاعدة مجدوعة هناك ما في زول سائل منها، دي مسؤوليتك أنتوا البسيطين ديل ذاتكم. فهنا في تكليف، والتكليف قوي جدا. كمان الحاجه اللي لفت نظري لها لهيثم لما قال اطلبوا، انت ذاتك انت مسؤول، وتطلب وتشتغل على انك تجيب ناس ذات يشتغلوا معك في نفس المجال ده. فاطلبوا من رب الحصاد انه يجيب ناس يشتغلوا في نفس المجال ده، لانه في حصاد كثير جاي، يعني في ثمر كثير حيجي، في حاجات كثير، في ناس كثيره تحت الاحتياج، احتياج روحي، احتياج نفسي، احتياج جسدي. الفكرة في هنا في افتقاد عام، وتجاهه خطوة عملية للخدمة العملية.
0: تمام، أوكي، خلينا لو دارين نلخص المقطع كله مع بعض، نلخصه في شنو مثلا؟ عبارة أو عبارتين أو شنو الشيء اللي استفدنا من المقطع مثلا؟
3: أنا الكلام اللي قاله الصابر قبل شوية، الحصاد، طول ما أنا بمشي بكريس في حاجات لابد أنا أهتم إنه حلقة ناس بشكليات مختلفة، بأوضاع مختلفة، بظروف مختلفة. أنا جزء من الحصاد، أنا جزء من الرسالة والدعوة اللي بدينا لله إنه نمشي نخبر آخرين أو نطوف في دعوة لي، في رسالة إنه أنا أوصل للناس. وأنا بمشي زي ما قال صابر مرة تانية، إنه بلقى فئات مختلفة، بلقى ناس طرق مختلفة، وأنا الله مش أكلمه.
2: هنا برضو يعني كتاب واضح كان بيقول إنه المسيح كان بيطوف، يعني المسيح ما كان قاعد في حتة، زي ما إحنا كنا قرينا في نص قبل كده إنه متى كان قاعد والمسيح جاء، ولا هنا المسيح هو كان مش هو كان بيطوف، إحنا مفروض هنا برضه أنا دار أشتغل في الحصاد ده، أنا اللي بمشي يطوف ونشوف الناس.
0: أنا غيرت أكتر حاجة عجبتني في الخدمة المتكاملة دي، إنه بيعلم ويكرس وفي نفس الوقت كان بيشفي ويساعد الحزنانين والمطرحين، صح؟
1: هو الفكرة كمان أنا بالنسبة لي أكتر حاجة إنه الزول الشغال في مجال خدمة الرب، الناس البسيطين ديل يكون عندهم حساسية تجاه المحتاجين، وإنهم يفتحوا عيونه ويشوفوا وين الاحتياجات الحقيقية. يعني ليه؟ لأنه في هو أصلا كده كده في احتياج، لكن لازم يكون في قدر شنو، يكون في يعني يكون في عين روحية حساسة توريك إنه هنا في احتياج. فالقليلين ديل عندهم صفات ومواصفات معينة لازم تكون متوفرة فيه.
0: أوكي، نحن جينا كده لنهاية برنامجنا، وقبل ما نوهي في زول مجهزين الترنيمة،
1: أنا ممكن أختار ترنيمة عجباني شديد.
0: أوكي، خلينا نسمع الترنيمة.

أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو سما.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة، وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعا وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم. لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيدا عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضا لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلا لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال، فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسد الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق، فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض، وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله، فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي، والآن هذه ساعتكم وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك، فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي في هذا اليوم الرائع يوم الأربعاء، في الليلة المباركة هذه نقضيها مع بعض، نسمر سمرة بركة، سمرة روحية، يكفي هم وغم، يكفي الأخبار الذي بتقطع القلوب. أنا عارف أن الكل مجروح، أنا عارف أن به أسر فقدوا عزيز وغالي، أنا عارف أن القلوب فيها ما فيها، لكن الذي نقدر نعمله أن احنا نقدر أن احنا نجلس جلسة روحية، بدل ما نجلس ونتكلم غارة وحوثي وصلاحي ومؤتمري، نتكلم على علاقتنا بالله، نتكلم على الأشياء الروحية، الذي الحل الوحيد أن احنا نقدر أن احنا نطلع من الكابوس الذي احنا فيه. وبدايتنا مثل كل مرة نبدأ بالصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا لله ونصلي وندعي.
1: يا رب علمني أن أرى ما في الآخرين من جمال، علمني أن أغمض عيني عن الأمور الأخرى، علمني أن الحب يمحو البغض، والسلام أقوى من كل ما في الأرض من سلاح وحقد وحرب. وإن لم أتعلم فخطيئتي أنني لا أفتح قلبي لك لأراك بعيني. يا الله علمني، فما يصدر من عندك حياة وقيامة، وما ليس منك يبعدني عنك. يا الله علمني أن أرى في الآخرين ما في قلبك من نحوهم، علمني يا رب. آمين.

يا سلام، آمين آمين آمين. صلاة مباركة وصلاة رائعة. ولما احنا بنصلي أرواحنا بتشتد لله، بتقرب منه، فندخل مع الحمية هذه ونرنم ونسبح لله ونقول له يا رب ما بالله أنت يا إلهي، ما بالله أنت. نشوف أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستديو إيش الترنيمة الذي مجهز لنا بعد الترنيمة مباشرة، عن نكون مع موعدنا اليومي، موعد الأكل حق أرواحنا. كما الجسد محتاج أكل، الروح محتاجة أكل كمان، الذي هو كلمة الله من الكتاب المقدس، الكلام الصح الذي لا تغير ولا تبدل. الذي ما عنده كتاب مقدس جهزوا ورقة وقلم من أجل تكتبوا الأشياء التي نستفيد منها، ونسمع أيش الله يشتي يكلمنا في الليلة هذه. تسمع الترنيمة وبعدها قراءة في الكتاب المقدس.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تحسوا تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965، أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

وقال الله لموسى: بقيت ضربة واحدة أنزلها على فرعون وعلى مصر، بعد ذلك يطلقكم من هنا، وعندما يطلقكم يطردكم نهائيا من هنا. فقل للشعب أن يطلب كل رجل من جاره وكل امرأة من جارتها جواهر من فضة ومن ذهب. وجعل الله الشعب ينال رضا المصريين، وموسى نفسه كان عظيما جدا في مصر عند حاشية فرعون وعند عامة الشعب. وكان موسى قد قال لفرعون: قال الله: سأخرج عند نصف الليل في كل مصر، فيموت كل بكر فيها، من بكر فرعون الجالس على عرشه إلى بكر الجارية التي تعمل في الطاحونة، وكذلك بكر كل بهيمة، ويعلو صراخ عظيم في كل مصر لم يكن مثله من قبل ولا يكون مثله فيما بعد. أما بنو إسرائيل فلا ينبح كلب على إنسان منهم أو حيوان، فتعلمون أن الله يميز بين المصريين وبني إسرائيل. ويأتي إلي كل أفراد حاشيتك هؤلاء وينحنون أمامي ويقولون: اخرج أنت وكل الشعب الذي يتبعك، وبعد ذلك اخرج. ثم خرج موسى وهو غاضب جدا من عند فرعون. وكان الله قد قال لموسى: سيرفض فرعون أن يسمع لكما لكي تكثر عجائبي في مصر. وصنع موسى وهارون كل هذه العجائب أمام فرعون، ولكن الله قسى قلبه فلم يطلق بني إسرائيل من بلاده.

يا سلام، بركة ونعمة، أشياء غالية على قلوبنا منسمعها، بتخاطب قلوبنا وعقولنا، لأنه هذا كلام الله. فعلا قراءة كانت رائعة، والترنيمة قبل قراءة كانت أيضا رائعة ومتناسبة ومتناغمة مع القراءات.

يا ترى ليه بنخاف نكشف حقيقتنا قدام الناس؟ ممكن يكون لأسباب كتير. ممكن نكون بنخجل من نفسنا، بنكره نفسنا، خايفين من رفض الناس، خايفين لنخسر اللي بنحبهم. بنخبي أخطائنا وضعفاتنا، بندعي بطولات مزيفة علشان نكسب حب واستحسان الناس. عارف يا صديقي اللي بيحصل ده اسمه ايه؟ ازدواجية، وبمعنى تاني الظهور بوشين. يعني لو بنخفي كل اللي في الباطن وبنحاول نظهر عكسه تماما، او بنغير مبادئنا وفقا للظروف علشان نحقق مكسب سواء مادي او معنوي، ببساطة احنا كده بنكون بنكذب وننافق ونخدع نفسنا قبل ما نكون بنخدع الناس. النهاردة يا صديقي جاي أدعوك علشان نهزم الإزدواجية في حياتنا. لو مشكلتك إنك شايف إن فيك عيوب ومليان عيوب وبتحاول تغير الواقع بتاعك بس ببطولات مزيفة، عايز أقولك إنه كل الناس فيها عيوب. مين كامل؟ مين مفهوش عيوب؟ دعوة ليك علشان تشوف قيمتك الحقيقية في نظر الله، اللي حبك، اللي ادالك قيمة كبيرة جداً، اللي جه وقرر إنه يفديك على عود الصليب، قرر إنه ياخد جرم مش بتاعه، قرر إنه يرفعك من طين حمقة الخطية ويجلسك مع أشراف شعبه، قرر إنه يدعوك بدل عبد ابن. شايف قيمتك غالية قد إيه عند الله؟ يا ترى ساعتها هتكون منتظر استحسان من الناس أو بتدور على قيمتك في عيونهم؟ متهيألي لما تنظر وترى قيمتك في عينين الله، ساعتها احتياجك الشديد للإحساس بالقيمة هيكون مستمد من سيد الكون. ساعتها هتستغنى عن نظرة الناس ليك، مش هيفرق معاك، هيكون لسان حالك أنا سعيد الحظ، أنا اللي الله حبه وقدره برغم كل عيوبه. ساعتها مفيش حاجة هتجبرك إنك تتغير أو تتلون بحسب الظروف. ساعتها هتقدر تغلب الإزدواجية.

0: جاهزين لدراسة الكتاب المقدس؟
1: سلام يما.
2: سلام يما. طبعا احنا جاهزين ومشتاقين نتعرف على الله اكثر من خلال كلمته،
1: ونشي نتعلم على انفسنا من خلال كلمة الله.
0: يلا ببركة الرب نبدأ. سلام ورحمة يا أولاد، كيف الحال؟ كيف أنتم؟
1: الحمد لله، نشكر الرب.
3: الرب خير.
0: مستعدين للدرس اليوم؟
1: أكيد.
0: عن الدرس اليوم قصة حلوة في الكتاب المقدس، لكن قبل ما ندرسها، قبل ما نقرأ القصة هذه، نشتي نشكر الرب. إحنا الثلاثة، يلا بدأي يا ليان، تشكري الرب.
1: أشكر الرب على الفرصة اللي ادالي عشان أروح على المدرسة اللي أنا فيها الحلوة.
0: نشكر الرب. وانت يا غسان؟
2: انا اشكر الرب كثير انه ادال يعني سلام في نفسي.
0: امين. نشكر الرب لصلاحه، نشكر الرب على كل نعمه.
2: انت يما على ايش تشكري الرب اليوم؟
0: اشكره على نعمه الكثيره، واكبر نعمه هو انتو طبعا، بعد مقابله، بعد معرفته، هو انتو تدوني الامل.
2: امين.
1: شكرا يا اما.
0: يلا نطلب الرب، كل واحد طلبه، أطلبه يبارككم، يبارك يومنا، يبارك كل أيامنا. أطلب يا غسان.
2: أنا أتمنى من أتمنى من الرب أنه بس دائما يزيد فيني السلام هذا اللي في نفسي، ويدي لي حكمة مثل ما النبي سليمان سأل الرب حكمة، وإحنا نطلب منه حكمة.
0: آمين آمين. وليان؟
1: أطلب من الرب أنه يبارك سنتي ويخليني أنجح بامتحانات هذه السنة.
0: الآن مهتمة بالمدرسة. آمين آمين. الرب يباركك ويزيدك نجاح. طيب خلي لنا يا غسان أنت اليوم.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، ليتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطينا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر أيضا لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجربة ولكن نجينا من الشرير، لأن لك الملك والقدرة والمجد إلى أبد الدهور. آمين
0: آمين
1: آمين
0: آمين. ربي بارك غسان.
1: إيش هذا الصلاة حلوة يا غسان؟
2: هذه الصلاة الربانية، يعني المسيح علمنا هذه الصلاة في الكتاب، في الكتاب المقدس. وانا كمان اشتي يعني اقول لك لانه هذه يعني هذه الصلاه او كل الصلوات اللي علمنا المسيح، مجرد انه احنا نتكلم مع الرب، صلاه يعني مش مفروضه علينا مثل اي شيء ثاني، يعني مثل اي معتقدات ثانيه، يعني هذا قصدي. هذه صلاه مجرد انك تتكلم مع الرب من محبه، من اراده انك تشتيها، مش انه شيء مفروض عليك. وهذا اشوفه شيء جميل يعني، وإن شاء الله نتناوله في اجتماع ثاني يعني.
0: فهمتي يا ليان؟
1: أيوة.
0: نشكر الرب. طيب نبدأ نقرأ الآيات لاجتماعنا اليوم. قصة نازفة الدم، شفاء نازفة الدم. وكانت هناك امرأة مصابة بنزيف دموي منذ 12 سنة، ومع أنها كانت قد أنفقت كل ما تملكه أجرا للأطباء فلم تتمكن من الشفاء على يد أحد، فتقدمت إلى يسوع من خلفه ولمست طرف ردائه، وفي الحال توقف نزيف دمها. وقال يسوع: من لمسني؟ فلما أنكر الجميع ذلك، قال بطرس ورفقاه: يا سيد، الجموع يضيقون عليك ويزحمونك وتسأل من لمسني؟ فقال يسوع: إن شخصا ما قد لمسني، لإني شعرت بأن قدرة قد خرجت مني. فلما رأت المرأة أن أمرها لم يكتم، تقدمت مرتجفة وارتمت أمامه معلنة أمام جميع الناس لأي سبب لمسته وكيف نالت الشفاء في الحال. فقال لها: يا ابنة، إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام. كيف يا ليان، فهمت القصة اللي قريتها؟ ممكن أنت تقوليها لي؟
1: فكان في مرض بأيام يسوع المسيح، كان عندها مرض 22 سنة،
0: 12 سنة.
1: وهي الدكاتر ولا حد كان يقدر يشفيها، بس كانت عارف انه يسوع كان يقدر فكانت بتفكر يعني بس اذا لمست حقها الثوب بشتفي فلمسته واشتفت
0: شفت
1: فسأل يسوع من لمس ثوبي
0: من لمسني
1: ورد بطرس يعني التلاميذ في كثير ناس حواليك يعني الكل بيلمسك بعدين قال يسوع المسيح أنا حسيت إنه في حد لمسني فالمرأة يعني عرفت إنه ما بتقدر تخبي فيعني اعترفت وقالها يسوع إن أنت آمنتي فحصل
0: حصل الشفاء آمين شكرا رب تقدر يا غسان تقول لي هذه الآيات إيش تقول لك عن الرب؟
2: طبعا أنا أشوف إنه إيش هذه القصة في وراها في وراها شيء يعني لها معنى معنى أعمق مثل ما نقول إنه تشوف المرأة يعني يعني عاجزة 12 سنة يقول لك يعني أنفقت كل اللي معاها طيب بمجرد بس إني التمس الثوب يعني إحنا المفروض إن بس لو نلتمس من الرب نلتمس من الرب
0: الرب يعطي
2: أكيد بس يعني مثل ما قال بطرس كل اللي حولك بيلمسوك بس لما راحت لمسته بإيمان يعني إحنا بس مجرد نحنا نطلب إن نلتمس منه بس
0: هو يعطي قصدك
2: أكيد هو يعطي بس بمجرد يعني الالتماس وهذا من رحمته ومحبته
0: يعني أنا أفهم منك إنه إنها إنه بما إنه هي لمسته فإحنا بس مجرد الالتماس حاجتنا من الله
2: يعني
0: إنه بيعطي
2: مش ضروري إن إحنا ننذر ومدري إيش وكذا الرب رحيم يعني
0: وأنت يا ليان عند الشيء أنا تعرفي عن الرب في هذه الآيات إيش
1: لما الرب سأل من لمسه ثوبي وكان عارف من لمسه بس يعني كان يعني ما كانش يشتي حرجة أبدا بس يعني كان يشتي
0: إيش
1: يشتي يطمنها ويعني يوري الناس بإيمانها فهو يعني الرب دايما يساعدنا ويورينا إنه إيماننا
0: دائما صح يا ليان ان الرب دائما بيشجعنا دائما بيخذ ايدينا للامام للقوه للايمان نشكر الرب على تشجيعه لنا طيب ايش الايات هذه يا غسان ايش تقول لك عن نفسك عن
2: انا اشوف ان هي هكذا يعني دائما احنا مثل البشر نعمل هذا الشيء إنه يعني يقول في الآية حوالي 47 إنه كانت ارتجفت يعني كانت ترتجف راحت بارتجاف ورمت نفسها قدام المسيح يعني يقول بالحرف إنه كانت إيش ترتجف وإحنا هكذا دائما لما نعمل شيء أو كذا دائما إحنا نخاف نرتبك بس بالاخير لما نرمي نفسنا ندي نفسنا قدام الرب قال لها ايش قال لها يا ابنة ايمانك قد شفاك يعني يا ابنة يقول لها فانا اشوف انه دائما احنا البشر مهما يعني
0: لازم نكون مطمنين انا قصدك تقول
2: بس نروح للرب فورا يعني
0: فهمتك الان انه دائما يكون توجهنا للرب حتى انا اشتي اقول يعني على هذه النقطه يا غسان نفسها اللي قلتها يعني انا بنتامل في هذه المرأة يعني 12 سنة وهي مريضة 12 سنة وهي تنفق وهي من عند دكتور لا عند دكتور يعني داخليا محطمة يعني كثرة النزيف أكيد هذا يضعف الشخص داخليا أيضا ما تنساش أن اليهود كانوا يعاملوها معاملة أنها نجسة لأنه كان عندهم اليهود أن المرأة إذا فيها شيء من هذا الدم ولا شيء أنها نجسة فكانت تعاني من ضعف داخلي وأيضا ضغوط خارجية ومع ذلك لم تيأس ظلت عندها أمل وهذا الأمل أنا أشتيكم يا عائلة تنتبهوا لهذا الأمل. الأمل هذا لما يكون أملك بالله يديك قوة غير عادية. فهذه المرأة مع تعبها الشديد الداخلي وتعبها الشديد من الخارج، كانت وحيدة لأن الناس يعاملوها معاملة نجسة، مع ذلك زاحمت زاحمت زاحمت ودخلت لحتى أني تتخيل المنظر ولا لا، لحتى أني بس لمست طرف الثوب ونالت الشفاء فورا. فإحنا لازم نكون زي هذه المرأة، ما نيأس أبدا. أنتم بتشوفوا يا عيال يعني في بلادنا كيف صار اليأس أدى بالناس إلى الإلحاد. اليأس أدى بالناس إلى الإلحاد. لا تيأس وتلحد، الرب موجود، في رب، في خالق، في إله عادل محب، بس اطلبه تلمسه وأنت بتجده بتقابله وجه لوجه. فهمتوا يا أولاد؟ فهمتوا. الأمل بالله يعطي قوة غير عادية. رائعة هذه الآيات يا أولاد. لازم هذه الآيات تغيرنا في حياتنا. إذا قرينا هذه الآيات وما غيرتناش في حياتنا، أيش إحنا زي الفريسيين والصديقيون، صح؟
2: صح.
0: فأيش هذه الآية يا نبدأ بمن واحد منكم، غسان أو ليان، إيش بتغير في حياتنا هذه الآية؟ قول يا ليان.
1: فيعني أنا بحاول كل يوم في حياتي أكون مثل سمرية، أعترف بالأشياء اللي أسويها، لأنه أكثرية الأوقات بتكون يعني اعترافي شيء كويس.
0: قصدك زي نازفة الدم؟
1: لما نفكر أنه مش كويس بس يطلع يعني.
0: قصدك من وين جبتي هذا؟ لأنه لما يكون اعترافي إنها جت وارتمت وأعلنت، قصدش من هذه الآية اللي هي آية قولي.
1: وكمان بالنهاية يسوع قال لها طمأنها وقال لها لا تخافي.
0: فأنتي بتكوني مطمنة. فأنتي بتكوني مطمنة زيها. وأنت يا غسان إيش هذه الآيات إيش بتخليك تغير في حياتك؟
2: مثل ما أنتي ذكرتي من قبل، وأنا ذكرت من قبل إنه لا يأس، يعني دائما إنه التمس من الرب مهما كان. ويعني نشوف من الكتاب ومن التجارب إنه الرب دائما يعني لا يأس ولا مستحيل. فأنا دائما بحاول وأحاول إن أنا ألتمس من الرب
0: آمين. أنا يا عيال بالنسبة لي يعني أنا بصراحة أحب جدا هذه الآية، يا ابنة إيمانك قد شفاكي. هذه الآية هي اللي يعني بتغير، هي فعلا بتغير حياتي، مش بس لسه بتغير حياتي، لان انا بما ان الرب ناداها يا ابنه فانا من انا ابنته ايضا. فهذا يخليني دائما متشجعه، يخليني دائما قويه، احس ان انا قويه، احس بالقوه. كمان انت يا ليان دائما كوني تذكري ان انت من، ان الرب يناديك يا ابنه، وانت يا غسان تذكري يا ابني. كويس يا عيال. طيب قولوا لي من تحبوا تشاركوا، ما رأيكم من تحبوا تشاركوا هذه الآيات؟
1: أنا أحب أشارك أصحابي كل مكان لا يأسوا.
0: لا يأسوا. آمين. أوكي.
2: أنا إن شاء الله بشاركها مع ولد خالتي.
0: ولد خالتك. وأنا شاركها مع أمي. لأنه يعني لما جي أشارك هذه الآية مع امرأة تتشجع، وأنا أشتي يكون أنا النسوان قوية. أباقي ليان عندها شيء إذا رفعت صباحها.
1: يعني أشاركها مع أصحابي مثلا بالمدرسة لما ما يقدروش يسووا شيء بالمدرسة، بكل مكان.
0: تشاركيها مع أصحابك؟
1: لا يأسوا أبدا.
0: أوكي. أي صاحب يائس تشاركيها. الرب يبارككم يا أولاد، استمتعنا اليوم، صح ولا لا؟
1: أيوة أكيد
0: استمتعنا بالاجتماع، نشكر الرب
2: دائما كلام الرب.

اهلا وسهلا بيكم اخواتنا الحبايب في كل مكان في العالم في سؤال يهمك. النهارده عندنا سؤال جالنا في رساله هنقراه ليكم، وبعد ما نقراه نبدا نعلق عليه مع بعض. السؤال بيقول: كيف يسمح الله بوجود اخر مساوي له في الجوهر كما تقولون في قانون الايمان؟ السؤال بالتحديد بيقصد ما يأتي، بيتكلم عن الآب والابن، بيتكلم عن المسيح وبيتكلم عن الآب. في النص بتاع قانون الإيمان في جزء ده اللي هو بيشير إليه أخونا اللي بعت السؤال، فبيقول إن قانون الإيمان بيقول عن المسيح إنه مساوي له في الجوهر. فيعني معناها هنا هو يعني شايف إن هو إزاي يكون في حد مساوي له في الجوهر. هي الحقيقة السؤال شاطر وكويس، وأنا مبسوط جدا من السؤال ده. ليه؟ لأني الجوهر في الله ما هواش غير واحد بس، يعني الأقانيم في الله ثلاثة، في آب ابن روح قدس، ولكن الجوهر هو عنصر الوحدانية في الثالوث. يعني إيه؟ الله واحد في ثالوث، وثالوث في واحد، في ترنيمة كده هوت في الكنيسة تتقال يقول إيه؟ ثالوث في واحد وواحد في ثالوث، الآب والابن والروح القدس. ايه بقى هو الثالوث اللي هو الآب والابن والروح القدس؟ طب ايه في واحد؟ الثالوث في واحد، الواحد اللي هو الجوهر. ما ايه هو الجوهر؟ الجوهر هو الطبيعة الإلهية، الجوهر هو الذات الإلهية، الجوهر هو الكيان او الكينونة الإلهية. ليه طب الله واحد؟ لان الله ما فيش غير طبيعة واحدة، ما فيش غير جوهر واحد، ما فيش غير ذات واحدة، ما فيش غير كينونة واحدة. رغم ان احنا بنقول في اقانيم ثلاثة، لكن هذه الاقانيم الثلاثة موجودة في كينونة واحدة، موجودة في ذات واحدة، موجودة في طبيعة واحدة الهية، موجودة في جوهر الهي واحد. فالجوهر مش ثلاثة، الجوهر واحد. فكلمة مساوي له في الجوهر اللي سائل السؤال بيعتقد ان المقصود ان في الابن له جوهر والاب له جوهر اخر، والجوهر بتاع الاب والجوهر بتاع الابن بيتساووا مع بعضهم. لو الكلام بالطريقه دي معناها ان في ثلاث الهه بقى، مش اله واحد. ان لما دام في عده جواهر، جوهر وجوهر وجوهر، يبقى دول ثلاث الهه. طب امال ايه معنى مساوي له؟ مساوي له يعني الجوهر اللي يخص الاب مساوي للجوهر اللي بيخص الابن، عايز يقول ان هم زي بعض. ولكن هي الترجمة الدقيقة للكلمة دي في الأصل بتاع الكلمة الواحد معه في الجوهر، يعني ده المقصود بيها واحد معه. وده حقيقة ان الاب واحد في الجوهر مع الابن، الابن واحد في الجوهر مع الاب، الروح القدس واحد في الجوهر مع الاب والابن، لان الله واحد. حاجة عظيمة جدا، دي حلاوة المسيحية انها بتكشف لنا اسرار في الله. الله اله واحد له اقانيم

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تشتو تحسون تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net. أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

في معانا فقرة رائعة الذي هي فقرة عن الحياة عن الأسرة في اليمن عن مشاكل اجتماعية من عيشها تمثيلية يمنية منعرف إيش الأشياء هذه وكيف إن إحنا نحاول إن إحنا نوجد حل للمشكلة هذه ونكمل مع التمثيلية الرائعة.

0: هيا ايش روحت معك اليوم؟
1: شوية موز والحمد لله.
0: ايش عشي نقول الحمد لله؟
1: يا عمري القناعة كنز لا يفنى.
0: احنا اللي شنفنا ولا شفنا من الدنيا حاجة، في اكثر من كذا قناعة.
1: يا مرتي قد انا اعمل جهدي لاجل ما خليكم تحتاجوا لحد، واداوم فوق الدوام ساعات اضافية علشان احسن دخلنا. ايش عد بيدي عشان اسوي؟
0: اللي يسمعك يقول صدق، زملائك وضعهم احسن من وضعك بألف مرة، بس انت اللي غاوي فقر.
1: ترضي لي امد يدي واكلكم حرام؟
0: ها عيشتنا ذي مش حرام، اكثر حياتنا ديون، وصاحب البيت يشتي يرفع الايجار، والحياه كل يوم هي تغلي تغلي.
1: خيره الله، فين احمد؟
0: راح يشوف النتيجه. مسكين ابني حتى مش قادر نزوجه ولا نعمل له حاجه، قليل الحظ سع امه.
1: انا بدخل اريح لي ساعه لما يجي احمد علشان نتغدي سوا.
0: انت ارقد وارتاح بس.
2: كما قلت بالاختبار يا خالد؟
3: اهجع لك بس، درجات ضعيفة مرة.
2: وليش كذا يا أخي؟
3: يا أخي الاختبار صعب وما حد حصل درجات عالية إلا طلاب قليل.
2: ليش ما انتش منهم؟ ليش اخترت لنفسك إنك تكون من بين الضعاف؟
3: ده الحين شتفلسف علي.
2: الله المستعان، أنت عارف إنك صاحبي وزي أخي وأكثر، لكن بصراحة أشوفك ما تهتمش بالدراسة إلا وقت الاختبارات، تجلس طول الوقت تصلح براشي.
3: طيب كيف أعمل؟ كل الطلاب يعملوا كذا.
2: مش كل الطلاب، وبعدين حتى لو كل الطلاب المفروض ما تكونش زيهم، تكون شخص مستقيم.
3: كيف يعني؟
2: أنت الآن تغششت صح؟
3: أيوة بس ما نفعش.
2: صح، لذلك أنت ارتكبت خطأ بنفس الوقت ما لقيتش فائدة، حتى لو لاقيت بداخل نفسك أنت مقتنع أن النتيجة مش حقك.
3: كلام سليم، بس لو تغششت صح كنت بنجح.
2: بتنجح أيوة، واللي حولك بيباركوا لك وبتكسب الناس كلهم، لكنك من الداخل بتكون عارف أنك فاشل، واللي حولك كلهم ما بيقدرش يغيروا هذا الشعور.
3: صح، وحصل معي نفس الشيء السنة الأولى، كانوا كلهم يقولوا لي مبروك، بس من داخلي كنت عارف إن أنا مستاهل.
2: قدي كان يقول عامل الله وبشر بخير، يعني راعي الله في كل شيء وحياتك بتكون أحسن، وأنت عارف إنه الغش مش صح.

0: أشكرك يا أخي على هذه النصيحة، بس أنا مش عارف، كل مرة تكلمني أقرر إن أنا أتغير، لكن لما يجي وقت الامتحانات يا أخي خوفي يخليني أتجاهل كل شيء واشتي أنجح بأي ثمن.
1: هذا لأنك مركز على خوفك من الفشل، هو أكثر شيء أنت جالس تفكر به، لذلك بتلاقي نفسك دائما توقع فيه. لكن خلي هدفك النجاح وسعينا من بداية السنة
0: إن شاء الله. في بداية الترم الواقي بعمل بنصيحتك، بس قل لي وأنت كيف نتيجتك؟
1: أنا الحمد لله نجحت
0: زي كل مرة. ألف ألف مبروك.
1: يلا أنا عزمك غدا اليوم.
0: اليوم أمي مريع عيالي علشان النتيجة.
1: خلاص أشوفك بعدين.
0: طيب إن شاء الله.
1: الله يهديكم يا جوهل، بس لعبوا بعيد.
2: يلا يا عيال اقزعوا من هنا ولا اخرج اشل الكرة.
1: عادي عادي يا ماما، ما فيش حاجة.
2: كيف ما فيش حاجة وشميزك كله وسخ؟ يلا اطلع.

0: وكيف النتيجة يا ابني؟
1: وهذا سؤال تسأله يمه. طبعاً ناجح بتفوق.
0: ألف ألف مبروك، أنت ابني وأنا افتخر بك بالحارة كله.
1: طيب يمه، أنا الآن قاوع موت، الغدا جاهز.
0: من عيوني، ادخل غسل وبدل لما يقوم أبوك ويكون الغدا جاهز. يا يحيى بارك لحمد، نجح اليوم بالتفوق.
2: ألف ألف مبروك يا ابني، الله يوفقك.
1: شكراً يا با، بس كذا مبروك حاف، ما في هدية ولا في شيء.
2: من عيوني يا ابني، بس اصبر شوية لما استلم الجمعية وبدي لك اللي تشتي.
0: كم من هذه الجمعية؟ قد وزعت من هناك لا هناك من قبل ما تستلمه.
2: الحمد لله يا مرا، قليل بس برك.
0: هو ذا اللي حصله منك، دائما هدرة.
2: طيب ايش اعمل؟ قد نشقي طول اليوم لك لدبر القوت الضروري، والحمد لله غيرنا مش ملاقين ياكلوا.
0: منهم غيرنا؟ ما في الا نحن عايشين كذا. شوف للجيران، شوف لاخوك حسن، وضعه احسن منك بألف مرة.
1: هيا بدينا المشاكل. اسمع يا با، مشتش من الجمعية شي، ادي كل لأمي، وانا ان شاء الله باقي لي سنة واتخرج واشيل معك الحمل.
0: وانت الثاني سعبوك، تلاحقه بعد الفقر ملاحقة.
1: للشرف اننا سعبين، رجال شريف، وانا رافع راسي بو قدام الناس كلهم.
0: اللي بوظيفته قد معاهم سيارات وبيوت، واحنا عادة نحن على الإيجار.
2: يم أحمد، الطريق البطال يودي صاحبه للتهلكة.
0: أذاهم ما بينهم شيء، ما بلاني أكل نفسي من القهر على وضعي.
2: الحمد لله شبعنا.
1: مالك يا با، عادك ما قلت.
2: خلاص يا ابني، ما عدلش نفس، باروح المكتب معي عمل إضافي.
0: أيوة قلب زعل، أنا داري كلامي ما يعجبكش نهائيا.
2: خاطركم. أدخل.
3: هذا ورق المعاملة حق الأستاذ سعيد.
2: قد كمل الأوراق؟
3: هذا ملفه وهو طرح لك هذا الظرف.
2: إيش من ظرف؟
3: أنا مالي جدخ، قلت له أنك بتصيح فوقي لكنه أصر.
2: يعني رشوة؟
3: 200 ألف.
2: مكانك ما تفهمش.
0: عيشتنا ذي مش حرام؟ أكثر حياتنا ديون، وصاحب البيت يشتي يرفع الإيجار، والحياة كل يوم هي تغلي تغلي.
2: طيب شل الورق الآن والظرف وبنتكلم بعدين.
3: ها؟ تمام، أمرك يا أستاذ. شكله قد قبل الرشوة ذي المرة لأنه مصيح شوقي.

0: خلاص يا هي أم أحمد لو سمحتي.
1: طيب الآن
0: اسمع يا ابني، أنا بدوامة.
2: خير يا با.
0: أمك جننت بي.
2: قصدك على الفلوس؟
0: وهي معه غير الكلام بهذا الموضوع؟
2: خلاص أنا اليوم بتكلم معه.
0: با نرجع للمشاكل ثاني.
2: ولا يهمك، خلي الموضوع عليا.
1: هتفضلوا الشاي اشربونا.
2: اسمعي يما، اشتي اقول لك حاجة.
1: خير يا ابني، ايش فيه؟
2: خير يما، بس اشتي اسألك سؤال.
1: اسأل يا ابني.
2: لو معك كل فلوس الدنيا وانا ولا اختي بيننا مرض، ايش بتعملي؟
1: الله لا قال، شابع الغالي والرخيص ولا يحصل بكم شيء.
2: شفتي يما كيف ان الفلوس بتساوج جنب العافية اللي احنا فيه بحاجة.
0: بارك الله فيك يا احمد.
1: ايوه، اجتمعوا علي الاثنين وطلعوني غلطانة.
0: لا مش كذا، لكن الشيطان دائما يحاول يغرينا بالدنيا وما فيها وما يخليناش نفكر بالنعمة اللي احنا فيها.
2: ايوه يما، في ناس كثير مشوا بعد الدنيا وضيعوا انفسهم.
1: كيف يعني؟
2: اسمعي يما هذه الحكاية.
3: يا شيخ ما شاء الله السنة ذي المحصول كثير أكثر من كل سنة.
0: تمام، بس معانا عمال كثير يشتي لهم بيس كثير. أقول لك
3: سهل، ندي لهم قليل بيس يا شيخ وتخارقنا. هم لمن يشتكوا بيشتكوا لعندك وأنت صاحب الحق كله.
0: صدقك، يلا روح اعمل كذا واللي ماشي عقبوش رسله لعندي
3: على طول يا شيخ. مية، 200، 300.
4: ايش هذا؟ ما اتفقناش على كذا.
3: ايش من اتفاق؟ ما اتفقناش على حاجة.
4: بس هذه حاجة معروف، وانت الان تظلمنا بهذه المشقاية، ما هيش حتى الربع.
3: ما عجبكش روح اشتكي للشيخ، ولا اضرب براسك عرض الجدار.
4: وانا ليش بضرب براسي عرض الجدار؟ بروح عند الشيخ واشتكي له وش نصفنا.
3: هي الله روح وشوف منو بيشغلك مرة ثاني.
4: يا ناهي، الرزق على الله مش عليك. يا شيخ الله يحفظك.
0: ايش فيه؟ مالك مو تشتي؟
4: اجيت اشتكي لك من المشرف حق العمال.
0: ماله مو قاعمل؟
4: خصم من حق الأجرة ومديليش إلا الربع، وأنت عارف يا شيخ كيف الحياة، مش تكفي ولا مين.
0: اتفقت أنت وهو من البداية على الأجرة؟
4: لا، بس هذا معروف، كل الناس يعرفوا كم من المشقايا باليوم.
0: أها، إذا أنت الغلطان، كان المفروض تتفق أنت وهو.
4: أنا الغلطان؟ اسأل أي واحد قل له كم المشقايا باليوم وهو شي يقول لك.
0: هذا ما ينفعش، كان لازم يكون في اتفاق بينكم ولا انت الغلطان.
4: طيب يا شيخ ايش اعمل، معي ابني تعبان والبيت ما فيه بوش حتى حاجة.
0: الله يعينك، ادعي الله يفك ازمتك وهو شو خارقك.
4: الله المخارق وهو شو ينتقم من كل ظالم.
0: ايش قصدك؟
4: ولا حاجة،
0: انا جالس هنا اتعب معاكم ولا حد منكم مقدر. يلا امشي من قدامي.
4: يا رب انا اشتكي لك، من معي غيرك اشتكي له يا رب.
3: مساء الخير يا شيخ.
0: مساء السرور والورد والبياس، هي معي عشاء.
3: ألف شكر يا شيخ، أنا قاسي بختوك.
0: هي قل لي إيش عملت مع العمال؟
3: خلاص يا شيخ زي ما اتفقنا.
0: تمام، والآن إيش بنعمل بالمحصول؟ قل لي.
3: أقول لك يا شيخ السنة هذه المحصول أكثر من السنة الأولى، ولازم نبني لنا مخازن جدود جنب الأولات علشان يكفين.
0: طيب ابدأ، لمو عاش تتأخر.
3: أقول لك يا شيخ ما فيش وقت، ما رايك نستخدم المخازن حق ابن عمك؟ بس يمكن ما يرضيش.
0: من اللي مش يرضيش؟ انت قل له يقول لك عمك يشتري المخازن وهو ما بيقول لك شيء.
3: على طول مين يتجرى يرفض لك طلب يا شيخ؟
0: وانت شل المشقايا حقك زي ما اديت للعمال.
3: ها حتى انا يا شيخ
0: حمو، لم انت على راسك ريشة.
3: طيب اللي تيمر به. بس يا شيخ الناس كلهم قدهم يكرهوني بسببك وما حد منهم يلفت لي.
0: وانا ما دخلي، انا قلت لك تكرههم بنفسك؟
3: لا انت ما قلت ليش، بس هو عمل ايدي ومن عمله بيده
0: الله شيزيده.
3: طيب ممكن اقول لك كلمه واحده؟
0: يلا من هنا انا اشتير قد، مش وقتك ذا الحين. مع السلامه، اشوفك بكره الصبح. يلا
3: طيب مع السلامه.
5: اليوم برقد وهنا الخير كثير ونفسي مرتاح، ما نش قلق من شي، وقريب باشل المحصول وبيع واطرح البي اسم البنك واللي اشتري لي اراضي من القرية اللي قبلة. يا الله.
6: <تصفيق>
1: الله على قصة يا ابني. الصدق إني راحمة للشيخ.
0: ليش؟
1: عمل كل شيء وحصل كل شيء، وظلم المساكين واخذ حقهم، والأخير ما تهناش مات بساعته، وكيف بيقابل وجه الله؟
2: شفتي ما إيش حصل له؟ ظلم الناس وظلم نفسه، والفلوس حقه مش تنفعوش.
0: ولا حق المشرف، ما هو قصته قصة.
1: من حفر حفرة لأخيه وقع فيها،
0: ومن زرع الحيلة حصد الفقر. والدنيا مهما كانت المفروض أن الإنسان ما يغترش به، لأن اليوم هو فوقه بكرة بيكون تحته، تحت التراب.
1: قد أن يقول لكم الدنيا ما لش أمان.
2: هي إيش فعلت للفلوس؟ كسب الأراضي والقصور واحترام الناس، لكنه بالأخير يما خسر نفسه.
1: يا ابني ما اشتيش أني بوك يعمل الغلط، بس أحيان اشتي أحسن وضعنا، لكن يشهد الله إني بقنع بالحاصل ونحن مستورين الحمد لله.
0: هيها كملت القصة، وين الغداء؟
1: من عيوني، 5 دقائق ويكون جاهز.
2: والجمعية كيف يما؟
1: عد معي أغلى منك، خلي بوك يديلك الهدية وبعدها بعدها.
0: ما حد قدر له إلا أنت.
2: تلميذك
1: إيش تقوله؟
0: ندعي لك الله يخليك لنا.
6: يا أستاذ إحياء، هذا الظرف حق الأستاذ سعيد.
0: امشي من قدامي الآن قبل ما أحولك للتحقيق، وإذا كررت هذا الخبر ثاني مرة ما بيحصل لكش. طيب
6: طيب يا أستاذ، أنا آسف.
7: بكون سعيد جدا لما أسمع ناس في اليمن عندهم قلوب على بلدهم وبيعملوا برامج رائعة مباركة، وأتمنى أن أنا ألقى الناس الرائعين هذولا. الحلقة هذه إحنا بناخذها من الإنترنت، وإحنا مش عارفين من بيعملها، لكن وجدنا أن فيها مواد رائعة نقدر نستفيد ونفيد منها. أحبتي، وصلنا إلى آخر فقرة من فقراتنا لهذا الليلة، فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور في الليلة هذه كما بنقرأ في كل ليلة، وأنصح كما بنصح في كل يوم، اكتبوا المزمور هذا، خاصة الذي ما عندهمش الكتاب المقدس، اكتبوا وشوفوا قبل ما تناموا، لما تقرأه وتصلوا به، كيف أن الله عطرح بركة وعتناموا نوم رائع ومبارك وعيكون كلها بركة. نستمع للمزمور، ورب يبارككم ويعطيكم ليلة سعيدة كلها بركة وكلها سعادة. تصبحوا على خير، وألقاكم في حلقة يوم غدا.
8: كتاب المزامير، المزمور 37.

لا تقلق بسبب الأشرار، ولا تحسد عمال السوء، لأنهم مثل الحشيش يذبلون سريعا، ومثل العشب الأخضر يموتون. توكل على الله واعمل الخير، اسكن في الأرض وارعى في أمان، ابتهج بالله فيعطيك أمنية قلبك، سلم لله طريقك وتوكل عليه وهو يدبر أمرك، يجعل صلاحك ساطعا كالنهار، وحقك واضحا كالظهر. هدئ نفسك أمام الله وانتظره بصبر، لا تقلق عندما ينجح الناس في طرقهم، وعندما ينفذون مكايدهم الشريرة. كف عن الغضب وابعد عن الغيظ، لا تقلق لئلا ترتكب الشر، لأن الأشرار ينزعون، أما الذين ينتظرون الله فيرثون الأرض. عن قريب يذهب الشرير إلى غير رجعة، تبحث عنه فلا تجده، أما الودعاء فيرثون الأرض ويتمتعون بسلام عظيم. الشرير يتآمر ضد الصالح ويصر عليه بأسنانه، لكن الله يضحك منه، لأنه عارف أن يوم عقابه آت. استل الأشرار سيفهم وشدوا قوسهم ليصرعوا المسكين والفقير، ويقتلوا الذين يسلكون الطريق المستقيم، لكن يدخل سيفهم في قلبهم وقوسهم ينكسر. القليل الذي للصالح خير من كل ثروة الأشرار، لأن قوة الأشرار تكسر، والمولى يسند الصالحين. المولى عارف أيام الكاملين، وميراثهم يدوم إلى الأبد. في وقت المصيبة لا يضعفون، وفي أيام الجوع يشبعون. أما الأشرار فيهلكون، أعداء الله يفنون كجمال الحقل، يفنون كالدخان. الشرير يقترض ولا يفي الدين، أما الصالح فيعطي بسخاء. الذين يباركهم الله يرثون الأرض، والذين يلعنهم ينزعون منها. الله يثبت خطوات الإنسان الذي تسره طريقه، إن تعثر لا يسقط، لأن الله يسنده بيده.

كنت صبيا وأنا الآن شيخ، وما رأيت صالحا نسيه الله، ولا نسله يتسول للخبز، إنما يرأف بالآخرين طول اليوم، ويقرض بكرم، ونسله بركة لغيرهم. ابعد عن الشر واعمل الخير فتحيا إلى الأبد، لأن الله يحب العدل ولا ينسى عبيده الأوفياء، بل يحفظهم إلى الأبد. أما نسل الأشرار فينقرض، الصالحون يرثون الأرض ويسكنون فيها إلى الأبد. فم الصالح يتكلم بالحكمة، ولسانه ينطق بالحق، شريعة إلهه في قلبه فلا تزل خطواته. الشرير يكمن للصالح ويحاول أن يقتله، لكن الله لا يتركه في قبضته ولا يدينه عند محاكمته. انتظر الله واسلك في طريقه فيرفعك لترث الأرض وتشاهد انقراض الأشرار. رأيت الشرير بلا رحمة ويمتد كشجرة كبيرة في أرضها، فلما مررت بعد ذلك وجدت أنه زال، بحثت عنه فلم أجده. لاحظ الكامل وانظر التقي، فالنهاية الطيبة لمن يحب السلام. أما الأشرار فكلهم يبيدون، نهايتهم الهلاك. الله ينجي الصالحين وهو حصنهم في وقت الضيق، الله يعينهم وينجيهم، ينقذهم من الأشرار وينجيهم، لأنهم يلجؤون إليه.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضى الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

أخوتي أخواتي المستمعين، اليوم موضوعنا اللي هو المسيح ابن الله. شن معنى أن المسيح ابن الله؟ طبعا كيف ما نحن عارفين، أكثر الناس لما يسمعوا العبارة هذه المسيح ابن الله يفتكر أن الله متجوز وعنده مرأة وعنده ابن والكلام هذا غير صحيح، غير صحيح، لأن الله روح، وطبعا الروح لا تتجوز ولا تنجب أبناء. لكن لما نقول المسيح هو ابن الله، شن نعنو بالكلام هذا؟ الله روح، والله اللي هو الروح ظهر ظهور في شخص ابن عيسى عليه السلام اللي هو الكلمة، لأن السيد المسيح هو كلمة الله وروح منا، لأن الله تجسد. وهنا حكاية التجسد، لما نقوله الله تجسد في ناس واجدة ما تفهمش معنى التجسد، أو تقول الله لا يمكن يتجسد، طبعا لا، كلامهم غير صحيح. الله يتجسد، كيف ما تجسد ملاك الله السيدنا موسى عارفينها في الشجرة، وظهر على روح، على أساس النور، هذا كان من روح الله، بعث ملاك اللي هو واقف قدام الله من المقربين، وظهر لموسى وكلم موسى. موسى ما شافش الله، شاف نور ملاك الله. ففي آخر المطاف الله بين نفسه للناس في التجسد في سيدنا عيسى المسيح. ليش أو لماذا نقوله؟ هنا السؤال، ليش الله يتجسد؟ لأنه عشان تم النبوات اللي في العهد القديم، كلها الأنبياء اللي حكوا في العهد القديم وتكلموا على موضوع التجسد تحقق بالتفصيل سيدنا عيسى عليه السلام. في نفس الإطار وفي نفس الموضوع، لما يقولوا ليش، من نسل إبراهيم، سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي هو أب شعب الله المختار، اللي هو الجد الأكبر للعرب واليهود. اليهود لما اختارهم الله عشان يعبدوه من دون سائر الناس كلها اللي كانت تكفر بالله وما تؤمنش بوجوده، من نسل هذا، من سيدنا إبراهيم يجي ابن الله الوحيد اللي هو كلمته اللي قالها.